إيران ويشدد على أن واشنطن ستدافع عن إبقاء المذائق مفتوحة. الرئيس الصيني يبدأ زيارة دولة للولايات المتحدة تستمر 3 أيام، ووزير الخزانة الأمريكي يعلن تمديد الهدنة التجارية مع بكين حتى يناير المقبل. واشنطن تعرب عن إحباطها من الوضع في السودان وتدعو أطراف النزاع إلى هدنة إنسانية تمهد للسلام. إغلاق مراكز التصويت في الانتخابات التشريعية في المغرب ونسبة المشاركة تتخطى 38%.

0: أهلا بكم. قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إن أمام الرئيس دونالد ترامب عددا من الخيارات المتاحة للتعامل مع إيران، من بينها خيارات عسكرية. أكد روبيو في مؤتمر صحفي أن الولايات المتحدة ستواصل الدفاع عن المضائق وضمان بقائها مفتوحة، كما أضاف أنه إذا كان سيتم التوصل إلى اتفاق مع إيران فسيتطلب ذلك عملا شاقا على مدى فترة من الزمن.
1: أعتقد أنه من يسيطر على القرار الإيراني اليوم هم أولئك الذين يؤمنون بإيران الثورة، وهذا يجعل من الأمر صعبا، لأنه يمكنك أن تتوصل لاتفاق مع الذين يمثلون الدولة الإيرانية، ويمكن أن تتوصل لاتفاق في مرحلة معينة، لكن عليهم أن يراجعوا في ذلك الحرس الثوري الذي انتهك مذكرة التفاهم. إذا كان سيتم التوصل إلى اتفاق مع إيران فسيتطلب ذلك عملا شاقا على مدى فترة من الزمن. أمام ترامب عدد من الخيارات المتاحة من بينها خيارات عسكرية.
0: جمع خطاب الرئيس الإيراني مسعود بازوشكيان أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة بين الدعوة إلى الحوار والتمسك بموقف بلاده، حيث أكد بازوشكيان استعداد طهران للمسار الدبلوماسي مع رفضها الخضوع للإملاءات والضغوط والعقوبات أو التعامل معها بلغة التهديد.
2: إن إيران تمد يدها بالسلام للعالم، وندعو الجميع للتعاون، ولسنا في هذا الموقف من باب الضعف، بل انطلاقا من إيمان عميق بصمودنا وقدرتنا على الشراكة. وبالعودة إلى ما قاله الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم أمس، فقد ثبت لخبراء القانون الدولي والدبلوماسية والمعايير الإنسانية أن كل ما قيل ضد بلادنا يتنافى تماما مع مبادئ وميثاق الأمم المتحدة. ويجب أن يدرك ترامب أن مقاومة الشعب الإيراني ستنمو وتزدهر في وجه العقوبات والضغوط المتنامية وسياسات التنمر، فنحن لن نركع ولن نرضخ أبدا. على ترامب أن يفهم جيدا أن إيران مستعدة تماما للدبلوماسية والمفاوضات، ولكن دون القبول بلغة القوة أو الإملاءات.
0: قال الرئيس السوري أحمد الشرع أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، قال إن سوريا أثبتت أن أمن المشرق ينسج من دمشق، مشيرا إلى أن البلاد استعادت مكانتها بين دول المنطقة وتواصل مد جسورها الدبلوماسية.
3: ومنذ التحرير فتحت نحو مئة دولة مسارات التواصل معنا عبر ما يقارب 4000 تفاعل ولقاء واتصال، فصارت عاصمتنا مقرا لنحو 60 بعثة دبلوماسية، وبدأ التوافد إلى سوريا لتستعيد مكانتها بين الأمم والدول، ممر تجاري دولي بري وبحري وجوي تشهد عليه أكثر من 20,000 طائرة تجوب الأجواء السورية في شهر واحد. وبالتوازي مع مد جسورنا الدبلوماسية أثبتنا للعالم أجمع أن أمن المشرق ينسج في دمشق ويتعذر إرساؤه بمعزل عنها.
0: توعد وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس بأن تبقى هضبة الجولان تحت سيادة إسرائيل إلى الأبد، ولن يتم التنازل عنها تحت أي ظرف من الظروف. وجاءت تصريحات كاتس ردا على كلمة الرئيس السوري أحمد الشرع أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث انتقد مواقف الشرع ووصفها بأنها مجرد تصريحات رنانة. أعرب رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي عن تطلعه إلى تعزيز العلاقات مع دول المنطقة وإقامة شراكات استراتيجية تقوم على احترام سيادة الدول وتحقيق المصالح المشتركة.
4: نريد علاقات قوية مع محيطنا العربي وخاصة دول جوارنا، ونريد استعادة ليبيا لدورها الطبيعي داخل قارتها الأفريقية، ونريد شراكة استراتيجية متوازنة مع محيطنا المتوسطي وفضائنا الإقليمي والدولي وفق قاعدة واحدة: المصالح المشتركة، الاحترام المتبادل، وعدم التدخل، واحترام السيادة الوطنية.
0: أكد مبعوث وزير الخارجية الإماراتي لشؤون مكافحة التطرف والإرهاب مقصود كروز أن دولة الإمارات كانت سباقة في مواجهة كل أشكال التطرف وتوظيف الذكاء الاصطناعي وأدواته في كشف التضليل الإعلامي والمعلومات الزائفة والتأكيد على مبادئ التسامح وقيم التعايش السلمي.
5: إن كل أشكال التطرف أيا كانت إنما تبدأ بفكرة، وهذه الفكرة تؤدي إلى استجابة انفعالية، وهذه الاستجابة الانفعالية تؤدي إلى السلوك العنيف الإرهابي الذي نتعامل معه. وبالتالي في كل مرحلة من هذه المراحل يستطيع الذكاء الاصطناعي بتقنياته الحديثة فيما يتعلق بكشف ما يتعلق بالتضليل الإعلامي وتفكيك المقولات والتأكيد على طبيعة المعلومات الزائفة المخادعة وغيرها من المعلومات الصحيحة، كذلك وضع الأدوات الرئيسية والتي نحتاجها في وضع السردية الهامة والإيجابية. فإن دولة الإمارات العربية المتحدة سباقة في هذا العمل من خلال التأكيد على مبادئ التسامح، قيم التعايش، والتأكيد على أنه باستمرار نحن نستطيع أن نتعامل بإيجابية فيما يتعلق بالمبادئ المعنية بصناعة المستقبل والتعامل معه.
0: أكد وزير خارجية البولندي رادوسلاف سيكورسكي في لقاء خاص مع هادلي جامبل ضمن برنامج الحقيقة أن بلاده تأخذ على محمل الجد أي تهديدات روسية، مشيرا إلى أنها مستعدة لهذا السيناريو باعتبارها عضوا في حلف شمال الأطلسي الذي يملك الأفضلية الساحقة على مستويات عدة.
6: You said a few days ago that you believe if Russia were to attack Poland, you're ready and you could defeat them in weeks.
7: No, I was referring to NATO. NATO has...
6: But you'd be on the front line of that.
7: Unfortunately, Russia has invaded us many times in the past. So when they threaten us, we trust them.
6: You take it seriously.
7: And we take it seriously. But we have an alliance which has a superiority, in overwhelming superiority in GDP, but also in some categories of weapons, for example, in aviation, particularly in fifth generation planes.
0: استقبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نظيره الصيني تشي جين بينغ لدى وصوله بقاعدة أندروس الجوية في ولاية ميرلاند، وفي أول زيارة رسمية له إلى البلاد منذ أكثر من عقد من المقرر أن يقيم ترامب مأدبة عشاء رسمية للرئيس الصيني في البيت الأبيض، حيث من المتوقع أن يحضرها مسؤولون تنفيذيون من شركات أمريكية تتضمن الملفات المطروحة على طاولة المحادثات بين الجانبين، التجارة والرسوم الجمركية والذكاء الاصطناعي، إلى جانب قضايا أخرى منها تايوان. هذا وأعلن وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت أن واشنطن وبكين اتفقتا على تمديد الهدنة التجارية بينهما لمدة شهرين بعد أن كان مقررا أن تنتهي في 10 نوفمبر، حيث سيسار إلى تمديدها حتى 10 يناير.
8: حالة طقس اليوم بسيدني جيد، 26 ملبن، 25 درجة.

16:38 AM مع هالفاصل الغنائي اللي بتمنى تكونوا ترفقتوا معه وهيك حلقاتكم أجواء إيجابية مع شمس الغني نجوى كرم مع هالأغاني الحلوة لنجوى كرم أغانية القديمة اللي بعدنا لهلأ بنستمتع فيها قديش كان يعني أكيد ينشغل عليها وقديه فعلا بعد عايشة هالأغاني بذكرتنا. رح نتابع نحن وياكم مع مزيد من الأخبار موضوع عملية خرق الوكيل الذكي الاصطناعي اللي انكشف عنه اليوم بنيويورك واللي في تضارب بالمعلومات. للحقيقة في تضارب بالمعلومات هون. إذا منطلع بالنسبة ل الـ AI site بالإيسترن كريك سيدني اللي كان انحكى أنه الرئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي يلي عرف منه أنه كانت صار في عملية قرصني وهاك للميديكير. ولكن هون من خلال المعلومات اللي وردت كمان والتصحيح اللي صار أنه الرئيس التنفيذي للأوبن هون الاي اي اللي هو صرح للرئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي أنه هو كمان أعطى علم بهذا الخرق. هو موجود بنيويورك. تعرفوا أنه اليوم الذكاء الاصطناعي يلي هو أمر مطروح اليوم بقوة باجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة. فهون فيما بيطلع بالنسبة لرئيس التنفيذي للأوبن اي اي اللي هو أعلن رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي بهذا الخرق اللي وقع من شهر جون. ولكن تبين أنه رئيس الوزراء كانت قبل شوي حكينا عن هيدا الموضوع أنه رئيس الوزراء ما كان معه خبر عرف هيدا الأمر من الرئيس التنفيذي CEO لشركة أوبن اي اي للذكاء الاصطناعي سام ألتمان يعني كمان اليوم بخلال تصريحات كانت لأندرو هاستي اللي بيقول أنه ألبانيزي عارف أنه صار هيدا الخرق يعني عارف فيه رئيس الوزراء من أسبوعين حسب أندرو هاستي اللي بيقول أنه ألبانيزي عارف بالموضوع من أسبوعين. فهون الكل عم بيسأل أنه ليش تم الإعلان عنه اليوم طالما رئيس الوزراء عارف بالموضوع؟ ليش ترك إذا بدي يكون مثلا رئيس التنفيذي لشركة الأوبن اي اي هو اللي أعلن عن هيدا الأمر؟ هلا أكيد في تضارب مثل ما سبق ذكرنا بالمعلومات. الحقيقة وين؟ هل فعلا رئيس الوزراء عارف بالموضوع من أسبوعين؟ إذا كان فعلا عارف بالموضوع ليه ما صارح الشعب الأسترالي؟ ليه ما طلع وصرح بهيدا الأمر أنه عم بيصير في خروقات لمواقع حكومية وغير حكومية للميديكير؟ وصلوا لبيانات حكومية أو غير حكومية. ليه بده يضل هالموضوع طي الكتمين لهالمدة هيدا إن كان لثلاث أشهر أو لأسبوعين؟ هيدا السؤال المطروح. ليه تكتم عن هذا الأمر؟ فهون لو ما يعني كمان المدير التنفيذي حكي بهذا الموضوع إذا فعلا صح كلام أندرو هاستي وأنه عارف أنه رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي على علم بهالخرق البيانات من أسبوعين يلي كمان اليوم منشوف نطر CEO لحتى يطلع ويصرح بهذا الموضوع. فبيبقى سؤال لكم مستمعينا، هل هيدا الشيء بيبين على يعني فشل باتخاذ إجراءات لحماية البيانات الحكومية وغير الحكومية؟ وكمان هل عم بيكون في أسلوب ما بيصارحوا فيه الشعب اليوم الأسترالي عن أي خطأ عم بيصير؟ هيدا الأمر اللي كمان اليوم لدى عودة رئيس الوزراء رح يكون موضوع نقاشي حاد، لأن اليوم إذا بدنا نبني على كلام أندرو هاستي اللي قال أن رئيس الوزراء على علم بهيدا الموضوع من أسبوعين، بس إذا كان صح الكلام ليه رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي أخفى هيدا الموضوع
لليوم وترك لحتى يعلن عنها الرئيس التنفيذي للأوبن اي اي أثناء وجوده بالولايات المتحدة. فخلينا نسمع أراءكم لكل اللي عنده أي تعليق بهيدا الخصوص على 02-96-53-00. أدي عندكم تخوف اليوم للحقيقة كمان من الذكاء الاصطناعي. هلأ رئيس الأمريكي دونالد ترامب ما بقى بده أنك تسميه الذكاء الاصطناعي، لا هو بيقلك أنه التفوق الذكاء، الذكاء المتفوق، الذكاء المتفوق. واليوم بيعارض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كتير من الدول اللي عم بتطالب منهم أستراليا، اللي عم بتطالب أن يكون في ضوابط وتنظيم للذكاء الاصطناعي وللتواصل الاجتماعي. لكن الرئيس الأمريكي عنده نظرة مختلفة، بيقول لك أنه لا، نحن لازم ننبسط ونفرح ونعتز أن وين وصلنا، لأنه ما بيعتبروا ذكاء اصطناعي. عنده نهفيته الرئيس الأمريكي، لا، عنده صار الذكاء المتفوق من خلال التقدم الكبير اللي شكله الذكاء الاصطناعي. فهل فعلا اليوم عندكم تخوف أنه بعد 10 سنوات بتتخيلوا العالم كيف رح يصير؟ بتتخيلوا أنه رح نشهد على روبوتات تكون موجودة وين ما كان؟ رح نتحول العالم من الناس والبشرية لعالم الروبوتات. بتروحوا على عملكم بيكون في هونيك روبو هو عم بيقوم بمهمة الإنسان. حتى يعني أمور عم نشوفها للحقيقة غريبة عجيبة. بيرح دخل الروبو بالمسارة على الحرة. فكيف تتخيلوا هيك؟ خلينا نطرح سؤال هيك، غمضوا عيونكم للحظات.

0: بيت، كل واحد بمهمة. عم بتخيل المشهد أنا، أو ندخل هون على الإذاعة تلاقي كمان الروبوت تالي وعم يحكي عادي، أنه حتى إذا بده يعملوا صورة وكله هيدا بيصير، يعني عم بيفقس الزرار ويشيل ويحط، يعني يطلع ويقول الأخبار ويطرح مواضيع. فما في شيء مستبعد الحقيقة، ما في شيء مستبعد يعني كتير من المهن اللي رح تتأثر بالذكاء الاصطناعي. خليني اسمع أنتو رأيكم، كل واحد حسب وظيفته كيف تتخيلوا العالم يتحول بعد 10 سنوات من هيدا الوقت، يعني حتى يمكن يكون قادر، ما بعرف إذا فيني أقولها ولا ما أقولها، كمان حتى قادر يقوم بمهمة يمكن الشيوخ والأخوارني مثلا، مين بيعرف أنا وين رايحين بهذا الكي المتفوق. على 0296530 أكيد هيدا الموضوع كمان اللي رح أحكي فيه بكرة مع ضيفنا اللي دايما ضيف متميز جدا، مع فادر مارون موسى اللي راح يكون ضيف البريكفاست شو صباح بكرة. فكونوا معنا على السمع، وأي سؤال حابين كمان تشاركونا وتتواصلوا مع فادر مارون فحكونا، ودايما على 0296530. راح نروح لاستراحة قصيرة، ومن بعدها راح نكمل سوا مشوارنا عبر راديو توعمية أستراليا.
1: هل أنت مستعد لمواجهة الكوارث؟ تتعاون أستراليا بوست مع أستراليان ريد كروس لمساعدة الأسر على الاستعداد لما هو غير متوقع. خطوات بسيطة اليوم قد تحدث فرقاً غداً. زوروا redcross.org.au/prepare.
2: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو kingdomsat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or kingdomsat.com.
3: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلا واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماه كارول لانو داي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوى التأمين، دعاوى السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100.
4: فيكتوريا، لقد عادت هيئة كهرباء الولاية. أنا هنا مع الريح للحصول على تعليق. تفضلي أيتها الريح. إذن أنت تقولين إن هيئة كهرباء الولاية تستثمر في الطاقة المتجددة مثل طاقة الرياح والطاقة الشمسية والتخزين، وتدعمنا للتحول إلى استخدام الكهرباء في المنزل. إذن هي ستساعد في خفض فواتير الطاقة وتقليل الانبعاثات وخلق فرص العمل. شكراً لك يا ريح، استمري بعملك الرائع. هيئة كهرباء الولاية تمد ولاية فيكتوريا بالكهرباء من أجل سكانها. secvictoria.com.au. صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ميلبورن.
5: أكيد على 2MB.
0: نرجع لكم مستمعين راديو توعمية أستراليا على 1638 AM، تابعين نحن وياكم مع تعليقاتكم ومداخلاتكم على الهواء. إذن رح نكون مع تعليقاتكم على الهواء على 0296530. معنا إدوارد من كابراماتا ويست سيدني. صباح الخير لك إدوارد.
6: صباح النور أخت كلود.
0: صباح النور.
6: موضوعك مشوق، موضوعك مشوق جدا.
0: شكرا شكرا. فكيف تتخيل ترامب؟ نعم،
6: ترامب محق بهذا الشيء، لأنه هي ظهرت من أمريكا العملية بالذكاء، بيسمي بالذكاء المتفوق. يعني أنت ما تصوري إحنا دخلنا على التكنولوجيا سلولي سلولي، من كنا نفكر بأنه كيف راح يصير موبل بالصورة وبنقل وبالفيديو وبالشغلات، ودخلنا على هذا الموضوع. يعني كل شيء تكنولوجيا ده تيجي سموذ. يعني هذا الذكاء الصناعي ده تفكر أمريكا به هي المحاربة الاشتراكية، صدقيني. يعني راح توصل حالة لإنسان يجيله أموال

0: بإحصاء البلد والعالم مسيطر عليه الحكومة، يعني ماكو راتب، ماكو شغل، هيك راح تمشي أمور هيك بالذكاء، يعني بالكل، حتى مو مادة يعني أموال ما في باليد، راح تكون عبر التحويل كلها. فهي هذه أنا أفتكر هيك شيء، يعني أمريكا راح تسيطر بشكل عام على النفوس، على المدن، يعني تكون تداول كل بنوك، يعني ماكو إنسان يشتغل ويأخذ، بس الحكومة هي تعمل كل شيء. هذا تفكير يعني.
1: نعم.
0: يعني الذكاء الاصطناعي يقدر يعمل كل شيء. أنا متصور يعمل كل شيء، يعرف الحسابات نفوس العالم قديش، يعرف منطقة كيف، يعني بدها الحكومة، قوة الحكومة الأمريكية بدها تسيطر على البنوك، تسيطر على الأموال، تسيطر على كل شيء، يتحرك الناس، بس مجرد حياة
1: تقضيها
0: أنت، يعني تقضي حياتك
1: حتى قادر. نعم. حتى قادر هيك الروبو يقوم بعملية جراحية، يعني صارت اليوم هالقد الذكاء الصناعي خطير. خلينا نسأل نشأة اللي صار معنا بخلال هالوقت. نشأة، كيف تتخيل العالم يصير بعد 10 سنوات من خلال الذكاء الصناعي وعلى حسب طريقة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذكاء المتفوق؟
2: يسعد لي صباحك كلود، ويسعد لي صباح ضيفك، ويسعد لي صباح كل مستمعين التو ام اي في كل مكان. طبعا الذكاء الاصطناعي حيبقى بعد 5 سنين مش 10 سنين حيكون كارثة لو الإنسان ما قدرش يسيطر عليه. الإنسان هو عنده القوة السيطرة لو هو عايز، ولكن لو ترك الأمور للذكاء الاصطناعي بتصحيح نفسه وتطوير نفسه، احنا في كارثة. والثمانية مليار يعني فيهم تقريبا 7.5 مليار ما لهمش اي لازمة خالص.
1: لا.
2: يعني نهائيا. يعني طب، وزي ما حضرتك اتفضلت وقلتي، الروبوتات بتقوم بعمليات جراحية في منتهى الدقة، واكتر من الدكتور، يعني من الذكاء، من الطب البشري، يعني مئات المرات حقيقة. وخاصة في بعض العمليات، يعني في عمليات محتاجة طبعا الإنسان، ولكن في عمليات كتيرة جدا مش محتاجة أبدا الإنسان.
1: حتى روبوتات دخلت عالم المصارعة.
0: أخ مشهد،
2: نعم،
0: شو رأيك بالعملة؟ يعني هل تكون عملة بعد؟ ما
2: بالضبط. احنا يا بخت اللي معاه دولارات دلوقتي لازم يلزقها في البيت في أي حتة كده ويحتفظ بيها، علشان بعد كده هتبقى عملة نادرة. فهتبقى عملة نادرة.
0: الحسابات عند أمريكا يعني راح تكون متفوقة جدا.
1: يعني عم تشجع على البيتكوين، يعني هون على العملة الرقمية هلأ نشأت.
2: نعم. بس الإنسان عنده القدرة السيطرة، يعني يقدر يعني يوقف أو يعمل حظر لحاجات معينة، لأشياء معينة. ولكن الإنسان كمان مش هيكون، يعني لازم الإنسان لازم يكون وجوده ليه لازمة، لكن البشر اللي مالهمش لازمة دول خلاص لازم يختفوا يعني تماما في المستقبل بطرق
1: كيف
2: كتير غير أخلاقية، يعني هتكون طرق غير، هقولك ازاي، بس ما تحدش يزعل مني، انا هقول لكم الحقيقة. نعم، هقول الحقيقة وكل الحقيقة. انت فاكرة الكوفيد ازاي اتعمل؟ الكوفيد لما اتعمل كان من ضمن أسباب الكوفيد إن التخلص من عدد كبير من البشر. فشلت العملية. الكوفيد في ناس كتير جالهم الكورونا بس ما ماتوش، في ناس جاتهم الكورونا ماتوا. فإيه الحكاية؟ الحكاية إن هذا الفيروس كان يقتل ناس معينة عندها جينات معينة، عندها خلايا معينة، هم اللي ماتوا، غيرهم ما جالهمش أي حاجة. يعني كل الدنيا كانت تحمل الكورونا، ولكن مش كل الناس ماتت منها. في ناس عاند اللي هم عندهم مناعة قوية، في ناس معينين محددين جدا هم اللي ماتوا كان لازم. فهما دلوقتي احتمال، ما انا بقولك العملية هتكون غير اخلاقية وغير انسانية وما فيهاش ابدا ريحة يعني احترام الانسان او حرية الانسان او كرامة الانسان، وهو تصنيع فيروسات معينة او بكتيريا معينة تقتل يقوم باكل ناس معينين يحملوا جينات معينة محددة. عارفة ازاي حضرتك؟
0: شنو رأيك شو راح يصير بالحياة الروحية يعني بالإيمان؟
2: لا روحية ايه بقى يا راجل، احنا
0: طبعا روحيات
1: ما تدخلوا لنشأت بالروحانيات لو سمحت.
0: لا شو راح يكون موقف الواحد مؤمن قضايا امور معينه
2: بيكون الله يرحمه برضو بيكون الله يرحمه.
1: لا هيدا الموضوع، هيدا الموضوع بدنا نتركه لبكره. اوكي هيدا الموضوع بحب ناقشه بكره مع ضيفنا فادر مارون موسى اللي رح يكون ضيف البريكفاست شو، تاثير الذكاء الاصطناعي على يعني كمان الايمان المسيحي.
0: هو هذا اللي بدي
1: يعني. نعم
2: بالضبط، الذكاء الاصطناعي يعني حيخلي كتير في ناس هتشك في في في ايمانهم، ولان عموما. ولكن انا عايز ارجع
1: بس بالنهايه الذكاء الاصطناعي مين يلي عمله صنع، مين يلي صنعه نشأة الذكاء الاصطناعي
2: بعد مده،
1: الذكاء الاصطناعي مين يلي صنعه
2: بالظبط كده؟ ما هو عشان خاطر كده بقول لحضرتك الانسان هو عنده القدره لو لك، ولكن لو ترك للذكاء الاصطناعي بتطوير نفسه هنا المصيبه الكبيره. لان اي حاجه في الدنيا في ماده وفي الانرجي اللي هو الطاقه، احنا بنمتلك الطاقه ده الانسان، المادة اللي هي بتقوم بتطوير نفسها وحاجات زي كده دي حاجة تاني خالص. أنا بكلمك شيء علمي يعني يعني الناس أرياء والناس اللي مهتمة بهذا المواضيع بتتبحر فيه يعني. فهذا دي فالإنسان عنده القدرة الحد من التطور، لأن لو ترك للذكاء الصناعي بتطوير نفسه احنا اللي عندنا سويتش الاون والاوف، الانسان هو اللي عنده السويتش، احنا اللي عندنا الزر بتاع التشغيل والاطفاء. هو فهيحصل الانسان بعدين بطريقة غير أخلاقية وغير دينية وغير إنسانية ولا أبدا فيها أي احترام للإنسان، هتكون دي عزيز. طريقة التخلص من الأعداد الهائلة اللي هي
0: أنا أحلل
2: هم مقيمين على هذه العملية بأنهم ما لهمش لازم.
1: أوكي تفضل إدوارد.
0: أنا بدي أحلل الأمور بالنسبة لترامب، القرارات اللي دا يأخذها يعني هسه يعني ده يدل بأنه هو يريد يتفوق على العالم، هو يريد يسيطر على ديمقراطية العالم.
2: صحيح.
0: هذه القرارات فيها أسس هو معتمد عليها، يعني أنت من ده ينفرد ده يلغي مجلس المحكمة الدولية، ده يلغي كل الأشياء، يريد ينفرد شوي شوي يدخل بالموضوع على هذا الذكاء اللي هو ما ذكاء المتفوق، يريد يسيطر على العالم. أنا هذا توقعي يعني بهالأمور، يريد العالم
1: لك أوقات ملومه للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ملومه على هذه الطريقة اللي عم بيستعملها أو على قراراته. ولكن كمان بنفس الوقت أنت بتطلع بهذه المؤسسات يعني كمان هل هي كانت عم تشتغل بالشكل الصحيح لصالح الإنسان لصالح العدالة؟
0: طبعا
1: هلا ما بعرف، طبعا كانت تضوي عينها بمكان وتطفي بمكان اخر يعني، فما بعرف الى اي طبعاً. اي سوري
0: يريد يسيطر على العالم، يريد قوة الذكاء يعني يجبر العالم على ان تكون قوة واحدة، ما دي يحب جو ديمقراطي، ما دي يحب قوة متماسكة، يريد هو يفرض الأمور كلها، أمريكا تريد تفرض نفسها بالقوة.
2: لأن أمريكا ما ننساش أن الرئيس ترامب لي دور يعني دوره لي أدوار زي بقية الرؤساء العالم. يعني في ناس أكبر من ترامب هم المسيطرين على هذه الكرة الأرضية وبيتحكموا في كل مصائر البشر, وترامب عبارة عن هو بيدير الفوضى. إدارة الفوضى هي اللي هو بيقوم بها ترامب وغير ترامب. أي يعني أنت مثلا يعني أنت يعني ممكن يحطوا أي رئيس ويشيلوا أي رئيس, يشيلوا أي حد ويبقوا على أي حد, مش مشكلة إذا هو هذا الشخصية يعني بتفيد الشعب أو غير تفيد, ولكن تفيد المصلحة الكبيرة بتاع الناس الكبيرة. نعم
1: نشأت كنا طرحنا موضوع عن الفترة الصباحية, خاصة كلام الرئيس أحمد الشرعبي الجمعية العامة بالأمم المتحدة واللي كان عم بيطالب باسترجاع الجولي. طرحنا سؤال على المستمعين, هل بعد في إمكانية استرجاع الجولان اليوم السوري أم خلص حسب ما أعلنت إسرائيل واللي أعلنتها بفترة سابقة جولان إسرائيلي للأبد؟ هل بتشوف أنه بعد في هونيك مواقف دولية قادرة تساعد لاسترجاع الجولان؟ هل الرئيس أحمد الشرع قادر يقوم بهذه المهمة؟ كيف بتشوف يعني هذا الأمر؟
2: أنا بشوف أن إسرائيل هي اللي جابت الرئيس الشرع, لازم نكون منطقيين. يعني هو إسرائيل وتركيا هم اللي جابوا الراجل وشافوا أنه هو أنسب واحد, لأن ما كانش في أي حد مناسب, كان لازم وكان لازم يمشي بشار الأسد بأسرع طريق, لأن الفظائع اللي ارتكبها في حق السوريين وفي حق البشرية والإنسانية فظيعة, فكان لازم يجيب حد. ما لقوش حد تاني أنسب من السيد الشرع, فجابوه وهم وكفوا معاه ودربوه, وقال له الرئيس ترامب قال له انا اللي جبتك, يعني انا اللي حطيتك في المنصب, فانت لازم تسمع تكون ولاءك ليا انا. يعني دائما اللي بيقرر هو بيحط الانسان على الكرسي, هو اللي بيكون صاحب القرار النهائي. يعني فما نعرفش ايه اللي بيحصل في الكواليس, ولكن في حاجه قالها الرئيس الشرع لترامب ان شاء الله ما تكونش وصلت له الترجمه, وهو اذا انت عايز تدي يعني حاجه جه نيو جيرسي, بس ما اعرفش هل دي وصلت الرئيس ترامب ولا
1: هل هي حقيقه, لان مش كل شيء بيكون عبر السوشيال ميديا بيكون واقع.
2: بل هو قال كده قال على في المقابلة, قال إذا إن قال أنا اتكلمت مع الرئيس ترامب وقلت له إني تدي نيو جيرسي.
1: نكون ذكاء اصطناعي كمان. محمد محمد من أوبرن سيدني, صباح الخير.
3: صباح النور, يعطيك العافية مدام كلود.
1: يا هلا, صباح النور لألك.
3: صباح الخير زميلك نشأت.
2: يا صباح القشطة, صباح المنجهة.
3: يسعد صباحك.
1: تسمح لي صباحه لنشأت بدلع.
3: أنا صراحة خينا نشأة سألت, طلع الدكتور منير البراش, بس عشان نوضح اللي قتلوا له أولاده العدو الإسرائيلي, لأنه بس لو سمحت من بعد إذنك, يعني نحن ما عم نفترع عليهم, هني مجرمين. يعني مش دايما نحن حضرتك بتقولنا دايما بنحط الحق على العدو الإسرائيلي, بس هيدا الواقع ما عم نجيب شيء من عنا. وأنا تأكدت, والله يرحم ولاده للدكتور قتلوا له ولاده. ليش؟
1: نعم
2: نعم.
3: وبالنسبة من بعد إذنك مدام كلوز, مذلولين هذا الاجتماع, زعم العرب وكلهم والرئيس الفرنسي
2: نعم
3: على هالخطاب.
2: صحيح,
3: بس من بعد شو؟
2: صحيح, بس ما انا بقول لك دول
3: طفل مات,
2: هلا دول بيلعبوا ادوار. نعم. يعني هو ما كانش كده بالاول الرئيس الفرنسي, لان دلوقتي في انتخابات ودي رساله للمنتخب الاسرائيلي ان هو نتنياهو غير مرغوب فيه خلاص. يعني لازم المنتخب الاسرائيلي يعرف ان دور نتنياهو, انت لان بتعرف انت اسرائيل دوله ديمقراطيه.
3: لا.
2: يعني ديمقراطيه
1: بس الأبعد. هل اللي راح يجي بعد نتنياهو راح يكون افضل منه برايك؟
2: في حاجات لازم يكون زيه بالظبط. يعني مثلا موقفه من التخصيب اليورانيوم في ايران, موقفه من حماس, موقفه طبعا
1: هيدي
2: اوامر
1: هيدي ثابته, هيدي المواقف رح تكون ورح تكمل.
2: ما هي دي لازم تتكمل يعني تخصيب اليورانيوم ده لازم يتكمل ده اي حد لازم يحكم لازم يكون
1: جولان لبنان
2: والجولان لازم الجولان يتفق ان هي الجولان دولة ارض سورية في شو مقابل الجولان لازم تكون مكان منزوعة السلاح ما يحددش امن اسرائيل ولا يكون عبء على سوريا ويكون ارض محايدة فيها زراعة فيها صناعة يعني دولة جميلة
3: جدا يعني حضرتك عفوا يعني حضرتك بعدك مقتنع 80 ألف يقتلوهم 20 ألف طفل لحمايتهم الكراهية منين بتجي ما هني عم يعملوا الكراهية هذول الأولاد اللي ماتوا وأهلهم اللي ماتوا شو بتتوقع بس يكبروا بدهم يطلعوا شو بدهم يطلعوا
1: عظيم شكرا لمحمد من أوبرن سيدني سام من بريستن سيدني صباح الخير
4: صباح الأنوار إليك والأستاذ نشأت
1: صباح النور
4: كل المستمعين الكرام
1: أهلا وسهلا فيك سام تفضل
4: أنا أيد الأخ الأستاذ نشأت بكلامه أنه كل رؤساء العالم هم أكترز ممثلين يطلعوا على خشبة المسرح هو أدوارهم كل واحد إلى دور معين والدولة الناس المسيطرة على العالم هي اللي تمشي الأمور صدقيني حتى كورونا هي جزء من جيمز العالم المتحكم بالكون جرب انه يجرب لعبة الكورونا مثل ما جرب حرب النجوم مثل ما جرب المريخ يبقى الرؤساء هم لهم دور ينتهي هذا الدور حتى يجي الممثل البعد يكمل احنا معاك ما نتصور انه هؤلاء الناس المسيطرين على العالم اكو متعة عندهم يعني هسه اكو تقرير عالمي ما معرف قريته ولا ده يقول انه اكو 4 مليارات زياده بالبشر
2: عدد رهيب
4: هذا التقرير هذا عدد رهيب يقول هذه ال 4 مليارات ما لها اي فائده هي عبء على الكره الارضيه اوكي فلا تتصورين انه بعد فتره ممكن الذكاء الاصطناعي او الذكاء
1: المتفوق
4: راح متفوق او اللي بعد 5 سنوات شوف انا مريت بشغله بسيطه راح اقولها بس هي حتى الوقت كان هنالك نقاش ببيتنا بنتي هي يعني 17 سنه بدنا نتناقش رجعت جاوبتني قالت لي دادي انا سالت الاي اي وجاوبني هذا الجواب ومقتنعه به يعني بعد كم سنه اولادي ما راح يسالوني شيء ولا اولادي
2: أبداً.
4: ولا اولاد
2: أبداً.
4: ولا لنا دخل احنا مجرد نعم. ارقام
2: نعم
4: اوكي هذا الذكاء الاصطناعي مو موجه الي والاستاذ نشأت او اليك موجه للاجيال القادمه
2: نعم
4: انه تكون من ضمن عالمهم هم اللي محتاجين
2: مزبوط العالم الموجود اللي هو لازم يكون منتج المستهلك ده انتهى خلاص دوره
4: خلاص دوره ما محتاجين
2: فدور المنتج فقط الإنسان اللي بينتج اللي بيقدم بيطور يعني الإنسان المستهلك اللي هو مستهلك كده يعني ملوش لازمة فهم بيشوفوا
4: إيه المنتج لما يخدمهم هم مو ما يخدم البشرية
1: عزيز. شكرا لك سام من بريستن إدوارد من كابراماتا ويست سيدني ومحمد من أوبرن سيدني معك نشأت رح نتابع الموضوع كمان اللي اليوم شكلك جدلية وفيما يتعلق بالنسبة لهالخروقات اللي صارت واللي يعني ذكي اخترق وكيل الذكاء الاصطناعي موقع إلكتروني تابع للحكومة الأسترالية وصف مساعد وزير التكنولوجيا الأسترالي أندرو تشارلتون الأمر بأنه مثير للغاية فهون في كلام عم بينحكى أنه الرئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي اللي كان على علم بهذه الخروقات خروقات بيانات حكومية ولكن يعني ما تم الإفصاح عنها هلأ البعض بيشوف أنه ما كان عند معلومات الرئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي في هذا الأمر إلا أنه أفصح عنه الرئيس التنفيذي للأوبن أي آي بنيويورك كونه موجود هونيك وطرح موضوع الذكاء الاصطناعي ولكن اليوم الكلام اللي عم بيصدر أنه لا رئيس الوزراء على علم في هذا الخرق اللي صار وكيف الذكي للذكاء الاصطناعي، وعلى علم بهذا الأمر من أسبوعين ليه بعد ما تم الإفصاح عنه. هون أندرو هاسي اللي ذكر هيدا الموضوع. عفوا
2: شو الأمر يعني اللي أفصح عنه الذكاء الاصطناعي؟
1: الخروقات، خرق للبيانات حكومية، هيدا أمر خطير جدا.
2: وصلت لإيد مين؟ لأيدي لمين وصلت؟
1: وكيل الذكاء الاصطناعي، إحدى الشركات يعني الذكاء الاصطناعي.
2: نعم، ما حقيقة ما عنديش اطلاع موضوع خالص.
1: نعم لا، بس خلينا نتابع بهيدا الاتجاه نشأت. لا نعم. أكيد يمكن نحن عم نقلك هيدا الموضوع، ولكن يعني العامي والمواطن الأسترالي بهيدا البلد اللي دايما بنشوف انه مفروض يكون في احترام له، ويعني كمان يكون على علم بكل شيء اللي عم بيصير، يعني من حقه.
2: في كل مكان في الدنيا بتبقى لازم يكون في بيانات شهرية عن حتى الميزانية، عن دخل الدولة ومصاريف الدولة وكل الحاجات دي، لازم يكون المواطن عنده ولكن احنا في يعني احنا في ظروف صعبة جدا، يعني رئيس الوزراء لا يعمل لخدمة البلد، يعني حتى في هذا الموضوع اللي حضرتك طرحتي دلوقتي لازم يكون المعلومات في ايد المواطن. المواطن هو صاحب الكلمة النهائية، ولكن الدول الفاشلة دائما تخفي عن شعوبها الحاجات اللي بتحصل. بس اي دولة في العالم لازم المواطن يكون عنده اكسس او عنده الـ الـ الـ القدرة ان هو يوصل للمعلومة، يعرف مثلا البنك الفلاني بي بي بي بيعمل قد ايه، بيربح قد ايه، فوائده قد ايه، كل الحاجات دي هي لازم تكون في متناول الناس. في بعض الاشياء لازم تبقى سريه لوقت معين، ولكن لازم يفصح عنها في الوقت المناسب. فاذا عدى الوقت المناسب لانك انت تفصح عن اي معلومه ولم تفصح عنها، دي مصيبة، دي جريمة، لازم يعاقب عليها، تعاقب عليها الحكومة. فأنا الحقيقة ما عنديش معلومات كفاية عن الموضوع، ولكن أنا بتكلم عامة المعلومة في وقت معين لازم يتم الإفصاح عنها. إذا لم يتم الإفصاح عن هذه المعلومة، يبقى إذن الحكومة بتتسطر على شيء في منتهى الخطورة.
1: نعم.
2: ولازم تعاقب عليه الحكومة. نعم. في الوقت في هذا الظروف.
1: نعم، شكرا لك نشأت. برجع بذكر أندرو هاستي اللي هو طبعا اللي صرح أنه على رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي اللي هو على علم بهذه الخروقات من أسبوعين، ولكن كمان مشوف يعني بعض يعني هون مشوف أندرو تشارلتون اللي كمان قال أنه فعلا هيدا الأمر مقلق للغاية وخطير جدا. فخلينا نتابع نحن وياكم مستمعينا عبر راديو تؤمية على 1638 أيام مع جولة الأخبار اللي رح نتابعها نحن وياكم بعد لحظات من الوقت لمتابعة آخر وأهم التطورات لصباح اليوم. اليوم مواضيعنا كانت كتيرة وكثيفة، إن كان على صعيد الأخبار الأسترالية أو اليوم اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، اللقاء والقمة المنتظرة بين رئيس ترامب ورئيس الصيني من بعد غياب طويل. يعني اليوم بعد 10 سنوات تقريبا يعود الرئيس الصيني بزيارة واشنطن، ولقاء اليوم مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لنشوف أهم الملفات اللي راح يتابعوها. بحب أرجع أذكر مستمعينا بكرة صباحا راح يكون معنا ضيف مميز جدا، وراح يكون معنا فاذر مارون موسى عند الساعة 7:30 صباحا، فكونوا معنا دايما على السمع. رح نحكي كتير من المواضيع المهمة والشيقة، وأكيد مشاركتكم دايما بتهمنا على 02-96-533-0. كمان فيكم تتواصلوا معنا على 0410-638-638 على الواتساب، ودايما خليكم معنا وخلوا تؤمي دايما رفقتكم الدايمة من خلال الابليكيشن تؤمي أستراليا وتؤمي جولد. إذا كنتوا بتحبوا تتابعوا الأخبار والأغاني نزلوا الابليكيشن تو امي أستراليا إذا كنتوا حابين تروقوا وترجعوا هيك لعالم مليان بالأغاني الطربية والأغاني الخالدة، ما لكم إلا كمان تنزلوا الابليكيشن تو امي جولد بتقنية الصوت العالية الجودة. رح نروح لبريك ومن بعدها منتابع نحن وياكم جولتنا مع الأخبار، وزميلي ماريا منصور من استوديو تو امي ومايسات بتابع معكم المورنينج شو. ضلوا بخير.
5: بظل الأزمة القائمة بمنطقة الشرق الأوسط، المحطة الوحيدة اللي بتنقل لكم آخر وأهم الأخبار عبر تو امي أستراليا.
6: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارولين أوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوى التأمين، دعاوى السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100.
5: لبنان، غزة، إيران، الخليج، أخبار الشرق الأوسط تتغير بالساعة وبالدقيقة. فقط شبكة أخبار وحيدة تنقل لكم الخبر كما هو. تو ام اي أستراليا تنقل الخبر كما هو من موقع الحدث.
7: انعطف يسارا للوصول إلى حافلة فحص الكحول التابعة للشرطة. انعطف للوصول إلى الدراجات النارية التابعة للشرطة والمزودة باختبارات التنفس. واصل السير إلى الأمام للوصول إلى موقع حادث مهدد للحياة.
8: القرار يعود لك بشأن كيفية انتهاء عطلتك. إذا قدت السيارة تحت تأثير الكحول فهذا خيار غير صائب. رسالة من TAC.
9: Josephine Asher with the top stories. The Prime Minister says he is seeking advice on whether a security breach to a Medicare data portal by an AI agent should be referred to the Australian Federal Police. In June, an open AI agent was conducting research on medical funding in Australia when it hacked into unauthorised areas of the site. The company says it wasn't aware of agent activity in Australia until last month during an ongoing review of OpenAI's misaligned model activity. That's when it identified the issue involving several Australian government websites. Anthony Albanese says authorities are investigating whether other sites have been compromised and has expressed his concerns directly to OpenAI boss Sam Altman. US President Donald Trump has welcomed his Chinese counterpart Xi Jinping to Washington. The two countries' trade deal is due to expire in November, but the US has already signaled it's open for an extension or a new deal. Another topic on their agenda is AI, with a meeting set to bring together the bosses of Apple, NVIDIA and OpenAI. And Qantas says it's not expecting any disruption to services despite hundreds of its ground crew across the country walking off the job for 24 hours today. The dispute over pay and conditions is at major airports in Sydney, Brisbane, Adelaide and Perth. Sydney Airport is urging passengers to allow extra time. For more news at any time, you can follow the ABC News Top Stories podcast.
1: صباح الخير أستراليا، ويسعد أوقاتكم بهالمشوار اليوم وين ما كنتوا عم تسمعونا. معكم ماريا على 2ME 1638 AM سوا للثلاثة بعد الظهر. خلينا نبلش مع أول جولة من الأغاني، ورح نكون حاليا برفقة ديانا حداد وغنيتها ساكن.

0: عمي والله بدي ارمي جاي. هاي
1: قدامنا وقت نقضيه سوا، وكمان نهارنا اليوم اللي فيه كتير من التطورات المهمة يلي رح تسمعوها بكل ساعة على رأس الساعة مع 2ME أستراليا، خصوصي أخبار الشرق الأوسط ولبنان والمنطقة. أكيد بنتوقف كمان عند كم قصة بين الأغاني، فتابعونا للآخر. رح شوف أنا وياكم حالة الطقس لليوم. نرجع منذكر بسيدني الحرارة بتوصل لل 23 درجة، 26 بملبورن، و 28 عنا هون ببيروت. خلينا ناخد استراحة صغيرة وبنرجع.
2: كل الإذاعات بتوصل لك الخبر بس عبكرة. بس ولا إذاعة بتوصل لك الخبر 24 ساعة على 24.
3: Why not? 2ME
2: بتوصل الخبر مثل ما هو باللحظة ذاتها. ما حدا بيقدر يوصل لك الخبر مثل ما هو إلا إذاعتكم، إذاعة 2ME أستراليا.
4: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
5: Suspect now heading north along Bishop Street.
6: Roger that.
7: هل تبحث عن وظيفة تعطيك المزيد؟ المزيد من الحماس؟ المزيد من الإثارة؟ وظيفة يمكنك من خلالها أحداث فرق أكبر في مجتمعك المحلي؟ ابحث عن بوليس ريكروتس. شرطة نيو ساوث ويلز، العمل معنا يعني المزيد.
8: Australia.
9: Love it.

0: ورجعنا لعندكم مستمعينا. بدي بلش بأخبار لبنان، يعني لأنه في تطور بالجنوب ما فينا نمرق عليه وكأنه صار خبر يومي عادي. صحيح للأسف عم نسمع عن قصف بشكل شبه مستمر، بس اللي صار خلال الساعات الماضية كان واسع جدا وامتد على أكثر من منطقة. ليل الثلاثة وصباح الأربعة مبارح شهد الجنوب سلسلة جديدة من العمليات الإسرائيلية. صار في قصف مدفعي على وادي زبقين وأطراف برشيت، وإطلاق نار باتجاه زوتر الشرقية والحداثة وبيت يحون وعايت الجبل. كمان صار في عمليات هدم وضربات بمناطق تانية، وبمنصورة تحديدا ثلاث غارات استهدفت مباني، وبعد نص الليل صار انفجار كبير جديد بالخيام. استهدفت مجموعة شاليات عند المدخل الشمالي، والانفجار كان قوي لدرجة انه صدى بحسب التقرير وصل لمناطق بعيدة. بالنبطية الفوقة كمان غارة استهدفت مبنى بحي الدير، واللي لازم نفهمه هون انه الموضوع مش ضربة من فردة وانتهت. التلاتة وحده شهد غارات على بلديت بالجنوب وقصف طال أحياء وأطراف حوالي 15 بلدة، كمان إضافة لعمليات تفجير وهدم لمنازل وبنى تحتية. وهيدا كله عم بيصير بنفس الوقت اللي لبنان عم بيتحرك فيه بالأمم المتحدة وعم بيطالب بضمانات للمرحلة اللي راح تلي اليونيفل. يعني بالنسبة لأهل الجنوب النقاش السياسي عن المستقبل عم بيصير بنيويورك، بس الواقع اليومي اللي عم بيعيشوه بعده عن القصف هدم وخوف من شو ممكن يصير الليلة اللي بعدها. ويمكن أهم نقطة هون أنه أي خطوة لعودة الناس ولإعادة الأعمار ما فيها تكون جدية طالما الأرض نفسها بعدها عم تتغير من يوم للتاني. نترك لبنان شوي، منروح على تطور كبير صار بنيويورك بين أمريكا وإيران. رح نحكي عنه أكتر بعد البريك، لأنه بعد كل التصعيد اللي سمعنا عنه بالأيام الماضية صار أخيرا في حكي مباشر. خليكن معنا ونرجع بعد الاستراحة.
1: تتجدد الدعوات في أستراليا لإيجاد حل لأزمة الوقود، ولكن المعارضة تطرح مشروع بتخفيض أسعار النفط إلى النصف في حال استمرت على النحو لمدة أسبوعين. لمزيد من التفاصيل لقونا صباح بكرة ضمن البريكفاست شو براديو تويمي أستراليا.
2: هل تفضل الاتصال لطلب إجراء صيانة لنظام الطاقة الشمسية أم المخاطرة باندلاع حريق في منزلك؟ من خلال الحفاظ على نظام الطاقة الشمسية في أفضل حالة، ستتجنب خطر نشوب حريق ناتج عن عطل كهربائي، وستتمتع بمزايا نظام أكثر كفاءة. لذا إذا كنت تمتلك ألواحا شمسية منذ عامين أو أكثر فتخلص من هذا الخطر. احرص على السلامة عند استخدام الطاقة الشمسية. قم بصيانة نظام الطاقة الشمسية على يد كهربائي مرخص من الفئة A. لمزيد من المعلومات قم بزيارة الموقع energysafe.vic.gov.au. Energy Safe دوما، صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ميلبورن.
3: المعلمون مهمون جدا في مجتمعنا، إنهم يلهمون ويحفزون ويحدثون تأثيرا حقيقيا على حياة الكثير من الناس. هنا في ولاية فيكتوريا يعد وجود معلمين من خلفيات ثقافية مختلفة أمرا مهما، ويمكن أن يفيد في تعلم الطلاب. إذا كنت تريد أن تصبح معلما أو أي شخص تعرفه يريد أن يصبح معلما هنا في ولاية فيكتوريا، فهناك مجموعة من الدورات التعليمية المتاحة. قد تكون أيضا مؤهلا للحصول على منحة دراسية تساعدك في أن تصبح معلما في المدرسة الثانوية. لمعرفة المزيد من المعلومات حول كيفية الانخراط في سلك التعليم، ابحث عن Teach the Future، مصرح به من قبل ولاية حكومة فيكتوريا ميلبورن.

0: هيدا الخبر بدي أتوقف عنده، لفتني لأنه من أيام ما نحن وعم نسمع تهديدات من الطرفين وفجأة صار في لقاء مباشر. وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي التقى المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف بنيويورك، وإيران قدمت رسميا شروطا لإعادة فتح مضيق هرمز. بحسب الموقف الإيراني، طهران بتقول إن قادرة تعيد فتح المضيق خلال 7 أيام إذا الولايات المتحدة خففت الضغط العسكري ورفعت الحصار. ترامب من جهته قال إنه المحادثات مع إيران مستمرة وإنه بيعتقد إنه ممكن الوصول لتسوية. هل هيدا يعني إنه الاتفاق صار قريب؟ ما فينا نقول هالشي بعد، في فرق كبير بين انه الطرفين يرجعوا يحكوا وبين انه يتفقوا على الشروط، بس مجرد انه اللقاء صار يعني هيدا شي مهم، لانه هرمز مش ملف ايراني امريكي بس، اي اتفاق عليه بيأثر مباشرة على النفط، الشحن، اسعار الوقود وعلى اقتصاد دول كبيرة وما إلى علاقة مباشرة بهالنزاع. يعني اذا بدنا نراقب شي معين ومهم بالايام الجاية، مش بس التصريحات، بدنا نشوف إذا اللقاء الأول رح يجر لقاءات تانية وإذا الشروط رح تتحول لمفاوضات فعلية. بكمل معكم بمشوارنا، ودايما وين ما كنتوا خليكن معنا، تابعونا على 2 AM أستراليا من أخبار وبرامج وأغاني على 1638 AM، وفيكن تسمعونا كمان مباشرة عبر مايسات أو فيسبوك أو أونلاين عبر 2ME.com.au. وإذا بدكم تغيروا الجو الكلاسيكيات وأغاني قديمة وهادية، فيكن تلاقوا 2ME Gold. بناخد بريك صغير وبعده بنرجع معكم للموسيقى.
1: 2ME أستراليا.
2: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go or KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
3: هل أنت مستعد لمواجهة الكوارث؟ تتعاون أستراليا بوست مع أستراليان ريد كروس لمساعدة الأسر على الاستعداد لما هو غير متوقع. خطوات بسيطة اليوم قد تحدث فرقا غدا. Zuru redcross.org.au/prepare.

0: قبل ما نروح للأخبار بها الأثناء بدي بس أذكر كل مستمعينا باحتفالات عيد مار يوحنا الحبيب اللي بعدها مكملة خلال هالأيام وصولا للأحد 27 سبتمبر. بحسب برنامج الاحتفالات الأحد 27 ببلش بقداس الساعة 8 الصبح وبعده الساعة 11 قبل الظهر القداس الإلهي اللي بترأسه سيادة المطران أنطوان شربل طرباي ويليه مهرجان عيد مار يوحنا الحبيب وستة ونص المساء كمان القداس الإلهي. فكل اللي عم بيتابعوا برنامج العيد برجع بقلكم الاحتفالات بعدها مستمرة وإن شاء الله عيد مبارك على الجميع. وهلأ مثل العادة رح ننتقل بها الأثناء لأبرز وأهم الأخبار المحلية والدولية وكل جديد عم بيصير بها الخميس 24 سبتمبر. رح أترككم مع الزملاء من استوديو الأخبار وبعد النشرة بنرجع لعندكم من كافي سوا على 16:38 AM.
1: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلها ملحوظ؟
2: بدي أعمل جسر وين بروح؟
3: هيدي المشاكل وأكتر حلها عند ماريلاند دينتشر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك، عمل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية، ضمان 12 شهر على أعمالهم.
4: ماريلاند دينتشر كلينيك 515 ماريلاند رود ماريلاند ويست كورنا أوف مارك ستريت 9897-222 خلف الKFC.
5: Get the news first from 2ME.
6: هل تفضل الاتصال لطلب إجراء صيانة لنظام الطاقة الشمسية أم المخاطرة باندلاع حريق في منزلك؟ من خلال الحفاظ على نظام الطاقة الشمسية في أفضل حالة ستتجنب خطر نشوب حريق ناتج عن عطل كهربائي وستتمتع بمزايا نظام أكثر كفاءة. لذا إذا كنت تمتلك ألواحا شمسية منذ عامين أو أكثر فتخلص من هذا الخطر. احرص على السلامة عند استخدام الطاقة الشمسية. قم بصيانة نظام الطاقة الشمسية على يد كهربائي مرخص من الفئة A. لمزيد من المعلومات قم بزيارة الموقع energysafe.vic.gov.au. energy safe دوما، صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ميلبورن.
7: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل وخصوصا إذا زوارك من عشاء الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة فطاير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
8: هل حرمتم من الميراث؟ أم كانت القسمة غير عادلة؟ أم أنتم بحاجة لكتابة أو تعديل الوصية وحصر الإرث؟ توكيل للعقارات والمعاملات التجارية، اتصلوا المحامي ديفيد شاد، لديه الخبرة بهذا المجال من شاد باتنز، خبرة 43 سنة للدفاع عن حقوقكم قضاياكم القانونية وكتابة الوصية. 9790-7000 شاد باتنز، ثقة كفاءة ومستقية بالعمل.
9: One, two, three, four, seven. On the hour, every hour. First. 2ME Australia. News.
10: ABC News. Josephine Asher with the top stories. Opposition leader Angus Taylor says the fact a Medicare data portal was hacked by an artificial intelligence agent serves as a serious warning. An OpenAI spokesperson says its agent was conducting research on Australian government websites when it took unintended action and accessed unauthorised areas. Prime Minister Anthony Albanese says there's no evidence any personal information has been accessed, but Mr. Taylor says the government has several questions to answer. Iran's president has delivered a rare speech at the UN General Assembly a day after US President Donald Trump said he may annihilate the country if a deal isn't reached soon. Masoud Pezeshkian says his country has been attacked by the US and Israel and held up pictures of Iranians killed by American and Israeli strikes. The president also left the door open for new peace talks and said Iran was ready for dialogue, but the sole US delegate had walked out of the chamber.
11: And Meta has kicked off its annual Connect conference, where it's unveiled new smart glasses without a camera. Glasses with cameras have been banned by some restaurants and theatres, and they've drawn lawsuits alleging the AI-powered devices can record people's private moments without their consent. For more news at any time, you can follow the ABC News Top Stories podcast.

روبيو يؤكد بقاء الخيارات العسكرية مطروحة للتعامل مع إيران، ويشدد على أن واشنطن ستدافع عن إبقاء المضائق مفتوحة. الرئيس الصيني يبدأ زيارة للولايات المتحدة تستمر 3 أيام، ووزير الخزانة الأمريكي يعلن عن تمديد الهدنة التجارية مع بكين حتى يناير المقبل. واشنطن تعرب عن إحباطها من الوضع في السودان، وتدعو أطراف النزاع إلى هدنة إنسانية تمهد للسلام. إغلاق مراكز التصويت في الانتخابات التشريعية في المغرب، ونسبة المشاركة تتخطى 38%.

0: أهلا بكم. قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إن أمام الرئيس دونالد ترامب غددا من الخيارات المتاحة للتعامل مع إيران من بينها خيارات عسكرية. وأكد روبيو في مؤتمر صحفي أن الولايات المتحدة ستواصل الدفاع عن المضائق وضمان بقائها مفتوحة، وأضاف أنه إذا كان سيتم التوصل إلى اتفاق مع إيران فسيتطلب ذلك عملا شاقا على مدى فترة من الزمن.
1: أعتقد أنه من يسيطر على القرار الإيراني اليوم هم أولئك الذين يؤمنون بإيران الثورة، وهذا يجعل من الأمر صعبا، لأنه يمكنك أن تتوصل لاتفاق مع الذين يمثلون الدولة الإيرانية، ويمكن أن تتوصل لاتفاق في مرحلة معينة، لكن عليهم أن يراجعوا في ذلك الحرس الثوري الذي انتهك مذكرة التفاهم. إذا كان سيتم التوصل إلى اتفاق مع إيران فسيتطلب ذلك عملا شاقا على مدى فترة من الزمن. أمام ترامب عدد من الخيارات المتاحة من بينها خيارات عسكرية.
0: جمع خطاب الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة بين الدعوة إلى الحوار والتمسك بموقف بلاده، حيث أكد بازشكيان استعداد طهران للمسار الدبلوماسي مع رفضها الخضوع للإملاءات والضغوط والعقوبات أو التعامل معها بلغة التهديد.
2: إن إيران تمد يدها بالسلام للعالم، وندعو الجميع للتعاون، ولسنا في هذا الموقف من باب الضعف، بل انطلاقا من إيمان عميق بصمودنا وقدرتنا على الشراكة. وبالعودة إلى ما قاله الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم أمس، فقد ثبت لخبراء القانون الدولي والدبلوماسية والمعايير الإنسانية أن كل ما قيل ضد بلادنا يتنافى تماما مع مبادئ وميثاق الأمم المتحدة. ويجب أن يدرك ترامب أن مقاومة الشعب الإيراني ستنمو وتزدهر في وجه العقوبات والضغوط المتنامية وسياسات التنمر، فنحن لن نركع ولن نرضخ أبدا. على ترامب أن يفهم جيدا أن إيران مستعدة تماما للدبلوماسية والمفاوضات، ولكن دون القبول بلغة القوة أو الإملاءات.
0: غادر ممثل عن الوفد الأمريكي قاعة الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم أمس الأربعاء مع بدء كلمة الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان في نيويورك، وذلك في وقت تتواصل فيه أعمال الدورة 81 للجمعية العامة. قال مندوب إسرائيل لدى الأمم المتحدة داني دانون إن الأمم المتحدة باتت تشبه السيرك، منتقدا ما وصفه بمحاولة الرئيس الإيراني لعب دور الضحية. وفي تصريحات لسكاي نيوز عربية اتهم داني دانون إيران باستهداف جيرانها بالصواريخ الباليستية وضخ مليارات الدولارات للحوثيين وحزب الله وحماس لزعزعة استقرار المنطقة.
3: الأمم المتحدة باتت تشبه السيرك، ومن المفارقات الساخرة أن يأتي الرئيس الإيراني إلى هنا ويلعب دور الضحية، وهو في الحقيقة ليس كذلك أبدا. إنه الشخص الذي قتل عشرات الآلاف من الإيرانيين الأبرياء، وهو ذاته من يهاجم الدول المجاورة بالصواريخ الباليستية، وبالتالي فهو آخر من يحق له لعب دور الضحية. إن إيران هي من تدفع ملايين بل مليارات الدولارات للحوثيين وحزب الله وحماس بهدف خلق حالة من عدم الاستقرار في المنطقة.
0: حث رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا إيران على استئناف تعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وأشار كوستا في كلمة له خلال الجمعية العامة للأمم المتحدة أنه تحدث مع الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان داعيا إيران إلى وقف هجماتها ضد جيرانها وإلى الاستعادة الكاملة لحرية الملاحة عبر مضيق هرمز. قال الرئيس السوري أحمد الشرع أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة إن سوريا أثبتت أن أمن المشرق ينسج من دمشق، مشيرا إلى أن البلاد استعادت مكانتها بين دول المنطقة وتواصل مد جسورها الدبلوماسية.
4: ومنذ التحرير فتحت نحو 100 دولة مسارات التواصل معنا عبر ما يقارب 4000 تفاعل ولقاء واتصال، فصارت عاصمتنا مقرا لنحو 60 بعثة دبلوماسية، وبدأ التوافد إلى سوريا لتستعيد مكانتها بين الأمم والدول، ممر تجاري دولي بري وبحري وجوي تشهد عليه أكثر من 20,000 طائرة تجوب الأجواء السورية في شهر واحد، وبالتوازي مع مد جسورنا الدبلوماسية أثبتنا للعالم أجمع أن أمن المشرق ينسج في دمشق ويتعذر إرساؤه بمعزل عنها.
0: وشدد الشرع على أن سوريا طوت صفحة الدول الراعية للإرهاب بعد رفع العقوبات عنها، لافتا إلى عودة أكثر من 3.5 مليون نازح ولاجئ إلى البلاد بشكل طوعي.
4: لقد أثمر رسوخ الأمن والاستقرار واقعا تتهاوى فيه جدران العزلة، فقد انقشعت غيوم العقوبات بإلغاء قانون قيصر وبرفع أوروبي وبريطاني متدرج توج باستعادة اتفاق التعاون مع الاتحاد الأوروبي، وطويت صفحة الدولة الراعية للإرهاب إذانا بنهاية 47 عاما من العزلة، ونطقت الخريطة بحقيقتها الراسخة، أقصر دروب الأرض بين الشرق والغرب تمر حكما من بوابة الشام. وبذا عادت عجلة الإنتاج في أكثر من 3000 خط إنتاج جديد مع نمو في الإنتاج الزراعي للوصول إلى الاكتفاء الذاتي، يرافقه نمو ملفت في قطاع الطاقة والخدمات وقيام مشاريع عقارية بنحو 2 مليون وحدة سكنية في غضون السنوات الخمس القادمة. عاد التعافي إلى هذا البلد الجريح ليعود معه أكثر من 3.5 مليون نازح ولاجئ عودة طوعية كريمة.
0: توعد وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس بأن تبقى هضبة الجولان تحت سيادة إسرائيل إلى الأبد، مؤكدا عدم التنازل عنها تحت أي ظرف من الظروف. جاءت تصريحات كاتس ردا على كلمة الرئيس السوري أحمد الشرع أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث انتقد مواقف الشرع ووصفها بأنها مجرد تصريحات رنانة. أعرب رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي عن تطلعه إلى تعزيز العلاقات مع دول المنطقة وإقامة شراكات استراتيجية تقوم على احترام سيادة الدول وتحقيق المصالح المشتركة.
5: نريد علاقات قوية مع محيطنا العربي وخاصة دول جوارنا، ونريد استعادة ليبيا لدورها الطبيعي داخل قارتها الأفريقية، ونريد شراكة استراتيجية متوازنة مع محيطنا المتوسطي وفضائنا الإقليمي والدولي وفق قاعدة واحدة: المصالح المشتركة، الاحترام المتبادل، وعدم التدخل، واحترام السيادة الوطنية.
0: وأكد المنفي أن شرعية المؤسسات الليبية تنبع من إرادة الشعب، داعيا إلى إجراء انتخابات حرة ونزيهة.
5: بعد سنوات من الانقسام السياسي والتجاذبات التي استنزفت الدولة والمجتمع، لم تعد ليبيا بحاجة إلى مزيد من إدارة الأزمة، بل إلى إرادة تنهيها. وغايتنا واضحة: دولة موحدة ذات سيادة تستمد مؤسساتها شرعية من إرادة شعبها، والطريق إلى ذلك هو العودة إلى الشعب عبر الآليات الدستورية والقانونية والاستفتاءات وانتخابات حرة نزيهة، فالشعب هو مصدر الشرعية.
6: الأخبار خلصت، وهلأ الساعة الذهبية يلي كلكن بانتظارها. أهلا وسهلا فيكن على الساعة من الأغاني الخالبة، الموسيقى يلي غيرت حياتكن، العصر الذهبي، العصر الجميل. ساعة من الوقت بتبلش هلأ على راديو 2 MB.
7: What we gonna do right here is go back.
8: نزل
7: way back. نزل.

0: ساعة جديدة عم نبلشها نحن وياكم، وإن شاء الله الأجواء والأوقات اللي عم تمر عليكم تكون حلوة ورايقة ويعطيكم ألف عافية. رح أرجع أذكر بطقس اليوم. بسيدني الحرارة بتوصل لل 23 درجة، 26 بملبورن و 28 عنا هون ببيروت. رح ناخد استراحة كتير قصيرة ومن بعدها رح نرجع للموسيقى، فخليكن معنا وتابعونا للآخر. 2ME News as it breaks. وتمكين المغتربين من انتخاب النواب المجلس. No one but no one does it like we do. First. 24/7 on the hour. 2ME News. First and free. قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySatGo أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySatGo app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySatGo or KingdomSat.com.
1: المعلمون مهمون جدا في مجتمعنا. إنهم يلهمون ويحفزون ويحدثون تأثيرا حقيقيا على حياة الكثير من الناس. هنا في ولاية فيكتوريا يعد وجود معلمين من خلفيات ثقافية مختلفة أمرا مهما، ويمكن أن يفيد في تعلم الطلاب. إذا كنت تريد أن تصبح معلما أو أي شخص تعرفه يريد أن يصبح معلما هنا في ولاية فيكتوريا، فهناك مجموعة من الدورات التعليمية المتاحة. قد تكون أيضا مؤهلا للحصول على منحة دراسية تساعدك في أن تصبح معلما في المدرسة الثانوية. لمعرفة المزيد من المعلومات حول كيفية الانخراط في سلك التعليم، ابحث عن Teach the Future، مصرح به من قبل ولاية حكومة فيكتوريا ميلبورن.
2: تتجدد الدعوات في أستراليا لإيجاد حل لأزمة الوقود، ولكن المعارضة تطرح مشروع بتخفيض أسعار النفط إلى النصف في حال استمرت على النحو لمدة أسبوعين. لمزيد من التفاصيل لقونا صباح بكرة ضمن البريكفاست شو عبر راديو 2ME أستراليا.

Havana Brown, Red One, Mr. Worldwide.

يوم الخميس وتحديدا 24 سبتمبر، وهل تاريخ بالذات اليوم هو بيذكرنا بأكتر يعني بمضيق هرمز وباب المندب؟ ليه؟ اليوم هو العالمي للملاحة البحرية. بصراحة توقيت هالسنة بيخلي عن جد هالمناسبة تكون أهم من المعتاد. أكثر من 80% من حجم التجارة العالمية بيتنقل وبينتقل عن طريق البحر، يعني معظم الأشياء اللي منشوفها حوالينا من الطاقة والمواد الخام للسيارات والأجهزة والبضائع، البحر كان جزء من رحلتها. وهيدا السبب يلي بيخلي مضيق هرمز أو مضيق صغير على الخريطة قادر يأثر بأسعار العالم. وقتها هرمز يتعطل، النفط والغاز بيتأثروا، ولما باب المندب يصير خطير السفن ممكن تضطر تغير مسارها، فالرحلة بالطول، التأمين بيغلى والشحن بيصير أغلى. بالنهاية مين بيدفع؟ أكيد مش بس شركة الشحن وحدة، جزء من هالكلفة عم بيوصل للمستهلك. فاليوم العالمي للملاحة البحرية هالسنة مش مناسبة بعيدة عن حياتنا، بالعكس الأحداث الأخيرة عم بتفرجينا بطريقة واضحة قدي الاقتصاد العالمي بعده مربوط بالبحر ارتباط كامل يعني. وبعتقد نحن عادة لما نفكر بالتجارة العالمية منفكر أول شيء بطيارات وشاحنات ومستودعات، بس بالحقيقة إنه البحر بعده حامل الجزء الأكبر منه. فيا رب أيامنا الجاية عن جد تكون خير علينا، فيها أخبار حلوة وحلول نلمسها يعني as soon as possible. رح نكمل نحن وياكم بأجواء ولا أروع، الزمن الجميل، أغاني حلوة كتير. رح نكون هلأ مع السيدة فيروز ستي

0: من أجواء وردة وأجواء 2ME أستراليا المميزة برجع لعندكم مستمعينا ومنروح لها الخبر. تحرك سياسي جديد صار بنيويورك وعم بيفرجي كيف الدول بالمنطقة عم بتعيد ترتيب مواقفها مع توسع هجمات الحوثيين. وزراء خارجية السعودية وتركيا ومصر وباكستان اجتمعوا على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة وأصدروا بيان أكدوا فيه حق السعودية بالدفاع عن نفسها بحسب القانون الدولي. الدول الأربعة أعربت كمان عن قلقها من توسيع الصراع وشددت على ضرورة حماية الملاحة البحرية، وبنفس الوقت قالت أنه الحوار والدبلوماسية هن الطريق المستدام لإنهاء الأزمة. والبيان مهم لأنه بيجمع أربع دول إلى وزن عسكري وسياسي بالمنطقة، وبنفس الوقت ما عم يقولوا بس أنه بدنا رد عسكري، عم بيجمع بين حق السعودية بالدفاع عن نفسها وبين الدعوة لتسوية سياسية. وتركيا كانت أصلا قالت قبل أيام أنها مستعدة تساعد بتلبية احتياجات عسكرية سعودية ضمن ترتيبات التعاون الدفاعي. فالواضح أنه الأزمة اليمنية بطلت بس ملف محلي يمني، وحتى مش ملف سعودي حوثي بس، عم تجذب مع دول أكتر، وهيدا بحد ذاته سبب إضافي حتى يصير الحل الدبلوماسي أكتر الحيح. ولحتى تضلوا متابعين هالأخبار والتطورات كلها أول بأول، 2ME دايما معكم على الموجة 1638 AM، وكمان من فيسبوك ومايسات و2ME.com.au. رح ناخد بريك سريع ومن بعده بنرجع.
1: هل حرمتم من الميراث؟ أم كانت الاسم غير عادلي؟ أم أنتم بحاجة لكتابة أو تعديل الوصية وحصر الإرث، توكيل للعقارات والمعاملات التجارية؟ اتصلوا المحامي ديفيد شاد، لديه الخبرة بهذا المجال من شاد باتنز، خبرة 43 سنة للدفاع عن حقوقكم قضاياكم القانونية وكتابة الوصية. 9790-7000 شاد باتنز، ثقة كفاءة ومصداقية بالعمل.
2: انعطف يسارا للوصول إلى كاميرات السرعة المتنقلة. انعطف يمينا للوصول إلى وحدة الدراجات النارية التابعة للشرطة. واصل السير إلى الأمام للوصول إلى موقع حادث مهدد للحياة.
3: القرار يعود لك بشأن كيفية انتهاء عطلتك. إذا تجاوزت السرعة المحددة حتى ولو قليلا فهذا خيار غير صائب. رسالة من TAC.
4: إنكم تستمعون إلى إذاعة 2ME 1638 AM، هنا 2ME.

0: قربنا من موعد الأخبار مستمعينا، وبهالوقت بنرجع بنجمع الصورة كلها، شو الجديد بأستراليا، شو تغير بالمنطقة خلال الساعة الماضية، وشو أبرز التطورات السياسية والأمنية والاقتصادية حول العالم. كل هيدا رح تسمعوه هلأ ضمن نشرة 2ME أستراليا. بنترككم مع الزملاء برفقتهم لتسمعوا كل جديد، وأكيد من بعدها برجع لكم ومنكمل مشوارنا ومنكمل الموسيقى والحكي سوا.
1: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضري الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم، وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل، وإشياء كتيرة غيرة. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
2: لحظات محدودة تتابعون جولة أخبار مفصلة عبر 2ME أستراليا.
3: تغيير هام سيعرفه أصحاب الأغنام والماعز في نيو ساوث ويلز. اعتبارا من 1 كانون الثاني يناير 2027، يجب أن يكون لكل خروف وماعز علامة تعريف إلكترونية من نظام NLIS قبل مغادرتها أي ملكية. تساهم الهوية الإلكترونية في تحسين إمكانية التتبع، مما يساعد على حماية قطاعات الأغنام والمعز لدينا. تفقد newsouthwales.gov.au وابحث عن Sheep and Goat EI Day، أو قم بزيارة مكتب خدمات الأراضي المحلي الخاص بك.
4: فيكتوريا، لقد عادت هيئة كهرباء الولاية. أنا هنا مع الريح للحصول على تعليق. تفضلي أيتها الريح. إذن أنت تقولين إن هيئة كهرباء الولاية تستثمر في الطاقة المتجددة مثل طاقة الرياح والطاقة الشمسية والتخزين، وتدعمنا للتحول إلى استخدام الكهرباء في المنزل.
5: ABC News. Josephine Usher with the top stories. The government has launched a task force to investigate how an OpenAI artificial intelligence agent hacked into an Australian Medicare data portal. The breach occurred in June, but the government was only informed 3 months later. An OpenAI spokesperson says its agent was conducting research on Australian government websites when it took unintended action and accessed unauthorised areas on June the 18th. Communications Minister Annika Wells says the government is demanding full accountability. Australia's unemployment rate has increased slightly to 4.6% in August, up from 4.5% in July. It's the highest unemployment rate in the post-COVID era, despite 40,000 more people being employed last month. RBA Governor Michelle Bullock says an unemployment rate of somewhere between 4.5 and 5% would take enough heat out of the labour market to ease pressure on inflation. In recent weeks, all four major banks and the bulk of money market traders have predicted the RBA will lift interest rates next week. And US President Donald Trump has welcomed Chinese President Xi Jinping to Washington for a 3-day visit. Mr. Trump and his wife greeted the Chinese leader and his wife on the tarmac at the Maryland military base, with the two men shaking hands and speaking for a few minutes before going their separate ways ahead of their scheduled meetings. For more news at any time, you can follow the ABC News Top Stories podcast.

روبيو لا يستبعد أي خيارات في التعامل مع إيران، ووزير الخزانة يؤكد توقف نحو 90% من الرحلات الجوية الإيرانية. الرئيس الصيني يبدأ زيارة للولايات المتحدة تستمر 3 أيام تزامنا مع إعلان تمديد الهدنة التجارية بين البلدين حتى يناير المقبل. واشنطن تعرب عن إحباطها من الوضع في السودان وتدعو أطراف النزاع إلى هدنة إنسانية تمهيدا للسلام. إغلاق مراكز التصويت في الانتخابات التشريعية في المغرب ونسبة المشاركة تتخطى 38%.

0: أهلا بكم. قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إن أمام الرئيس دونالد ترامب عددا من الخيارات المتاحة للتعامل مع إيران، من بينها خيارات عسكرية. وأكد روبيو في مؤتمر صحفي أن الولايات المتحدة ستواصل الدفاع عن المضائق وضمان بقائها مفتوحة، وأضاف أنه إذا كان سيتم التوصل إلى اتفاق مع إيران فسيتطلب ذلك عملا شاقا على مدى فترة من الزمن.
1: أعتقد أنه من يسيطر على القرار الإيراني اليوم هم أولئك الذين يؤمنون بإيران الثورة، وهذا يجعل من الأمر صعبا، لأنه يمكنك أن تتوصل لاتفاق مع الذين يمثلون الدولة الإيرانية، ويمكن أن تتوصل لاتفاق في مرحلة معينة، لكن عليهم أن يراجعوا في ذلك الحرس الثوري الذي انتهك مذكرة التفاهم. إذا كان سيتم التوصل إلى اتفاق مع إيران فسيتطلب ذلك عملا شاقا على مدى فترة من الزمن. أمام ترامب عدد من الخيارات المتاحة من بينها خيارات عسكرية.
0: جمع خطاب الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة بين الدعوة إلى الحوار والتمسك بموقف بلاده، حيث أكد بازشكيان استعداد طهران للمسار الدبلوماسي مع رفضها الخضوع للإبلاءات والضغوط والعقوبات أو التعامل معها بلغة التهديد.
2: إن إيران تمد يدها للسلام للعالم، وندعو الجميع للتعاون، ولسنا في هذا الموقف من باب الضعف، بل انطلاقا من إيمان عميق بصمودنا وقدرتنا على الشراكة. وبالعودة إلى ما قاله الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم أمس، فقد ثبت لخبراء القانون الدولي والدبلوماسية والمعايير الإنسانية أن كل ما قيل ضد بلادنا يتنافى تماما مع مبادئ وميثاق الأمم المتحدة. ويجب أن يدرك ترامب أن مقاومة الشعب الإيراني ستنمو وتزدهر في وجه العقوبات والضغوط المتنامية وسياسات التنمر، فنحن لن نركع ولن نرضخ أبدا. على ترامب أن يفهم جيدا أن إيران مستعدة تماما للدبلوماسية والمفاوضات، ولكن دون القبول بلغة القوة أو الإملاءات.
0: غادر الممثل عن الوفد الأمريكي قاعة الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم أمس الأربعاء مع بدء كلمة الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان في نيويورك، وذلك في وقت تتواصل فيه أعمال الدورة 81 للجمعية العامة. قال مندوب إسرائيل لدى الأمم المتحدة داني دانون إن الأمم المتحدة باتت تشبه السيرك، منتقدا ما وصفه بمحاولة الرئيس الإيراني لعب دور الضحية. وفي تصريحات لسكاي نيوز عربية اتهم دانون إيران باستهداف جيرانها بالصواريخ البالستية وضخ مليارات الدولارات للحوثيين وحزب الله وحماس لزعزعة استقرار المنطقة.
3: الأمم المتحدة باتت تشبه السيرك، ومن المفارقات الساخرة أن يأتي الرئيس الإيراني إلى هنا ويلعب دور الضحية، وهو في الحقيقة ليس كذلك أبدا. إنه الشخص الذي قتل عشرات الآلاف من الإيرانيين الأبرياء، وهو ذاته من يهاجم الدول المجاورة بالصواريخ البالستية، وبالتالي فهو آخر من يحق له لعب دور الضحية. إن إيران هي من تدفع ملايين بل مليارات الدولارات للحوثيين وحزب الله وحماس بهدف خلق حالة من عدم الاستقرار في المنطقة.
0: قال الرئيس السوري أحمد الشرع أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة إن سوريا أثبتت أن أمن المشرق ينسج من دمشق، مشيرا إلى أن بلاده استعادت مكانتها بين دول المنطقة وتواصل مد جسورها الدبلوماسية.
4: ومنذ التحرير فتحت نحو مئة دولة مسارات التواصل معنا عبر ما يقارب 4000 تفاعل ولقاء واتصال، فصارت عاصمتنا مقرا لنحو 60 بعثة دبلوماسية، وبدأ التوافد إلى سوريا لتستعيد مكانتها بين الأمم والدول، ممر تجاري دولي بري وبحري وجوي تشهد عليه أكثر من 20,000 طائرة تجوب الأجواء السورية في شهر واحد. وبالتوازي مع مد جسورنا الدبلوماسية أثبتنا للعالم أجمع أن أمن المشرق ينسج في دمشق ويتعذر إرساؤه بمعزل عنها.
0: توعد وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس بأن تبقى هضبة الجولان تحت سيادة إسرائيل إلى الأبد، مؤكدا عدم التنازل عنها تحت أي ظرف من الظروف. جاءت تصريحات كاتس ردا على كلمة الرئيس السوري أحمد الشرع أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث انتقد مواقف الشرع ووصفها بأنها مجرد تصريحات رنانة. أعرب رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي عن تطلعه إلى تعزيز العلاقات مع دول المنطقة وإقامة شراكات استراتيجية تقوم على احترام سيادة الدول وتحقيق المصالح المشتركة.
5: نريد علاقات قوية مع محيطنا العربي وخاصة دول جوارنا، ونريد استعادة ليبيا لدورها الطبيعي داخل قارتها الأفريقية، ونريد شراكة استراتيجية متوازنة مع محيطنا المتوسطي وفضائنا الإقليمي والدولي وفق قاعدة واحدة: المصالح المشتركة، الاحترام المتبادل، وعدم التدخل، واحترام السيادة الوطنية.
0: قال مبعوث وزير الخارجية الإماراتي لشؤون مكافحة التطرف والإرهاب مقصود كروز إن أبرز التحديات في مواجهة الجماعات المتطرفة هو استغلالها السيء للذكاء الاصطناعي. وفي مقابلة مع سكاي نيوز عربية أكد كروز ضرورة التفكير في كيفية توظيف الذكاء الاصطناعي في التعامل مع مثل هذه التحديات.
6: حقيقة إن التحدي الأبرز اليوم فيما يتعلق بالجماعات المتطرفة والإرهابية هو الاستغلال السيء للذكاء الاصطناعي والتقنيات الناشئة فيما يتعلق بعمليات التجنيد، وكذلك بث الدعاية المغرضة والتأثير على شبابنا وشاباتنا بالأفكار الهدامة. إلا أن هذه التحديات في حقيقة الأمر إنما هي فرصة سانحة يمكننا أن نستغلها وأن نتعامل معها، بحيث نفكر كيف يتم توظيف الذكاء الاصطناعي في التعامل مع هذه التحديات. فعلى سبيل المثال، يستطيع الذكاء الاصطناعي تنمية المهارات المتعلقة بالتفكير النقدي، في تفكيك المقولات والسرديات المختلفة، التعامل مع هذه الظاهرة باعتبارها ظاهرة تستحق التوقف عندها، وكذلك وضع الأدوات والتقنية المناسبة للتعامل معها.
0: كما أكد مقصود كروز أن دولة الإمارات كانت سباقة في مواجهة كل أشكال التطرف وتوظيف الذكاء الاصطناعي وأدواته في كشف التضليل الإعلامي والمعلومات الزائفة والتأكيد على مبادئ التسامح وقيم التعايش السلمية.
6: إن كل أشكال التطرف أيا كانت إنما تبدأ بفكرة، وهذه الفكرة تؤدي إلى استجابة انفعالية، وهذه الاستجابة الانفعالية تؤدي إلى السلوك العنيف الإرهابي الذي نتعامل معه. وبالتالي في كل مرحلة من هذه المراحل يستطيع الذكاء الاصطناعي بتقنياته الحديثة فيما يتعلق بكشف ما يتعلق بالتضليل الإعلامي وتفكيك المقولات والتأكيد على طبيعة المعلومات الزائفة المخادعة وغيرها من المعلومات الصحيحة، كذلك وضع الأدوات الرئيسية والتي نحتاجها في وضع السردية الهامة والإيجابية. فإن دولة الإمارات العربية المتحدة سباقة في هذا العمل من خلال التأكيد على مبادئ التسامح، قيم التعايش، والتأكيد على أنه باستمرار نحن نستطيع أن نتعامل بإيجابية فيما يتعلق بالمبادئ المعنية بصناعة المستقبل والتعامل معه.
0: أعرب وزير الخارجية البولندي رادوسلاف سيكورسكي في لقاء خاص مع هادلي جامبل ضمن برنامج الحقيقة عن قلقه إزاء ارتفاع الأسعار بسبب الحرب في إيران، مشيرا إلى أن الجميع يتحمل كلفة إغلاق مضيق هرمز، وقال إن موقف بولندا يتمثل في اعتبار المضيق مياها دولية.
7: And in your mind, the impact of the Iran war, you were saying earlier that you get a lot of your oil from Saudi Arabia. How are you feeling that at the consumer level?
8: Well, our prices are high. Everybody is paying for the blockage of Hormuz Strait, and Poland is of the view that these are international waters, and ships should be allowed to pass through unhindered.
0: أعلن قائد القيادة الوسطى الأمريكية براد كوبر عن إكمال قوة المهام المشتركة للتوظيف السريع عامها الأول، وذلك بعد سلسلة من الإنجازات وصفها بالتاريخية في مجال الطائرات والمركبات المسيرة بالشرق الأوسط. ومنذ تأسيسها أنشأت القوة أول سرب أمريكي في المنطقة مخصص لهجمات المسيرات أحادية الاتجاه، كما أطلقت أول مسيرة هجومية من على متن سفينة تابعة للبحرية الأمريكية. وقال كوبر إن القوة نفذت في يوليو الماضي أول هجوم قتالي باستخدام مركبة سطحية غير مأهولة، فيما يجري العمل على تطوير أول وحدة متعددة الجنسيات في العالم للمسيرات الهجومية. أكد وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت أن الولايات المتحدة تستمر في ممارسة الضغوط الاقتصادية على إيران. وفي مقابلة مع شبكة فوكس نيوز أوضح أن حوالي 80-90% من الرحلات الجوية الخارجية من إيران تم إيقافها، وذلك في إطار العقوبات الأمريكية التي طالت قطاع الطيران الإيراني.
9: نحن نضغط الإيرانيين كما لم يشعروا من قبل. حوالي 80-90% من الرحلات الخارجية من إيران توقفت. لا أعرف كيف سيعود ممثل إيران في الأمم المتحدة إلى بلادهم بسبب توقف معظم الرحلات الجوية، سواء كنتم الممولين أو القائمين على الأعمال التجارية أو أولئك الذين.
10: معكم بساعة جديدة، مشوارنا مكمل لو بأجواءنا الحلوة. حنبلش هلأ مع السوبر ستار رغب علامة وغنيته المهضومة التقيل تقيل.

حييكم مجددا مستمعينا مكملين بالمشوار سوا. وهالخبر هلا هيك بدي شارككم اياه واخترته تحديدا لانه بيلمس وبيخص كل حدا عم يستعمل بكثرة سيارته هالفترة. ويمكن سمعتوا انه سعر النفط العالمي نزل وقلتوا انه عال يعني البنزين لازم يرخص. للأسف القصة ياريت هي بهالسرعة بس لا، خام برنت نزل من حوالي 110 دولارات أمريكية الأسبوع الماضي إلى حوالي 98 دولار وهو أدنى مستوى له من 8 سبتمبر. بس بأستراليا متوسط سعر البنزين العادي وصل إذا بدنا نحكي مثلا الأحد ل 227.3 سنت للليتر والديزل ل 273.6 سنت. ليش الفرق؟ لأنه الوقود اللي عم بيوصل على المحطة اليوم انشرى وانشحن بفترة كان السعر العالمي فيه أعلى، والخبراء بيقولوا أنه أي انخفاض عالمي ممكن يحتاج أسبوع أو أسبوعين قبل ما يبين بشكل واضح على يعني على الأرض، بس عن جد نحن نروح نعبي وندفع. وفوق هيدا أستراليا بتستورد معظم الوقود المكرر فبيتأثر بشكل كبير بأي مشكلة بسلاسل الإمداد الآسيوية أو بالممرات البحرية. بعض المحطات بكوينزلاند وصلت ريسنتلي لأكثر من دولارين و40 سنت للبنزين والديزل تقريبا 3 دولارات ببعض الأماكن. والنصيحة العملية هون فعلا مهمة أنه قارنوا الأسعار قبل ما تعبوا. بحسب NRMA بعطلة المدارس خصوصي الفرق بين محطة ومحطة ممكن يوفر أكثر من 20 دولار على الخزان الواحد. يعني ما فينا نتحكم بسعر النفط العالمي بس على الأقل ما في داعي ندفع أغلى محطة إذا في خيار أرخص وقريب. خليكن معنا منتابع أنا وياكن بمشوارنا، معكن ماريا من استديوهي 2ME ومايسات ببيروت. الموسيقى اللي بتفرح. الموسيقى

0: الموسيقى اللي بتخليكم تغنوا
1: نعيش تعال حس بالأمان
0: والموسيقى كل معنا بتعني أستراليا.
2: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق مايسات جو. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على مايسات جو أو kingdomsat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or kingdomsat.com.
3: كنت فخورا جدا. كانت ابنتي تتخرج من الجامعة. لقد بذلت أقصى جهدها. في الطريق ظلت عائلتي تطلب مني تخفيف السرعة. فقلت أنا أسير بسرعة 10 كيلومتر فقط فوق الحد الأقصى للسرعة. لن أقود السيارة بشكل خطير. كنت أعرف الطريق جيدا. ليتني استمعت إليهم وخففت سرعتي. لم نصل إلى حفل التخرج في ذلك اليوم بسببي. ابقى تحت الحد الأقصى للسرعة. كل كيلومتر مهم. رسالة من حكومة نيو ساوث ويلز.
4: Australia.

0: يتقل موسيقى أكتر
1: and the best local talk back
0: بس على 2MA
1: only on 2MA.
2: وصف أنا فيكي صفن عمر ما يرف الجفن لعيونك تغرق سفن لو فيها بحارة. وصف أنا فيكي صفن.

0: كمان ارتفاع المحروقات يعني عم بيضغط أكتر وأكتر عن النقل بلبنان، وين ما كان هالمشكلة يعني، لا بس بلبنان ولا بس بأستراليا ولا بس بالمناطق اللي نقول القريبة مثلا من الوضع يلي عم بيصير، لا وين ما كان هالموضوع الاقتصادي يعني بالنسبة للناس اللي بتطلع كل يوم على الشغل أو على الجامعة أو وين ما كان، هو موضوع يومي جدي. كمان اتحادات ونقابات النقل البري بلبنان عقدت اجتماع استثنائي لمناقشة التداعيات المتصاعدة لارتفاع أسعار المحروقات وتأثيرها على قطاع النقل العام والسائقين. والمشكلة واضحة، لما المحروقات ترتفع السائق يا بيتحمل الفرق من مدخوله يا بيرفع التعرفة يا أو بالحالتين يعني في حدا عم بيدفع هالثمن. وفوق هيدا لبنان بعده ما عنده شبكة نقل عام واسعة إنه قادرة تعطي الناس بديل حقيقي عن السيارة أو الفان أو التاكسي. يعني ارتفاع النفط العالمي بالنسبة لبلد عنده قطارات أو نقل عام قوي مشكلة، بس بالنسبة للبنان بتصير المشكلة أكبر لأنه المواطن عنده خيارات أقل. وهون منشوف كيف الأزمة الإقليمية عم ترجع تفوت على حياة اللبناني من باب جديد، حتى لو بعيد عن منطقة القصف، يعني تحديدا إذا عم نحكي بنفس البلد اللي عم بيصير فيه قصف، بس بعيد عن منطقة القصف بيقدر يحس فيها كل يوم، خصوصا الصبح هو ورايح على شغله. وبين لبنان وأستراليا وكل اللي عم بيصير بالمنطقة، إذا بدكن تضلوا دايما بالصورة 2ME أستراليا معكن على 1638 AM، وأكيد في البث المباشر عبر فيسبوك مايسات و2ME.com.au وعلى 2ME جولد. الأجواء مختلفة، بتلاقوا الأغاني القديمة والكلاسيكيات والأجواء الأهدى. رح ناخد استراحة صغيرة ومنرجع.
1: Only the hits.
2: Just the hits.
3: Just hits.
1: Only the hits.
2: All the hits.
1: All the time. 2ME playing just.
4: عم بتفكروا ببيع أو شراء، استئجار أو تأسيس مصلحة تجارية؟ هل أنتوا بصدد شراء أرض للبناء أو الاستثمار؟ لتعرفوا حقوقكم وحماية مصلحتكم وتطوير أعمالكم، اتصلوا بالمحامي ماثيو شاد من شاد بارتنرز. 43 سنة بخدمة الجالي بكافة القضايا القانونية، ثقة، كفاءة ومصداقية بالعمل. شات بارتنرز 9790 7000 9790 7000.
5: معلمون مهمون جدا في مجتمعنا، إنهم يلهمون ويحفزون ويحدثون تأثيرا حقيقيا على حياة الكثير من الناس. هنا في ولاية فيكتوريا يعد وجود معلمين من خلفيات ثقافية مختلفة أمرا مهما، ويمكن أن يفيد في تعلم الطلاب. إذا كنت تريد أن تصبح معلماً أو أي شخص تعرفه يريد أن يصبح معلماً هنا في ولاية فيكتوريا، فهناك مجموعة من الدورات التعليمية المتاحة. قد تكون أيضاً مؤهلاً للحصول على منحة دراسية تساعدك في أن تصبح معلماً في المدرسة الثانوية. لمعرفة المزيد من المعلومات حول كيفية الانخراط في سلك التعليم، ابحث عن Teach the Future، مصرح به من قبل ولاية حكومة فيكتوريا ميلبورن.

0: من جولتنا الحلوة كتير في كمان جولة تانية بانتظارنا بعد البريك، بس تذكير سريع كمان لكل اللي عم بيتابعوا احتفالات عيد ماريو حنا الحبيب. البرنامج بعده مستمر وصولا لهالأحد 27 سبتمبر، ويعني بعد في كم يوم على الاحتفال الأساسي. رح يكون الأحد في قداس على الساعة 8 الصبح، وعلى الساعة 11 قبل الظهر القداس الإلهي برئاسة سيدة المطران أنطوان شربل طرباي، ومن بعده مهرجان عيد ماريو حنا الحبيب، وكمان في قداس الساعة 6:30 المساء. فإذا حابين تشاركوا خلوا هالموعد ببالكم، كونوا ردي نهار الأحد، وكل عيد وأنتوا بألف خير. رح ناخد استراحتنا الصغيرة، ومن بعدها منرجع للموسيقى، وأول غنية ضمن جولتنا حتكون بعد البريك برفقة هاني شاكر.
1: بدي أقول بحب من إذاعة 2ME أستراليا، معكم نانسي عجرم.
2: From the biggest singers.
3: ارحمني من بعدك حبيبي.
4: على 2ME أستراليا.
5: Only on 2ME.
6: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مون جاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم، وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطير بجبنة وفلافل، وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مون جاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مون جاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
7: هل تفضل الاتصال لطلب إجراء صيانة لنظام الطاقة الشمسية؟ أم المخاطرة باندلاع حريق في منزلك؟ من خلال الحفاظ على نظام الطاقة الشمسية في أفضل حالة، ستتجنب خطر نشوب حريق ناتج عن عطل كهربائي، وستتمتع بمزايا نظام أكثر كفاءة. لذا إذا كنت تمتلك ألواحا شمسية منذ عامين أو أكثر، فتخلص من هذا الخطر. احرص على السلامة عند استخدام الطاقة الشمسية. قم بصيانة نظام الطاقة الشمسية على يد كهربائي مرخص من الفئة A. لمزيد من المعلومات قم بزيارة الموقع energysafe.vic.gov.au. energy safe دوما، صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ميلبورن.

0: بنهار مثل اليوم وكل يوم الخبر عم بيتغير بسرعة، مفاوضات أمريكية إيرانية، تطورات ميدانية بالمنطقة، وضغط اقتصادي عم بيوصل أثره حتى لعندكن بأستراليا. لهيك 2ME بتضل قريبة منكن بأبرز المستجدات اللي لازم تعرفوها. رح أترككن هلأ مع الزملاء من استوديو الأخبار، ومن بعدها برجع وبكفي أنا وياكن آخر ساعة من وقتنا لليوم.
1: هل تفضل الاتصال لطلب إجراء صيانة لنظام الطاقة الشمسية أم المخاطرة باندلاع حريق في منزلك؟ من خلال الحفاظ على نظام الطاقة الشمسية في أفضل حالة، ستتجنب خطر نشوب حريق ناتج عن عطل كهربائي، وستتمتع بمزايا نظام أكثر كفاءة. لذا إذا كنت تمتلك ألواحا شمسية منذ عامين أو أكثر فتخلص من هذا الخطر. احرص على السلامة عند استخدام الطاقة الشمسية. قم بصيانة نظام الطاقة الشمسية على يد كهربائي مرخص من الفئة A. لمزيد من المعلومات قم بزيارة الموقع energysafe.vic.gov.au. Energy Safe دوما، صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ميلبورن.
2: بظل الأزمة القائمة بمنطقة الشرق الأوسط، المحطة الوحيدة اللي بتنقل لكم آخر وأهم الأخبار عبر 2ME أستراليا.
3: عم بتفكروا ببيع أو شراء، استئجار أو تأسيس مصلحة تجارية؟ هل أنتوا بصدد شراء أرض للبناء أو الاستثمار؟ لتعرفوا حقوقكم وحماية مصلحتكم وتطوير أعمالكم اتصلوا بالمحامي ماثيو شاد من شاد بارتنرز. 43 سنة بخدمة الجالي بكافة القضايا القانونية، ثقة، كفاءة ومصداقية بالعمل. شاد بارتنرز 9790 9790 7000.
4: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم، وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل، وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربي.
5: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلها ملحوظ؟
6: بدي أعمل جسر، وين بروح؟
7: هيدي المشاكل وأكتر حلها عند ماريلاند دينتشر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك. عمل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية، ضمان 12 شهر على أعمالهم.
8: ماريلاند دينتشر كلينيك 515 ماريلاند رود، ماريلاند ويست، كورنا أوف مارك ستريت، 9897-2222 خلف الكي اف سي.
9: On the hour, every hour. First. 2ME Australia News.
10: ABC News. Josephine Usher with the top stories. The government has launched a task force to investigate how an OpenAI artificial intelligence agent hacked into an Australian Medicare data portal. The breach occurred in June, but the government was only informed 3 months later. An OpenAI spokesperson says its agent was conducting research on Australian government websites when it took unintended action and accessed unauthorised areas on June the 18th. Communications Minister Annika Wells says the government is demanding full accountability. Australia's unemployment rate has increased slightly to 4.6% in August, up from 4.5% in July. It's the highest unemployment rate in the post-COVID era, despite 40,000 more people being employed last month. RBA Governor Michelle Bullock says an unemployment rate of somewhere between 4.5 and 5% would take enough heat out of the labour market to ease pressure on inflation. In recent weeks, all four major banks and the bulk of money market traders have predicted the RBA will lift interest rates next week. And US President Donald Trump has welcomed Chinese President Xi Jinping to Washington for a 3-day visit. Mr. Trump and his wife greeted the Chinese leader and his wife on the tarmac at the Maryland military base, with the two men shaking hands and speaking for a few minutes before going their separate ways ahead of their scheduled meetings. For more news at any time, you can follow the ABC News Top Stories podcast.

0: السلام عليكم ورحمة الله من الجزيرة، أحييكم وأصحابكم في هذه الساعة الجديدة ضمن تغطيتنا المستمرة للتصعيد الإسرائيلي في غزة والضفة الغربية والتوتر الأمريكي الإيراني والتطورات في اليمن. في آخر المسجدات، أفادت مصادر طبية في مستشفيات غزة باستشهاد 7 فلسطينيين بنيران قوات الاحتلال الإسرائيلي في مناطق عدة بالقطاع. من جهة أخرى، أعلن بيان مشترك لبنيامين نتنياهو وإسرائيل كاتس أن الجيش الإسرائيلي قتل في خان يونس رئيس قسم الشؤون المالية في حماس. وخلال كلمته بالجمعية العامة للأمم المتحدة، اتهم رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بمواصلة ارتكاب مجزرة جماعية في قطاع غزة، داعيا إلى تعزيز هيئات مثل المحكمة الجنائية الدولية لملاحقة ومعاقبة منتهكي القوانين. في نيويورك، وخلال اجتماع لمجلس السلام الخاص بغزة، قال ممثل المجلس نيكولاي ملادينوف إن هناك لجنة أصبحت جاهزة لإدارة قطاع غزة. من ناحيته، قال المبعوث الأمريكي جاريد كوشنر إن تحقيق هدف ازدهار قطاع غزة يتطلب نزع السلاح بالكامل منه، وأشار إلى أن خطة سلام غزة واتفاق شرم الشيخ خفضا حدة التصعيد لكنهما لم يحلا المشكلة بالكامل. في ملف التوتر الأمريكي الإيراني، قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إن المحادثات بشأن إيران كانت مجرد تبادل للأفكار والرسائل إلى حد كبير. في المقابل، قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إنه جرت الثلاثاء جولة تبادل رسائل وتوضيحها مع الولايات المتحدة عبر الوسيط القطري، وأضاف أنه تم نقل شروط إيران لإحياء التفاوض إلى الأمريكيين. في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، قال الرئيس الإيراني مسعود بيزيشكان إن بلاده لن تسمح للبعض بالتنقل بحرية في مضيق هرمز وبشن عمليات عليها. في الشأن اليمني، قال التلفزيون اليمني إن القوات الحكومية أحبطت محاولة تسلل حوثية بمنطقة الأشبوط وهيجة العبد بمديرية المقاطرة في لحج. مشاهدينا الكرام، كل هذه التطورات نتابعها معكم بمزيد من التفاصيل. مستهلنا التصعيد الإسرائيلي في قطاع غزة واجتماع مجلس السلام الخاص بغزة في نيويورك من الخليل عادل شديد الخبير بالشؤون الإسرائيلية، ومن القاهرة الدكتور حسام الدجني الكاتب والمحلل السياسي. مرحبا بكما. أستاذ حسام، ما الذي يعنيه تصريح ملادينوف المتعلق بأن لجنة غزة أضحت جاهزة؟
1: يعني بعد التحية لك ولضيفك ولكافة المشاهدين، هذا التصريح في تقديري هو ربما يرد على حجم الانتقادات لملادينوف وللجنة التكنوقراط في ظل تقارير، يعني تقارير فلسطينية وتقارير دولية حول الإنفاق على هذه اللجنة بالمقابل إنجازات هذه اللجنة. وبذلك واضح أنه يريد أن يقول للمجتمع الدولي أنه جاهز لأن يدخل، وكان ينبغي هذا التصريح أن يكون سابقا منذ أكتوبر الماضي بعد اتفاق شرم الشيخ أن يضغط على لدخول هذه اللجنة، خصوصا بعد اتخاذ حماس قرار انسحابها من المشهد الحكومي وترك فراغ على أقل تقدير ممكن أن تملأ هذه لجنة التكنوقراط. لذلك هو يصرح في هذا الإطار، ولكن الأهم من هذا التصريح وهو المتعلق باللجنة هو ما تحدث به ميلادينوف في مسألتين. المسألة الأولى، عندما تحدث عن خارطة الطريق لم يتطرق إلى رفض إسرائيل لها وركز على موضوع نزع السلاح، وأيضا لم يتحدث عن القتل اليومي في قطاع غزة. إضافة لذلك، عندما طرح موضوع 2.2 مليار دولار، نسي ميلادينوف تقرير في نيسان الماضي، تقرير جمع الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة وبرعاية البنك الدولي، تقرير مهم جدا احتياجات قطاع غزة للتعافي خلال عقد من الزمان يحتاج إلى 71.4 مليار دولار، وهذا يطرح تساؤل بالغ الأهمية. هل يبحث ميلادينوف على رواتب ومخصصات وعناصر تشغيلية من أجل لجنة التكنوقراط وأنها 2 مليار قد لا يصل إلا القليل منهم لسكان قطاع غزة؟ هذا سؤال مطروح في ظل الاحتياج الكبير لسكان قطاع غزة، خصوصا ما تحدث به كوشنر عن الكرفانات، وكأن غزة قدرها إما أن تعيش في خيمة أو في صفائح أو في صفيح، رغم أهمية دخول الكرفانات في هذا التوقيت، لكن دون أفق لإعمار حقيقي في ظل رفض إسرائيل الانسحاب من قطاع غزة، رغم أيضا حديث الأطراف الدولية عن دخول قوة الاستقرار الدولية، ولكن الحديث ما زال على لسان ميلاتينوف يعطي شرعية لوجود الاحتلال إلى حين نزع سلاح المقاومة وسلاح الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة.
0: أستاذ عادل، هل إسرائيل تجد نفسها ملزمة أو معنية بتصريح ميلاتينوف؟
2: تحياتي لك أستاذ محمد ولضيفك الدكتور حسام ولمشاهديكم الكرام. يعني العام الماضي، أي منذ أن وقعت خطة ترامب وبدء العمل بتنفيذها، كان واضح أن هنالك تأثير قوي لبنيامين نتنياهو ولإسرائيل على اللجنة، والدليل أنها لم تلتقي ولم تجتمع بكامل أعضائها طيلة العام الماضي، وهذا لم يكن يعني مصادفة أو مسألة عفوية بقدر ما كانت يعني مخططة، وخاصة أن الطاقم الذي كلف من قبل الرئيس ترامب لإدارة مجلس السلام ومجموعة من اليهود الأمريكان ذوي المواقف اليمينية المتشددة الذين يقفون على يمين بنيامين نتنياهو تجاه الرؤية إلى قطاع غزة وضرورة التهجير. بالتالي من وجهة نظر فلسطينية لم يكن هدف تشكيل المجلس والخطة كما يعني نتوقع نحن الفلسطينيين، واضح أنه الأجندة مختلفة تماما، ولكن بحين يبدو أنه رئيس ترامب كان معنيا بالتوصل إلى هذه الخطة بهذه السرعة، الاعتبارات مرتبطة بجائزة نوبل وما شابه، ثم لم يكن معنيا بالترجمة الفعلية لما يحدث، لأكثر من اعتبار أنه رئيس ترامب كما الإدارة الأمريكية كانوا معنيين باستمرار الحرب ولو بوتيرة أقل على الأقل لكسر الفلسطينيين وكسر حركة حماس وتمكين بنيامين نتنياهو أن يكمل ما لم يتم إكماله بحينه. ولكن اليوم بتقدير بعد عام لا شك أن الإدارة الأمريكية بالمنطقة كما الرئيس ترامب بوضع مختلف جذريا عما كانت عليه الحال حين عقدت قمة شرم الشيخ قبل عام، واللي منذ ذلك اليوم إلى يومنا هذا الفلسطينيين التزموا بمئة بالمئة ما هو مطلوب منهم، بينما إسرائيل تتصرف وفق تفسيرها للخطة والتي لم تتعرض لأي انتقاد من قبل مجلس السلام، وهذا يؤكد أنه الخطة ومجلس السلام لا يرى بالوجود الإسرائيلي يشكل مشكلة على 70% من قطاع غزة واستمرار عمليات القتل لطالما عنوان حماس والسلاح والسلطة لا زال، وخاصة أنه الذي منع إدخال اللجنة الوطنية هي مجلس السلام وإسرائيل. ولكن على ما يبدو أنه الآن أنه بات الرئيس ترامب بحاجة أكثر إلى الوسطاء، إلى القطري والتركي والمصري نتيجة ورطة الرئيس ترامب بالمنطقة والحرب الحالية على إيران، وبالتالي أكيد أنه ما يقال بالغرف المغلقة ما بين هؤلاء الوسطاء والإدارة الأمريكية يختلف جذريا عما نسمع، وبالتالي يبدو أن هنالك محاولة من الوسطاء وخاصة الضالعين في الوساطة الإيرانية الأمريكية أنه لإعادة موضوع غزة إلى الصدارة وإلزام إسرائيل بما عليها، وبحينه طالما الرئيس ترامب السياسي وهو تاجر ورجل أعمال بات بحاجتهم من الممكن أن يتعاطى معهم، ولكن بالنهاية ستصطدم مع الموقف الإسرائيلي الذي لا يمكن له أن يتراجع مع اقتراب الانتخابات.
0: دكتور حسام، إذا أشرنا إلى موضوع أن دونالد ترامب، مجلس السلام، ضغط الوسطاء إلى غير ذلك، الضغط الدولي أيضا المتعلق بقطاع غزة، استمعنا إلى كلمات كثيرة من زعماء دول العالم تحدثوا عن الوضع في قطاع غزة وما يحدث، منهم حتى من أشار إلى التصعيد الإسرائيلي المستمر حتى بعد دخول الاتفاق حيز التنفيذي، لأي مدى تعتقد بأن الوقت أصبح متاح، المعطيات على الأرض أصبحت متاحة بالفعل لبداية ذلك العمل وبداية الخطوات التي تم الاتفاق عليها أصلا قبل سنة كاملة تقريبا من الآن؟
1: يعني أخي الكريم، إضافة إلى تصريحات الزعماء في على منبر الأمم المتحدة، وإضافة إلى استطلاعات الرأي في المجتمعات الغربية والحالة الإقليمية لدى الدول العربية والإسلامية سواء شعوب أو نظم سياسية، حالة إجماع على عزلة إسرائيل حتى داخل الإدارة الأمريكية، يعني التصويت في الكونغرس الأمريكي.
3: من استديوهات الأخبار، العودة إلى استديوهات الهواء. بعدنا معكم بعد الموسيقى مرفقتنا وماريا برفقتكم من وسط بيروت على الموجة 1638 AM. خلينا نبلش أول جزء من آخر ساعة لليوم بغنية حلوة كتير لفريد الأطرش، نورة يا نورة.

0: ورجعنا التقينا مش بس مع غنية ناجي القصة، كمان بهالأثناء عم برجع بتلاقى فيكن، ارجع واجه لكم أطيب التحيات لكل المستمعين من أي مكان عم بتابعونا. إن شاء الله بتكفوا نهاركن برواق. رح انتقل للخبر الاقتصادي المهم، وخصوصي بالدول اللي بتستورد جزء كبير من حاجاتها. كل اللي بيشتروا القمح حول العالم عم بيتحضروا لأسعار أعلى مع استمرار الحرب بين روسيا وأوكرانيا وتأثر الإمدادات من منطقة البحر الأسود. روسيا وأوكرانيا من كبار مصدري الحبوب عالميا، ولما الشحن أو الإنتاج عندهم يتعطل، دول بالشرق الأوسط وآسيا وأفريقيا بتتأثر بشكل خاص لأنها بتعتمد على الاستيراد، والطلب عم بيزيد بوقت بعض المشترين كانوا مأجلين الشراء على أمل تنخفض الأسعار، وهلأ المخزونات عندهم عم تنقص. وهيدا بيعلمنا شغلة من سنين الحرب بأوكرانيا، إنه الأمن الغذائي منه منفصل عن الأمن العسكري. إذا مينا توقف أو سفينة ما قدرت تطلع، القصة ممكن بعد أسابيع تظهر بسعر الطحين بدول بعيدة ألاف الكيلومترات. وبالنسبة للشرق الأوسط تحديدا، هيدا ملف لازم يضل تحت المراقبة، لأنه كتير من بلدان المنطقة كمان هي بتستورد كميات كبيرة من القمح. رح كمل أنا وياكم بعد هالبريك. خلينا نشوف كمان لبكرة الجمعة مع بداية الويك أند بسيدني، رح توصل الحرارة ل 26 درجة طقس مشمس ممطر بسيدني، حيكون يعني في احتمال بكرة للأمطار، الحرارة 25. وعنا هون ببيروت مشمس مع درجات حرارة بتوصل ل 28 درجة. Only 2ME
1: and 2ME Gold. قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySatGo or KingdomSat.com.
2: Suffolk now heading north along Bishop Street.
3: Roger that.
4: هل تبحث عن وظيفة تعطيك المزيد؟ المزيد من الحماس؟ المزيد من الإثارة؟ وظيفة يمكنك من خلالها أحداث فرق أكبر في مجتمعك المحلي؟ ابحث عن بوليس ريكروتس، شرطة نيو ساوث ويلز. العمل معنا يعني المزيد.
5: صباح النور محبوبي، صباحك.
6: 80-90% من الرحلات الجوية الإيرانية للخارج توقفت حسب وزير الخزينة الأمريكي، بالإضافة لقمة ترامب شير المنعقدة في واشنطن. كل هالتفاصيل من تبع صباح بكرة ضمن البريكفاست شو عبر راديو تو أمي أستراليا.

0: سمعتوا شي مرة بفاكهة الذهب البني؟ رح خبركن عن هالفواكه وعن الفوائد الصحية وكمان أكيد التحذيرات من الإفراط فيها. التمر هو السر. هلأ لا يعد التمر مجرد فواكه شهيرة بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بل بيحمل فوائد صحية بتتعلق بتحسين الهضم ودعم صحة القلب والمساهمة بخفض مستويات الكوليسترول كمان. وبيتميز التمر بأنه غني كتير بالألياف الغذائية والبوتاسيوم والمغنيسيوم والحديد، إضافة إلى احتوائه على مضادات أكسدة بتساعد على الحماية من الالتهابات، وبتساهم الألياف الموجودة بالتمر بتحسين حركة الأمعاء. ورغم هيدا الفوائد أكيد يفضل عدم الإفراط بتناول التمر بسبب احتوائه على نسب مرتفعة من السكريات والسعرات الحرارية. كرمال هيك تناول التمر باعتدال إلى جانب الدهون الصحية ممكن يساعد على الحد من تأثيره على مستويات السكر بالدم، ويكون عم تقدروا تاخذوا من خلاله الغذاء الكامل لألكن. فهيدا هي تسمية التمر الديتس الذهب البني. رح تابع أنا وياكم ما تبقى من مشوارنا، وخليكم معنا لنتابع بعد استراحتنا مع وردة.
1: صباحك يبدأ عنا
2: feeling refreshed.
3: Wake up!
2: Come on, it's time to get up.
1: على راديو تؤدي.
2: It's my show.
1: أخبار بتهمك.
4: Okay, let's go.
1: مع تؤدي كل صباح.
5: Wake up.
6: هل أنت مستعد لمواجهة الكوارث؟ تتعاون أستراليا بوست مع أستراليان ريد كروس لمساعدة الأسر على الاستعداد لما هو غير متوقع. خطوات بسيطة اليوم قد تحدث فرقا غدا. زوروا redcross.org.au/prepare.
7: قواعد جديدة دخلت حيز التنفيذ في المنشآت التي تبيع الأغذية أو تتداولها. على المنشآت التي تنتج 4000 لتر من النفايات أسبوعياً، أي ما يوازي حاويتين كبيرتين من النفايات أو أكثر، أن تفصل نفايات الطعام عن النفايات العامة للحد من النفايات التي ترسل إلى المكبات وخفض الانبعاثات. اعرفوا ما يجب على منشآتكم فعله. ابحثوا اليوم عن فود ويست نيو ساوث ويلز، مبادرة من حكومة نيو ساوث ويلز.

0: قربتي الشتوية والأجواء اللي عم تتغير، أجواء الطقس هون عنا بلبنان وعندكم بأستراليا عم بيقلب الطقس منيح، وأغاني وائل كفوري بلشت تفوتنا شوي شوي بالجو، بجو الخريف بالروتين الشتوي، يعني عم نبلش نتعود على الأجواء، نودع الصيفية نستقبل الشتوية. رح كمل أنا وياكم مستمعينا وتنختم مشوارنا لليوم بجولة منوعة من الأغاني. رح نكون بعد البريك عم نسمع لشادي جميل، هبة طواجي، أدونيس، شيراز، فضل شاكر، وأخيرا نختم مع السيدة ماجدة الرومي.
1: هل أعددت وصية؟ إذا لا، فهل فكرت بما سيحدث لممتلكاتك بعد وفاتك عندما يكون لديك أطفال ولدوا في الخارج أو تزوجت في الخارج؟ فهناك صعوبات كبيرة ونفقات إضافية للوصول إلى العقارات بنيو ساوث ويلز حيث لا توجد وصية. اتصل بشات بارتنرز اليوم لتحضير وصيتك 9790-7000. شات بارتنرز ربحوا ثقتكم 44 سنة بخدمة الجيل بكل أضايا القانونية. اتصل بشان بارتنز اليوم لتحضير وصيتك.
2: فيكتوريا، لقد عادت هيئة كهرباء الولاية. أنا هنا مع الريح للحصول على تعليق. تفضلي أيتها الريح. إذن أنت تقولين إن هيئة كهرباء الولاية تستثمر في الطاقة المتجددة مثل طاقة الرياح والطاقة الشمسية والتخزين، وتدعمنا للتحول إلى استخدام الكهرباء في المنزل. إذن هي ستساعد في خفض فواتير الطاقة وتقليل الانبعاثات وخلق فرص العمل. شكراً لك يا ريح، استمري بعملك الرائع. هيئة كهرباء الولاية تمد ولاية فيكتوريا بالكهرباء من أجل سكانها. secvictoria.com.au صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ميلبورن.

0: وشوي شوي مرة انهارنا برفقتكم الحلوة بلا ما نحس، وبدي اشكركم كتير على هالوقت الحلو، وان شاء الله بتكفوا نهاركم برواق. رح نترك هلأ المجال للأخبار، تسمعوا كل التطورات والمستجدات لحد هالساعة، وانا لهون بودعكم. انتبهوا على حالكم ومنلتقى منرجع من جديد.
1: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلها ملحوظ؟
2: بدي أعمل جسر، وين بروح؟
3: هيدي المشاكل وأكتر حلها عند ماريلاند دينتشر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك، عمل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية، ضمان 12 شهر على أعمالهم.
4: ماريلاند دينتشر كلينيك 515 ماريلاند رود، ماريلاند ويست، كورنا أوف مارك ستريت، 9897-2222، خلف KFC.
5: قواعد جديدة دخلت حيز التنفيذ في المنشآت التي تبيع الأغذية أو تتداولها. على المنشآت التي تنتج 4000 لتر من النفايات أسبوعياً، أي ما يوازي حاويتين كبيرتين من النفايات أو أكثر، أن تفصل نفايات الطعام عن النفايات العامة للحد من النفايات التي ترسل إلى المكبات وخفض الانبعاثات. اعرفوا ما يجب على منشآتكم فعله. ابحثوا اليوم عن فود ويست نيو ساوث ويلز، مبادرة من حكومة نيو ساوث ويلز.
6: Download the app now from 2ME and 2ME.com.au. نزلوا التطبيق حاليا على 2ME.com.au. آخر الأخبار والتطورات الحالية، استمعوا لإذاعة 2ME أستراليا ونزلوا التطبيق حاليا.
7: انعطف يسارا للوصول إلى حافلة فحص الكحول التابعة للشرطة. انعطف للوصول إلى الدراجات النارية التابعة للشرطة والمزودة باختبارات التنفس. واصل السير إلى الأمام للوصول إلى موقع حادث مهدد للحياة.
8: القرار يعود لك بشأن كيفية انتهاء عطلتك. إذا قدت السيارة تحت تأثير الكحول فهذا خيار غير صائب. رسالة من TAC.
9: تغيير هام سيعرفه أصحاب الأغنام والماعز في نيو ساوث ويلز. اعتبارا من 1 كانون الثاني يناير 2027، يجب أن يكون لكل خروف ومعز علامة تعريف إلكترونية من نظام NLIS قبل مغادرتها أي ملكية. تساهم الهوية الإلكترونية في تحسين إمكانية التتبع، مما يساعد على حماية قطاعات الأغنام والمعز لدينا. تفقد newsouthwales.gov.au وابحث عن Sheep and Goat EID أو قم بزيارة مكتب خدمات الأراضي المحلي الخاص بك.
10: On the hour, every hour. First. 2ME Australia News.
11: دعوات mc-dualia.com.
12: السادسة صباحا بتوقيت العاصمة الفرنسية، منتصف الليل بتوقيت واشنطن ونيويورك. نشرة إخبارية ثالثة ضمن صباح مونتي كارلو الدولية أعدها ويقدمها آدم جبيرة.
13: مرحبا بكم في عناوين هذه النشرة. في المغرب، حزب الأصالة والمعاصرة الليبرالية يفوز بأكبر عدد من المقاعد، والإسلاميون يحققون عودة قوية في انتخابات تشريعية لم تتجاوز نسبة المشاركة فيها 40%. شي جين بينغ يحث على التعاون بين الصين والولايات المتحدة قبيل قمة مرتقبة اليوم مع ترامب الذي استقبل الرئيس الصيني بحفاوة كبيرة في واشنطن. مجلس السلام يعلن عن خطة تعافي لقطاع غزة بقيمة 2.5 مليار دولار، ووزير الخارجية الفرنسي يدعو إلى إجراء انتخابات في الأراضي الفلسطينية. إلى التفاصيل.
11: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
13: مرحبا بكم. أسفرت النتائج الأولية للانتخابات التشريعية التي شهدها المغرب يوم أمس، أسفرت عن تصدر حزب الأصالة والمعاصرة بفوزه بأكبر عدد من المقاعد، هذا في وقت حقق فيه الإسلاميون ما وصف بعودة قوية وفي وقت شهدت فيه الائتلاف الحاكم عرفة تراجعا ملحوظا في النتائج في بعض المناطق فيما لم تتجاوز نسبة المشاركة 40%. المزيد في تقرير جلال مخفي من الرباط.
14: أغلقت مكاتب التصويت وبدأت عمليات فرز الأصوات في الانتخابات البرلمانية في المغرب. نسبة المشاركة حسب وزارة الداخلية تراجعت إلى 38% بعدما كانت قد فاقت 50% في انتخابات 2021. عزوف كبير يعكس فقدان الثقة في العمل السياسي خاصة في أوساط الشباب حسب المراقبين. وتكشف أولى النتائج عن تقدم لافت لحزب الأصالة والمعاصرة مقابل عودة قوية لحزب العدالة والتنمية، فيما عاقب المغاربة قائد التحالف الحكومي حزب التجمع الوطني للأحرار في عدد من المناطق. ولم تسلم هذه الانتخابات من خروقات توزعت بين ما هو رقمي وبين استعمال المال السياسي لشراء الأصوات ومحاولة التأثير على إرادة الناخبين بمختلف الوسائل، بل إن أحزابا وجهت اتهامات صريحة لبعض أعوان السلطة بالضغط على المواطنين للتصويت لصالح لوائح حزبية معينة. وفي انتظار الإعلان الرسمي عن النتائج النهائية من طرف وزارة الداخلية المغربية، بدأت ملامح الحكومة المقبلة في التشكل ولو بشكل نسبي، لكن هذه الملامح لن تحسم ما لم ينتهي التفاوض بين الأحزاب التي ستشكلها. جلال المخفي، الرباط، مونتي كارلو الدولية.
13: سيعين إذن العاهل المغربي رئيسا للوزراء من الحزب الفائز يكلف بتشكيل الحكومة، الحكومة التي يرأسها حاليا عزيز أخنوش من حزب التجمع الوطني للأحرار الذي سجل كما قلنا تراجعا في ملحوظا في النتائج في بعض المناطق. حض الرئيس الصيني شي جين بينغ على التعاون مع واشنطن بحسب ما ذكرت وسائل إعلام رسمية صينية، وذلك بعد ساعات من استقباله في واشنطن من قبل نظيره الأمريكي دونالد ترامب بحفاوة كبيرة، وذلك أيضا قبيل محادثات مرتقبة بقوة اليوم بين الرجلين ستناقش العديد من الملفات. المزيد في تقرير هشام ملحم من واشنطن.
15: في خطوة رمزية ولكن هامة، استقبل الرئيس ترامب نظيره الصيني شي جين بينغ لدى وصوله إلى قاعدة أندروز القريبة من العاصمة واشنطن، وتخطى بذلك تقليدا متبع منذ أكثر من 60 سنة، حيث يستقبل الرئيس الأمريكي عادة زواره في البيت الأبيض. وإضافة إلى الذكاء الاصطناعي، سوف تطغى على القمة القضايا الاقتصادية والرسوم الجمركية ومستقبل جزيرة تايوان والحرب ضد إيران ومضاعفاتها على أسواق النفط في العالم. ولا يستبعد الخبراء حدوث تقدم محتمل بشأن الرسوم الجمركية واحتمال شراء الصين المزيد من المنتجات الزراعية مع وصول الفائض التجاري الصيني مع الولايات المتحدة إلى أكثر من 200 مليار دولار. وسوف تواصل بكين معارضتها للحرب والعقوبات ضد إيران، لأن الصين كانت قبل الحرب تستورد حوالي 90% من النفط الإيراني. هشام ملحم، واشنطن، مونت كارلو الدولية.
13: وتتواصل أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة لليوم الثالث تواليا. يوم أمس قدم الرئيس الإيراني مسعود بازكشان رواية طهران بشأن التصعيد مع الولايات المتحدة، واعتبر أن تحرك إيران جاء دفاعا عن النفس، وشدد على أن بلاده ما زالت تؤمن بالدبلوماسية لكن ليس تحت التهديد بالقوة. هذا الصباح حدثنا علي برادة مراسل مونت كارلو الدولية في نيويورك عن هذا الموضوع وكلمة الرئيس الإيراني يوم أمس أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة وأبرز ما قال.
16: الرئيس الإيراني نبرة من التحدي للخطاب الذي ألقاه قبل 24 ساعة فقط الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والذي توعد فيه إيران بالدمار الكبير إذا لم تستجب لمطالب الولايات المتحدة. الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان قال أن بلاده لن ترضخ ولن تستسلم ولن تركع تحت هذه الضغوط الأمريكية، ولكنه أبقى باب المفاوضات مفتوحا مع إدارة الرئيس دونالد ترامب. هذه المفاوضات التي شهدت جولة خلال وجود ترامب في نيويورك بين مستشاريه صهره جاريد كوشنر والمبعوث ستيف ويتكوف مع وزير الخارجية الإيراني عباس عرخشي بزشكيان، قال أن بلاده لا تسعى إلى صنع سلاح نووي ولكنها تسعى إلى الطاقة النووية وأن برنامجها سلمي.
17: سمعتم إلى علي برادة مراسل مونتي كارلو الدولية في نيويورك. وأعلنت الرئاسة الإيرانية أن الرئيس مسعود بازكشيان بحث مع رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي تطورات المنطقة، وأكد الجانبان ضرورة إيجاد آليات محلية لضمان أمنها. تعتزم أنقرة أن تسلم تدريجيا العراق السيطرة على قاعدتها العسكرية في بعشيقة بشمال البلاد بحسب ما أعلن الجانبان في بيان مشترك عقب اللقاء الذي جمع بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ورئيس الوزراء العراقي علي الزيدي على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة. وعلى هامش هذه الاجتماعات أيضا بحث رئيس الوزراء العراقي مع الرئيس السوري أحمد الشرع تعزيز التعاون الأمني والاقتصادي والتجاري بين البلدين. الشرع الذي رفض في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة ما وصفها بالمحاولات الإسرائيلية الدائمة لفرض أمر واقع في سوريا، مشددا على أن الجولان سيبقى أرضا سورية.
18: وأمام سعادة العالم بالعودة الحميدة والتعافي السريع تظهر لنا إسرائيل بشذوذها لتتعدى على سوريا بما يقارب 500 غارة جوية ومدفعية وأكثر من 1200 توغل ويقارب 300 اعتقال واحتجاز للسوريين، مما يهدد استقرار سوريا ويخالف توجه العالم بأسره ويعيد لذاكرة السوريين حقبة أليمة بالكاد يتخلصوا منها. وهنا فموقفنا المعلن ما يزال قائما بالالتزام باتفاق عام 1974 والدعوة إلى انسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي إلى خطوط الثامن من كانون الأول 2024.
17: وردا على الرئيس السوري توعد وزير الدفاع الإسرائيلي بأن يبقى الجولان تحت سيادة إسرائيل إلى الأبد كما قال. على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة أيضا أعلن مجلس السلام الذي يقوده الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن عن خطة تعافٍ لقطاع غزة بقيمة حوالي 2.5 مليون من الدولار على امتداد 6 أشهر، وذلك خلال اجتماع ضم أعضاء المجلس والأطراف المعنية. المزيد في تقرير لميز زين الدين.
19: المقترح الذي عرضه مسؤولو مجلس السلام يتألف من 66 مشروعا من أجل إعادة تأهيل البنية التحتية والاقتصاد في غزة. تقدر خطة المجلس الأضرار المادية في غزة بحوالي 35 مليار دولار، وتشير إلى أن التعافي الكامل وإعادة الإعمار سيتطلبان نحو 71 مليار دولار على مدى العقد المقبل. كما تدعو الخطة أيضا إلى إصلاح المعابر الحدودية واستعادة البنية التحتية الكهرباء والمياه، كما نشر 25 ألف وحدة محمولة للطاقة الشمسية إلى جانب ردم الأنفاق. وفي حين قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إن المشروع طويل الأمد ولن يتحقق في غضون 6 أشهر، أقر جاريد كوشنر بأن الاقتراح واجه تأخيرات مختلفة، مشددا على حق إسرائيل في إنهاء المهمة في غزة إذا لم تلقي حماس بسلاحها وفق تعبيره. من جهته مفد المجلس إلى غزة نيكولاي ملادينوف اعتبر أن من حق الفلسطينيين والإسرائيليين أن يتجاوزوا الخوف من العنف الذي سيطر على حياتهم.
17: حذر وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو من أن آخر ما تحتاج إليه إسرائيل كما قال أو منطقة الشرق الأوسط هو تحول الضفة الغربية المحتلة إلى أزمة جديدة على حد تعبيره، في ظل ما تشهده من تصاعد في عنف المستوطنين حيال الفلسطينيين. هذا وصيب نجل السفير الإسرائيلي في واشنطن وهو جندي احتياط في عملية دهس بسيارة على حاجز عسكري في الضفة الغربية المحتلة، وقالت القوات الإسرائيلية إنها قتلت المنفذ. قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إنه سيدافع عن بلاده خلال كلمته المرتقبة اليوم بالجمعية العامة للأمم المتحدة، مشيرا إلى أنه ستكون هناك ما أطلق عليها مفاجآت. دعا وزير الخارجية الفرنسي جان نويل باغو إلى إجراء الانتخابات الفلسطينية، وذلك على هامش الاجتماعات في الجمعية العامة للأمم المتحدة. وشدد أيضا الوزير الفرنسي على أن هذه الانتخابات تعد وسيلة للشعب الفلسطيني للتعبير عن تطلعه المشروع إلى تقرير المصير ولإيصال صوته. هناك خطوة محددة ستصر عليها فرنسا في الأسابيع والأشهر المقبلة، وهي تنظيم الانتخابات الفلسطينية. إنه التزام قطعه الرئيس محمود عباس للرئيس الفرنسي وولي العهد السعودي في رسالة بتاريخ 9 يونيو من العام الماضي. ومن المقرر إجراء هذه الانتخابات في 28 من شهر نوفمبر المقبل بالنسبة للانتخابات البرلمانية، وفي الربع الأول من العام المقبل بالنسبة للانتخابات الرئاسية. لا بد من إجرائها. إنها وسيلة للشعب الفلسطيني للتعبير عن تطلعاته المشروعة لتقرير المصير ولإسماع صوته. الوزير الفرنسي اتهم أيضا خلال ترأسه لاجتماع لمجلس الأمن حول أوكرانيا، اتهم روسيا باستخدام الشتاء سلاحا للدمار الشامل ضد المدنيين في أوكرانيا. في المقابل قال الوزير الروسي سيرجي لافروف إن موسكو لن تعلن عن هدنة في الحرب، متهما الأوروبيين باستغلالها لتسليح كييف. وحضر الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي خلال كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة من شتاء قارس على روسيا إذا فشلت محادثات هدنة الطاقة. وهذا الصباح سمع دوي حوالي 10 انفجارات قوية في العاصمة الأوكرانية كييف، بحسب ما أفاد مراسل وكالة فرانس بريس، بالتزامن مع إصدار السلطات تحذيرا من هجوم صاروخي. وتأتي الانفجارات بعد يوم من شن روسيا لسلسلة ضربات أسفرت عن مقتل 7 أشخاص على الأقل في أوكرانيا وإشعال حرائق في كييف. أعلنت باكستان عن أنها شنت ضربات بطائرات مقاتلة ومسيرة استهدفت 10 مواقع في أفغانستان، متهمة جارتها بتوفير ملاذات للإرهابيين على أراضيها. أعلنت قوات تيغراي في أثيوبيا عن سيطرتها على مطار ميكيلي ومطارين آخرين في الإقليم، متهمة القوات الفيدرالية بشن غزو وسط تصعيد يثير مخاوف من تجدد الحرب الشاملة في البلاد. أعلنت الحكومة في السودان أنها تتمسك بسيادتها الوطنية، ودعت واشنطن إلى التعامل بشكل إيجابي مع الحكومة، وذلك ردا على بيان صادر عن وزارة الخارجية الأمريكية شكك في شرعية هذه الحكومة في السودان. النشرة انتهت وكان فيها. في المغرب، حزب الأصالة والمعاصرة يفوز بأكبر عدد من المقاعد، والإسلاميون يحققون عودة قوية في انتخابات تشريعية لم تتجاوز نسبة المشاركة فيها 40%. شي جين بينغ يحث على التعاون بين الصين والولايات المتحدة قبيل القمة المرتقبة اليوم بينه وترامب، ترامب الذي استقبل الرئيس الصيني بحفاوة كبيرة مساء أمس في واشنطن. ابقوا معنا، نواصل فقرات صباح مونتي كارلو الدولية.
20: On Sydney's North Shore this afternoon at St Ives, Motorvale Road approaching Conway Avenue, westbound traffic towards the city has been affected with a car crash. And deep in the Blue Mountains at Clarence Road, damage affecting Chifley Road between Pitt Pony Lane, reduced speed limits to 40 km/h. In Melbourne, the Westgate Freeway citybound after Millers Road, a crash with traffic heavy back to Grieve Parade, and a rollover, Truganina, Boundary Road westbound at Foundation Road. At Jack's Tyres and Auto, get great cashback deals or your fourth tyre free on selected premium brands. Search Jack's today to find out more. Jack's Tyres and Auto, peace of mind driving. Traffic for Sydney and Melbourne from 1638 to ME Australia.
21: منبلش مشوارنا مع الفنان صابر الرباعي هون راديو 2ME.

0: بدي وصل تحياتي لك المستمعين انتو برفتي ذات 2ME 1638 AM. صلنا سوا ليوم الخميس اليوم 24 من شهر ايلول سبتمبر. طقسنا اليوم بسيدني بتوصل درجة الحرارة ل 26, ايضا على صعيد ملبن 26 درجة مئوية. انتو برفت الموجي 1638 AM هون راديو 2ME. كاتيانا الصراف من وراء الميكروفون برفقتكم لمشوار درايف تايم بروجرام يلي بلش هلا وبيضل مكمل معكم لغاية الساعة 8 المساء, على أمل أنا وإنتو نقضي وقت كتير حلو بالساعات القادمة. رح نتابع سوا آخر المستجدات الإخبارية المحلية بالإضافة لكل الأخبار العالمية. كل ساعة على رأس الساعة متوجه لغرفة الأخبار تنتعرف عليها سوا. رح كمان وفيكم بمعلومات صحية غذائية ونفسية بسياق مشوارنا. أما للأغاني الجديدة وآخر الإصدارات الحديثة بتتابعوها وبتتعرفوا عليها بس من عنا من هون من راديو 2ME أستراليا 1638 AM. مع أول فصل استراحة لمشوارنا وبنرجع لأخبارنا المحلية الأسترالية. بونسوار. The biggest, biggest,
1: biggest hit. على راديو 2ME أستراليا. معكم جو أشقر.
2: From the biggest singers.
3: ماسيو زيتون.
4: على راديو 2ME أستراليا.
5: Only from 2ME.
6: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
7: من سنة 1977 أسس المحامي جورج شاد شاد بارتنرز, وبفضل ثقتكم بفريقنا استمرينا من جيل لجيل بالدفاع عن حقوقكم وحل مشاكلكم القانونية, نقل الملكية, شراء وبيع البيوت, العقود التجارية وكتابة الوصية. وهلا ديفيد وماسيو شاد مستمرين معكم على 52 كيتشنر بيريد بانكستون 979077 1000. شاد بارتنرز, ثقة كفاءة ومصداقية بالعمل.
8: إذاعة وحدة. There's only one 2ME. ما في غيره. The original 2ME.
0: بنسمع الفنان هاني العمري, نرجع منكمل سوا مع الفنان كيلفن هاريس. انتو برفتي ذات 2ME 1638 AM.

0: لضرورة مواصلة الجهود الدبلوماسية. تحت ضغط العقوبات الأمريكية المشددة، أجبرت شركات الطيران الإيرانية على إلغاء رحلات دولية. هذا وحذر أمين المجلس الأعلى للأمن القومي محسن رضائي الدول المجاورة من الانخراط فيما وصفه بالمغامرة المحكوم عليها بالفشل. في اليمن قتل 10 أشخاص وأصيب 14 آخرون في غارات سعودية على محافظتي تعز والجوف خلال الساعات 24 الماضية. المتحدث العسكري باسم الحوثيين يحيى سريع قال إن الطيران السعودي شن 52 غارة في الساعات الأخيرة. في الجانب السعودي، أصدر الدفاع المدني تحذيرات لفترة وجيزة بشأن خطر وقوع هجمات في جازان ونجران القريبتين من اليمن. أفادت السلطات العمانية والهندية بمقتل بحار هندي في هجوم استهدف سفينة تجارية في مضيق هرمز، مشيرة إلى أنها أجلت 27 شخصا من أفراد طاقم السفينة. إلى الضفة الغربية، حيث أصيب نجل السفير الإسرائيلي في واشنطن وهو جندي احتياط في هجوم دهس بسيارة على حاجز عسكري في الضفة، بينما أردت القوات الإسرائيلية المنفذ. هذا وحذر وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو من أن آخر ما تحتاج إليه إسرائيل أو منطقة الشرق الأوسط هو تحول الضفة الغربية المحتلة إلى أزمة جديدة. إلى ذلك، شدد وزير الخارجية الفرنسي جونويل بارو على ضرورة إجراء الانتخابات الفلسطينية المقررة في تشرين الثاني نوفمبر، مؤكدا أن ذلك يمثل التزاما تعهد به رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس. في الشأن السوري، تعهد الرئيس السوري أحمد الشرع أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة بأن الجولان الذي ضمت إسرائيل أجزاء منه وتحتل أخرى سيبقى أرضا سورية. وتعقيبا على كلمة الشرع، قال سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة إن ما أدلى به الرئيس السوري هو أشبه بخطاب مترجم عن التركية، مؤكدا أن مرتفعات الجولان ستظل دائما جزءا من إسرائيل. نهاية هذا الموجز الإخباري.
1: شكرا لميس زين الدين.
2: مونتي كارلو الدولية في جوبا.
3: In Sydney's east this afternoon, Darlinghurst Minor northbound delays affecting the Eastern Distributor. At Rudy Hill, a two-car crash northbound on Rudy Hill Road south at Evans Road, and St Ives, a crash westbound Mona Vale Road approaching Conway Avenue. In Melbourne, reports of a crash on the Pakenham Bypass west of McGregor Road, and a crash in Mentone Beach Road southbound at Mentone Parade with one lane reported closed. A polished man opens up, asks for help and shows up, because when they do, everyone wins. Polished man, strong enough to care, end violence, donate at polishedman.com. That's the latest traffic for Sydney and Melbourne from 1638 2ME Australia.

0: نكمل برفقتكم مشوار دراف تايم بروجرام. بدي وصل تحياتي لك المستمعين انتو برفقتي ذات 2ME 1630 AM من جديد الإصدارات الموسيقية. بذكر بأحوال طقسنا لليوم يوم الخميس 24 من شهر سبتمبر أيلول. بسيدني درجات الحرارة 26، بميلبن درجات الحرارة أيضا 26 درجة. طقسنا اليوم معتدل مشمس. نرجع لعنكم مستمعينا تنكمل سوا مشوار دراف تايم بروجرام، وأهلا وسهلا بكل يلي انضموا لمشوارنا بهاللحظات. عيدي انتو برفتي دعت 2ME 1638 AM. بدي وصل تحياتي كمان لكل اللي عم يتابعونا على 2ME.com.au. مع ضغوط المعيشة ملايين الأستراليين يبحثون عن دخل إضافي قبل الكريسماس. منصة سيك تعرض حاليا 2445 وظيفة موسمية، ليس فقط في التجزئة بل أيضا في المستودعات والتوصيل والمطارات والضيافة والسياحة وحتى تنسيق أجار الكريسماس. وبعض الوظائف الموسمية تصل إلى 49 دولار بالساعة. بونسوار لكم من جديد، أنتم برفتي ذات 2ME 1638 AM. استراحة ونتابع. The biggest, biggest,
1: biggest hits. عبر راديو 2ME أستراليا.
2: يا دلعك يلي مدلع.
1: هشام الحج.
3: From the biggest singers.
4: على إذاعة 2ME.
5: صدقني نسيت.
4: عبير نعمل.
5: موجود بالغني.
3: Only on 2ME.
6: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحامات كارول أند أوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوى التأمين، دعاوى السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100.
7: هل تبحث عن وظيفة تعطيك المزيد؟ المزيد من الحماس؟ المزيد من الإثارة؟ وظيفة يمكنك من خلالها إحداث فرق أكبر في مجتمعك المحلي؟ ابحث عن بوليس ريكروتس، شرطة نيو ساوث ويلز. العمل معنا يعني المزيد.
0: نتابع برفقتكم جولتنا الغنائية، بنسمع الفنان جوزيف عطية. انتو برفقتي ذات 2ME، مرحبا.

0: أستراليا.
1: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
2: بنتوقف مع فاصل استراحة قصير ومنكمل سوا مع جولتنا الإخبارية المحلية والعالمية من تابعة لتمام الساعة 4 عبر أثير راديو 2ME. مرحبا.
3: 2ME
4: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارول أند أوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوي التأمين، دعاوي السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100.
3: لحظات وبتكونوا مع آخر الأخبار. الأخبار كلها معنا من 2ME أستراليا.
5: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلها ملحوظ؟
6: بدي أعمل جسر، وين بروح؟
5: هيدي المشاكل وأكتر حلها عند ماريلاند دينتشر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك، عمل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية، ضمان 12 شهر على أعمالهم.
7: ماريلاند دينتشر كلينيك 515 ماريلاند رود، ماريلاند ويست، كورنا أوف مارك ستريت، 9897-2222، خلف KFC.
1: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
8: هل تفضل الاتصال لطلب إجراء صيانة لنظام الطاقة الشمسية أم المخاطرة باندلاع حريق في منزلك؟ من خلال الحفاظ على نظام الطاقة الشمسية في أفضل حالة، ستتجنب خطر نشوب حريق ناتج عن عطل كهربائي، وستتمتع بمزايا نظام أكثر كفاءة. لذا إذا كنت تمتلك ألواحا شمسية منذ عامين أو أكثر فتخلص من هذا الخطر. احرص على السلامة عند استخدام الطاقة الشمسية. قم بصيانة نظام الطاقة الشمسية على يد كهربائي مرخص من الفئة A. لمزيد من المعلومات قم بزيارة الموقع energysafe.vic.gov.au. Energy Safe دوما، صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ميلبورن.
9: On the hour, every hour. First. 2ME Australia.

عدم التمديد لليونيفيل. مساء الخير لبانوراما من صوت لبنان، مع تحيات بيير البي، راني عبيد وماريو سعاده.

0: عناوين لبانوراما. الرئيس عون للمستشار البريطاني لشؤون الدفاع في الشرق الأوسط: عدم التمديد لليونيفيل لا يخدم الأمن في المنطقة. وزير الاقتصاد السوري: نحتاج إلى إعادة تعريف العلاقات الاقتصادية بين سوريا ولبنان ضمن الاحترام الكامل. هيكل من رومي: محاولات ضرب معنويات الجيش محكومة بالفشل. السفير الكويتي في بكفية والمصري زار الصيف مودعا والجميل في السوديكو معزيا. الرئيس السوري: طوينا صفحة الدولة الراعية للإرهاب. وتتابعون في لبانوراما هذه الليلة أيضا نشرة الأحوال الجوية، نشرة أخبار الـ LBCI. وأسعد الله مساءكم. خرق الجمود في المشهد السياسي اليوم عودة العلاقات اللبنانية السورية إلى الواجهة، حيث شدد الرئيس عون بعد استقباله وفدا وزاريا سوريا على أن هناك قدرات يجب أن تفعل من خلال علاقات متوازنة واحترام متبادل. وفي الداخل: برز اليوم توقيع وزير العدل عادل نصار مرسوم التشكيلات القضائية الجزئية وأحاله لاستكمال التوقيع لينشر في الجريدة الرسمية. وفي هذا الوقت برز هذا المساء زيارة قائد الجيش العماد رودولف هيكل إلى ثقنة غسان رمان في رومية مطلعا على جهوزية الفوج. وخلال اللقاء مع الضباط والعسكريين شدد هيكل على مواصلة التدريب النوعي في الوحدات الخاصة ودورها الأساسي من خلال مهماتها الدقيقة والاستثنائية. كما أكد أن أبرز أسباب قوة الجيش وجه التحديات الكبرى وفي طليعتها استمرار الاعتداءات والتصعيد من قبل الاحتلال الإسرائيلي هي تماسك العسكريين وصموده وقوة انتمائهم إلى المؤسسة وولائهم لها. وتوجه هيكل للعسكريين قائلا: التمسك بالجيش هو السمة المشتركة لجميع اللبنانيين على اختلاف انتماءاتهم، وهم يرون في الجيش سبيل خلاصهم، وذلك نتيجة ثقتهم بكم وتقديرهم لتضحياتكم على امتداد لبنان، وسيبقى الجيش هو الحل مهما اختلف الأفريقاء. وأشار إلى أن محاولات ضرب معنويات الجيش عبر الشائعات والافتراءات محكومة بالفشل ولن تؤثر في إرادة عسكريه، وأضاف أن الوطن عائلتنا الكبرى وسوف نصل به إلى بر الأمان لأنه يستحق منا كل بذل وعطاء، وإن صمودنا في وجه كل العواصف دون أي تهاون هو التحدي الأكبر، ولن ننكسر ولن نحيد عن ثوابتنا وواجبنا حماية جميع اللبنانيين وتأمين الاستقرار مهما علت الانتقادات المرتبطة بمصالح ضيقة. واعتبر أن الجيش بفضل تضحيات شهدائه وجرحاه وعزيمة عسكريه جسد نموذجا من الصلابة والصمود، وأثبت قدرته على مواجهة الصعاب ومواصلة أداء واجبه الوطني مهما اشتدت التحديات، وأنه يتحمل ظروفا قد تعجز عن تحملها أقوى الجيوش. وختم داعيا العسكريين إلى مواصلة مسيرة العطاء والتضحية والتمسك بعقيدتهم وإيمانهم برسالتهم ليبقى الجيش على قدر المسؤولية الوطنية.
1: مواقف جديدة يصدرها الرئيس نواف سلام في هذه الأثناء من واشنطن، ويقول: ما نحتاج إليه اليوم هو أن يقف شركاؤنا إلى جانب الدولة اللبنانية وأن ننتقل معا من الاستجابة للحاجات الطارئة إلى دعم العودة والتعافي وإعادة الأعمار بما يمكن أهل الجنوب من العودة والبقاء واستعادة الحياة. سلام أضاف أيضا: لا يمكن بعد اليوم التعامل مع الإغاثة والتعافي وإعادة الأعمار كمراحل متعاقبة، ففي الأزمات الممتدة يجب أن تسير بالتوازي وأن يكمل بعضها بعضا. وأيضا قال سلام: الدعم الدولي يجب أن يعزز قدرة الدولة ومؤسساتها على القيام بمسؤولياتها، لا أن ينشئ منظومات موازية لها. رئيس الجمهورية أكد اليوم بعد لقائه كبير مستشاري الحكومة البريطانية لشؤون الدفاع في الشرق الأوسط أن لبنان يرحب بأي قوات بديلة لقوات اليونيفيل إذا تعذر التمديد لها لمتابعة تنفيذ القرار 1701 ودعم الجيش اللبناني في بسط سلطة الدولة على الأراضي الجنوبية وصولا إلى الحدود المعترف بها دوليا. وقال إن عدم التمديد لليونيفيل وعدم تشكيل قوة دولية بديلة سيحدثان فراغا لا يخدم الأمن والاستقرار في المنطقة، ولا سيما إذا استمر الاحتلال الإسرائيلي للقرى والبلدات الجنوبية كما هي الحال الآن.
0: وفي قصر بعبدة لقاء لافت جمع الوفد الوزاري السوري بالرئيس جوزيف عون، الذي أكد أن الزيارة مؤشر على صحة العلاقة بين البلدين، ولفت إلى أن هناك قدرات كبيرة في المنطقة يجب علينا تفعيلها من خلال العلاقات المتوازنة والاحترام المتبادل. تعزيز العلاقات الاقتصادية بين لبنان وسوريا ترجم في المنتدى اللبناني السوري للاستثمار، حيث مثل وزير الاقتصاد عامر البساط رئيس الجمهورية، وأكد أن انعقاد هذا المؤتمر يحمل دلالة تتجاوز الاستثمار والاقتصاد.
2: يجب أن ننتقل من معالجة المشاكل إلى صناعة الفرص. تسهيل التجارة وإزالة العوائق أمران أساسيان، لكن طموحنا يجب أن يتجاوز زيادة الصادرات والواردات. علينا أن نسأل ماذا يستطيع اللبناني والسوري أن ينتج معا، في أي قطاعات يستثمرون معا، وكيف يصلون معا إلى أسواق المنطقة والعالم. يكتسب هذا السؤال أهمية إضافية مع التحولات الاقتصادية العالمية. خريطة التجارة في منطقتنا يعاد رسمها، مما يفتح أمام لبنان وسوريا فرصة استراتيجية.
0: وزير الاقتصاد السوري محمد نضال الشعار قال نحتاج إلى إعادة تعريف للعلاقات الاقتصادية بين البلدين.
3: الوقت قد حان لكي تنتقل العلاقة الاقتصادية بين سوريا ولبنان من علاقة فرضها القرب إلى شراكة نصنعها نحن بإرادتنا ومصالحنا. فعلاقة أكثر كفاءة مع سوريا تفتح أمام القطاع الخاص اللبناني سوقا قريبا وعمقا بريا باتجاه المنطقة، وفرصا في الإنتاج والاستثمار والخدمات واللوجستيات. في المقابل، فأن لبنان المستقر والمنفتح يضيف لسوريا منفذا وخبرة وشبكة أعمال وخدمات تتكامل مع قدراتها الإنتاجية.
1: على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، بحث وزير الخارجية يوسف رجي ونظيره الألماني في مهمة ما بعد انتهاء مهمة اليونيفيل، وأوضح رجي موقف الحكومة الداعي إلى ضرورة استمرار وجود دولي في الجنوب، مشددا على أهمية دعم الجيش لتمكينه من إنجاز مهمته في بسط سيطرته على كامل الأراضي اللبنانية. وفي هذه الأثناء يترأس الرئيس نواف سلام اجتماع ما بعد الأزمات في واشنطن.
0: في بكفية شكلت الأوضاع المحلية والأقليمية المحور لقاء الرئيس أمين الجميل بسفير الكويت محمد سلطان الشرجي، يرافقه المستشار السياسي عبد الله الديان. كما بحث اللقاء أهمية تعزيز العلاقات اللبنانية الكويتية بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين، ونقل سفير الشرجي إلى الرئيس الجميل تحيات المسؤولين الكويتيين. وفي البيت المركزي في الصيفي استقبل رئيس الكتائب النائب سامي الجميل سفير مصر علاء موسى في زيارة وداعية لمناسبة انتهاء مهامه الدبلوماسية، وشكر الجميل السفير موسى على الجهود التي بذلها خلال مهمته في لبنان وعلى مساهمته في ترسيخ العلاقات اللبنانية المصرية وتعزيز التعاون بين البلدين.
1: رئيس الكتائب زار بيت الأحرار معزيا. التفاصيل في هذا التقرير مع مروان الأدوم.
4: على رأس وفد من المكتب السياسي الكتائبي، زيارة تعزية قام بها رئيس حزب الكتائب اللبنانية النائب سامي جميل إلى بيت الأحرار في السوديكو، حيث قدم واجب العزاء للرئيس كميل شامعون واللجنة التنفيذية في الحزب. أجميل سرد المسار السياسي التاريخي الواحد للكتائب والأحرار منذ ثورة 1958 حتى أحداث 1975، وصولا إلى رفض اتفاق الطائف وبعدها من مراحل سياسية وطنية حتى الساعة.
5: بالبداية نحن نجي سوديكو كأنه جايين على بيتنا، حبينا نجي كوفد من المكتب السياسي كرمال نعزيكم جميعا ونستذكر هيدا الإنسان اللي راح يبقى محفور بقلبنا وبذاكرتنا. نحن بالنسبة لنا رئيس دوري هو مثل بيتاني لنا، بكل الأوقات الصعبة كان هو عم بيقود هالمسيرة من لبنان. بغياب كل القيادات السيادية بفترة الاحتلال السوري ما كان في إلا الرئيس دوري هون، وإلا صديقه صامد، وتحول صديقه لبيت تاني والرئيس دوري لبيت تاني. فنحن بالنسبة لنا رح تبقى صلابته ونظافة كفه ووضوحه بالنسبة لنا بوصلة بالعمل السياسي.
4: رئيس حزب الوطنيين الأحرار النائب كميل شمعون شكر جميل على العزاء الزيارة مشيدا بالمسار السياسي اللبناني الواحد للأحرار والكتائب. اللقاء شهد جلسة نقاش اختتمت بدقيقة صمت عن راحة نفس الراحل النائب دوري شمعون والشهيد الشيخ بيير أمين جميل الذي يصادف عيد ميلاده اليوم. من بيت الأحرار في الصادق مروان الدوم، صوت لبنان.
1: مع استمرار أزمة المحروقات أعلنت اتحادات ونقابات قطاع النقل البري الإضراب الشامل الأربعاء المقبل، داعية ممثلي القطاعات إلى الالتزام والتحرك على الأرض. رئيس الاتحاد العملي العام بشارة الأسمر تحدث بعد الاجتماع.
6: هذا الإضراب هو إضراب تحذيري وهو صرخة في وجه المسؤول، أي مسؤول كان، حتى تتحرك هذه الدولة، وبحده الأدنى يكون في لجان طوارئ تتفرع عن.
0: حذر الرئيس الإيراني مسعود بوزشكيان في كلمة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة من توسيع نطاق الحرب في المنطقة، فيما الرئيس الشارع أكد أن الجولان سيبقى أرضا سورية، لافتا إلى أن إسرائيل تعتدي على سوريا بالغارات الجوية. في هذا الوقت أكد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أن التوصل إلى اتفاق مع إيران سيتطلب جهدا شاقا لفترة من الوقت. ماذا الآن في التقرير الاقتصادي؟
7: صرح مصرف الإمارات المركزي أنه حذر على بنك إيراني ممارسة أنشطته بالدولة وأشار إلى مخالفته لمتطلبات تنظيمية. ارتفع الدولار إلى أعلى مستوياته قرابة شهرين اليوم وسط توقعات برفع أسعار الفايدة على المدى القريب، وإلا أنه تراجع أسعار النفط ممكن تغير توقعات التضخم العالمي والسياسي النقدية. استقرت أسعار النفط قرب أدنى مستوياتها بأكثر من أسبوعين، وضغط تحسن إمدادات الخام من منطقة الخليج على السوق، بالوقت اللي سجلت هوامش تكرير الديزل مستوى قياسي مرتفع وسط احتمال فرض قيود على صادرات الديزل الأمريكية. في مخص أسواق المالية وأبرز العناوين، الذهب يتراجع وسط توقعات رفع الفايدة وقوة الدولار.
1: وإلى صفحة الأحوال الجوية. الجو غدا غائم جزئيا مع انخفاض طفيف بالحرارة التي تتراوح بين 24 و 28 درجة، واحتمال تساقط بعض الرذاذ بشكل متفرق في الفترة المسائية مع استمرار ظهور الضباب الكثيف على المرتفعات المتوسطة ورؤية سيئة.

0: A crash outbound just past King George's Road on the M5. Homebush, the M4, a citybound hazard approaching Underwood Road. Meantime in Melbourne today, Preston, Bell Street westbound, a crash at Albert Street. A crash at Deer Park, Station Road northbound before Ballarat Road. A polished man opens up, asks for help and shows up because when they do, everyone wins. Polished man, strong enough to care, end violence. Sign up at polishedman.com. That's your latest traffic for Sydney and Melbourne on 1638 2ME Australia.
1: من جولة أخبار الساعة 4 تعرفنا على حركة السير والطرقات، رح نتعرف هلأ على أحوال طقسنا. بسيدني وميلبن 26 درجة اليوم، معتدل مشمس طقسنا. يوم الخميس 24 من شهر سبتمبر أيلول. بدي وصل تحياتي لك المستمعين الكرام، أنتو برفتي ذات 2ME 1638 AM. بنسمع جولة غنائية كتير حلوة، منبلشها مع الفنانة سيرين عبد النور، بنرجع منكمل مع الفنان حسين الديك، وعندي كمان الفنانة وردة. هون راديو 2ME 1638 AM.

0: متابع بيرفتكم بشوارنا. بدي وصل تحياتي لكم من جديد. انتو بيرفتي ذات 2ME 1638 AM. عندي تحذير, نعم تحذير, بعد خسارة شاب أسترالي $900 في 15 دقيقة مع تزايد مشكلة النقد المزيف. تجنب نفس الخطأ, لازم نتجنب نفس الخطأ. تعرض الشاب اسمه كوبر ويليامز من الجولد كوست لعملية احتيال بالنقد المزيف, وهي ظاهرة أصبحت أكثر شيوعا في جميع أنحاء أستراليا. خسر كوبر $900 في صفقة عبر الماركت بلايس, هيدا عبر الفيسبوك, عندما استلم أوراق نقدية مزيفة بشكل واضح من المشتري. قبل أن يدرك الأمر, التبادل استغرق حوالي 15 دقيقة بس. ومع تزايد استخدام النقد المزيف في البلاد, يحذر كوبر الأستراليين الآخرين من ارتكاب نفس الخطأ المتهور. المسكين انضحك عليه. فئة $50 وفئة $100 في منا كتار مزيفة, بدنا كتير ننتبه. انتو بيرفتي ذات 2ME 1638 AM. ذكر مستمعين انه خصوصي عبر الماركت بلايس عبر الفيسبوك, ما تروحوا ولا تشتريوا. يعني الواحد تيكون on the safe side, ما في لزوم تتعرضوا لها المشكلة هايدي. $900 حرام تعرض لها وخسرها, مش كلمة بتم أبدا. $900 $900 تقريبا $1000, عطيه ميات مزورة. بدنا كتير كتير ننتبه. بونسوار لكم, انتو بيرفتي ذات 2ME 1638 AM. استراحة ونتابع عبر أثير راديو 2ME. بنتوجه إلى غرفة الأخبار لنتعرف على جولتنا الإخبارية لتمام 4:30 مساء النور.
1: Let's do it. عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح, تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارول لانو داي, الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوى التأمين, دعاوى السيارات, العمل والبناء, الهجرة, بيع, شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية, اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17100.
2: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضري الأكل, وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل, مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس, بابا غنوش, حمص, توم وأنواع كتيرة, بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة, فطاير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت, بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
3: Twenty-four-seven, on the hour, every hour. First. 2ME Australia News.
4: ABC News. Sarah Amir with the top stories. The federal government has launched a multi-agency task force to investigate how an OpenAI artificial intelligence agent hacked into an Australian Medicare data portal. The breach occurred in June when the agent gained unauthorised access to the website while conducting research, but the government was only informed 3 months later. Public logs also show OpenAI's agents appear to have used a German coding website to coordinate attempts to get access to Australian government health data. The activity happened around the same time the company said its models accessed non-public Medicare statistics. But both OpenAI and the government are yet to confirm whether the incidents are connected. Australia's unemployment rate rose to 4.6% in August, up from 4.5% in July. That's both in seasonally adjusted and trend terms. It's the highest unemployment rate since the COVID-19 pandemic. And a truce in the trade war between the US and China has been extended into next year. The announcement comes ahead of a meeting between Chinese President Xi Jinping and his US counterpart Donald Trump in Washington. The two leaders are expected to discuss trade, AI, and Taiwan. For more news at any time, you can follow the ABC Top Stories podcast.
0: Two, two, M, M, E.
5: مرحبا بكم مشاهدينا في جولتنا الإخبارية صباح فرانس 24 ونستهلها بأبرز العناوين. شي جين بينغ يبدأ زيارة رسمية إلى واشنطن باستقبال استثنائي من ترامب، ويؤكد أن الصين والولايات المتحدة يجب أن تكونا شريكتين لا خصمين. حزب الأصالة والمعاصرة يتصدر نتائج الانتخابات البرلمانية المغربية، ونسبة المشاركة عند أدنى مستوياتها منذ 2007. خلال جلسة خاصة في مجلس الأمن، قادة شركات التكنولوجيا يحذرون من مخاطر تقنية الذكاء الاصطناعي، ويدعون إلى وضع ضوابط دولية للحد من تداعياتها.

0: رمزي تستهل به زيارة تستغرق 3 أيام يسعى من خلالها الرئيسان إلى إظهار قدر من الانسجام رغم سنوات من التنافس على كأس قيادة العالم. وفي مؤشر على تحسن العلاقات بين بلدين، توافق الولايات المتحدة على تمديد الهدنة التجارية القائمة حتى يناير كانون الثاني المقبل، خطوة تمنح الطرفين 4 أشهر إضافية لمحاولة تسوية ملفات الشائكة وفي مقدمتها الرسوم الجمركية والقيود التجارية.
1: إنها مسألة شائكة، ولكنني أعتقد مجددا أن كلا الطرفين يرغب في تحسين العلاقات التجارية نظرا لحاجتهما إلى الحفاظ على الاستقرار والنجاح الاقتصادي في ظل عالم يتسم بتقلبات شديدة.
0: عناية خاصة بالرئيس الصيني قد تكون محاولة لإخفاء بعض نقاط الضعف الأمريكية، فالعجز التجاري بين القوتين يواصل الاتساع، إذ سجلت الصين بين يناير وأغسطس 2026 فائضا تجاريا قدره 200 مليار دولار مع الولايات المتحدة، بزيادة قدرها 14 مليار دولار مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. ويتوقع أن يكون ملف الإيراني والخلاف المستمر بين طهران وواشنطن حاضرا على طاولة المباحثات في ظل تباين واضح في المواقف، فالصين تعد شريكا تجاريا رئيسيا لإيران، أما تايوان فقد تكون بدورها مصدرا آخرا للتوتر بين الجانبين.
2: للحديث عن الرهانات المرتبطة بزيارة شي جين بينغ إلى الولايات المتحدة ينضم إلينا الزميل وسيم الدالي. أهلا بك وسيم.
3: أهلا نجيب.
2: وسيم، شي جين بينغ وصل إذن إلى واشنطن وسط حديث عن امتلاك الصين أوراق قوة أكبر في مواجهة الولايات المتحدة. ما الذي تغير فعليا في موازين القوة بين البلدين؟
3: في الواقع نجيب، ما تغير فعليا هو قدرة بكين والصين على ليس فقط على تحمل الضغوط الأمريكية التي بدأت مع وصول ترامب إلى الحكم أو عادته إلى البيت الأبيض، ولكن أيضا قدرتها على الرد ورفع كلفتها في ملعب الولايات المتحدة الأمريكية. نذكر أن دونالد ترامب قام بإطلاق حرب تجارية عبر الرسوم الجمركية، وهو مستهدف بشكل أساسي الصين، معتقدا وربما ما يسود الاعتقاد لدي بأن الصين ستتراجع أمام هذه الحرب التجارية وأن الاقتصاد الصيني سيتأثر بذلك، خاصة في ظل مسألة ضعف الاستهلاك ومشاكل أخرى في الاقتصاد الصيني. إلا أن الصين أثبتت قوتها على الصمود وردت بما يقلق ويؤلم الاقتصاد الأمريكي. نتحدث عن مسألة أولا القيود التي فرضتها على الصادرات المعادن النادرة والتي تمثل مصدر استراتيجي بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية في عدة صناعات التكنولوجية وكذلك الصناعات العسكرية، ثم مسألة أيضا فول الصويا والقيود التي فرضتها في استيراد فول الصويا، والصين تعتبر سوق كبيرة لفول الصويا، وهو ما يؤثر بشكل كبير على هذه الزراعة في الولايات المتحدة الأمريكية والمتركزة بشكل أساسي في ولايات غرب وسط أمريكا، والتي تمثل قاعدة انتخابية بالنسبة لدونالد ترامب في هذه الولايات. وبالتالي فهمت الولايات المتحدة الأمريكية الرسالة من قبل الصين بأن الصين ليست فقط قادرة على الصمود وإنما على الرد كذلك، وهو ما حقق مكاسب استراتيجية بالنسبة للصين. نتحدث مثلا صفقة الأسلحة أو حزمة الأسلحة التي تقدر ب14 مليار دولار والتي كانت ستسلمها الولايات المتحدة الأمريكية لتايوان، كذلك أيضا نقطة ومكسب استراتيجي هام في هذه المرحلة بالذات بالنسبة إلى الصين، وهي ورقة إيران. نعلم جيدا أن هناك علاقات وثيقة تربط بين إيران وبين الولايات المتحدة الأمريكية، وحتى أن وزير الخارجية عباس عرقجي كان الأسبوع الماضي قبل زيارة شي إلى الولايات المتحدة الأمريكية كان في الصين في بكين للمتشاور، وأعربت الصين على ضرورة خفض التصعيد بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، وفي هذا السياق قد تعول الولايات المتحدة الأمريكية ودونالد ترامب بالتحديد على هذه العلاقات، على النفوذ الصيني والعلاقات الوثيقة التي تربطها بإيران لخفض التصعيد وللعب دور في المرحلة المقبلة المشكلة، خاصة وأن دونالد ترامب أكد أنه من الضروري وأن يبدأ خفض التصعيد والعودة إلى طاولة المفاوضات مع إيران في هذه المرحلة. ولكن كل هذا لا يعني أن ميزان القوى يلعب بشكل كبير في صالح الصين، ولكن الولايات المتحدة الأمريكية لديها أوراق قوة خاصة في مجال التكنولوجيا والاقتصاد.
2: إذن وسيم، المنافسة بين البلدين لم تتراجع.

0: لماذا تبدو واشنطن وبكين حريصتين على التهدئة والحوار في هذه المرحلة؟
1: نحن في الواقع نجيب الآن أمام مرحلة قد تصنف الأقرب بإدارة المنافسة وعدم ترك هذه المنافسة تنزلق إلى مواجهة مفتوحة يتضرر منها كلا الطرفين الولايات المتحدة الأمريكية والصين. بالنسبة إلى ترامب في الوقت الحالي العامل الداخلي عامل مهم جدا في هذا الظرف، نتحدث تحديدا عن الانتخابات النصفية، تجديد النصفي، هناك ارتفاع في أسعار الطاقة، هناك تداعيات الحرب مع إيران، هناك مشكلة التضخم، وليس من مصلحة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن يصعد أكثر مع الصين وأن تتضرر صورته في هذه المرحلة. كذلك الصين لديها أسبابها، اقتصادها يعاني ضعف في الاستهلاك، هناك مشكلة بالنسبة إلى التوظيف وفرص العمل بالنسبة إلى الشباب في الصين، وبالتالي هناك مشكلة بالنسبة إلى الصين، ليس لديها مصلحة للتصعيد أيضا مع الولايات المتحدة الأمريكية، وبالتالي هناك ربما عنوان هذه المرحلة الحفاظ على ما يسمى بالاستقرار الاستراتيجي بين البلدين. وقد تكون نقطة الالتقاء في هذه الزيارة لن تكون هناك اتفاقات كبيرة أو تفاهمات يعني كبيرة أو عناوين كبيرة من هذه الزيارة، وإنما ستكون الأقصى في هذه الزيارة هو تثبيت الهدنة التجارية التي تم تثبيتها من قبل وزير الخزانة الأمريكي إلى شهر يناير المقبل، وكذلك ستكون هناك نقاط التقاء خاصة في ملف الذكاء الاصطناعي، خاصة وأن هناك تفاهمات ونقاشات بدأت بين الطرفين فيما يتعلق المخاطر التي تمس الأمن القومي من قبل الذكاء الاصطناعي، وربما وجود عدد من قادة الذكاء الاصطناعي الأمريكيين، نتحدث عن سام ألتمان، إيلان ماسك، مارك زوكربيرغ في مأدبة العشاء هذا المساء على شرف الرئيس الصيني، عنوان بارز ومؤشر بارز على أن مسألة الذكاء الاصطناعي ستستأثر بحيز كبير من هذه الزيارة، وخاصة وأن لا يتوقع أن تكون فيها تنازلات استراتيجية كبرى في هذه المرحلة بين الصين والولايات المتحدة الأمريكية.
0: شكرا جزيلا لك وسيم الدلي على كل هذه التوضيحات. أظهرت النتائج الأولية الرسمية للانتخابات البرلمانية المغربية تصدر حزب العدالة الأصالة والمعاصرة المشارك في الحكومة المنتهية ولايتها بحصوله على 97 مقعدا من أصل 395، متقدما على التجمع الوطني للأحرار قائد الائتلاف الحكومي الحالي الذي حصد 66 مقعدا وحزب الاستقلال ب 65 مقعدا، فيما حل حزب العدالة والتنمية الإسلامي رابعا ب 54 مقعدا. تأتي هذه النتائج بعد اقتراع شهد نسبة مشاركة بلغت 38%، وهي الأدنى منذ انتخابات عام 2007. أصفرت عملية
2: In Sydney this afternoon, Roseville, a multi-car smash affecting the Pacific Highway at Shirley Road, and North Epping, the M2. An earlier multi-vehicle crash westbound in the Epping Tunnel has caused remaining delays. Melbourne, the Mornington Peninsula Freeway southbound after the East Link, reports of a mishap, and reports of an incident at Bayswater, Scoresby Road at the rail line as well. A polished man opens up, asks for help, and shows up, because when they do, everyone wins. Polished man, strong enough to care, end violence. Donate at polishman.com. That's traffic for Sydney and Melbourne on 1638 2ME Australia.
3: مسج جهاد الاخبار بنرجع لعندكم مستمعينا، بدي وصل تحياتي لكم من جديد، مساء النور لكل الموجودين معنا على الموجة 1638 AM هون راديو 2ME. بذكر باحوال طقسنا يوم الخميس اليوم 24 من شهر سبتمبر ايلول بسيدني، درجات الحراره اليوم بتوصل ل 26، ايضا بملبورن 26 درجه معتدل مشمس. انتم برفقه ذات 2ME 1638 AM.

0: متعودين على متابعة مشوارنا من عند الفنانين شيرين. نرجع لمتابعة مشوار درافت اون بروجرام انتو بيرفة الموجة 1638 ايام. بدي وصل تحياتي كمان لكل اللي عم يتابعونا اونلاين على 2me.com.au. كمان بدي وصل تحياتي وذكر كل مستمعينا للاغاني المطولة الاغاني الكلاسيكية فيكن تستمعوا عبر 2me gold. اسمعوها كلها اغاني كلاسيكية بامتياز كلها عبر 2me gold. كمان بدي ذكر مستمعينا فيكن تتابعونا عبر المايسات, فيكن كمان تشوفونا وتتعرفوا على كل أخبارنا وكل برامجنا عبر الفيسبوك وكمان عبر الأونلاين على 2me.com.au. انتو برفة الموجة 1638 أيام لكل الأخبار المحلية والعالمية لكل الأغاني اللي انتو بتحبوا تسمعوها. كونوا معنا وتابعونا. عزيزي المستمع, عزيزي المستمع, زوجتك يمكن ما كتير بتحكي معها وما بتتحدث معها, ولكنها هي أكثر شخص بيأثر في تفاصيل حياتك. نعم, هي كتير بتأثر في تفاصيل حياتك. قدرها, اكرمها وخبرها بقيمتها وهي بجانبك. خبرها بقيمتها وهي حدك. فبعد النعم لا تعوض. يعني يمكن تطلبها اليوم ما تلاقيها, يمكن تكون معك اليوم ولكن تطلبها بكرة ما تلاقيها, لأنه النعمة ما بتتعوض أبدا. بونسوار لألكم من جديد, أنتو بيرفة إذاعة 2ME 1638 AM. استراحة ونتابع. 2ME
1: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
2: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلها ملحوظ؟
3: بدي أعمل جسر, وين بروح؟
4: هيدي المشاكل وأكتر حلها عند Maryland Dental Clinic MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك. عمل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية, ضمان 12 شهر على أعمالهم.
5: Maryland Dental Clinic 515 Maryland Road Maryland West corner of Marcus 9897222 خلف KFC.
6: شبكة الإذاعات 2ME على التردد 1638 AM.

0: جولتنا الإخبارية لتمام الساعة 5 من تابعة سوا عبر أثير راديو 2ME مساء النور. في خبر عن سرائين اللحمي سراء اللحمي، هذا الخبر بالساعة القادمة من بعد أخبار الساعة 5. بونسوار لكم من استديوهات راديو 2ME، جولتنا الإخبارية من بعد فاصل استراحة.
1: اتساع نطاق الحرب بالشرق الأوسط لتشمل لبنان والخليج، شبكة بث وحدة وبس بأستراليا بتوصل لك كل دقيقة بدقيقتها آخر الأخبار المستجدة. 2ME وشركائها الكتار والمنتسبين وين ما كان بيقولوا لك 2ME أستراليا هي هلأ بكامل طاقتها. خليكن معنا وين ما كان على شبكة الأخبار الفورية على مدار 24/24. 2ME أستراليا، الأخبار أول بأول.
2: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارول لانوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوى التأمين، دعاوى السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100.
3: لبنان، غزة، إيران، الخليج، أخبار الشرق الأوسط تتغير بالساعة وبالدقيقة. فقط شبكة أخبار وحيدة تنقل لكم الخبر كما هو. 2ME أستراليا تنقل الخبر كما هو من موقع الحدث.
4: تغيير هام سيعرفه أصحاب الأغنام والماعز في نيو ساوث ويلز. اعتبارا من 1 كانون الثاني يناير 2027 يجب أن يكون لكل خروف ومعز علامة تعريف إلكترونية من نظام NLIS قبل مغادرتها أي ملكية. تساهم الهوية الإلكترونية في تحسين إمكانية التتبع مما يساعد على حماية قطاعات الأغنام والمعز لدينا. تفقد newsouthwales.gov.au وابحث عن Sheep and Goat EID أو قم بزيارة مكتب خدمة الأراضي المحلي الخاص بك.
5: فيكتوريا، لقد عادت هيئة كهرباء الولاية. أنا هنا مع الريح للحصول على تعليق. تفضلي أيتها الريح. إذن أنت تقولين إن هيئة كهرباء الولاية تستثمر في الطاقة المتجددة مثل طاقة الرياح والطاقة الشمسية والتخزين، وتدعمنا للتحول إلى استخدام الكهرباء في المنزل. إذن هي ستساعد في خفض فواتير الطاقة وتقليل الانبعاثات وخلق فرص العمل. شكراً لك يا ريح، استمري بعملك الرائع. هيئة كهرباء الولاية تمد ولاية فيكتوريا بالكهرباء من أجل سكانها. secvictoria.com.au صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ميلبورن.
6: هل أنت مستعد لمواجهة الكوارث؟ تتعاون أستراليا بوست مع أستراليان ريد كروس لمساعدة الأسر على الاستعداد لما هو غير متوقع. خطوات بسيطة اليوم قد تحدث فرقاً غداً. زوروا redcross.org.au/prepare.
7: On the hour, every hour. First. 2ME Australia News.
8: عدم التمديد لليونيفيل. مساء الخير لبانوراما من صوت لبنان، مع تحيات بيير البي، راني عبيد وماريو سعدي.

0: عناوين لبانوراما. الرئيس عون للمستشار البريطاني لشؤون الدفاع في الشرق الأوسط عدم التمديد لليونيفيل لا يخدم الأمن في المنطقة. وزير الاقتصاد السوري نحتاج إلى إعادة تعريف العلاقات الاقتصادية بين سوريا ولبنان ضمن الاحترام الكامل. هيكل من رومي محاولات ضرب معنويات الجيش محكومة بالفشل. السفير الكويتي في بكفية والمصري زار الصيف مودعا والجميل في السوديكو معزيا. الرئيس السوري طوينا صفحة الدولة الراعية للإرهاب. وتتابعون في لبانوراما هذه الليلة أيضا نشرة الأحوال الجوية، نشرة أخبار LBCI، وأسعد الله مساءكم. خرق الجمود في المشهد السياسي اليوم عودة العلاقات اللبنانية السورية إلى الواجهة، حيث شدد الرئيس عون بعد استقباله وفدا وزاريا سوريا على أن هناك قدرات يجب أن تفعل من خلال علاقات متوازنة واحترام متبادل. وفي الداخل برز اليوم توقيع وزير العدل عادل نصار مرسوم التشكيلات القضائية الجزئية وأحاله لاستكمال التوقيع لينشر في الجريدة الرسمية. وفي هذا الوقت برز هذا المساء زيارة قائد الجيش العماد رودولف هيكل إلى ثقنة غسان رمان في رومية مطلعا على جهوزية الفوج. وخلال اللقاء مع الضباط والعسكريين شدد هيكل على مواصلة التدريب النوعي في الوحدات الخاصة ودورها الأساسي من خلال مهماتها الدقيقة والاستثنائية، كما أكد أن أبرز أسباب قوة الجيش يواجه التحديات الكبرى وفي طليعتها استمرار الاعتداءات والتصعيد من قبل الاحتلال الإسرائيلي هي تماسك العسكريين وصمود هم وقوة انتمائهم إلى المؤسسة وولائهم لها. وتوجه هيكل للعسكريين قائلا التمسك بالجيش هو السمة المشتركة لجميع اللبنانيين على اختلاف انتماءاتهم، وهم يرون في الجيش سبيل خلاصهم، وذلك نتيجة ثقتهم بكم وتقديرهم لتضحياتكم على امتداد لبنان، وسيبقى الجيش هو الحل مهما اختلف الأفرقاء. وأشار إلى أن محاولات ضرب معنويات الجيش عبر الشائعات والافتراءات محكومة بالفشل ولن تؤثر في إرادة عسكريه، وأضاف أن الوطن عائلتنا الكبرى وسوف نصل به إلى بر الأمان لأنه يستحق منا كل بذل وعطاء، وإن صمودنا في وجه كل العواصف دون أي تهاون هو التحدي الأكبر، ولن ننكسر ولن نحيد عن ثوابتنا وواجبنا حماية جميع اللبنانيين وتأمين الاستقرار مهما علت الانتقادات المرتبطة بمصالح ضيقة. واعتبر أن الجيش بفضل تضحيات شهدائه وجرحاه وعزيمة عسكريه جسد نموذجا من الصلابة والصمود، وأثبت قدرته على مواجهة الصعاب ومواصلة أداء واجبه الوطني مهما اشتدت التحديات، وأنه يتحمل ظروفا قد تعجز عن تحملها أقوى الجيوش. وختم داعيا العسكريين إلى مواصلة مسيرة العطاء والتضحية والتمسك بعقيدتهم وإيمانهم برسالتهم ليبقى الجيش على قدر المسؤولية الوطنية.
1: مواقف جديدة يصدرها الرئيس نواف سلام في هذه الأثناء من واشنطن، ويقول ما نحتاج إليه اليوم هو أن يقف شركاؤنا إلى جانب الدولة اللبنانية وأن ننتقل معا من الاستجابة للحاجات الطارئة إلى دعم العودة والتعافي وإعادة الأعمار بما يمكن أهل الجنوب من العودة والبقاء واستعادة الحياة. سلام أضاف أيضا لا يمكن بعد اليوم التعامل مع الإغاثة والتعافي وإعادة الأعمار كمراحل متعاقبة، ففي الأزمات الممتدة يجب أن تسير بالتوازي وأن يكمل بعضها بعضا. وأيضا قال سلام الدعم الدولي يجب أن يعزز قدرة الدولة ومؤسساتها على القيام بمسؤولياتها لا أن ينشئ منظومات موازية لها. رئيس الجمهورية أكد اليوم بعد لقائه كبير مستشاري الحكومة البريطانية لشؤون الدفاع في الشرق الأوسط أن لبنان يرحب بأي قوات بديلة لقوات اليونيفيل إذا تعذر التمديد لها لمتابعة تنفيذ القرار 1701 ودعم الجيش اللبناني في بسط سلطة الدولة على الأراضي الجنوبية وصولا إلى الحدود المعترف بها دوليا. وقال إن عدم التمديد لليونيفيل وعدم تشكيل قوة دولية بديلة سيحدثان فراغا لا يخدم الأمن والاستقرار في المنطقة، ولاسيما إذا استمر الاحتلال الإسرائيلي للقرى والبلدات الجنوبية كما هي الحال الآن.
0: وفي قصر بعبدة لقاء لافت جمع الوفد الوزاري السوري بالرئيس جوزيف عون، الذي أكد أن الزيارة مؤشر على صحة العلاقة بين البلدين، ولفت إلى أن هناك قدرات كبيرة في المنطقة يجب علينا تفعيلها من خلال العلاقات المتوازنة والاحترام المتبادل. تعزيز العلاقات الاقتصادية بين لبنان وسوريا ترجم في المنتدى اللبناني السوري للاستثمار، حيث مثل وزير الاقتصاد عامر البساط رئيس الجمهورية، وأكد أن انعقاد هذا المؤتمر يحمل دلالة تتجاوز الاستثمار والاقتصاد.
2: يجب أن ننتقل من معالجة المشاكل إلى صناعة الفرص. تسهيل التجارة وإزالة العوائق أمران أساسيان، لكن طموحنا يجب أن يتجاوز زيادة الصادرات والواردات. علينا أن نسأل ماذا يستطيع اللبناني والسوري أن ينتج معا، في أي قطاعات يستثمرون معا، وكيف يصلون معا إلى أسواق المنطقة والعالم. يكتسب هذا السؤال أهمية إضافية مع التحولات الاقتصادية العالمية. خريطة التجارة في منطقتنا يعاد رسمها، مما يفتح أمام لبنان وسوريا فرصة استراتيجية.
0: وزير الاقتصاد السوري محمد نضال الشعار قال: نحتاج إلى إعادة تعريف للعلاقات الاقتصادية بين البلدين.
3: الوقت قد حان لكي تنتقل العلاقة الاقتصادية بين سوريا ولبنان من علاقة فرضها القرب إلى شراكة نصنعها نحن بإرادتنا ومصالحنا. فعلاقة أكثر كفاءة مع سوريا تفتح أمام القطاع الخاص اللبناني سوقا قريبا وعمقا بريا باتجاه المنطقة، وفرصا في الإنتاج والاستثمار والخدمات واللوجستيات. في المقابل، فأن لبنان المستقر والمنفتح يضيف لسوريا منفذا وخبرة وشبكة أعمال وخدمات تتكامل مع قدراتها الإنتاجية.
1: على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، بحث وزير الخارجية يوسف رجي ونظيره الألماني في مهمة ما بعد انتهاء مهمة اليونيفيل، وأوضح رجي موقف الحكومة الداعي إلى ضرورة استمرار وجود دولي في الجنوب، مشددا على أهمية دعم الجيش لتمكينه من إنجاز مهمته في بسط سيطرته على كامل الأراضي اللبنانية. وفي هذه الأثناء يترأس الرئيس نواف سلام اجتماع ما بعد الأزمات في واشنطن.
0: في بكفية شكلت الأوضاع المحلية والأقليمية المحور لقاء الرئيس أمين الجميل بسفير الكويت محمد سلطان الشرجي، يرافقه المستشار السياسي عبد الله الديان. كما بحث اللقاء أهمية تعزيز العلاقات اللبنانية الكويتية بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين، ونقل سفير الشرجي إلى الرئيس الجميل تحيات المسؤولين الكويتيين. وفي البيت المركزي في الصيف استقبل رئيس الكتائب النائب سامي الجميل سفير مصر علاء موسى في زيارة وداعية لمناسبة انتهاء مهامه الدبلوماسية، وشكر الجميل السفير موسى على الجهود التي بذلها خلال مهمته في لبنان وعلى مساهمته في ترسيخ العلاقات اللبنانية المصرية وتعزيز التعاون بين البلدين.
1: رئيس الكتائب زار بيت الأحرار معزيا. التفاصيل في هذا التقرير مع مروان الأدوم.
4: على رأس وفد من المكتب السياسي الكتائبي، زيارة تعزية قام بها رئيس حزب الكتائب اللبناني النائب سامي جميل إلى بيت الأحرار في السوديكو، حيث قدم واجب العزاء للرئيس كميل شامعون واللجنة التنفيذية في الحزب. أجميل سرد المسار السياسي التاريخي الواحد للكتائب والأحرار منذ ثورة 1958 حتى أحداث 1975، وصولا إلى رفض اتفاق الطائف وبعدها من مراحل سياسية وطنية حتى الساعة.
5: بالبداية نحن نجي بيكو كأنه جايين على بيتنا، حبينا نجي كوفد من المكتب السياسي كرمال نعزيكم جميعا ونستذكر هذا الإنسان اللي راح يبقى محفور بقلبنا وبذاكرتنا. نحن بالنسبة لنا رئيس دوري هو مثل بيت تاني لنا بكل الأوقات الصعبة، كان هو عندي.
6: In Sydney this afternoon, Hinchinbrook, a two-car crash southbound on Cowpasture Road below the M7. And they've been working for a while on a Roseville multi-vehicle smash on the Pacific Highway at Shirley Road. Meantime, in Melbourne, Mornington Peninsula Freeway southbound, a crash after the East Link, the right-hand lane closed, and there are delays back to Springvale Road where the 40k speed limit got into place. A Polish man opens up, asks for help and shows up, because when they do, everyone wins. Polish man, strong enough to care, in violence. Sign up at polishedman.com. Traffic for Sydney and Melbourne on 1638 2ME Australia.
7: من السجهات الأخبار بنرجع للسجهات الهواء، تعرفنا على آخر وأهم المستجدات لتمام الساعة 5. بنرجع لعنكم مستمعينا تنتابع سوا مشوار درايف تايم بروجرام برفقتكم لأمسية الخميس 24 من شهر سبتمبر أيلول. طقسنا اليوم بسيدني بتوصل درجات الحرارة ل 26، كمان بملبن 26 درجة. نسمع الفنان راغب علامي جولة غنائية كتير حلوة، منتابعها سوا عبر 1638 AM 2ME أستراليا.
6: شفت

0: أني العمري بهالأغنية الحلوة استمعنا لها عبر أثير راديو 2ME أستراليا. بدي خبرك المستمعين عن الخبرية. نعم في سرائين اللحمة عم يسرقوا اللحمة. متاجر كولز تحاول الحد من السرقة من شرائح اللحمة من خلال وضع إجراءات أمنية إضافية. هذه الإجراءات تأتي في ظل تزايد الاعتماد على أنظمة الخدمة الذاتية وارتفاع حالات السرقة في قطاع التجزئة. وتشمل هذه الحماية استخدام تقنيات المراقبة وتحليلات البيانات لتحديد السلوكيات المشبوهة وتقليل الفاقد. يعني في حرامية اللحمة. ايه عم يسرقوا لحمة مع انه هي اللحمة هلا حاليا اغلى شيء. نعم بالاكل والشرب اكيد بالمواد الغذائية اللحمة هي هلا حاليا اغلى شيء. فعم يسرقوها من متاجر كولز وووليز وعم يروحوا يبيعوها. بونسوار لكم من جديد. انتو برفة اذاعة 2ME 1638 AM. نتوقف مع فاصل استراحة وبنرجع لجولتنا الغنائية. بونسوار
1: 2ME maximum hits and more maximum music maximum hits 2ME Australia.
2: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySatGo or KingdomSat.com.
3: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح. تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارول لانو داي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوي التأمين، دعاوي السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية. اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100.
4: استمعوا إلى مجموعة المطلقة اعتبارا من الساعة 12 من الاثنين إلى الجمعة عبر 2ME أستراليا.
0: العين بالعين هالأغنية للفنانين نوال الزوبي بنسمعها سوا عبر أثير راديو 2ME أستراليا 1638 AM.

0: بنتوقف مع فاصل استراحة قصير ومنتابع سوا مع جولتنا الإخبارية لتمام 5:30 عبر أثير راديو 2ME.
1: بظل الأزمة القائمة بمنطقة الشرق الأوسط، المحطة الوحيدة اللي بتنقل لكم آخر وأهم الأخبار عبر 2ME أستراليا.
2: هل تفضل الاتصال لطلب إجراء صيانة لنظام الطاقة الشمسية أم المخاطرة باندلاع حريق في منزلك؟ من خلال الحفاظ على نظام الطاقة الشمسية في أفضل حالة، ستتجنب خطر نشوب حريق ناتج عن عطل كهربائي، وستتمتع بمزايا نظام أكثر كفاءة. لذا إذا كنت تمتلك ألواحا شمسية منذ عامين أو أكثر فتخلص من هذا الخطر. احرص على السلامة عند استخدام الطاقة الشمسية. قم بصيانة نظام الطاقة الشمسية على يد كهربائي مرخص من الفئة A. لمزيد من المعلومات قم بزيارة الموقع energysafe.vic.gov.au. Energy Safe دوما، صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ميلبورن.
3: المعلمون مهمون جدا في مجتمعنا، إنهم يلهمون ويحفزون ويحدثون تأثيرا حقيقيا على حياة الكثير من الناس. هنا في ولاية فيكتوريا يعد وجود معلمين من خلفيات ثقافية مختلفة أمرا مهما، ويمكن أن يفيد في تعلم الطلاب. إذا كنت تريد أن تصبح معلما أو أي شخص تعرفه يريد أن يصبح معلما هنا في ولاية فيكتوريا، فهناك مجموعة من الدورات التعليمية المتاحة. قد تكون أيضا مؤهلا للحصول على منحة دراسية تساعدك في أن تصبح معلما في المدرسة الثانوية. لمعرفة المزيد من المعلومات حول كيفية الانخراط في سلك التعليم، ابحث عن Teach the Future، مصرح به من قبل ولاية حكومة فيكتوريا ميلبورن.
4: Every hour. First. 2ME Australia News.
5: الرابعة عصرا بتوقيت باريس، وهذه نشرة للأخبار من مونتي كارلو الدولية.
6: ريت تخوري.
5: في العناوين: مستشار عسكري حوثي يهدد واشنطن باستهداف كل مصالحها في المنطقة إذا ساندت الرياض أو تدخلت في باب المندب. إسرائيل تندد بتصريحات الرئيس الفرنسي بشأن الضفة الغربية وإصابة سفينة شحن في مضيق هرمز بمقذوف ما أدى إلى إصابة شخصين.
6: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
5: أهلا بكم. هدد مستشار عسكري حوثي كبير الولايات المتحدة بأن كل مصالحها في المنطقة ستكون هدفا لحركة أنصار الله في حال غامرت وساندت السعودية أو تدخلت في مضيق باب المندب الذي يسيطر عليه الحوثيون. ويرى خبراء أن التصعيد المفاجئ في حرب اليمن بعد هدوء استمر سنوات يأتي على خلفية الحرب بين إيران والولايات المتحدة التي امتدت إلى دول عدة في المنطقة. نبقى في اليمن، حيث تتواصل المعارك بين القوات الحكومية اليمنية وجماعات الحوثيين على عدة جبهات، أبرزها تعز ولحج والجوف ومأرب والمنطقة المطلة على باب المندب، فيما يتبادل الطرفان الاتهامات بشأن القصف والخسائر. آخر التحديثات الميدانية نتابعها معك فائزة مصطفى.
7: تدور المعارك في 6 محافظات واقعة عند خطوط التماس بين الطرفين المتقاتلين. القوات الحكومية اليمنية تحدثت عن إحراز تقدم في مواقع بمحافظة تعز وأسر مسلحين من الحوثيين والسيطرة على جبل قرفان في أحد المواقع الاستراتيجية جنوب نفس المحافظة، عقب معارك أسفرت عن مقتل أكثر من 5 من مقاتلي الجماعة، إلى جانب استهداف عناصر آخرين بغارة في محافظة البيضاء ومدينة المخا. كما نفى الناطق الرسمي بهذه القوات استهداف سجن تابع للحوثيين في مديرية الحزم بمحافظة الجوف، وحمل الحوثيين سلامة الأسرى المحتجزين لديهم. في المقابل اتهم الحوثيون السعودية مجددا بشن غارات على محافظتي الحديدة وتعز في ظرف 24 ساعة الأخيرة على مواقع من بينها الجوف ومأرب، وفي جبهة كهبوب بمحافظة لحج التي تشرف على مضيق باب المندب لا تزال المعارك محتدمة، ويحاول الحوثيون إحكام القبض على مرتفعات هذه الجبهة لتأمين سيطرتهم الكاملة.

0: الإنساني في قطاع غزة والضفة الغربية. من جانبه تعهد الرئيس أحمد الشارع أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة اليوم بأن الجولان الذي ضمت إسرائيل أجزاء منه وتحتل أخرى سيبقى أرضا سوريا. شنت روسيا هجمات بالطائرات المسيرة على منشآت دفاع وطاقة أوكرانية ومراكز لوجستية وسفنا يستخدمها الجيش في هجمات جوية. تزامن هذا مع وقت يلقي فيه الرئيس فلوديمير زيلنسكي كلمة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة. في الأثناء وزير الخارجية ماركو روبيو يجري مع نظيره الروسي سيرجي لافروف لقاءات على هامش هذا الموعد الأممي. ما هو جدوى هذه المباحثات؟ وهل ستعيد الأطراف المعنية إلى طاولة المحادثات؟ دكتور محمد العروقي رئيس تحرير موقع أوكرانيا اليوم يجيبنا على هذا السؤال.
1: هناك لقاءات هامشية كثيرة وقد تكون مؤثرة في الحرب التي تشنها روسيا على أوكرانيا. نحن يعني استمعنا وشاهدنا أمس لقاء الرئيس زيلينسكي بالرئيس الأمريكي ترامب ودعوات لاجتماع ثلاثي بين بوتين وترامب وزيلينسكي. والرئيس الأمريكي يعني حكى وتحدث بنبرة متفائلة بأنه قد يكون يعني السلام في أوكرانيا أقرب مما نتوقع. فبالتالي هذه كلها تنم عن أمور جيدة وما يزيد حدة التفاؤل رغم القصف الروسي العنيف على أوكرانيا بأن هناك لقاء سيكون اليوم الأربعاء بين لافروف ووزير الخارجية الأمريكي روبيو. أيضا ناهيك عن الدعوات الفرنسية لوقف يعني إيجاد مبادرات لوقف الهجمات على أوكرانيا وعلى قطاع الطاقة في كل من أوكرانيا وفي كل من روسيا.
0: الدكتور محمد العروقي رئيس تحرير موقع أوكرانيا اليوم متحدثا إلى مونتي كارلو الدولي. أخيرا أعلنت سلطات المتمردين في إقليم تيغراي أن قواتها تتصدى لغزو تشنه القوات الأثيوبية الفيدرالية في تصعيد إضافي على وقع المخاوف من اندلاع حرب شاملة جديدة. نهاية النشرة، شكرا لمتابعتكم.
2: In Sydney this afternoon, Horsley Park, a reduced speed limit of 40 kilometres per hour northbound on the M7 at the Horsley Drive after an earlier mishap. At Liverpool, a southbound breakdown reported Hume Highway at Copeland Street. Meantime, across in Melbourne, the Westgate Freeway citybound ramp to Kingsway, left lane closed with a crash reported and an emergency incident, Brunswick Albert Street closed both directions in stretches between Sydney Road and Lygon Street. Use Victoria Street instead. Jack's Tyres and Auto have huge drive-away deals this month on selected premium brands. Search Jack's today to find out more. Jack's Tyres and Auto, peace of mind driving. 1638 2ME Australia.
3: شو كان بدي هالأغنية للفنان ناجي القصة؟ رح نسمعها سوا بعد لحظات مع دودي. بدي وصل تحياتي المسائية لكم من جديد. انتو برفتي ذات 2ME 1638 AM. يوم الخميس اليوم 24 من شهر سبتمبر أيلول تقصنا بسيدني. بتوصل درجات الحرارة اليوم ل 26 كمان على صعيد ميلبن. من بعد الفنان ناجي القصة نسمع الفنان توني كيوان هون راديو 2ME 1638 AM.

0: 50.
1: Music. موسيقى. إذا الغنية جديدة أو من العصر الذهبي فأنتوا أكيد عم تسمعوها على 2ME Australia.

0: الغنائية نرجع لمتابعة مشوارنا. بدي وصل تحياتي المسائية لكم من جديد. انتو برفتي ذات الـ 2ME 1638 AM على المواطن تحمل الموضوع. الحكومة ترفض خفض ضريبة الوقود. مستر أنثوني ألبانيزي قال على المواطن تحمل الموضوع. ضريبة الوقود 52 سنت لكل لتر وقود والمواطن يتحمل القصة. معقول؟ معقول؟ مش معقول. لا مش معقول. بونسوار لكم من جديد. انتو برفتي ذات الـ 2ME 1638 AM. الشغلة ما وقفت عند الوقود، ما وقفت على سعر البنزين ابدا. في اشياء كتير نار وبعدها طالعة نار. هلأ جيتنا الفايدة يوم الثلاثة القادم، رح نشوف اذا رح يكون في زيادة للفايدة. بونسوار لكم. انتو برفتي ذات الـ 2ME 1638 AM. استراحة ونكمل.
1: إذاعات بتوصل لك الخبر بس عبكرة. بس ولا إذاعة بتوصل لك الخبر 24 ساعة على 24.
2: Why not?
1: 2ME بتوصل الخبر مثل ما هو باللحظة ذاتها. ما حدا بيقدر يوصل لك الخبر مثل ما هو إلا إذاعتكم، إذاعة 2ME أستراليا.
3: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلها ملحوظ؟
4: بدي أعمل جسر، وين بروح؟
5: هيدي المشاكل وأكتر حلها عند ماريلاند دينتشر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك، عمل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية، ضمان 12 شهر على أعمالهم.
6: ماريلاند دينتشر كلينيك 515 ماريلاند رود، ماريلاند ويست، كورنا أوف مارك ستريت، 9897-2222 خلف KFC.
7: هل حرمتم من الميراث؟ أم كانت القسمة غير عادلة؟ أم أنتم بحاجة لكتابة أو تعديل الوصية وحصر الإرث، توكيل للعقارات والمعاملات التجارية؟ اتصلوا المحامي ديفيد شاد، لديه الخبرة بهذا المجال من شاد باتنز، خبرة 43 سنة للدفاع عن حقوقكم قضاياكم القانونية وكتابة الوصية. 9790-7000 شاد باتنز، ثقة كفاءة ومصداقية بالعمل.
0: أغنية كتير محبوبة كتار بيحبوها وأنا وحدي منهم، تصليني للفنان فارس كرم. بدي وصل تحياتي المسائية لك المستمعين. أنتوا برفتي ذات 2ME 1638 AM. بنسمع سوا، بنرجع منكمل مع ركوة قهوي للفنان حسين الديك. هون راديو 2ME 1638 AM.

0: جولتنا الإخبارية لتمام الساعة 6 من تابعة سوا عبر أثير راديو 2ME مساء النور.
1: Breakfast with Claude back again from 5 AM tomorrow morning on 2ME.
2: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارول أند أوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوى التأمين، دعاوى السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17100.
3: هل تفضل الاتصال لطلب إجراء صيانة لنظام الطاقة الشمسية أم المخاطرة باندلاع حريق في منزلك؟ من خلال الحفاظ على نظام الطاقة الشمسية في أفضل حالة، ستتجنب خطر نشوب حريق ناتج عن عطل كهربائي، وستتمتع بمزايا نظام أكثر كفاءة. لذا إذا كنت تمتلك ألواحا شمسية منذ عامين أو أكثر فتخلص من هذا الخطر. احرص على السلامة عند استخدام الطاقة الشمسية. قم بصيانة نظام الطاقة الشمسية على يد كهربائي مرخص من الفئة A. لمزيد من المعلومات قم بزيارة الموقع energysafe.vic.gov.au. Energy Safe دوما، صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ميلبورن.
4: Download the app now from 2ME and 2ME.com.au. نزلوا التطبيق حاليا على 2ME.com.au. آخر الأخبار والتطورات الحالية، استمعوا لإذاعة 2ME أستراليا ونزلوا التطبيق حاليا.
5: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلها ملحوظ؟
6: بدي أعمل جسر، وين بروح؟
5: هيدي المشاكل وأكثر حل عند ماريلاند دينتشر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك، عمل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية، ضمان 12 شهر على أعمالهم.
7: Maryland's Denture Clinic, 515 Maryland's Road, Maryland's West, corner of Market Street, 9897-222 خلف الKFC.
8: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمينة العربية.
1: First. 2ME Australia.

0: أهلا بكم إلى هذه النشرة من الام تي في والام اف ام. الوضع اللبناني غير مريح لا داخليا ولا خارجيا، ففي الداخل غليان شعبي واستنفار عمالي على خلفية الغلاء المستشري وتفلت الأسعار وغياب الرقابة، وفي الجنوب التصعيد الميداني الإسرائيلي متواصل. أما في نيويورك فالموقف الرسمي اللبناني لا يوحي بالاطمئنان، إذ أنه لا يلقى الاحتضان المطلوب. وكان لافتا في هذا الإطار أن الرئيس الأمريكي لم يذكر لبنان في كلمته أمام الجمعية العمومية للأمم المتحدة، والسبب أن الموقف اللبناني بالنسبة إلى كثيرين ليس على مستوى المرحلة. توازيا يشهد لبنان الأربعاء المقبل إضرابا عاما وتحركات احتجاجية على الأراضي اللبنانية. البداية إذن من نيويورك ومن الحديث الخاص لرئيس الحكومة نواف سلام عبر الام سي في، والذي أكد فيه أن العمل جار بين بيروت ودمشق لتفعيل اللجنة العليا المشتركة اللبنانية سورية، كاشفا أنه من الممكن أن تنعقد اللجنة في الشهرين المقبلين.
1: نحن من فترة عم نعمل على فتح صفحة جديدة من العلاقة مع الإخوان السوريين، قائمة على الثقة، على عدم التدخل بشؤون الآخرين، وعم نبنيها على المصالح المشتركة. وأطلعنا رئيس ترامب على المفاوضات اليوم المباشرة أو غير مباشرة الجارية مع إيران، وكانت جولة على الوضع بالمنطقة. نحن هون تأكيدنا أنه في لبنان جديد اليوم، عم نعمل نحن على خطين هدو متكاملين. واحد خط الإصلاح الداخل يلي هو أساس لعملية النهوض يلي بدنا إياها للبنان، وخط تاني هو خط استعادة السيادة اللبنانية، وهذه اللي أكدت عليه بمعظم هاللقاءات. طبعا في موضوع خاص بالأمم المتحدة هو يعني ماذا بعد اليونيفيل، طالما هيدي مهمتها ستنتهي بنهاية السنة، ولكن هيدا تأكيد انه ما معناتها نحن ما حنضمنا بحاجة لقوات دولية في الجنوب، ومهامها واضحة.
0: وكان سلام قد عقد اجتماعا مع ولي عهد دولة الكويت الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، وجرى خلال الاجتماع البحث في العلاقات التاريخية والأخوية بين لبنان والكويت وسبل تعزيزها. الرئيس سلام جدد إدانته للاعتداءات التي طالت دولة الكويت. من جهته جدد ولي العهد الكويتي دعم بلاده للبنان، وأعرب عن رغبة الكويت في توسيع استثماراتها فيه. وفي نيويورك أيضا حديث حصري للأم تي في وأنا سوريا مع الرئيس السوري أحمد الشرع.
2: أول شيء بدنا نسألك عن هالعلاقات الجيدة بين لبنان وسوريا، كيف توصف اليوم العلاقة بين لبنان وسوريا؟
3: والله هو في إرث قديم صعب، يعني نحن نحاول يعني ننشئ علاقة بصورة جديدة وبمعطيات جديدة، يعني تنبنى بالبداية على الاقتصاد والتحسن العلاقات أيضا السياسية اللي بتأثر بالمستقبل على الوضع الأمني واستقرار المنطقة. يعني اللي بين لبنان وسوريا شيء كتير كبير، نحن تقريبا هموم واحدة، وبالتأكيد لازم نكون دائم بأفضل العلاقات. يعني فبما أنه نوايا طيبة بالبداية فهذا هو البداية الصحيحة للعمل. يعني
2: ما النصيحة بس اللي بتعطيها للدولة اللبنانية اليوم من خلال المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية، لأنه كمان هنالك طبيعة الحال مفاوضات سورية إسرائيلية، شو النصيحة يلي بتعطيهم إياها؟
3: والله أنا ما فيني أحكي نيابة عن اللبنانيين، بس اللي بحسن أقوله أنه نحن دائما خلينا يكون في عنا صراحة مطلقة مع شعوبنا، ونتكلم دائما ضمن الممكن. يعني فأحيانا يعني الأسقف والوعود والأزمنة اللي بتعرض إذا كان مبالغ فيها بتسبب شوي صدمات وبتأثر شوي على مساحة الثقة، فنحن دائما محتاجين أنه نزرع الثقة بيننا وبين المجتمعات حتى تنبنى أمورنا بشكل صحيح.
2: توصف بس اللقاء امبارح كان مع الرئيس ترامب وكل قادة العرب؟
3: مقبول جيد، يعني ما في شيء كتير، يعني هذا مقبول.
2: واللقاء مع زيلينسكي
3: أيضا جاي.
0: توازيا لبنان يفقد بريقه في نيويورك، وسلام عن تجاهل ترامب له، حتى الآن لم يصطاد ولا سمكة. تقرير زينب بسيل شمون.
4: دخل إلى قاعة الاجتماع المخصص لبعض الدول العربية، توقف لثوان، ومن ثم بدأ بمصافحة الحاضرين متشاهلا رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام. المقصود ليس رئيس الحكومة بشخصه على الأكيد، إنما هي رسالة أمريكية للبنان الرسمي مفادها أنتم تتكلمون أكثر مما تفعلون، كما عدم تطرق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في كلمته إلى وضع لبنان، أمر يعتبره المراقبون رسالة انزعاج ثانية أمريكية من السلطة الرسمية.
5: الرئيس الأمريكي قبل ما يفوت الفريق العمل اللي معه بيعطيه مين قاعد ووين قاعد وشو قاعد وكيف لحتى يحضر حاله، لأنه حتى بموضوع السلام وكيفية التعاطي وإذا بيوجه كلام بيكون في رسائل سياسية. فإذا الرسالة كانت أيضا باتجاه رئيس حكومة لبنان كانت سلبية باتجاه يعني هو لبنان الرسمي بالفعل أكثر من هو بالنسبة لرئيس حكومية اللي ما بيعرفه.
4: الرئيس نواف سلام بدوره رد عن سؤال سلام ترامب من نيويورك.
6: هيدا روح عم بعكر المي وعم بجربوا يصيدوا فيها، ما تعلم ولا سمكة بس.
4: للأسف مسألة لبنان تغيب كبند مستقل عن جدول أعمال الجمعية العمومية للأمم المتحدة بالرغم من الحرب المستمرة. إنه بلد محرج دوليا بسبب عدم قدرته على نزع السلاح وبسط سلطة الجيش على كافة أراضيه، وهو عاجز عن إجراء الإصلاحات المطلوبة.
5: أنتوا عم تغلطوا لما عم تكون الأولوية مثل ما عم بتفسروها بموضوع الاستقرار الأمني، لأنه هذا سيؤدي إلى استقرار ضيق وصغير ومش صح مش حقيقي، وسرعان ما سينقلب وتخسر معا السيادة والاستقرار والاستقرار الأمني على مدى طويل.
4: حضور لبنان الباهت لا يعود إلى الأشخاص، إنما ما يحمله هؤلاء رسميا من خطابات غير مترجمة على الأرض ومواقف مشتتة سببها الانقسام الداخلي حول الملفات السيادية والمصيرية والإقليمية وعدم قدرة الدولة على السير بسياسة خارجية موحدة.
0: ماذا قال نائب علي عمار للإم سي في على احتمال خوض حرب ثالثة؟ الجواب مع جويس هاي.
7: المقاومة باقية باقية باقية.
8: حزب الله مستعد لخوض حرب ثالثة غير آبه بقرار الدولة اللبنانية. كلام يسري في الكواليس السياسية، والأم تي في أرادت التحقق منه من الجهة المعنية، فتوجهنا بسؤال واحد وواضح إلى نائب حزب الله.
9: هل من الممكن أن تخوضوا مرة جديدة حربا ثالثة؟
10: يعني هذا متوقف على عدوانية العدو الإسرائيلي، فكلما استعرت عدوانية العدو الإسرائيلي فبطبيعة الحال من موقع حرصنا على سيادة لبنان وحرصنا على الدفاع عن لبنان واللبنانيين بطبيعة الحال نقوم بواجبنا الدفاعي عن بلدنا.
9: دفاع عن لبنان ولا إدخال لبنان بحرب جديدة مرة جديدة ودمار؟
10: نحن في تاريخنا لم ندخل لبنان في حرب جديدة ولا في دمار، وكفى
9: السند الأولى والثانية
10: وكفى شيطنة لحزب الله. كنا وما زلنا في موقع الدفاع عن سيادة لبنان.
9: رئيس جمهورية بيقول ما بقى نحمل حرب، ما بقى نحمل حرب. رئيس جمهورية اليوم يخوض الدبلوماسية هو ورئيس حكومة رأفة بهذا البلد. ما رح تلتقوا أنتوا والرئيس؟ ما رح تقولوا له مستعدين نحن للدولة اللبنانية فقط وللجيش اللبناني فقط أن نعطي هذا السلاح؟
10: يعني يا ليت فخامة الرئيس قبل صدور ما صدر في 2 آذار التفت إلى هذا الموضوع وكان واضحا في تصنيفه من هو العدو ومن هو الصديق.
8: ولكن ما رأي النواب بكلام عمار؟
11: لو جي القرار مش بإيده، القرار بإيد إيران، وإذا قلت له يخوض مغامرة ثالثة وخامسة وعاشرة ويقضي على لبنان ما بيتردد ولا لحظة.
9: حاج محمد رعد بيقول اليوم أنه على رئيس جمهورية يعود للدستور، فشو بتقول للحاج محمد رعد؟
12: رئيس جمهورية ما عم بيشتغل إلا من خلال الدستور، عم بيجرب يبني دولة، وبعتقد أنه زميلنا محمد رعد لازم يتعظ من هالموضوع.
13: ما بعتقد لبنان يتحمل، حتى حزب الله بعتقد حرب إضافية مواجهة غير متكافئة بين العدو الإسرائيلي.
9: إيران قالت له
13: برجع بالليك لا يوجد هناك ضمانات،
14: ما منتحمل، ما عندنا إمكانية نواجه، ما في توازن. لبنان بلد ضعيف ما عنده مقاومات المقاومة، عندنا دبلوماسية.
8: وحده حزب الله إذن يريد الحرب، فنواب معظم الكتل السياسية ومعهم رأس الدولة اللبنانية وأركانها اختاروا الدبلوماسية، وربما حان الوقت لتسر جذريا ولمرة أخيرة خيارات الدولة لا خيارات الدويلة.
0: إسرائيل تمسك بالأرض والوقت، وحزب الله يتهم السلطة بالإذعان، فهل يعقد الاجتماع العسكري في 20 تشرين الأول؟ الجواب مع رامي نصر.
15: الجنوب أمام مقعدين شاغرين، مقعد اليونيفيل إذا انتهت مهمتها بلا بديل، ومقعد إسرائيل إلى طاولة تفاوض لم يحدد موعدها بعد. من بعبدة حذر الرئيس جوزيف هون أمام كبير مستشاري الحكومة البريطانية لشؤون الدفاع في الشرق الأوسط أدوارد ألغرين من فراغ دولي في الجنوب فيما يستمر الاحتلال. لبنان وفق عون يرحب بقوة بديلة إذا تعذر التمديد لليونيفيل، تساند الجيش في تطبيق القرار 1701 وبسط سلطة الدولة حتى الحدود. لم يضع الرئيس التعثر في خانة غياب المواعيد وحدها، فإسرائيل لا تنفذ صيغة الإطار كما قال، فيما تستمر الاعتداءات وتدمير المنازل وتبقى نقاط الخط الأزرق المختلف عليها والأسرى اللبنانيون بلا معالجة. في المقابل وضع المسؤول البريطاني في أجواء اجتماع باريس التحضيري حيث عرض لبنان حاجات الجيش والقوى الأمنية وتلقى ردودا مشجعة، لكن موعد تصريف هذه الوعود غامض ويوازي الغموض التفاوضي مع إسرائيل، بحيث تشير معلومات الام تي في إلى احتمال عقد اجتماع عسكري لبناني إسرائيلي في 20 من تشرين الأول في مقر القيادة المركزية الأمريكية بفلوريدا. أما الاجتماع السياسي المقبل فلم يحدد بعد، ما يبقي ملف المناطق التجريبية معلقا أيضا. لبنان حاول طلب تسليم منطقة علي الطاهر ومحيطها إلى الجيش، لكن الإسرائيليين اشترطوا بحثها في الجولة المقبلة وسط حديث في الكواليس عن تفضيلهم تأجيل التفاوض إلى ما بعد الانتخابات. في الانتظار رفع محمد رعد السقف رئيس كتلة الوفاء للمقاومة وصف في حديث صحفي المسار التفاوضي المباشر بأنه خزي وإذعان وشرعنة للاحتلال.
16: In Sydney this evening, Horsley Park down to 40 kilometres per hour northbound if you're using the M7 at the Horsley Drive after an earlier mishap. A broken down westbound vehicle at Carlingford along Carlingford Road approaching Rembrandt Street. In Melbourne this evening, a crash on the Westgate Freeway citybound ramp to Kings Way. There's been a crash on the Balti Bridge inbound as well, and a car fire on the Princes Freeway citybound ramp to Snides Road. At Jack's Tyres and Auto, get great cashback deals or your fourth tyre free on selected premium brands. Search Jack's today to find out more. Jack's Tyres and Auto, peace of mind driving. Traffic for Sydney and Melbourne on 1638 2ME Australia.
17: اتعرفنا على آخر وأهم المستجدات الإخبارية المحلية والعالمية عبر أثير راديو 2ME لتمام الساعة 6. نرجع لاستديوهات الهواء تنتابع سوا أمسيتنا برفقتكم أمسيت الخميس 24 من شهر سبتمبر أيلول. طقسنا اليوم بسيدني وصل درجات الحرارة ل 26 درجة، على صعيد ميلبن كمان 26 درجة مئوية. رح نبلش الساعة مع الفنان جوزيف عطية، نرجع نكمل جولتنا الغنائية مع الفنان هاني العمري هون راديو 2ME 1638 AM.

نرجع لكم مستمعينا، بدي وصل تحياتي المسائية لكل الموجودين معنا على موجة 1638 AM 2ME أستراليا. منروح لعدد الوفيات، سيتجاوز عدد الولادات في أستراليا بحلول العام 2066. نعم، نريد المزيد من الأطفال. أحدث التقارير من الحكومة الأسترالية تتوقع فيها أن يصل عدد سكان أستراليا إلى 40 مليون نسمة، وذلك بحلول العام 2066. ولكن المفاجأة هي عدد الوفيات قد يتجاوز عدد الولادات في أستراليا بسبب نقص الخصوبة والإنجاب بحلول ذلك العام. يعني الناس لا تنجب الكثير من الأطفال. كيف كيف كيف بدنا ينجبوا الكثير من الأطفال مع أنه كل شيء نار؟ يدوب الواحد يقدر يطعمي حاله، وإذا كان عنده ولد أو ولدين يقدر يطعميهم ويعلمهم، يبعثهم على المدارس ويكفي كل حاجاتهم. فكنا وكانوا كانوا أهالينا يجيبوا 5 أولاد 7 أولاد 10 أولاد 12 ولد، ولكن هلأ الواحد صار بده يفكر مليون مرة قبل ما تفكر بهالموضوع هيدا. بونسوار لكم من جديد، نتابع برفقتكم من عند الفنان هاني العمري وأخبارنا المحلية الأسترالية. منروح لعند أدونيس هون راديو 2ME مسنور.

0: بفنانين نجوى كرم عبر أثير راديو 2ME. مروح لفاصل استراحة. Download the app now and listen live in pure digital HD stereo. Download it now from 2me.com.au. Download the app now. عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارولين أوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوى التأمين، دعاوى السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100.
1: جولتنا الإخبارية لتمام الستة ونص ونتابعها سوا عبر أثير راديو 2ME. مساء الخير. 2ME News
2: as it breaks. وتمكين المغتربين من انتخاب النواب المجلس. No one but no one does it like we do. First, 24/7 on the hour. 2ME News. First and free.
3: انعطف يسارا للوصول إلى كاميرات السرعة المتنقلة. انعطف يمينا للوصول إلى وحدة الدراجات النارية تابعة للشرطة. واصل السير إلى الأمام للوصول إلى موقع حادث مهدد للحياة.
4: القرار يعود لك بشأن كيفية انتهاء عطلتك. إذا تجاوزت السرعة المحددة حتى ولو قليلا فهذا خيار غير صائب. رسالة من TAC.
5: فيكتوريا، لقد عادت هيئة كهرباء الولاية. أنا هنا مع الريح للحصول على تعليق. تفضلي أيتها الريح. إذن أنت تقولين إن هيئة كهرباء الولاية تستثمر في الطاقة المتجددة مثل طاقة الرياح والطاقة الشمسية والتخزين، وتدعمنا للتحول إلى استخدام الكهرباء في المنزل. إذن هي ستساعد في خفض فواتير الطاقة وتقليل الانبعاثات وخلق فرص العمل. شكراً لك يا ريح، استمري بعملك الرائع. هيئة كهرباء الولاية تمد ولاية فيكتوريا بالكهرباء من أجل سكانها. secvictoria.com.au صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ملبورن.
6: To ME Australia News.
7: ABC News. Sara Amir with the top stories. A judge in the US has ordered Donald Trump to restore White House access for journalists from CNN, MS Now and Politico, saying his ban on the three media outlets is likely unconstitutional. District Judge Tim Kelly issued his order after the media outlets launched a lawsuit. The US president had previously said the three outlets shouldn't be able to constantly write or report fiction and lies. The federal opposition says it's ready to work with the government to strengthen artificial intelligence guardrails. An artificial intelligence agent from OpenAI hacked into an Australian Medicare data portal in June this year. Both public and non-public files were accessed by the agent, but Prime Minister Anthony Albanese is assuring there's no evidence that patient data has been retrieved. The federal Greens are urging the government to call in the US ambassador to Australia. And some economists say the latest jobs figures are unlikely to change expectations for the Reserve Bank to hike interest rates next week. The unemployment rate drifted higher in August to 4.6%, up from 4.5% in July, despite nearly 40,000 more people being employed last month. In recent weeks, all four major banks and most money markets have announced that they expect the RBA to lift interest rates on Tuesday. For more news at any time, you can follow the ABC Top Stories podcast.
8: تابعونا حديث الأخبار والحظاكات وليكم العنوين. حزب الأصالة والمعاصرة يتصدر نتائج الانتخابات التشريعية في المغرب، ونسبة المشاركة توصف بالأدنى منذ انتخابات العام 2007. ترامب يستقبل بحفاوة نظيره الصيني، وشي جين بينغ يؤكد أن بكين وواشنطن ينبغي أن يكونا شريكين لخصمين، أن مصالح البلدين متشابكة. باريس تستعد لاستقبال بابا الفاتيكان لواء الرابع عشر ونشر آلاف من عناصر الشرطة والجيش في العاصمة.

0: تصدر حزب الأصالة والمعاصرة نتائج الانتخابات التشريعية في المغرب بحصوله على 97 مقعدا، وقالت وزارة الداخلية أن نسبة المشاركة وصلت إلى 38%، ما يعد أدنى نسبة تسجل منذ انتخابات العام 2007. عدة قضايا طغت على الانتخابات، أبرزها القدرة الشرائية والبطالة والتفاوتات الاجتماعية، فيما عكست نسب التسجيل المتدنية للشباب في اللوائح الانتخابية تراجع ثقتها بالأحزاب.
1: أسفرت عملية فرز وإحصاء الأصوات برسم الدوائر المحلية والجهوية على النتائج المؤقتة التالية: حزب الأصالة والمعاصرة 97 مقعد، حزب التجمع الوطني الأحرار 66 مقعد، حزب الاستقلال 65 مقعد، حزب العدالة والتنمية 54 مقعد، حزب الحركة الشعبية 29 مقعد، الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية 26 مقعد، حزب التقدم والاشتراكي 19 مقاعد، الاتحاد الدستوري 17 مقعد، الحركة الديمقراطية الاجتماعية

0: برزت عدة مؤشرات على حلحلة الأزمة. قال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت أن دولتين اتفقتا على تمديد الهدنة التجارية لمدة شهرين، مما يتيح مزيدا من الوقت للعمل على إبرام اتفاق تجاري ربما يكون أوسع نطاقا.
1: حفاوة استثنائية حظي بها شي جين بينغ. يستقبله دونالد ترامب شخصيا فور هبوط طائرته، مشهد رمزي تستهل به زيارة تستغرق 3 أيام يسعى من خلالها الرئيسان إلى أظهار قدر من الانسجام رغم سنوات من التنافس على كأس قيادة العالم. وفي مؤشر على تحسن العلاقات بين بلدين، توافق الولايات المتحدة على تمديد الهدنة التجارية القائمة حتى يناير كانون الثاني المقبل، خطوة تمنح الطرفين 4 أشهر إضافية لمحاولة تسوية الملفات الشائكة وفي مقدمتها الرسوم الجمركية والقيود التجارية.
2: إنها مسألة شائكة، ولكنني أعتقد مجددا أن كلا الطرفين يرغب في تحسين العلاقات التجارية نظرا لحاجتهما إلى الحفاظ على الاستقرار والنجاح الاقتصادي في ظل عالم يتسم بتقلبات شديدة.
1: عناية خاصة بالرئيس الصيني قد تكون محاولة لإخفاء بعض نقاط الضعف الأمريكية، فالعجز التجاري بين القوتين يواصل الاتساع، إذ سجلت الصين بين يناير وأغسطس 2026 فائضا تجاريا قدره 200 مليار دولار مع الولايات المتحدة، بزيادة قدرها 14 مليار دولار مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. ويتوقع أن يكون الملف الإيراني والخلاف المستمر بين طهران وواشنطن حاضرا على طاولة المباحثات في ظل تباين واضح في المواقف، فالصين تعد شريكا تجاريا رئيسيا لإيران، أما تايوان فقد تكون بدورها مصدرا آخر للتوتر بين الجانبين.
0: في فرنسا تتواصل الاستعدادات على قدم وساق لاستقبال البابا ليو 14 غدا الجمعة الموافق 25 أيلول سبتمبر. ينتظر أن يتوافد نحو 1 مليون شخص من الزوار والمؤمنين إلى باريس خلال اليومين المقبلين. في العاصمة فقط سيتم نشر 14,000 من عناصر الشرطة والدرك والجنود لتأمين تنقلاتهم وحمايتهم.
3: ساحة الكونكور في باريس تحاط بتواجد أمني كبير وتغلق أمام الزوار والمارة. جادة شانزليزيه هي الأخرى سيجت بما يزيد عن 13,000 حاجز حديدي لتأمين المنطقة قبل زيارة البابا. تغيرات بقدر ما تثير فضول المارة تثير قلق الساكنين في هذه الأحياء.
4: كنت أتحدث مع زملائي، ماذا سنفعل نحن العاملين في المنطقة؟ إنها مخلقة تماما.
3: سيقيم البابا ليون 14 قداسا في الهواء الطلق هنا بعد ظهر يوم السبت، لذا تم اتخاذ إجراءات أمنية استثنائية، إذ سيتم نشر ما يصل إلى 14,000 من أعضاء الشرطة والدرك والجيش.
5: إنها منطقة آمنة تخضع فيها جميع نقاط الدخول لرقابة أمنية مشددة مع نظام تحقق للحاضرين في القداس ووثائق هوية للسكان وأصحاب المحلات.
3: بين يومي الجمعة والسبت سيتم توسيع نطاق القيود المرورية تدريجيا في جميع أنحاء المنطقة، وستغلق محطات المترو المحيطة، وللوصول إلى البابا سيتعين على الناس أن يمروا عبر نقاط التفتيش. أما بالنسبة للتهديدات الجوية فستتولى القوات الجوية المهمة، طائراتهم صممت لاعتراض الطائرات المسيرة الصغيرة والتي تعتبر خطرة. التدريبات جارية على قدم وساق في مركز القيادة، هذا بمجرد تحديد الهدف تتسارع وتيرة العمليات، تقترب الطائرة المسيرة من الطائرة المعادية وتصطدم بها لتحييدها.
4: نرى طائرة مسيرة ونحدد موقع الطيار المتحكم بها عن بعد، ونلصق عملية القبض عليه مع تحييد الطائرة المسيرة في الوقت نفسه. يكمن التهديد الحقيقي في الطيار المتحكم بها عن بعد والشخص الذي يريد التقاط الصور أو الذي يخطط لشيء سيء.
3: من أجل حماية البابا سيتولى 80 شخصا مكافحة الطائرات المسيرة في باريس.
0: ونبقى في فرنسا. شارك المرشحون 5 الانتخابات التمهيدية لليسار مساء أمس في أول مناظرة تلفزيونية قبل الاقتراع المقرر في تشرين 1 أكتوبر لاختيار مرشح اليسار الاجتماعي الديمقراطي للانتخابات الرئاسية المقبلة في ربيع عام 2027. على مدى أكثر من 3 ساعات ناقش المرشحون قضايا دولية واقتصادية واجتماعية وبيئية، وأجابوا على أسئلة طرحها مواطنون وصحفيون.

0: الزميل كريم بن مهدي تابع مجريات هذه المناظرة. أهلا بك كريم.
1: مرحبا.
0: نبدأ بالحزب الاشتراكي إذن الذي نظم هذه الرئاسيات السابقة نظم خلال الرئاسيات السابقة مناظرات قبل الانتخابات التمهيدية كما تابعنا في السنوات السابقة. السؤال الذي يطرح اليوم، ما الذي ميز هذه المناظرة مناظرة أمس بين المناظرات قبل ذلك، وما أبرز الملفات التي تم التركيز ربما عليها؟
1: نعم عزيزة، هذه المناظرة التي استمرت كما ذكرت لأكثر من 3 ساعات و20 دقيقة شارك فيها 5 مرشحين للانتخابات التمهيدية، بينهم 2 مرشحين، 2 من خارج الحزب الاشتراكي، هما رافائيل غلوكسمان نائب الأوروبي عن حزب الساحة العامة، إضافة إلى مورال إيمانويل مورال رئيس الحزب الاشتراكي الجمهوري. وهذه المناظرة يعني هذه المناظرة تمثل شارك فيها أطياف سياسية يعني الأطياف السياسية المنضوية في فلك الحزب الاشتراكي للتيار الذي يسمى بالاشتراكيين الديمقراطيين، الذين يريدون التميز عن أحزاب اليسار الراديكالي، حزب الشيوعي الفرنسي بقيادة فابيان روسال، أو الحزب الجديد المناهض للرأسمالية لفيليب بوتو، وخاصة حركة فرنسا الأبية لجون لوك ميلانشون. الجديد في هذه في هذا الحوار في هذه المناظرة هو أن الشخصية التي قدمت من خارج الحزب الاشتراكي تتصدر استطلاعات الرأي خلال الأشهر القليلة الماضية، وهي رافائيل غلوكسمان يتقدم في استطلاعات الرأي، هو من خارج الحزب الاشتراكي ويتقدم عن جميع الشخصيات التي تمثل الحزب الاشتراكي في هذه الانتخابات التمهيدية، إذن حسب مؤسسات استطلاع الرأي. الملفات التي ركزوا عليها في ظل حالة الاحتقان التي تشهدها فرنسا منذ أسابيع بسبب ارتفاع أسعار الوقود والبنزين، ركزوا على أسعار الوقود، على الأجور، وكذلك على مسألة الدين العام، حيث كان فيه هناك تباين طفيف بينهم.

0: الفنان رويدة عطية. نرجع لعنكم مستمعينا، أنتم برفة إذاعة 2ME 1638 AM، أمسية الخميس اليوم 24 من شهر سبتمبر أيلول. اليوم طقسنا وصل درجات الحرارة بسيدني وميلبن ل 26 درجة مئوية. شو قال؟ قال أنه هيدي الأموال من فضل ربي، تم مصادرة 3 منازل منه، شهر عسل من بعد شهر العسل إلى بيت خالته. نعم، على حساب الشرطة الفيدرالية الأسترالية، الشرطة الفيدرالية الأسترالية تعتقل شخص في ولاية كوينزلاند يبلغ من العمر 44 سنة، والسبب يعمل في تجارة المخدرات، وتم مصادرة جميع ممتلكاته ومنها 3 منازل. تم مصادرة قارب فاخر من نزع فراري مصنوع فقط 40 نسخة منه بالعالم، 40 نسخة بس بالعالم كله، قرابة 124 زجاجة بيض فاخر سعرهم 100,000 دولار. المنازل كان قد وضعها بأسماء أقربائه، نعم، لكن تم كشفه وسحب المنازل منهم. وهيدي نهاية الطمع، هيدي هي نهاية الطمع. كل حرامي إلو يومه، وإلى بيت خالتك، وإن شاء الله تقضي هونيك وقت كتير حلو. بيع مخدرات مش معقول، انت عمره 44 سنة، يعني مش ولد ناضج. بونسوار لألكم من جديد، انتو برفتي ذات 2ME 1638 AM. استراحة ونتابع.
1: ما تبدل ما تغير، كل اللي بتريده أخبار قضايا نقاشات غنية وكمان بتسليك. خليك على التردد 1638 AM 2ME أستراليا.
2: هل تبحث عن وظيفة تعطيك المزيد؟ المزيد من الحماس؟ المزيد من الإثارة؟ وظيفة يمكنك من خلالها أحداث فرق أكبر في مجتمعك المحلي؟ ابحث عن بوليس ريكروتس، شرطة نيو ساوث ويلز. العمل معنا يعني المزيد.
3: قواعد جديدة دخلت حيز التنفيذ في المنشآت التي تبيع الأغذية أو تتداولها، على المنشآت التي تنتج 4,000 لتر من النفايات أسبوعياً، أي ما يوازي حاويتين كبيرتين من النفايات أو أكثر، أن تفصل نفايات الطعام عن النفايات العامة للحد من النفايات التي ترسل إلى المكبات وخفض الانبعاثات. اعرفوا ما يجب على منشآتكم فعله. ابحثوا اليوم عن Food Waste New South Wales، مبادرة من حكومة نيو ساوث ويلز.
4: شبكة الإذاعات 2ME على التردد 1638 AM.
0: بدي وصل تحياتي لكم من جديد، أنتوا برفة إذاعة 2ME 1638 AM. جيت بوقتك للفنان إيهاب توفيق، هالأغنية رح نسمعها سوا بعد لحظات معدودة. بتعرفوا مستمعينا أنه الإنسان بيكبر في عين الآخرين حين يتوقف عن كثرة اللوم والقيل والقال، هيك ساعتها الإنسان بيكبر في عين الآخرين.

0: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق مايسات جو. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على مايسات جو أو kingdomsat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or kingdomsat.com.
1: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارولين أوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوي التأمين، دعاوي السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100.
2: Get the news first from 2ME.
3: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاء الطعم الأصيل، مون جاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة، كفتة، فطاير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مون جاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مون جاي ميزا رفيقة كل ست بيت، تلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
4: تغيير هام سيعرفه أصحاب الأغنام والماعز في نيو ساوث ويلز. اعتبارا من 1 كانون الثاني يناير 2027، يجب أن يكون لكل خروف وماعز علامة تعريف إلكترونية من نظام NLIS قبل مغادرتها أي ملكية. تساهم الهوية الإلكترونية في تحسين إمكانية التتبع، مما يساعد على حماية قطاعات الأغنام والماعز لدينا. تفقد newsouthwales.gov.au وابحث عن Sheep and Goat EI Day أو قم بزيارة مكتب خدمات الأراضي المحلي الخاص بك.
2: الخميس السادسة على شاشة العربية.

حياكم الله، هذا محمد عثمان يحييكم في نشرة الثامنة بتوقيت غرينتش، 11 بتوقيت الرياض، وهذه عناوينها. شي وترامب اليوم في البيت الأبيض، والتجارة والذكاء الاصطناعي وإيران أبرز الملفات على طاولة المباحثات. الطيران الإيراني يكسر العزلة ويهبط بشنغهاي الصينية، وتقارير تكشف عن تعاون عسكري بين الصين وإيران، وبكين ترد بالتزامها بالقوانين الدولية. في اليمن القوات المسلحة تستهدف ميليشيات الحوثي بعدة جبهات وتحبط هجومها على الطريق الرابط بين عدن ولحج وتعز. أوكرانيا تستهدف منشأة نفطية بروستوف الروسية، وموسكو ترد بقصف أهداف عسكرية أوكرانية بكييف وأوديسا. وفي ملفاتنا الخاصة، أستراليا تؤكد اختراق الذكاء الاصطناعي لمواقع حكومية، ورؤساء كبرى شركات يحذرون من المخاطر، والعربية تكشف أبرز هذه المخاطر.

وصل الرئيس الصيني شي جين بينغ إلى الولايات المتحدة الأمريكية في زيارة محملة بالملفات الشائكة. ورغم الأجواء المشحونة بين واشنطن وبكين، كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أول مستقبلي نظيره الصيني لحظة وصوله إلى قاعدة أندروز الجوية. جدول أعمال القمة المرتقبة يشهد اجتماعا اليوم في البيت الأبيض بين الرئيسين، وعلى طاولة المباحثات ملفات عدة أبرزها الرسوم والطاقة والذكاء الاصطناعي وبالطبع حرب إيران. فمع وصول الرئيس الصيني إلى واشنطن، خرجت وسائل إعلام أمريكية تتحدث عن تعاون عسكري بين الصين وإيران، إمداد طهران بمعدات لإنتاج الصواريخ والمسيرات، وتحديدا وقت الهدنة بين أمريكا وإيران. رغم العقوبات الأمريكية، كسرت الصين عزلة الطيران الإيراني، وذلك بهبوط طائرة إيرانية بمطار شنغهاي، بالتزامن مع تصريحات وزير الخزانة الأمريكي والتي تساءل فيها طبعا حول كيفية عودة الوفد الإيراني من نيويورك إلى طهران بعد دخول العقوبات حيز التنفيذ. أما في اليمن، ما تزال القوات المسلحة اليمنية تطارد ميليشيات الحوثي بعدة جبهات. أما في الحرب الروسية الأوكرانية، ما يزال التصعيد مستمرا حتى وصلت الهجمات إلى كييف ومنشأة الطاقة الروسية في كراسنودار. كما سنكشف اليوم كيف تحول الذكاء الاصطناعي من وسيلة للمساعدة في حياتنا اليومية إلى خطر يهدد البشرية، حتى وإن وصل إلى اجتماعات مجلس الأمن. أهلا بكم دائماً.

نبدأ هذه النشرة من الولايات المتحدة، حيث استقبل اليوم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نظيره الصيني شي جين بينغ في البيت الأبيض، أو سيستقبله في البيت الأبيض، وسط توقعات بأن تتصدر التوترات التجارية بين البلدين جدول أعمال الزيارة. ومن المقرر إقامة مأدبة عشاء رسمية مساء الخميس، يلقي خلالها كل من شي وترامب كلمة بحضور عدد من كبار المسؤولين التنفيذيين في شركات التكنولوجيا الأمريكية. وكان الرئيس الصيني شي جين بينغ دعا فور وصوله إلى الولايات المتحدة، دعا إلى تعزيز التعاون، مؤكدا أن بكين وواشنطن ينبغي أن تكون شريكتين لا خصمين.

0: مشاهدينا، في مشهد نادر استقبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نظيره الصيني شي جين بينغ شخصيا في قاعدة أندروز قرب واشنطن في مستهل زيارة دولة تهدف إلى تهدئة التوتر بين القوتين. حظي شي باستقبال حافل شمل السجادة الحمراء وعزف النشيدين الوطنيين فيما اصطفت مقاتلات أمريكية وحلقت قاذفتان من طراز بي 1 فوق القاعدة ضمن استعراض عسكري رافق مراسم الوصول. لكن اللافت كان غياب رؤساء الشركات الصينية عن وفد شي رغم مشاركة كبار قادة شركات التكنولوجيا الأمريكية بينهم مسؤولون في شركات كبرى للذكاء الاصطناعي في مأدبة الدولة بالبيت الأبيض. وعلى طاولة ترامب وشي تتصدر التجارة، سباق الذكاء الاصطناعي وإيران، ملفات المحادثات وسط توقعات محدودة بالتوصل إلى اختراقات كبيرة فيما تسعى القوتان إلى الحفاظ على التهدئة بينهما. وقبيل القمة أعلنت واشنطن تمديد الهدنة في الحرب التجارية مع بكين من 10 نوفمبر حتى 10 يناير وسط مساع أمريكية صينية لاحتواء التوتر بين أكبر اقتصادين في العالم.
1: So it's going to be how long?
2: Two more months.
1: Two more months. Now, reportedly, the Chinese wanted 2 years. You want 2 months. You think that there a bigger deal can be made in that time?
2: Well, I don't know whether a bigger deal can be done. I don't know whether we will just roll the current deal. There's some deliverables that have not been perfect on the Chinese side. So, you know, we also want to see, now that we've sat down and told them our expectations, to see if over the coming months they can be a bit more fulsome in enacting the agreement.
0: ورغم التوتر والمنافسة بين واشنطن وبكين تبقى الأرقام شاهدة على عمق الروابط الاقتصادية بينهما. ففي العام 2025 اقترب حجم التجارة في السلع والخدمات بين البلدين من نصف تريليون دولار مسجلا نحو 500 مليار دولار، رقم كبير بطبيعة الحال. بلغة الأرقام مشاهدينا، ظل التبادل التجاري بين الولايات المتحدة والصين ضخما خلال العام 2025 إذ بلغ إجمالي تجارة السلع بين البلدين نحو 414.6 مليار دولار. وصدرت واشنطن إلى بكين سلعا بقيمة 106 مليارات دولار مقابل واردات صينية بلغت 308.7 مليارات دولار، ليسجل العجز التجاري الأمريكي في السلع حوالي 202.7 مليار دولار، متراجعا طبعا بنسبة 31.8% مقارنة بالعام 2024. أما في قطاع الخدمات، بلغ حجم التجارة بين البلدين نحو 80 مليار دولار، وارتفعت كذلك صادرات الخدمات الأمريكية إلى الصين بنسبة 5% إلى 57.2 مليار دولار، فيما زادت الواردات بنسبة 2.3% ووصلت إلى هذا الرقم حوالي 22.8 مليار دولار. بذلك سجلت الولايات المتحدة فائضا في تجارة الخدمات مع الصين بلغ 34.4 مليار دولار، أي بزيادة حوالي 6.9% عن العام 2024.

0: لكن مشاهدينا، ورغم كل هذا التبادل وهذه الأرقام المتبادلة بين البلدين، هناك قيود طبعا أمريكية. مثلا شركة صينية تريد شراء شريحة إلكترونية متقدمة من شركة أمريكية، لكنها طبعا بحاجة إلى ترخيص أمريكي أولا. لماذا تفرض واشنطن هذا القيد، وما الذي تخشاه تحديدا؟ لعله سؤال مهم نحاول الإجابة عليه في هذه المساحة. بداية، القيود الأمريكية على الصين تأتي بأشكال مختلفة: رسوم جمركية على الواردات، وضوابط على تصدير التقنيات المتقدمة، وقيود على بعض الاستثمارات والمعاملات. لكن أين تشتد المنافسة؟ هنا تبرز أشباه الموصلات. هذه الرقائق تدخل في صناعة كل شيء تقريبا، من مراكز البيانات والذكاء الاصطناعي، السيارات، الهواتف، الأنظمة العسكرية. لذلك فرضت واشنطن قيودا على تصدير بعض الرقائق المتقدمة ومعدات تصنيعها إلى الصين، وأخضعت طلبات تصدير رقائق محددة لمراجعة وفق شروط أمنية. الآن نترك مصانع التكنولوجيا جانبا ونتابع أثر هذه المواجهة فيما يتصل بالتجارة. بكين وواشنطن
1: البير. أهل أغنية رح نسمعها سوا للدكتور وديع الصافي. بدي وصل تحياتي المسائية لك المستمعين الكرام. أنتوا برفتي ذات 2ME 1638 AM. اليوم طقسنا بسيدني وصلت درجات الحرارة ل 26 درجة، بميلبن كمان وصلت ل 26. أما بكرة الجمعة درجات الحرارة بسيدني بتوصل ل 30 درجة مئوية، على صعيد ميلبن 25. أمسية الخميس 24 من شهر سبتمبر أيلول بنسمع الدكتور وديع الصافي. نرجع نكمل مع الفنانه نانسي عجرم، وعبر اثير راديو 2ME نتابع جولتنا الغنائيه مع الفنانه نوال الزغبي. بس النور
2: قديش ناس صحبي انا وهالبير

وغماء وغماء شوف اصرار مطوي بقلوبنا ودموع ومشاوير انا وهالدير

عمر. جيل البيادر والولاد الصمر قديش صار لي بعرفو شو عمر. جيل البيادر والولاد السمر ايام كان الغمر خلف الغمر.

لمن شافتني تنهدت من دون حكي ورغرغت بالدمع قصدا تشتكي وحمر ورد خدودها وتكيت خجل من غصتي ما قدرت إلا

وضميت واقف وهي كمان وقفت معي. رحنا ما قلنا لا رجاع ولا رجعي وتنيناتنا بهالوقت كنا بلا وعي. عرفنا شو حكي قلوبنا من التكتكي، لا هي حكتني ولا طلع مني حكي.

حرمتني قديش عدروب الهوى مرجحتني.

0: نرجع لنا الغنائية العودة لمتابعة آخر ساعة من مشوار دراما تايم بروجرام بيرفقكم لأمسية الخميس 24 من شهر سبتمبر أيلول. أكل الخيار في الليل. بدي أخبرك المستمعين إذا بتحبوا الخيار وشو بيصير إذا بتاكلوا الخيار بالليل. يعمل تناول الخيار قبل النوم على فقدان الوزن، حيث يحتوي الخيار على 96% من المي، فتناوله قبل النوم بيساعدك على التخلص من السموم. وبيساعد كمان تناول الخيار قبل النوم في محاربة رائحة الفم الكريهة وتقوية جهاز المناعي في جسم الإنسان، مما يساهم في حماية الجسم من الإصابة بالأمراض. كتير مفيد الخيار قبل ما ننام بالليل. كمان ما بدي انسى اذا كنتوا عم تحاولوا تخسروا وزن مستمعينا، ففقدان الوزن ان كنت تاكلوا خيار بالسهرة بدل ما تسلوا هيك بمكسرات او تشيبس او هيك باشياء مالحة او باشياء مضرة، خيار ما الكن الا الخيار. تحياتي لكم من جديد، انتوا برفتي ذات 2ME 1638 AM. منروح لاستراحة ومنرجع تنتابع اخر ساعة من مشوار درافت تايم بروجرام عبر اثير راديو 2ME. بونسوار.
1: صباحك يبدأ عنا.
2: Wake up feeling refreshed.
3: Wake up.
2: Come on, it's time to get up.
1: على راديو 2ME.
2: It's my show.
1: أخبار بتهمك.
4: Okay, let's go.
1: 2ME كل صباح.
5: Wake up.
6: هل تفضل الاتصال لطلب إجراء صيانة لنظام الطاقة الشمسية أم المخاطرة باندلاع حريق في منزلك؟ من خلال الحفاظ على نظام الطاقة الشمسية في أفضل حالة، ستتجنب خطر نشوب حريق ناتج عن عطل كهربائي، وستتمتع بمزايا نظام أكثر كفاءة. لذا إذا كنت تمتلك ألواحا شمسية منذ عامين أو أكثر فتخلص من هذا الخطر. احرص على السلامة عند استخدام الطاقة الشمسية. قم بصيانة نظام الطاقة الشمسية على يد كهربائي مرخص من الفئة A. لمزيد من المعلومات قم بزيارة الموقع energysafe.vic.gov.au. Energy Safe دوما، صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ميلبورن.
7: المعلمون مهمون جدا في مجتمعنا، إنهم يلهمون ويحفزون ويحدثون تأثيرا حقيقيا على حياة الكثير من الناس. هنا في ولاية فيكتوريا يعد وجود معلمين من خلفيات ثقافية مختلفة أمرا مهما، ويمكن أن يفيد في تعلم الطلاب. إذا كنت تريد أن تصبح معلما أو أي شخص تعرفه يريد أن يصبح معلما هنا في ولاية فيكتوريا، فهناك مجموعة من الدورات التعليمية المتاحة. قد تكون أيضا مؤهلا للحصول على منحة دراسية تساعدك في أن تصبح معلما في المدرسة الثانوية. لمعرفة المزيد من المعلومات حول كيفية الانخراط في سلك التعليم، ابحث عن Teach the Future، مصرح به من قبل ولاية حكومة فيكتوريا ميلبورن.
8: جميل، شفاف، وصافي. هيدا صوت الموسيقى على 2ME.
0: بعدنا مكملين برفقتكم عبر 1638 AM. فيكن كمان تسمعونا أونلاين على 2ME.com.au، وفيكن تتابعونا من خلال الماي سات، وفيكن كمان تتابعونا عبر الفيسبوك. بدي ذكر مستمعينا 2ME Gold. 2ME Gold هي من خلالها بتتسمعوا على الأغاني المطولة، أغاني كلاسيكية بتقدم الكنيها إذاعة 2ME Gold على مدار الساعة. بدي وصل تحياتي المسائية لكل الموجودين معنا على الموجة 1638 AM 2ME أستراليا. الوعي في العقل وليس في العمر. العمر مجرد عدد لأيامك، والعقل حصاد فهمك وقناعاتك للحياة. بونسوار.

متعودين لمتابعه مشوار درايف تايم بروجرام يلي كل يوم بيرفقكم من يوم الاثنين ولغايه يوم الجمعه. مشوار درايف تايم بروجرام ببلش الساعه 3 من بعد الظهر ويضل مكمل معكم لغايه الساعه 8 المساء. بدي اوصل تحياتي المسائيه لكل الموجودين معنا ومسير الخميس 24 من شهر سبتمبر ايلول. عندي مقتطف من اغنيه رائعه جدا لكوكب الشرق ام كلثوم لسه فاكر. لا تثق بسهولة بالأشخاص ولا تنخدع بالبدايات، فالوجوه تخفي أكثر مما تظهر والوقت يكشف أكثر مما تتخيل. لسه فاكر قلبي يديلك أمان. بنسمعها الأغنية عبر أثير راديو 2ME. مساء الخير.

0: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحامات كارولين أوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوي التأمين، دعاوي السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100.
1: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلها ملحوظ؟
2: بدي أعمل جسر، وين بروح؟
3: هيدي المشاكل وأكتر حلها عند ماريلاند دينتشر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك، عمل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية، ضمان 12 شهر على أعمالهم.
4: ماريلاند دينتشر كلينيك 515 ماريلاند رود، ماريلاند ويست، كورنا أوف مارك ستريت، 9897-2222، خلف الـKFC.

0: Listen live in HD, pure digital surround stereo. Get the app now, free. 2me.com.au. Free.
1: هل تبحث عن وظيفة تعطيك المزيد؟ المزيد من الحماس؟ المزيد من الإثارة؟ وظيفة يمكنك من خلالها أحداث فرق أكبر في مجتمعك المحلي؟ ابحث عن Police Recruits. شرطة نيو ساوث ويلز. العمل معنا يعني المزيد.
2: من سنة 1977 أسس المحامي جورج شاد شاد بارتنرز، وبفضل ثقتكم بفريقنا استمرينا من جيل لجيل بالدفاع عن حقوقكم وحل مشاكلكم القانونية، نقل الملكية، شراء وبيع البيوت، العقود التجارية وكتابة الوصية. وهلأ ديفيد وماسيو شاد مستمرين معكم على 52 كيتشن أبيريد بانكستون 9790 7000. شاد بارتنرز، ثقة، كفاءة ومصداقية بالعمل. 2 and 2 and 2.

0: وهيك مستمعينا بيكون وصلت لنهاية مشواري برفقتكم لأمسية الخميس 24 من شهر سبتمبر أيلول. مني كاتيانا الصراف بدي أتمنى لك المستمعين بقية سهرة حلوة برفقة راديو 2ME. موعدنا برفقة درايف تايم بروجرام نرجع من جدد بكرة الجمعة بتمام الساعة 3 من بعد الظهر. أما هلأ رح أترككم برفقة جولة إخبارية مفصلة محلية عالمية لتمام الساعة 8. بدي أتمنى لك سهرة حلوة وبدي أشكركم لحسن المتابعة. دلوا بألف خير.
1: Crunching out the killer cuts with no limits.
2: I'm done following the rules.
1: No limits.
3: Okay.
1: Maximum music. ME music. No boundaries. No rules.
2: What the f-
1: 2ME. No limits.
4: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
5: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماه كارول أند أوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوى التأمين، دعاوى السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية. اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100.
1: Your news coming up moments from now on 2ME Australia.
6: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلها ملحوظ؟
7: بدي اعمل جسر، وين بروح؟
6: هيدي المشاكل واكثر حلها عند ماريلاند دنتشر كلينيك ام دي سي. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون اسنانك، عامل الجسور او صيانتها او اصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الاولى مجانية، ضمان 12 شهر على اعمالهم.
8: ماريلاند دنتشر كلينيك 515 ماريلاند رود، ماريلاند ويست، كورنر اوف ماركت ستريت، 9897-2222، خلف الكي اف سي.
9: فيكتوريا، لقد عادت هيئة كهرباء الولاية. أنا هنا مع الريح للحصول على تعليق. تفضلي أيتها الريح. إذن أنت تقولين إن هيئة كهرباء الولاية تستثمر في الطاقة المتجددة مثل طاقة الرياح والطاقة الشمسية والتخزين، وتدعمنا للتحول إلى استخدام الكهرباء في المنزل. إذن هي ستساعد في خفض فواتير الطاقة وتقليل الانبعاثات وخلق فرص العمل. شكراً لك يا ريح، استمري بعملك الرائع. هيئة كهرباء الولاية تمد ولاية فيكتوريا بالكهرباء من أجل سكانها. secvictoria.com.au. صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ملبورن.
10: هل أنت مستعد لمواجهة الكوارث؟ تتعاون أستراليا بوست مع أستراليان ريد كروس لمساعدة الأسر على الاستعداد لما هو غير متوقع. خطوات بسيطة اليوم قد تحدث فرقاً غداً. زوروا redcross.org.au/prepare.
1: Twenty-four-seven, on the hour, every hour. First. 2ME Australia News.
11: ABC News.
12: Amir with the top stories. A jury has been shown CCTV footage of former Sydney police officer Beau Lamar Condon buying a surfboard bag days before he allegedly shot Sydney couple Jesse Baird and Luke Davies. Prosecutors allege the accused planned to use it to dispose of Mr. Baird's body, who was his ex at the time. The former police officer has pleaded not guilty to two counts of murder and one of aggravated break and enter. The federal government says OpenAI is engaging with it following a data breach impacting Medicare. Today, the Prime Minister revealed an artificial intelligence agent from OpenAI hacked into a Medicare data portal in June this year, with both public and non-public files accessed by the agent. Anthony Albanese has assured that it doesn't appear anyone's personal details have been accessed. Government Services Minister Katie Gallagher says OpenAI is engaging with the government as a rapid review into the incident gets underway. And Brisbane Lions star Lachie Neale will be able to take part in Saturday's AFL Grand Final after his one-match suspension was overturned by the Appeals Board. Neale's lawyer had argued that the prospect of missing a Grand Final should have carried greater weight at Tuesday night's tribunal hearing, which upheld the original punishment. For more news at any time, you can follow the ABC Top Stories podcast.

0: أهلا بكم في الظهيرة ونستهلها بالعناوين. إيران شلل الملاحة الجوية بعد حصار بحري خانق. واشنطن تشدد الخناق على الطيران الإيراني وتقول إن عقوباتها أوقفت نحو 90% من الرحلات الخارجية. اليمن مواجهات وجبهات مشتعلة. مصادر يمنية تكشف لسكاي نيوز عربية عن مقتل نحو 100 من القوات الحكومية بهجمات صاروخية شنها الحوثيون في تعز وصعدة والحديدة. المغرب خريطة البرلمان، حزب الأصالة والمعاصرة يتصدر نتائج الانتخابات البرلمانية ونسبة المشاركة تتخطى 38%. وفي الظهيرة نتابع أيضا، بعد استقبال استثنائي من ترامب، تشي يدعو إلى شراكة أمريكية صينية بدل الخصومة وتمديد الهدنة التجارية بين البلدين. جولة ظهيرة، ساعتان من القراءة والتحليل. في الساعة الأولى نقف عند أهم وآخر الأخبار ونفتح ملفات الساعة مع مراسلين حول العالم، فأهلا بكم. أكد وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسانت أن الولايات المتحدة تستمر في ممارسة الضغوط الاقتصادية على إيران. وفي مقابلة مع شبكة فوكس نيوز أوضح أن نحو 80-90% من الرحلات الجوية الخارجية من إيران تم إيقافها في إطار العقوبات الأمريكية.
1: نحن نضغط الإيرانيين كما لم يشعروا من قبل. حوالي 80-90% من الرحلات الخارجية من إيران توقفت. لا أعرف كيف سيعود ممثل إيران في الأمم المتحدة إلى بلادهم بسبب توقف معظم الرحلات الجوية، سواء كنتم الممولين أو القائمين على الأعمال التجارية أو أولئك الذين يزودون الإيرانيين بالإمدادات. فنحن نعرف من أنتم وسنلاحق شركاتكم وحساباتكم المصرفية ونقضي عليها يوما بعد يوم وأسبوعا تلو الآخر.
0: هذا وأجبرت شركات الطيران الإيرانية على إلغاء رحلات دولية بعد دخول العقوبات الأمريكية على قطاع الطيران الإيراني حيز التنفيذ في إطار ضغوط خنق الاقتصاد الإيراني. وكانت واشنطن قد منحت الشركات خارج إيران مهلة انتهت أمس الأربعاء للامتثال بقطع علاقاتها مع الشركات الخاضعة للعقوبات، محذرة من أن عدم الامتثال للحظر الأمريكي يعرض هذه الشركات لخطر إدراجها هي الأخرى في القائمة السوداء. كشف تقرير لصحيفة وول ستريت جورنال عن شبكة خفية من الدعم اللوجستي بين الصين وإيران. واستند التقرير إلى بيانات جمارك إيرانية أظهرت إرسال شحنات جوية من الصين إلى وزارة الدفاع الإيرانية نهاية يونيو الماضي، تضمنت مكونات إلكترونية ذات استخدام مزدوج يمكن أن تدخل في صناعة المسيرات وأنظمة توجيه الصواريخ. كما أشارت الصحيفة إلى ارتفاع عدد الرحلات التي تديرها شركة مهان للطيران بين إيران والصين من 4 رحلات في الأسبوع إلى 39 رحلة خلال الأسبوع الأول من سبتمبر الحالي. استقبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نظيره الصيني تشي جين بينغ لدى وصوله إلى قاعدة أندروز الجوية في ولاية ماريلاند في أول زيارة رسمية له إلى البلاد منذ أكثر من عقد. وقال الرئيس الصيني عقب وصوله إن الولايات المتحدة والصين ينبغي أن تكونا شركتين لا متنافستين، مؤكدا تطلعه لمناقشة الوضع العالمي مع ترامب. ومن المقرر أن يقيم ترامب مأدبة عشاء رسمية للرئيس الصيني في البيت الأبيض يحضرها مسؤولون تنفيذيون من شركات أمريكية. كشفت مصادر يمنية لسكاي نيوز عربية عن مقتل 98 جنديا من القوات الحكومية في هجمات صاروخية ومواجهات مع الحوثيين في لحج وتعز وصعدة وعلى الحدود السعودية خلال الساعات 24 الماضية. وتركزت هجمات الحوثيين بالصواريخ على الفرقة الثانية طوارئ في محور علب في صعدة على الحدود السعودية. كما طال القصف الحوثي معسكرا للفرقة السادسة طوارئ في منفذ الطوال على الحدود اليمنية السعودية. وقصف الحوثيون مقر المنطقة العسكرية الخامسة في محافظة حجة. وأكدت تلك المصادر مقتل 52 حوثيا في مواجهات وغارات جوية استهدفت مواقع وتجمعات للجماعة في عدد من الجبهات. كذلك قالت مصادر يمنية أن جماعة الحوثي تمكنت من قطع الطريق الرئيسي الوحيد الرابط بين محافظتي تعز ولحج لساعات قبل أن تنسحب منهم. وأكدت المصادر أن اشتباكات مسلحة دارت بين القوات الحكومية والحوثيين الذين تسللوا إلى منطقة نجد البرد أسفل مديرية المقاطرة في لحج، مما أدى إلى قطع الطريق الرئيسي بين المحافظتين. وأشارت المصادر إلى عودة حركة المركبات والشاحنات في المنطقة. للمتابعة ينضم إلينا من عدن مراسلنا ياسين الرضوان. مرحبا بك ياسين، نرصد معك آخر التطورات الميدانية في ظل استمرار حراك الحوثيين والمواجهة المستمرة بينهم وبين القوات الحكومية.
2: نعم ميشا، يبدو أن الساعات الماضية كانت حافلة بالتصعيد في عدد من المحاور القتالية، ولم تكن فقط المواجهات مقتصرة على الساحل الغربي وتحديدا على جبهات محافظة لحج وكذلك جنوبي وغربي محافظة تعز التي تعتبر من ضمن المرتفعات المطلة على هذه المديريات الساحلية، وكذلك أيضا المطلة على البحر الأحمر ومضيق باب المندب بشكل عام، حيث جرت هنالك اشتباكات وامتدت هذه الاشتباكات من مناطق كهبوب إلى مناطق المضاربة والمحاولة تحديدا في هذه المحافظة، وأيضا تركزت بعض المواجهات في منطقة الوازعية وامتدت حتى الأحكوم بمحاولات مستميتة من قبل جماعات الحوثيين للسيطرة على مواقع ومرتفعات حاكمة في هذه المناطق، كما سجلت أيضا محاولات لجماعة الحوثيين بالوصول إلى المقاطرة وتحديدا إلى الطريق الذي يربط بين عدن ومحافظة تعز لسيطرة ربما أو لحصار مدينة تعز ومنع أي تحركات هنالك. هذا أوجد حالة من الإرباك لساعات ثم عادت الأمور إلى ما كانت عليها حسب المصادر المحلية، وامتدت أيضا هذا التصاعد في المواجهات إلى جبهات أخرى كمحافظة صعدة، حيث شنت جماعة الحوثيين غارات وقصفا بالصواريخ، وهذا يدل على أن جماعة الحوثيين بدأت تتكل بشكل أساسي على المعلومات الاستخباراتية التي تحصل عليها من أشكال عدة، خاصة أننا أمام الحديث عن قيامهم بتجديد عمليات وكذلك أيضا صيانة للاتصالات وإنشائها بإشراف الحرس الثوري الإيراني حسب ما أفادت به المصادر. وكانت أيضا هجمات الساحل الغربي ربما وعدم حتى اختراق الجماعة الحوثية بالاتصالات ربما كان ناتجا لهذه الشبكة الجديدة، وهي شبكة هجينة ومعقدة كما أفادت هذه المصادر. وكذلك أيضا قالت الجماعة على أنها شنت قصفا أدى إلى مقتل وجرح العشرات وتدمير العتاد في محافظة حجة تحديدا، وكذلك أيضا في معسكرات اللبنات. نعم. وأيضا مدخل الطوال الذي يعد من أكبر المنافذ البرية بين المملكة العربية السعودية واليمن، وكذلك قالت أنها وجهت العديد من الضربات في أكثر من منطقة، لكن الوضع الميداني لا يزال محكوما بضربات متبادلة دون أي تقدم. ميشا،
0: جزيل الشكر لك ياسين الرضوان مراسلنا من عدن. أعلن وزير الداخلية المغربي عبد الوافي لفتيت تصدر حزب الأصالة والمعاصرة نتائج الانتخابات التشريعية بحصوله على 97 مقعدا. وفي مؤتمر صحفي أكد أن نسبة مشاركة الناخبين في العملية الانتخابية بلغت 38.8%.
3: أسفرت عملية فرز وإحصاء الأصوات برسم الدوائر المحلية والجهوية على النتائج المؤقتة التالية: حزب الأصالة والمعاصرة 97 مقعد، حزب التجمع الوطني الأحرار 66 مقعد، حزب الاستقلال 65 مقعد، حزب العدالة والتنمية 54 مقعد، حزب الحركة الشعبية 29 مقعد، الاتحاد الشراكي للقوات الشعبية

لبنان، غزة، إيران، الخليج، أخبار الشرق الأوسط تتغير بالساعة وبالدقيقة. فقط شبكة أخبار وحيدة تنقل لكم الخبر كما هو. تويمي أستراليا تنقل الخبر كما هو من موقع الحدث.

0: Joining Australia, Mark Quinn-Sedin. All right, what am I time? What is harder to catch the faster you run? What is harder to catch the faster you run? If you said your breath, you would be right. Nice work. We'll be right back after this. Khalikum mana.
1: Get the news first from 2ME.
2: المعلمون مهمون جدا في مجتمعنا. إنهم يلهمون ويحفزون ويحدثون تأثيرا حقيقيا على حياة الكثير من الناس. هنا في ولاية فيكتوريا يعد وجود معلمين من خلفيات ثقافية مختلفة أمرا مهما ويمكن أن يفيد في تعلم الطلاب. إذا كنت تريد أن تصبح معلما أو أي شخص تعرفه يريد أن يصبح معلما هنا في ولاية فيكتوريا فهناك مجموعة من الدورات التعليمية المتاحة. قد تكون أيضا مؤهلا للحصول على منحة دراسية تساعدك في أن تصبح معلما في المدرسة الثانوية. لمعرفة المزيد من المعلومات حول كيفية الانخراط في سلك التعليم ابحث عن Teach the Future مصرح به من قبل ولاية حكومة فيكتوريا ميلبورن.
3: انعطف يسارا للوصول إلى حافلة فحص الكحول التابعة للشرطة. انعطف للوصول إلى الدراجات النارية التابعة للشرطة والمزودة باختبارات التنفس. واصل السير إلى الأمام للوصول إلى موقع حادث مهدد للحياة.
4: القرار يعود لك بشأن كيفية انتهاء عطلتك. إذا قدت السيارة تحت تأثير الكحول فهذا خيار غير صائب. رسالة من TAC.
5: 80-90% من الرحلات الجوية الإيرانية للخارج توقفت حسب وزير الخزينة الأمريكي، بالإضافة لقمة ترامب شي المنعقدة في واشنطن. كل هالتفاصيل من تبع صباح بكرة ضمن البريكفاست شو عبر راديو تؤمي أستراليا.
6: استمعوا لأول وأجدد الأغاني عبر 2ME أستراليا.

0: Serene with you on 1638 2ME Australia. You can listen to 2ME anytime, anywhere on your mobile phone with the 2ME app. Available to download for iOS on the iTunes Store. More of the hottest music to come on Radio 2ME Australia.
1: Hit music and all the hits.
2: All the hits.
3: One station.
2: This is
1: just one 2ME. 2ME.
2: I love it.
4: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
5: هل تفضل الاتصال لطلب إجراء صيانة لنظام الطاقة الشمسية أم المخاطرة باندلاع حريق في منزلك؟ من خلال الحفاظ على نظام الطاقة الشمسية في أفضل حالة، ستتجنب خطر نشوب حريق ناتج عن عطل كهربائي، وستتمتع بمزايا نظام أكثر كفاءة. لذا إذا كنت تمتلك ألواحا شمسية منذ عامين أو أكثر فتخلص من هذا الخطر. احرص على السلامة عند استخدام الطاقة الشمسية. قم بصيانة نظام الطاقة الشمسية على يد كهربائي مرخص من الفئة A. لمزيد من المعلومات قم بزيارة الموقع energysafe.vic.gov.au. Energy Safe دوما، صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ميلبورن.
6: كثير من الإذاعات سياستنا النسخ، ولكن ملكة الإذاعات بنت الأصل 2ME أستراليا. منكم ولألكم.

0: Did you know that you can listen to 2ME anywhere in the world, not just in Australia? So whether you're eating حليوت الجبن بطرابلس or عم تشرب شراب الكركدي بمصر, we're with you anytime via the web on 2ME.com.au or on your iPhone with the 2ME app.
1: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The KingdomSat is now on the MySat Go app. The KingdomSat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
2: قواعد جديدة دخلت حيز التنفيذ في المنشآت التي تبيع الأغذية أو تتداولها. على المنشآت التي تنتج 4000 لتر من النفايات أسبوعياً, أي ما يوازي حاويتين كبيرتين من النفايات أو أكثر, أن تفصل نفايات الطعام عن النفايات العامة للحد من النفايات التي ترسل إلى المكبات وخفض الانبعاثات. اعرفوا ما يجب على منشآتكم فعله. ابحثوا اليوم عن Food Waste New South Wales, مبادرة من حكومة New South Wales.
3: لحظات وبتكونوا مع آخر الأخبار المحلية ومن الشرق الأوسط. كل الأخبار وأجدد الأخبار من 2ME أستراليا. لحظة.
4: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل, وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل, مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس, بابا غنوش, حمص, توم وأنواع كتيرة, بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة, فطاير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت, بتلاقوها بكل محلات السمين العربي.
5: هل تفضل الاتصال لطلب إجراء صيانة لنظام الطاقة الشمسية أم المخاطرة باندلاع حريق في منزلك؟ من خلال الحفاظ على نظام الطاقة الشمسية في أفضل حالة, ستتجنب خطر نشوب حريق ناتج عن عطل كهربائي, وستتمتع بمزايا نظام أكثر كفاءة. لذا إذا كنت تمتلك ألواحا شمسية منذ عامين أو أكثر, فتخلص من هذا الخطر. احرص على السلامة عند استخدام الطاقة الشمسية. قم بصيانة نظام الطاقة الشمسية على يد كهربائي مرخص من الفئة A. لمزيد من المعلومات قم بزيارة الموقع energysafe.vic.gov.au. Energy Safe دوما, صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ميلبورن.
6: هل حرمتم من الميراث؟ أم كانت الاسم غير عادلي؟ أم أنتم بحاجة لكتابة أو تعديل الوصية وحصر الإرث, توكيل للعقارات والمعاملات التجارية؟ اتصلوا المحامي ديفيد شاد, لديه الخبرة بهذا المجال من شاد باتنز, خبرة 43 سنة للدفاع عن حقوقكم, قضاياكم القانونية وكتابة الوصية. 970-7000 شاد باتنز, ثقة كفاءة ومسائية بالعمل.
7: First. 2ME Australia.

0: أهلا بكم إلى هذه النشرة من الـ MTV والـ MFM. الوضع اللبناني غير مريح لا داخليا ولا خارجيا، ففي الداخل غليان شعبي واستنفار عمالي على خلفية الغلاء المستشري وتفلت الأسعار وغياب الرقابة، وفي الجنوب التصعيد الميداني الإسرائيلي متواصل، أما في نيويورك فالموقف الرسمي اللبناني لا يوحي بالاطمئنان، إذ أنه لا يلقى الاحتضان المطلوب. وكان لافتا في هذا الإطار أن الرئيس الأمريكي لم يذكر لبنان في كلمته أمام الجمعية العمومية للأمم المتحدة، والسبب أن الموقف اللبناني بالنسبة إلى كثيرين ليس على مستوى المرحلة. توازيا يشهد لبنان الأربعاء المقبل إضرابا عاما وتحركات احتجاجية على الأراضي اللبنانية. البداية إذن من نيويورك ومن الحديث الخاص لرئيس الحكومة نواف سلام عبر الـ MTV، والذي أكد فيه أن العمل جار بين بيروت ودمشق لتفعيل اللجنة العليا المشتركة اللبنانية سورية، كاشفا أنه من الممكن أن تنعقد اللجنة في الشهرين المقبلين.
1: نحن من فترة عم نعمل على فتح صفحة جديدة من العلاقة مع الإخوان السوريين، قائمة على الثقة، على عدم التدخل بشؤون الآخرين، وعم نبنيها على المصالح المشتركة. وأطلعنا الرئيس ترامب على المفاوضات اليوم المباشرة أو غير مباشرة الجارية مع إيران، وكانت جولة على الوضع بالمنطقة. فنحن هون تأكيدنا أنه في لبنان جديد اليوم، عم نعمل نحن على خطين هدول متكاملين. واحد خط الإصلاح الداخلي يلي هو أساس لعملية النهوض يلي بدنا إياها للبنان، وخط تاني هو خط استعادة السيادة اللبنانية، وهذا اللي أكدت عليه بمعظم هاللقاءات. طبعا في موضوع خاص بالأمم المتحدة هو يعني ماذا بعد اليونيفيل، طالما هيدي مهمتها ستنتهي بنهاية السنة، ولكن هيدا تأكيد انه ما معناتها نحن ما حنضمنا بحاجة لقوات دولية في الجنوب، ومهامها واضحة.
0: وكان سلام قد عقد اجتماعا مع ولي عهد دولة الكويت الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، وجرى خلال الاجتماع البحث في العلاقات التاريخية والأخوية بين لبنان والكويت وسبل تعزيزها. الرئيس سلام جدد إدانته للاعتداءات التي طالت دولة الكويت. من جهته جدد ولي العهد الكويتي دعم بلاده للبنان، وأعرب عن رغبة الكويت في توسيع استثماراتها فيه. وفي نيويورك أيضا حديث حصري للـ MTV، وأنا سوريا مع الرئيس السوري أحمد الشرع.
2: أول شيء بدنا نسألك عن هالعلاقات الجيدة بين لبنان وسوريا، كيف توصف اليوم العلاقة بين لبنان وسوريا؟
3: والله هو في إرث قديم صعب، يعني نحن نحاول يعني ننشئ علاقة بصورة جديدة وبمعطيات جديدة، يعني تنبنى بالبداية على الاقتصاد والتحسن العلاقات أيضا السياسية اللي بتأثر بالمستقبل على الوضع الأمني واستقرار المنطقة. يعني اللي بين لبنان وسوريا شيء كتير كبير، نحن تقريبا هموم واحدة، وبالتأكيد لازم نكون دائما بأفضل العلاقات. يعني فبما أنه نوايا طيبة بالبداية فهذا هو البداية الصحيحة للعمل. يعني
2: ما النصيحة بس اللي بتعطيها للدولة اللبنانية اليوم من خلال المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية، لأنه كمان هنالك طبيعة الحال مفاوضات سورية إسرائيلية، شو النصيحة يلي بتعطيهم إياها؟
3: والله أنا ما فيني أحكي نيابة عن اللبنانيين، بس اللي بحسن أقوله أنه نحن دائما خلينا يكون في عنا صراحة مطلقة مع شعوبنا، ونتكلم دائما ضمن الممكن. يعني فأحيانا يعني الأسقف والوعود والأزمنة اللي بتعرض إذا كان مبالغ فيها بتسبب شوي صدمات وتأثر شوي على مساحة الثقة، فنحن دائما محتاجين أنه نزرع الثقة بيننا وبين المجتمعات حتى تنبنى أمورنا بشكل صحيح.
2: توصف بس اللقاء امبارح كان مع الرئيس ترامب وكل قادة العرب؟
3: مقبول جيد، يعني ما في شيء كتير، يعني هذا مقبول خلينا نقول.
2: واللقاء مع زيلينسكي
3: أيضا جيد.
0: توازيا لبنان يفقد بريقه في نيويورك، وسلام عن تجاهل ترامب له، حتى الآن لم يصطاد ولا سمكة. تقرير زينب السلشمون.
4: دخل إلى قاعة الاجتماع المخصص لبعض الدول العربية، توقف لثوان، ومن ثم بدأ بمصافحة الحاضرين متشاهلا رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام. المقصود ليس رئيس الحكومة بشخصه على الأكيد، إنما هي رسالة أمريكية للبنان الرسمي مفادها أنتم تتكلمون أكثر مما تفعلون، كما عدم تطرق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في كلمته إلى وضع لبنان، أمر يعتبره المراقبون رسالة انزعاج ثانية أمريكية من السلطة الرسمية.
5: الرئيس الأمريكي قبل ما يفوت الفريق العمل اللي معه بيعطيه مين قاعد ووين قاعد وشو قاعد وكيف لحتى يحضر حاله، لأنه حتى بموضوع السلام وكيفية التعاطي وإذا بيوجه كلام بيكون في رسائل سياسية. فإذا الرسالة كانت أيضا باتجاه رئيس حكومة لبنان كانت سلبية باتجاه يعني هو لبنان الرسمي بالفعل أكثر من هو بالنسبة لرئيس الحكومة اللي ما بيعرفه.
4: الرئيس نواف سلام بدوره رد عن سؤال سلام ترامب من نيويورك.
6: هيدا رح عم بعكر المي وعم بجربوا يصيدوا فيها، ما طلع لهم ولا سمكة. بس
4: للأسف مسألة لبنان تغيب كبند مستقل عن جدول أعمال الجمعية العمومية للأمم المتحدة بالرغم من الحرب المستمرة. إنه بلد محرج دوليا بسبب عدم قدرته على نزع السلاح وبسط سلطة الجيش على كافة أراضيه، وهو عاجز عن إجراء الإصلاحات المطلوبة.
5: أنتوا عم تغلطوا لما عم تكون الأولوية مثل ما عم بتفسروها بموضوع الاستقرار الأمني، لأنه هذا سيؤدي إلى استقرار ضيق وصغير ومش حقيقي، وسرعان ما سينقلب وتخسروا معا السيادة والاستقرار الأمني على مدى طويل.
4: حضور لبنان الباهت لا يعود إلى الأشخاص، إنما ما يحمله هؤلاء رسميا من خطابات غير مترجمة على الأرض ومواقف مشتتة سببها الانقسام الداخلي حول الملفات السيادية والمصيرية والإقليمية وعدم قدرة الدولة على السير بسياسة خارجية موحدة.
0: ماذا قال نائب علي عمار للإم تي في عن احتمال خوض حرب ثالثة؟ الجواب مع جويس هايي.
7: المقاومة باقية باقية باقية.
8: حزب الله مستعد لخوض حرب ثالثة غير آبه بقرار الدولة اللبنانية، كلام يسري في الكواليس السياسية، والأم تي في أرادت التحقق منه من الجهة المعنية، فتوجهنا بسؤال واحد وواضح إلى نائب حزب الله:
9: هل من الممكن أن تخوضوا مرة جديدة حربا ثالثة؟
10: يعني هذا متوقف على عدوانية العدو الإسرائيلي، فكلما استعرت عدوانية العدو الإسرائيلي فبطبيعة الحال من موقع حرصنا على سيادة لبنان وحرصنا على الدفاع عن لبنان واللبنانيين، بطبيعة الحال نقوم بواجبنا الدفاعي عن بلدنا.
9: دفاع عن لبنان ولا إدخال لبنان بحرب جديدة مرة جديدة ودمار؟
10: نحن في تاريخنا لم ندخل لبنان في حرب جديدة ولا في دمار، وكفى
9: السند الأولى والثانية،
10: وكفى شيطنة لحزب الله. كنا وما زلنا في موقع الدفاع عن سيادة لبنان.
9: والذي رئيس جمهورية بيقول ما بقى نحمل حرب، ما بقى حاج، ما بقى نحمل حرب. رئيس جمهورية اليوم يخوض الدبلوماسية هو ورئيس حكومة رأفة بهذا البلد. ما رح تلتقوا أنتوا والرئيس؟ ما رح تقولوا له مستعدين نحن للدولة اللبنانية فقط وللجيش اللبناني فقط أن نعطي هذا السلاح؟
10: يعني يا ليت فخامة الرئيس قبل صدور ما صدر في 2 آذار التفت إلى هذا الموضوع وكان واضحا في تصنيفه من هو العدو ومن هو الصديق.
8: ولكن ما رأي النواب بكلام عمار؟
11: أول شيء القرار مش بإيده، القرار بإيد إيران، وإذا قلت له يخوض مغامرة ثالثة وخامسة وعاشرة ويقضي على لبنان ما بيتردد ولا لحظة.
9: حاج محمد رعد بيقول اليوم أنه على رئيس جمهورية يعود للدستور، فشو بتقول للحاج محمد رعد؟
12: رئيس جمهورية ما عم بيشتغل إلا من خلال الدستور، عم بيجرب يبني دولة، وبعتقد أنه زميلنا محمد رعد لازم يتعظ من هالموضوع.
13: ما بعتقد لبنان يتحمل، حتى حزب الله بعتقد، حرب إضافية ومواجهة غير متكافئة بين العدو الإسرائيلي.
9: إذا إيران قالت له
13: برجع بالليك لا يوجد هناك ضمانات،
14: ما منتحمل، ما عندنا إمكانية نواجه، ما في توازن. لبنان بلد ضعيف ما عنده مقومات المقاومة، عندنا دبلوماسية.
8: وحده حزب الله إذن يريد الحرب، فنواب معظم الكتل السياسية ومعهم رأس الدولة اللبنانية وأركانها اختاروا الدبلوماسية، وربما حان الوقت لتسري جذريا ولمرة أخيرة خيارات الدولة لا خيارات الدويلة.
0: إسرائيل تمسك بالأرض والوقت، وحزب الله يتهم السلطة بالإذعان، فهل يعقد الاجتماع العسكري في 20 تشرين الأول؟ الجواب مع رامي نصار.
15: الجنوب أمام مقعدين شاغرين، مقعد اليونيفيل إذا انتهت مهمتها بلا بديل، ومقعد إسرائيل إلى طاولة تفاوض لم يحدد موعدها بعد. من بعبدة حذر الرئيس جوزيف عون أمام كبير مستشاري الحكومة البريطانية لشؤون الدفاع في الشرق الأوسط أدوارد ألغرين من فراغ دولي في الجنوب فيما يستمر الاحتلال. لبنان وفق عون يرحب بقوة بديلة إذا تعذر التمديد لليونيفيل، تساند الجيش في تطبيق القرار 1701 وبسط سلطة الدولة حتى الحدود. لم يضع الرئيس التعثر في خانة غياب المواعيد وحدها، فإسرائيل لا تنفذ صيغة الإطار كما قال، فيما تستمر الاعتداءات وتدمير المنازل وتبقى نقاط الخط الأزرق المختلف عليها والأسرى اللبنانيون بلا معالجة. في المقابل وضع المسؤول البريطاني في أجواء اجتماع باريس التحضيري حيث عرض.
16: خليكم معنا إعادة لبرنامج Best of Breakfast Show 16:30 AM 2ME أستراليا.
17: حضرتك قلتي انه ما سلم رئيس امريكا على رئيس الحكومه اللبناني، مش هيك
18: صحيح؟ انه اذا حابين تعطونا رايكم، هل هو تجاهل متعمد مقصود ام هي سهوه راحت؟
17: ما بعتقد سهوه. الاداره الامريكيه قلت ما بقى ان توثق بالحكومه اللبنانيه، من رئيس الجمهوريه، رئيس الحكومه، لقائد الجيش خاصه. وقت اللي روح رئيس الجمهورية على أمريكا قعد قدام ترامب وصار يصيد ببري، وهو أصل المشكل اللي ما بيخلي حزب الله يسلم سلاحه ولا بيساعد بالاتفاقات الإطار اللي يعني عملوها. تاني شغلة، رجع حكي خطاب مع قدام رئيس الجمهورية شيء، رئيس أمريكا شيء، ورجع راح على السفارة وحكي غير شيء. رئيس الحكومة ما عمل قرار ونجح فيه ونفذه، يعني ما بيحب أمريكا، ما بتحب المترددين هيك وميعين، يعني ما عندهم قرار، مع أنه عطينا الدفش والدعم الكامل اللي بدكم يعملوا، بس انزلوا على الأرض وبلشوا نفذوا قراراتكم. عطيوا قرارات مثلا وقت صخرة الروشة رئيس الحكومة وما نفذوها، ولا بعت مثلا قوى الأمن يوقفون. قائد الجيش بالأخص ما بيوثقوا فيه لأنه راحوا كذب عليهم، يعني ولدني راح قال لهم الجنوب الإيطالي نضبطناه وما بقى في حزب الله ولا بقى في سلاح ولا في كذا، وعد أسبوع أسبوعين عملوا حرب الأخيرة وبعتوا الصواريخ. إذن هون فقدوا المصداقية بعتقد والاحترام المتبادل.
18: نعم، يعني هي رسالة، وكأنه رسالة للرؤساء. نعم. اليوم كمان الرد اللي كان من قبل رئيس الحكومة، هل كان مقنع برأيكم أنه خفف وقلل من شأن هذه الحركة اللي كانت للرئيس الأمريكي؟
17: بدو يقول يعني
18: بدو يقول جهلني
17: احترمني أو
18: نعم
17: بيقول ما انتبه، او بيقول على كثرة عجقة الزوار، يعني كل دول العالم اجتمع وكل الرأس او الرأس الحكومات ما له، ما هو فاضي يسلم عليه، ما بتعيد هيدا تصوره. بس انا هيك بتعيد انه الاحترام منه موجود كتير، لانه من جديين بشغلهم، وليك يدسر له سنة ونص بحكومة جديدة ورئيس جمهوري جديد، ونبسطنا انه عهد جديد وكل شيء، انه كل القرارات اللي عملوها اذا ما فيها ينفذوها ليش تحطوها يعني.
18: صح يعني في
17: بعد اللي ما بيتنفذ ما في زوم توعدوا فيه.
18: المواطن اللبناني شبع كلام للحقيقة، شبع كلام. شبع كلام ووعود وشعارات فضفاضة، ولكن على أرض الواقع نتيجة صفر عم بتكون،
17: ما في تنفيذ.
18: أي اليوم عودة كمان الحراك من جراء يعني الوضع المعيشي والاقتصادي الصعب يلي عم بيواجه كتير من العائلات، وهيدا كمان قد يخلق من جديد فوضى جديدة. ما بعرف إذا رح يكون في عودة ثورة 17 تشرين يرجعوا يتحركوا على الأرض، لأن هيدا الكلام اللي عم نسمعه قد يكون في هونيك تحركات على الأرض بسبب الوضع المعيشي.
17: شو عدت نتيجة حركة 17 تشرين؟ بتذكر أنا نزل حوالي المليون نسمة واعتصموا ببيروت وعملوا كله ونزلوا. بالنتيجة إذا ما كانوا نزلوا الحكومة بيومتها ورئيس الجمهورية ويعملوا انقلاب ويغيروا الوضع طلعت أتعاب من السوداء يعني.
18: نعم، نحن ما بدنا ننزل الحكومة لأنه الفراغ كمان فراغ بيكون مسألة كتير خطرة بظل هيدي الظروف اللي عم تمرق في المنطقة. ولكن المطلوب هو اليوم الشغل بشكل جدي أكتر، والرسائل اللي عم توصلنا من الخارج هيدي مش لازم تغيفل عنا، فهيدا الشيء اللي بنأمله من الحكومة ومن السلطة عنا بلبنان. 1638 أيام بخلال هالوقت رح نتابع نحن وياكم بلقاء مباشر على الهواء، وأيضا فيكم تتابعونا عبر صفحة راديو توأمية أستراليا. لكل اللي حابب كمان ينضم لنا ويعطي أكيد رأي أو يطرح سؤال على دكتور حمدي، فيكم تتواصلوا معنا وتشاركونا على الهواء. إذا رح فيك دكتور حمدي، صباح الخير دكتور حمدي. متابع نحن وياكم عبر راديو توأمية أستراليا على 1638 أيام مع دكتور حمدي بولوس، اللي رح نتابع بهيدي الأثناء. لكل اللي عنده أي تعليق أو أي مشاركة فيكم تتواصلوا معنا وتشاركونا إذا على الهواء. فرح أتابع مع دكتور حمدي بولوس بخلال هالوقت، فما بعرف إذا صار معنا دكتور حمدي. يعطيك ألف عافية دكتور حمدي، صباح الخير.
19: صباح النور كلود، صباح الخير جميع مستمعي توأمية. It's my pleasure to be with you on air.
18: شكرا دكتور حمدي. بالنسبة للموضوع الأبرز اللي كنا اليوم طرحناه هو هل بالإمكان إعادة الجولين، كما عم بيطالب الرئيس السوري أحمد الشرع إعادة الجولين كما حدث في استعادة سيناء لمصر، فكيف بتشوف يعني إمكانية هذا الأمر؟
19: هو الحقيقة طبعا إنها فكرة براقة، لكن أعتقد من المستحيل أن تنفذ. والسبب في هذا when we compare we should compare apples with apples oranges with oranges. يعني ما نعمل مقارنة ما بين الأبل والأورنج. No. When we compare apples with apples oranges with oranges. سيناء موضوع مختلف تماما، لأن سيناء كانت تحت الإدارة المصرية والسيطرة المصرية. الجولان هايتس صحيح كانت تنتمي لسوريا، لكن ما حدث أن بعد الحرب العالمية الأولى، ما بين الأولى والتانية، بعد الحرب العالمية الأولى الفرنسويون French people divided the whole area. They gave the biggest land to Muslims which is Syria, and they gave the Golan Heights to the Dorzi الدروز، ووقعوا أقروا بأن هذا الشريط الساحلي this tiny piece of land on the Mediterranean will belong to Eretz Yisrael أرض إسرائيل. وخلقوا بعد الحرب العالمية الثانية كل العالم الفرنش والإنجليش they created a state Transjordan وسموها the Jordanian kingship أو المملكة الأردنية الهاشمية، وthey created it من أجل الفلسطينيين. المملكة الأردنية كانت وما زالت created صنعت من أجل الفلسطينيين believe it or not. فقسموا المنطقة حتى لا تحدث صراعات. كون إن احنا نتحدث إن احنا نرجع تاني نرجع الجولان هايتس، الجولان has never been any Syrian land, never ever. صحيح استخدموها في قصف المستعمرات الإسرائيلية لأنها هضبات وإسرائيل أخذتها، و it's impossible to return even one inch of the Golan Heights to the Syrian people. الشيء الثاني إن غالبية إن لم يكن كل السكان وأهل الجولان هايتس دروز. الدروز عندهم مبدأ they obey the law of the land where they belong. يعني لو هم تحت العلم الإسرائيلي The Star of David فطبعا سوف يلتحقون وينخرطون بجيش الدفاع الإسرائيلي. طيب كل الدروس دول هيروحوا فين لو رجعوا تاني؟ لو رجعوا ولو عملوا استفتاء بجولان هايتس كل الدروس هيقولوا نو وي ونت تو ستاي اندر ذا ستار اوف ديفيد.
18: هلا مش كلهم لانه في حتى الدروس اليوم منقسمين يعني حول هذا الموضوع، القسم بده ينضم لسوريا والقسم بده ينضم لاسرائيل. يعني هذه
19: when it comes to the acid test we call it the acid test يعني محك الاختبار كلهم يصوتوا ان هم يظلوا تحت العلم الاسرائيلي. فطبعا الموضوع is very complex. حتى كمان سينا اتذكر كنت طفل بالمرحله الابتدائيه لما الرئيس محمد انور السادات الذي اعلن مرارا وتكرارا انا رئيس مسلم لدوله اسلاميه يا اولادي قبل ما يروح كامب ديفيد ويعمل مناقشات السلام مع مناحم بيجم بأمريكا بكامب ديفيد طار. He took the plane and landed in Damascus and had a meeting with حافظ الأسد وقال له تعال معي، رفض.
18: نعم.
19: وقال له لا لو أنا رحت معك هيقتلوني. When he left Damascus حافظ الأسد sent two planes to shoot him down on the Mediterranean water. It was the Israeli Air Force that picked it up on the radar and sent their phantom to intercept the Syrian fighters. يعني كان مفروض يروح معاه، كان أخذ الجولان أو نصها أو ثلاث أرباعها أو أي شيء. فا it is very ويقول لك إن rumors had it حافظ الأسد the big guy the father باعها. He sold the Golan Heights. We don't know. We don't have any documents. It hasn't been established. Americans didn't confirm it. The Israeli didn't confirm it. But it stayed like that from 1967 no. till now. Status quo.
18: دكتور حمدي في عنا سؤال من حسان. حسان من ليفربول سيدني. صباح الخير.
20: صباح الخير كلود. إليك والدكتور حمدي بولس وللمستمعين.
18: صباح النور.
19: أهلا وسهلا.
20: أنا عندي حياة سؤالين أو سؤال وتمني على الدكتور بولس. أول سؤال أو أول توضيح بحب أقوله إنه وقت اللي الرئيس الأمريكي كلينتون حاول يعمل سلام بين إسرائيل وسوريا وقت الإسرائيلية قبله بالتنازل عن بإعطاء أو بالأحرى بإرجاع مرتفعات الجولان لسوريا اختلفوا فقط لا غير على بحيرة طبرية.
19: yes.
20: لو كان هذا الكلام اللي تفضل فيه دكتور بولس مظبوط كانوا عطوهم كل الحجج الإسرائيلية لأنه هني بيتمسكوا بأي حجة لحتى يحتفظوا بالأرض. هيدي واحدة.
19: أستاذ حسان تعرف ليش طبرية؟
20: لحظة عفوا بس عندي شغلة تاني دكتور لو سمحت
18: بشكل
20: سريع. أتمنى على الدكتور حمدي بولس أن يدين كل الإجرام الإسرائيلي الذي يحصل وعم بكفي بالدول العربية وخاصة في غزة وفي الضفة الغربية وفي لبنان وفي سوريا وأينما كان.
18: عظيم، شكرا حسان.
19: لا دقيقة واحدة. أوكي.
18: تفضل دكتور.
19: أول شيء هجاوب على السؤال الثاني. أتمنى من الدكتور حمدي بولس أن يدين أستاذ حسن أو حسان. I will condemn، سوف أدين، بس كمان أريد أن أسمعك أنت تدين ما فعلته حماس في يوم 7 أكتوبر وما فعله حزب الله ليس فقط بالمستعمرات الإسرائيلية بالسكان الإسرائيلية العزل من السلاح لكن أيضا بدولة لبنان الخراب اللي جابه حزب الله. لو أنت تدين الاثنين أنا مستعد أدين الجرائم التي ارتكبت. Can you condemn؟ تدين أنت حماس وتقر بأنها جماعة إرهابية؟
20: شكراً على هذا السؤال. أولاً يا دكتور في فرق ما بين المقاومة هي نتيجة الاحتلال الإسرائيلي. أنا أدين كل استهداف للمدنيين أينما كانوا. أينما كانوا.
18: عظيم.
20: وأنا لا أدعو إلى الحرب أبدا، أدعو إلى السلام.
19: مقاومة مين يا أستاذ حسان؟ إسرائيل أعطت إسرائيل من سنوات،
20: عندك ثقافة واسعة،
19: من سنوات إسرائيل أعطت غزة، كل غزة لحماس، أعطت تلتين الضفة لفخامة الرئيس محمود عباس السلطة الفلسطينية، بتزود غزة كانت بالكهرباء، بتزود الضفة بالمياه العذبة، بتحميهم هم الاثنين.
20: يا دكتور، دكتور ما بيصير هيك. لا بدنا نحكي واحد واحد، اسمح لي انا احكي وانا بعطيك
19: الدور
18: تحكي لو بشكل اتفضل. سريع لانه بدي انتقل الاخبار لو سمحت.
20: عراسي عراسي كلود، بس بالضفه الغربيه فيك تقول لي شو اللي عملوه الفلسطيني لحتى عملوا عم يعملوا هالاسرائيليه هيك؟
19: لا في في خلايا ارهابيه، وفخامه الرئيس محمود عباس بيطلب المساعده يا اخي.
20: لا لا لا لا لا، هذا الكلام غير دقيق يا
19: ما خلايا إرهابية. احنا لا نطالب، احنا لوك there is no supreme race، there is no supreme race
20: بثقافتك، ولكن اتمنى عليك انه كلامك يكون موضوعي اكثر.
19: اوكي استاذ حسان، شو بدهم اهل غزة اكثر من اللي اسرائيل عملته ليهم قبل ما حماس تقوم بالمن؟
20: يا زلمي عم بدهم ياخذوا، انت اخبر الناس،
19: ما كان عندهم كل غزة،
20: بدهم ياخذوا الضفة، بدهم يمحوا فلسطين،
19: كان عندهم كل غزة. شكرا اسرائيل كانت بتساعد.
18: شكرا شكرا حسان.
19: السؤال الثاني اجاوب عليه، او السؤال الاول،
18: تفضل تفضل دكتور.
19: وهو لن تترك اسرائيل الجولان لأنها فيها منابع المياه التي تغذي نهر الأردن وبحيرة طبرية والجليل. طب منابع المياه بشرم الشيخ، بجبل الشيخ، impossible for Israel to let go of the Golan Heights because of جبل الشيخ where all the source of sweet water comes and water is Israel.
18: عزيز.
19: We have to be objective. We have to be realistic. The Syrian people, I love them, I respect them, I pray for them, but they had one chance after another and they didn't lose any chance. On losing every chance.
18: نعم دكتور حمدي، شكرا لك، وشكرا كمان لمستمعينا. رح نتابع نحن وياكم بخلال هالوقت جولتنا مع الأخبار لمتابعة آخر وأهم التطورات لصباح اليوم.
1: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح

تومي أستراليا أنا سيرين إذا عم تسوقوا جايين من الشغل وفي كتير عجقة تسير تابعونا على 1638 AM 2ME أستراليا لأحلى أغاني بالعربي ولأحلى أغاني بالإنجليزي بس على 2ME.

0: take it from the 1-2-M-E, Australia. هل أنت مستعد لمواجهة الكوارث؟ تتعاون أستراليا بوست مع أستراليان ريد كروس لمساعدة الأسر على الاستعداد لما هو غير متوقع. خطوات بسيطة اليوم قد تحدث فرقا غدا. زوروا redcross.org.au/prepare.
1: تغيير هام سيعرفه أصحاب الأغنام والماعز في نيو ساوث ويلز. اعتبارا من 1 كانون الثاني يناير 2027 يجب أن يكون لكل خروف وماعز علامة تعريف إلكترونية من نظام NLIS قبل مغادرتها أي ملكية. تساهم الهوية الإلكترونية في تحسين إمكانية التتبع مما يساعد على حماية قطاعات الأغنام والماعز لدينا. تفقد newsouthwales.gov.au وابحث عن Sheep and Goat EID أو قم بزيارة مكتب خدمات الأراضي المحلي الخاص بك.
0: This is the best of breakfast on 2ME.
2: مع تعليقاتكم على الهواء لمواضيع اليوم وأخبار اليوم، هل في إمكانية استعادة الجولين حسب ما بيطالب الرئيس أحمد الشرع اليوم بالاجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة؟ رح نتابع مع تعليقكم على الهواء. جمال من بوزلي بارك سيدني، صباح الخير.
3: صباح الخير ست كلود، إلي كل المستمعين كلهم.
2: يا هلا، صباح النور.
3: التعليق صغير بس مع احترامي الشديد للدكتور حمدي، بنستفيد كثير منه بنصائح الطبية، نستفيد منه بتأملات الروحية الراقية جدا، لكن لما بيجي الأمر للأمور السياسية أنا بستغرب ليش بتستضيفيه برأي.
2: لا بصراحة، لا لأنه كنا نحن طرحين الموضوع، ودكتور حمدي يلي دايما هو بيقول أنا بحب أبعد عن المواضيع السياسية وما بيحب يعني طرح لها، ولكن اليوم بما أنه كنا طرحين الموضوع بدنا نروح لموضوع آخر، ولكن أخذ هيك مساحة من الوقت بالحديث خاصة من خلال المداخلة اللي صارت، وبنحترم كمان حسن واتصاله، أخذ وقت من الأشياء اللي لازم نضوي عليها يمكن، ورح نرجع أكيد نحكي فيها، ولكن كمان هيدا ما بيلغي أنه دكتور حمدي عنده معلومات كمان غنية، وأكيد هيدا شيء يعني أكيد ممكن نستفيد منه.
3: بكل احترام وبكل محبة، نعم. إحنا مستفيد منه طبيا، مستفيد منه روحيا، تأملاته،
2: نعم.
3: لما بيجي الأمر للسياسة بيقول آراء بيفرضها على المستمع.
2: لا أبدا، مش فرض آراء، عنده معلومات عم يعني، ومش مثل ما سبق وذكرت أنا يعني كمان لأنه دكتور حمدي مش موجود معنا حاليا، ولكن أنا بحكيك الصراحة أنه ما بيحب يتطرق للأمور السياسية، ولكن لأنه كنا طرحين الموضوع حبيت هيك بشكل سريع أخذ رأيه بالموضوع لطالما هو عنده معلومات وعندهم يعني كمان تجربة بمصر بالنسبة لسيناء، فأكيد جمال ناخد رأيك بعين الاعتبار، وأكيد بتوصل الرسالة لدكتور حمدي، ولكن هو مصدوم، أنا الحق علي، أنا بتحمل المسؤولية ما حدث. شكرا لك جمال. إذن من بوزلي بارك برجع للموضوع الأهم والأبرز اللي هو كمان حبي اسمع رأيكم حوله بالنسبة لرئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي اللي كشف بنيويورك عن وصول ذكي اصطناعي للميديكير. يعني رئيس الوزراء كان عنده هذه المعلومات كل هالفترة، كان عنده هيدي المعلومات كل هالفترة، ولكن ما حب يصرح فيها إلا أثناء وجوده بنيويورك باجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة. ما بعرف إذا هو اعتبرها مثل أنه فرصة لإله ليرجع، ما بعرف، ليرجع يبيض الصفحة والصورة وليثبت وجوده بالوقت يلي الشعب الأسترالي

0: الاصطناعي طورته شركة الأوبن أي آي قدر بشهر يونيو الماضي من الوصول بصورة غير مصرح فيها لبوابة حكومية مرتبطة بخدمات وأحصاءات الميديكير. فهيدا الشركة طبعا الأوبن أي آي اللي قدرت بالوصول لبيانات حكومية مرتبطة بالميديكير. البانيزي اللي بيقول أنه هذا الوكيل تمكن من الوصول لملفات عامة وأخرى غير عامة، واللي أكد أن هذه التحقيقات الفنية والأمنية بعدها جارية لتحديد طبيعة المعلومات اللي تم الوصول إلى، وما إذا كانت أنظمة حكومية أخرى تأثرت فيها. نحن إذا كان في خروقات صارت لشركات كبيرة بتروحوا قويم بتجزوها تقولوا لها تفعي تفعي، بس هون بما أنه الميديكير تابع على يعني أكيد للحكومة منتكتم عنه ولا كلمة، هسك ولا كلمة، يعني من كم شهر من 3 شهور لغاية اليوم حدا سمع شيء أنه صار في خروقات على الميديكير؟ قدروا توصلوا لبيانات حكومية وغير حكومية؟ هل لحتى رئيس الحكومة أنتوني ألبانيزي فاضت معه الأريحة بنيويورك قدام الجمعية العامة للأمم المتحدة لحتى يقلن، لأنه طبعا اليوم عم بيركزوا على المخاوف المخاطر اللي بتشكلها الاي اي، وكرمال هيك لقيها حاجة أنه اليوم أنه يلا منحكي عن هيدا الموضوع بشهر جون. فإذا هيدي الخروقات اللي صارت بشهر جون لليوم نحن بأيلول، من جون لأيلول. حسب ما أعلنته الحكومة أنه لا توجد أدلة على وصول وكيل لمعلومات شخصية للمرضى، كما مظهرت مؤشرات على اختراق لشبكة سيرفيسز أستراليا. الحادثة اللي أثار تساؤلات حول مستوى الحماية الإلكترونية للأنظمة الحكومية، خصوصا مع تطور لقدرات وكلاء الذكاء الاصطناعي اللي صار بإمكانهم تنفيذ عمليات رقمية بصورة شبه مستقلة. طبعا بالمقابل اليوم عم نشوف كتير من المعارضين والمنتقدين للحكومة اللي عم بيسألوا الحكومة اليوم كيف قدر وكيل ذكاء اصطناعي من الوصول لملفات بنظام حكومي، شو الإجراءات الأمنية والرقابية، ويعني امتى عرفت الحكومة الأسترالية بالحادث؟ يعني من شهر جون، حسب ما عرفنا أنه بشهر جون عرفت الحكومة بهذا الموضوع، ولكن السؤال ليه ما تم الإعلان عنه بوقت سابق؟ ليه بقي رئيس الحكومة اليوم متكتم عن هذا الموضوع لحتى أعلن عنه بنيويورك؟ هل تم تحديد كل الملفات اللي تمكن الوكيل من الوصول إليه؟ ويعني أكيد في كتير من الأسئلة. هيدا الحادث يلي أثار نقاش كبير، واليوم مساءلة رئيس الحكومة عن هيدا الموضوع، ليه صار في تكتم عن هذا الأمر؟ خلينا نتابع مع تعليقاتكم إذن على الهواء على 0296530. معنا بيير من الجولد كوست كوينزلاند. صباح الخير.
1: صباح النور كلود and all the listeners. It was a great interview with Dr. Boulos on your program. He had all the facts. Nobody, you know, he's not reading or making up stories. Then Hussein came on the program, and Dr. Boulos, he listened what he want. But then Dr. Boulos asked him a question. Can you respond? What did you know, party done to Hamas, to Palestine, Gaza, to Lebanon? And he goes, no, it's my way, you know, one way, one word. You must listen to me, doctor. So he did again. Conclusion, my point, those supporters, they're very uneducated. They cannot debate. They do not know the debate. It's only their way or their highway. It's been proven so many times. Now, it was a perfect interview with Dr. Boulos, and with a well-educated, well-educated

0: had support or fact. You know, it just makes me amazing. They don't see it themselves.
1: معنا معنا أدنى شك يعني طبعا اليوم بالنهاية هيدي حرية رأي وأكيد يحق لأي شخص أنه يوافق أو يعارض ومعنا أدنى شك يعني كمان بمعلومات دكتور بولوس.
0: But he just wasn't listening to the fact and twice he said, can you respond to my question? I responded to your question. And he goes, no, you don't understand.
1: بكل الأحوال هيدا رأيه كان لحسان. بكل الأحوال بشكرك بيير على مداخلتك. بتابع مع إياد من جيلفورد سيدني. صباح الخير.
2: صباح النور. هلا
1: تفضل إياد.
2: الأستاذ يقول ما بعرفه تجيبيت وزهله.
1: أوكي شكرا لك على أكيد الاتصال. يعني بتمنى يكون دكتور حمدي موجود لحتى هو يرد على كل التساؤلات, ولكن أكيد رح نرجع نتابع نحن وياكم بخلال هالوقت مستمعينا مع بريك. من بعد مباشرة جولتنا مع الأخبار لمتابعة آخر أهم التطورات لصباح اليوم. صليت كل مشاركتكم إذن على الهواء. لكل اللي عنده أي مداخلة معنا زياد من ريفرود سيدني. صباح الخير لك زياد.
3: صباح الخير سيدنا لألك ولكل المستمعين.
1: صباح النور.
3: يعني بالنسبة لقصة أنه ما سلم أو سلم دونالد ترامب, الرئيس الأمريكي بعقليته مش متوازنة بكل شيء, لأنه بحط تغريدة بعد خمس دقائق برجع بيقلبها 90 درجة. ويمكن منع عن قصد لأنه سلم وبرم على تيلي ميلي, يعني مش إنه واحد مقصود يعني إنه ما يسلم عليه أو شيء بعتقد.
1: نعم
3: منع يعني بين إنه مش حركة مقصودة عملها, يعني سلم وثابت عم يطلع على تيلي ميلي وكمل السلام هيك ومش
1: اوكي. يعني منا يعني بالسياسي بيمتمروا بهالشكل برايك؟
3: بتمروا بعدين ما يعني عنا شوف الحكومه تقريبا شو سهله او شو عندهم كرامه وعندهم عزه وعندهم عبوان يعني بيسالوا على هيك شغلات يعني اخر عمهم المهم يكون راضيين عنهم بس.
1: بكل الأحوال عطيني رأيك كمان بالموضوع الآخر لكل اللي حابي كمان يشاركنا على الموضوع, إمكانية استعادة الجولين. هل في إمكانية استعادة الجولين أو أصبحت اليوم إسرائيلية؟
3: الحكي هين وصلوا بعد شوي كانوا راح يضربوا بالقصر الجمهوري وزاحف عم بيترجع وبده السلام وبده الهيدا. شو بتقنيني بده يطالب بالجولين؟ هيدا حكي بس ليشد عصب العالم وليشد عصب انه يشوفوا انا عم طالب. شو عم الطالب؟ ما اخدوها وخلصوا. شو عم الطالب؟ اجوا ضربوا ما خلوا له مخزن ذخيرة, ما خلوا له طيران, ما خلوا له شيء, ما ضربوا له اياه وهو زاحف وعم بيترجى السلام. عشو عم الطالب يعني عم تفرجي العالم عم تكذبوا على الناس يعني؟ بعدين شغلة تانية بالنسبة للدكتور
1: طيب
3: حمدي
1: خليني يعني لا ما خلص هيدا الموضوع لو سمحتوا انتهى بس يكون الدكتور حمدي
3: شغلة صغيرة كلمة صغيرة بس
1: فضل
3: انه عطول ما بيساوي الجلاد بالمظلوم يعني انه ما بيصير هيك
1: طيب أنا بدي أرجع على سؤال. يعني هون أنت عم تقول أنه مستحيل استعادة الجولين اليوم لسوريا, هيدا كلام مش حقيقي مش واقعي. طيب اليوم الشيء اللي عم بيصير بالجنوب هل في إمكانية استعادة ما احتلته إسرائيل؟
3: أكيد في أكيد لأنه في شيء اسمه مقاومة, في شيء شعب حي عم بيدافع عن أرضه ورح يضل يدافع لآخر حبة لآخر واحد بلبنان موجود, مش مثل ما موجود هلا بسوريا منبطحين قالوا بيقولوا لك بدنا شو هلا انك منبطح وعم تترجى الضعيف دائما بده يركب على ظهره
1: بس بسوريا مثل ما عم تقول انه دمروا قدرتهم العسكريه دمروا كل قدرتهم العسكريه. هل بلبنان اليوم نحن ما دمرت إسرائيل كمان بنية حزب الله بشكل كتير كبير؟ ويعني شفنا شو اللي صار علي طاهر اللي هو الموقع.
3: قلت لك شغلة قايلك إياها صرت كذا مرة, ما بيعرف الضاحية وما بيعرف شو فيه بلبنان وما بيعرف كيف تركيبة لبنان ستيني تسمع الأخبار يقول يا حرام شو صار ويا حرام كذا. يمكن 5% مرة.
1: أوكي ميشيل من غريستنز سيدني صباح الخير.
4: صباح النور ست كلود يعطيك العافية.
1: الله يعافيك صباح النور.
4: أنا بعرف الضاحية وبعرف الجنوب وبعرف شو صاير. إن شاء الله يكون كلام زياد مزبوط لأنه حديثه مش واقعي يعني. بس أنا حبيت جيبه بالنسبة لأحمد الشارع رئيس. أحلى الزامي عم يشتغل صاروا سنة مستلم من بعد فوضى من بعد تسليم من بعد ما بيعوا الجولان وكل شيء. على قليل عم بيجيب سلام على قليل عم بيجيب شغل على قليل عم بيجيب كل العالم اليوم راكد عليه بدها تعمل عنده استثمارات رحنا راكدين عليه بدها نعمل قساطر الغاز. نحن بنحكي أحلام ست كلود أحلام. هلا بخينا زياد أنا متحير عنده هالقوة كله وهالشجاعة لما بيروح بيسلمهم شوي بالجنوب.
1: زياد عندك رد؟
3: بوجودك مش ضروري نروح نساند. في مين عم بيساندنا او عم بيساندهم لقلهم يعني بطنا مش لحاجة لاروح انا يعني.
4: هلا كتر خيرك انت عملت فيه اللي ما حدا عمله انت والسوري كتر خيرك. بس بقوتي انا قدرت خلاك لبنان على قليلة. انت ما راح تخلي لبنان حتعطيه لإسرائيل اوريدي حتعطيه اياه.
3: مبين مين بده يعطي لإسرائيل مبين سبحان خلقكم.
4: الله الله قوي يا إسرائيل لكن
1: لا لا لا
3: لا لا شفت كيف يبين الإنسان
1: لا لا
3: شفت كيف يبين الإنسان سبحان الله بكلمة بتكشفوا للشخص.
1: شكرا
3: يعني هيدي زلة الإنسان مثل ما بيقولوا هيدي زلة الإنسان قلتا هيدا اللي بقلبك قلته
4: ما نزلت لسان لا لا لا لا ما نزلت لسان لمعلوماتك
3: هيدا اللي بقلبك قلته.
1: طب خلينا نسمعه زياد.
3: هيدا الحقد عيب هيدا الحقد اللي عندك.
1: طيب زياد خليه بس يوضح. طيب زياد بدك تروق. زياد بدك تروق خليه يوضح فكرته. اوكي وصلت خليه يوضح فكرته بلكي ما كان قاصد يعني ال يعني
3: عم بقول لك قصتها
1: خليني اسمع. اوكي ميشيل تفضل.
4: ست كلود
1: تفضل.
4: مني بده يحكي هو حديث مستفز رغم اللي عمله فيه بلبنان. بعده عم بقول له انت خيي ضم سلاحك للجيش سلم على الطار للجيش وخلينا كلنا ورا الجيش. حديثه مستفز هو ما بيسمع حاله شو بيحكي بس بيسمع ردة الفعل. بقى أنا سمحته على القتلة
3: يا حبيبي قوية وراح نضل قوية
4: سمحته ما خلاته يصلح. عدت كيف ست كلود وروحي شوفته مش بلاش عاملين وعم بقول له طعم ضام لقلي مش بيقول لي بخمسة بالمية
3: هيدا لبنان للقوي وبس ونحن لقوية.
4: لا ما فيك تاخده
3: هيدا الحكي كله هيدا الحكي كله بالهوى.
4: لا انت
3: الحكي هين
4: ولا الإيراني بهذا بلد الدسين لا انت ولا السوري ولا الايراني بيقدر ياخذوا ولا الاسرائيلي. اوكي هذا لبنان مقدس بلد
3: نحن قوية ومنضل قوية ولبنان للقوي وبس
4: قوية وطنيتنا.
1: شكرا شكرا شكرا على المشاركة. راح اتابع معكم مستمعينا عبر راديو تؤمي أستراليا 1638 AM مع تعليقاتكم على الهواء بالساعة المقبلة لمتابعة اكيد حديثنا لليوم.
5: يعطيك العافية كيف صحتك
1: يا الحمد لله بخير صباح النور.
5: بالنسبة لجولان أول شيء في كثير ناس بيقولوا إسرائيل ما عندها نية توسعية ونوية عدوانية. من وقت سقوط النظام السوري شفنا إسرائيل قديش توسعت داخل الأراضي السورية لأن السوريين أو النظام الجديد السوري ما كان معارض لإسرائيل. بالعكس شفنا كثير انفتاحات على إسرائيل شفنا مفاوضات شفنا سيستم وثائق ريكوهين شفنا كثير شغلات بتدل على أنه النظام الجديد ما في عنده نية خبيثة إسرائيل أو نقطة نية لإدارة إسرائيل. بالمقابل شفنا انه اسرائيل فادت بالعمق السوري وصلت على حدود دمشق يعني. فهذا جواب على اللي بيشككوا انه اسرائيل ما عندها نية توسعية. الشغلة الثانية ضم الجولان من الجانب الاسرائيلي والجانب الامريكي لاسرائيل وهي ارض سورية معترف فيها دوليا وموسعة بالامم المتحدة. فهني اليوم موجودين بالأمم المتحدة عم بيضربوا بمواثيق الأمم المتحدة وعم بيضربوا حدود الدول اللي موثقة بالأمم المتحدة. فما ما بعرف كيف واحد بده يفسرها يعني للأمم المتحدة هون. فإذا أنا برأيي خلص ما بقى إلا دور يعني نحن اليوم لما بدنا نحمي حدودنا ونحمي اتفاقياتنا بنوسعها بالأمم المتحدة بدل الاتفاق اللي طلع بخمسة وثيقه بالأمم المتحدة. اليوم كيف أنا نقصه بالأمم المتحدة هي جولان ترامب ونتنياهو أعلنوا بقلب الأمم المتحدة أن لا تعود إلى سوريا.
1: طيب كيف يمكن استعادة هضبة الجولين برأيك؟
5: ما في سبيل إلا المقاومة.
1: المقاومة بس المقاومة اليوم يعني ورطتنا ب يعني مثل ما شفنا ورطتنا بحرب اللي دخل لبنان لها وشفنا اللي أدت يعني كمان المقاومة من خلال ما قامت فيه بعودة إسرائيل لاحتلال الجنوب. فشو بتكون قدمت المقاومة؟
5: أنا عندي سؤال، عندي سؤال، أنتوا بتقولوا المقاومة هي محل وهي أدت إلى احتلال. طيب السوق الدبلوماسي كمان ما ودت إلى حل، شو بنعمل؟ مع سوريا فايتة بالسوق الدبلوماسي، ما راح حصل مقاومة ضد سوريا فايتة بالسوق الدبلوماسي وراح تشرعز مع ترامب وقال له اللي بدك إياه وأعلن إنه هو ما عنده نية ضد إسرائيل ولا أطلع رصاصة على إسرائيل ولا قاوم احتلال الأراضي السورية من قبل الإسرائيلية، ما عملوا شيء وبالعكس عملوا ترميم للمقامات اليهودية وكل شيء بدهم إياه اليهود عم يعملوا لهم إياه. طيب والنتيجة هذه الدبلوماسية كمان ما أدت لحل.
1: عزيز
5: وشو الخيار؟
1: نعم شكرا لك هادي على مشاركتك. رح نتابع نحن وياكم مستمعين عبر راديو توأمية أستراليا. لكل اللي عنده أي مشاركة على مواضيع اليوم بحب أرجع أذكر مستمعينا بالنسبة لكلمة الرئيس أحمد الشرع في نيويورك على هامش الاجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة اللي كان عم بيطالب باستعادة الجولين. قد في إمكانية تحقيق هذا الأمر من بعد ما أعلنتها إسرائيل أنه ضمتها لإلها والجولين إسرائيلية للأبد. هذا بالإضافة يعني كمان لتجاهل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كمان تجاهله للرئيس الحكومي نواف السلام. هلأ البعض اعتبر أنه قد تكون رسالة عدم رضا من قبل الإدارة الأمريكية والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والبعض بيعتبرها أنه بتمرق أنه مثل سهوة أنه بتصير. خلينا نتابع مع يوسف من سيفتن سيدني. صباح الخير.
6: صباح الخير لأهلك ولجميع.
1: صباح النور.
6: على بالنسبة للسورية شوف شو عم يعلموا تلاميذ المدارس بقلب المدارس، شوف شو عم يعلموا. نحن رصاصة لك يا جولين تلاميذ المدارس هول الصغار عم يعلمون الأكل والجهاد والنكاح، هذا شغلة إلى 1500 سنة لا يمكن أنك تغيريها بيوم أو بيومين. وهذا الجولين له وقت تخلص المدة تبعه وبشيلوه. شوف شو عم يعملوا، هذيك اليوم عقلوا واحد روي على بيته، ما بدنا نقول مسيحي ولا مسلم ولا واحد مسيحي روي على بيته من شغله، ضرب بالموتير، ضرب واحد من هذا التابون أبو لحية ضربه بالموتير بالغلط، وقفوا تموا يأكلوا فيه يأكلوا فيه يأكلوا فيه واخذوا لأهله هذا متبعد عن الموتير. يعني الشيء مثل الكذب والنفاق. أنا مبارح كنت عم اسمع واحد أمريكي عضو بالمجلس الكونغرس عم بيحكي الكلام هيدا، هو يعني هني بدل العالم عم بيعلموا الطلاب على الجهاد، هيدا الجهاد هيدا عفوا هيدا الجهاد يعني 1500 سنة ما فيك تغيريه بساعة أو بلحظة. هني هال طبيعتهم عقيدتهم العقيدة هيدي العقيدة تبعهم الجهاد والنكاح، العقيدة تبعهم ما فيك تغيريه أبدا. وأنا بتمنى للشعوب، ما بتمنى الحرب لحدا ولا بتمنى القتل لحدا، العالم تعيش بسلام وبأمان. بس هيدا الشعب قالوا 1500 سنة على الشيء هذا لا يمكن تغيري أخذته.
1: هيدا رأيك يوسف، شكرا للمداخلة. رح أتابع معكم مستمعينا بالراديو توأمية أستراليا مع بريك، من بعدها منتابع سوا لقاءنا الصباحي مع مزيد من تعليقاتكم على مواضيع اليوم.

0: 16:38 to Emmy Australia. Hello, I'm Serene. Join me weeknights from 7 p.m. for all the latest in Arabic music, the best of the classics and English hits. For half an hour from 8 p.m. we play the top five of the newest music direct from the Middle East. You'll get your dose of the latest in international and local news every hour on the hour, so that continues. Weather forecasts as well, so you can plan for the next day, and lots more. That's weeknights from 7 p.m. Catch you then.
1: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySatGo or KingdomSat.com.
2: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مون جاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم، وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل، وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مون جاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مون جاي ميزا فئة كل ست بيت بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
3: بظل الأزمة القائمة بمنطقة أشجار الأوسط، المحطة الوحيدة اللي بتنقل لكم آخر وأهم الأخبار عاد رؤيتو أمي أستراليا.
4: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلها ملحوظ؟
5: بدي أعمل جسر، وين بروح؟
6: هيدي المشاكل وأكتر حلها عند ماريلاند دينتشر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك، عمل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية، ضمان 12 شهر على أعمالهم.
7: ماريلاند دينتشر كلينيك 515 ماريلاند رود، ماريلاند ويست، كورنا أوف مارك ستريت، 9897-222 خلف KFC.
8: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارول أوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوي التأمين، دعاوي السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100.
9: هل تبحث عن وظيفة تعطيك المزيد؟ المزيد من الحماس؟ المزيد من الإثارة؟ وظيفة يمكنك من خلالها إحداث فرق أكبر في مجتمعك المحلي؟ ابحث عن بوليس ريكروتس، شرطة نيو ساوث ويلز. العمل معنا يعني المزيد.
10: News.
11: الثانية عشرة بالتوقيت الفرنسي.
12: وهيبة خداش.
11: نشرة إخبارية جديدة إليكم، أبرز العناوين. إيران تهدد بتوسيع النزاع حتى المحيط الهندي إذا استهدفت بهجمات أمريكية جديدة. بكين تدعو واشنطن إلى الحذر الشديد بشأن بيع الأسلحة لتايوان. الكريملين سينظر في الدعوة الموجهة من واشنطن إلى بوتين للمشاركة في قمة مجموعة العشرين.
12: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
11: أهلا بكم إلى تفاصيلها. في نيويورك وبالتحديد على هامش أشغال الجمعية العامة للأمم المتحدة تتوالى الخطابات، وبالتوازي معها حذر مستشار للمرشد الأعلى الإيراني، حذر من أن أي هجمات أخرى قد تشنها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران قد تؤدي إلى توسع جغرافي للنزاع حتى المحيط الهندي. يأتي هذا بعد ساعات فقط من الخطاب الذي ألقاه الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان في الجامعة العامة للأمم المتحدة، وأكد فيه مجددا بأن بلاده لن تستسلم بعد تهديدات الرئيس الأمريكي بإبادة الجمهورية الإسلامية. هذا ووصل الرئيس الصيني للولايات المتحدة وحظي باستقبال حافل من قبل نظيره الأمريكي دونالد ترامب. الرئيس الصيني شي جين بينغ أكد على ضرورة الشراكة بين بكين وواشنطن. هذه التصريحات تأتي قبل محادثات مرتقبة بين ترامب وشي، وفي هذا السياق قال السفير هريدي حسين مساعد وزير الخارجية المصري السابق لشؤون الآسيوية، قال إن الاستقبال الحافل الذي خص به الرئيس الأمريكي أو خصه هو الرئيس الأمريكي لنظيره الصيني في واشنطن هو بمثابة إعلان عن تمديد الهدنة التجارية بينهما وتراجع واشنطن عن بيع أسلحة لتايوان. وكانت قد سألته الزميلة فايزة مصطفى.
13: الرؤساء الأمريكيين لا يستقبلون ضيوفهم في أندروز إير فورس بيز وخصوصا في زيارات الدولة. خروج ترامب عن تقليد البروتوكول الأمريكي أنا في تقديري له بواعث اقتصادية، إنه ترامب يريد خلال هذه القمة أن يتم الإعلان رسميا أن الصين قررت شراء عدد من طائرات بوينغ، أيضا شراء كميات محددة من فول الصويا والحصيلة الزراعية الأمريكية. دي أول حاجة. نعم. ثاني حاجة، وزير الخزانة الأمريكي أعلن النهاردة أنه في اتفاق على مد الهدنة التجارية بينهما اللي هتنتهي في 10 نوفمبر القادم حتى 10 يناير، علما أن الولايات المتحدة الأمريكية أو إدارة الرئيس ترامب كانت قد وافقت في ديسمبر الماضي على صفقة سلاح لتايوان تقدر ب 11 مليار دولار. فالرئيس شي جين بينغ في قمة الأمريكية الصينية في بكين في مايو الماضي وفي هذه القمة في واشنطن بيركز على أن تايوان خط أحمر بالنسبة لعلاقات الصين مع الولايات المتحدة الأمريكية.
11: كنا في الاستماع لمساعد وزير الخارجية المصري السابق لشؤون الآسيوية هريدي حسين. هذا وقبل انعقاد هذه القمة قال متحدث باسم وزارة الدفاع الصينية إنه على الولايات المتحدة توخي الحذر الشديد بشأن بيع أي أسلحة لتايوان. أعلن مجلس السلام برئاسة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال اجتماع لأعضائه أمس عن خطة لبدء إعادة إعمار قطاع غزة تبلغ 2.45 مليار دولار. والتفاصيل معك لميس زين الدين.
14: المقترح الذي عرضه مسؤولو مجلس السلام يتألف من 66 مشروعا من أجل إعادة تأهيل البنية التحتية والاقتصاد في غزة. تقدر خطة المجلس الأضرار المادية في غزة بحوالي 35 مليار دولار، وتشير إلى أن التعافي الكامل وإعادة الإعمار سيتطلبان نحو 71 مليار دولار على مدى العقد المقبل. كما تدعو الخطة أيضا إلى إصلاح المعابر الحدودية واستعادة البنية التحتية للكهرباء والمياه، كما نشر 25 ألف وحدة محمولة للطاقة الشمسية إلى جانب ردم الأنفاق. وفي حين قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إن المشروع طويل الأمد ولن يتحقق في غضون 6 أشهر، أقر جارد كوشنر بأن الاقتراح واجه تأخيرات مختلفة، مشددا على حق إسرائيل في إنهاء المهمة في غزة إذا لم تلقي حماس بسلاحها وفق تعبيره. من جهته مفد المجلس إلى غزة نيكولاي ملادينوف اعتبر أن من حق الفلسطينيين والإسرائيليين أن يتجاوزوا الخوف من العنف الذي سيطر على حياتهم.
11: بالتزامن مع التصعيد المتواصل بين موسكو وكييف، أعلن الكرملين أنه سينظر في الدعوة التي وجهها دونالد ترامب إلى نظيره الروسي فلاديمير بوتين للمشاركة في قمة مجموعة العشرين المقررة في الولايات المتحدة في ديسمبر المقبل. رأت الاستخبارات العسكرية الدنماركية أن غزو روسيا لدولة عضو في حلف الشمال الأطلسي هو احتمال وارد غير مرجح. ونختم بهذا الخبر، حيث أعرب مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان عن صدمته إزاء تزايد الضحايا المدنيين في اليمن. بهذا الخبر نأتي إلى نهاية هذه النشرة. إلى اللقاء.

0: Join me, Australia, Marquin, Serene. Okay, time for a hazura. Yalla, shu ana. You can see me in water, but I never get wet. What am I? Dun, dun, dun, dun, dun. If you said reflection, mazboot. Nice one. All right, we'll be back right after this with more music here on 2ME.
1: Let's do it.
2: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلها ملحوظ؟
3: بدي اعمل جسر، وين بروح؟
4: هيدي المشاكل واكثر حلها عند ماريلاند دنتشر كلينيك ام دي سي. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون اسنانك، عامل الجسور او صيانتها او اصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الاولى مجانية، ضمان 12 شهر على اعمالهم.
5: ماريلاند دنتشر كلينيك 515 ماريلاند رود، ماريلاند ويست، كورنر اوف مارك ستريت، 9897222، خلف الكي اف سي.
6: عم بتفكروا ببيع او شراء، استئجار او تأسيس مصلحة تجارية؟ هل انتو بصدد شراء ارض للبناء او الاستثمار؟ لتعرفوا حقوقكن وحماية مصلحتكن وتطوير اعمالكن، اتصلوا بالمحامي ماثيو شاد من شاد بارتنرز، 43 سنة بخدمة الجالي بكافة القضايا القانونية، ثقة كفاءة ومصداقية بالعمل. شاد بارتنرز 9790 7000 9790 7000.

إذا كانت الأغنية جديدة ناجحة ومفضلة إذن اسمعها حصريا بدون تشويش الأغنية كاملة بدون إزعاجك مثل هيدي على 2ME على 2ME

0: رجعنا لكم على تويمي أستراليا معكم سيرين. تابعوا تويمي إيفنينج شو من الساعة 7 بالليل تنين للجمعة. الحكي قليل والأغاني كتيرة. أحلى الأغاني عربي وإنجليزي جديد وكلاسيك على 1638 تويمي أستراليا.
1: This is تويمي أستراليا.
2: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
3: فيكتوريا، لقد عادت هيئة كهرباء الولاية. أنا هنا مع الريح للحصول على تعليق. تفضلي أيتها الريح. إذن أنت تقولين إن هيئة كهرباء الولاية تستثمر في الطاقة المتجددة مثل طاقة الرياح والطاقة الشمسية والتخزين، وتدعمنا للتحول إلى استخدام الكهرباء في المنزل. إذن هي ستساعد في خفض فواتير الطاقة وتقليل الانبعاثات وخلق فرص العمل. شكراً لك يا ريح، استمري بعملك الرائع. هيئة كهرباء الولاية تمد ولاية فيكتوريا بالكهرباء من أجل سكانها. secvictoria.com.au صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ميلبورن.
4: There's only one network with all the coverage. And no bubble. No.

0: Please shut us down, down, ho ho, shut us down.
1: Tune in to the 2ME Drive Time Show afternoons from 3 p.m. Monday to Friday and join in the discussion on the hottest topics. And of course, hear the best in Arabic and the best in English music. We'll go to a short break and we'll be right back with you. I'm Serene on 1638 2ME Australia.
2: مع اتساع نطاق الحرب بالشرق الأوسط لتشمل لبنان والخليج، شبكة بث وحدة وبس بأستراليا بتوصل لك كل دقيقة بدقيقتها آخر الأخبار المستجدة. 2ME وشركاء الكتار والمنتسبين وين ما كان بيقولوا لك 2ME أستراليا هي هلأ بكامل طاقتها. خليكن معنا وين ما كان على شبكة الأخبار الفورية على مدار 24/24. 2ME أستراليا، الأخبار أول بأول.
3: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
4: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مون جاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم، وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مون جاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مون جاي ميزا في كل ست بيت بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
5: الأخبار معدودة، تتابعون جولة أخبار مفصلة عبر 2ME أستراليا.
6: هل تفضل الاتصال لطلب إجراء صيانة لنظام الطاقة الشمسية أم المخاطرة باندلاع حريق في منزلك؟ من خلال الحفاظ على نظام الطاقة الشمسية في أفضل حالة، ستتجنب خطر نشوب حريق ناتج عن عطل كهربائي، وستتمتع بمزايا نظام أكثر كفاءة. لذا إذا كنت تمتلك ألواحا شمسية منذ عامين أو أكثر فتخلص من هذا الخطر. احرص على السلامة عند استخدام الطاقة الشمسية. قم بصيانة نظام الطاقة الشمسية على يد كهربائي مرخص من الفئة A. لمزيد من المعلومات قم بزيارة الموقع energysafe.vic.gov.au. Energy Safe دوما، صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ميلبورن.
7: المعلمون مهمون جدا في مجتمعنا، إنهم يلهمون ويحفزون ويحدثون تأثيرا حقيقيا على حياة الكثير من الناس. هنا في ولاية فيكتوريا يعد وجود معلمين من خلفيات ثقافية مختلفة أمرا مهما، ويمكن أن يفيد في تعلم الطلاب. إذا كنت تريد أن تصبح معلما أو أي شخص تعرفه يريد أن يصبح معلما هنا في ولاية فيكتوريا، فهناك مجموعة من الدورات التعليمية المتاحة. قد تكون أيضا مؤهلا للحصول على منحة دراسية تساعدك في أن تصبح معلما في المدرسة الثانوية. لمعرفة المزيد من المعلومات حول كيفية الانخراط في سلك التعليم، ابحث عن Teach the Future، مصرح به من قبل ولاية حكومة فيكتوريا ملبورن.
6: هل أنت مستعد لمواجهة الكوارث؟ تتعاون أستراليا بوست مع أستراليان ريد كروس لمساعدة الأسر على الاستعداد لما هو غير متوقع. خطوات بسيطة اليوم قد تحدث فرقا غدا. زوروا redcross.org.au/prepare.
5: TME Australia News.
8: الثانية عشرة بالتوقيت الفرنسي.
9: وهيبة خداش.
8: نشرة إخبارية جديدة إليكم، أبرز العناوين. إيران تهدد بتوسيع النزاع حتى المحيط الهندي إذا استهدفت بهجمات أمريكية جديدة. بكين تدعو واشنطن إلى الحذر الشديد بشأن بيع الأسلحة لتايوان. الكريملين سينظر في الدعوة الموجهة من واشنطن إلى بوتين للمشاركة في قمة مجموعة العشرين.
9: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
8: أهلا بكم إلى تفاصيلها. في نيويورك وبالتحديد على هامش أشغال الجمعية العامة للأمم المتحدة تتوالى الخطابات، وبالتوازي معها حذر مستشار للمرشد الأعلى الإيراني، حذر من أن أي هجمات أخرى قد تشنها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران قد تؤدي إلى توسع جغرافي للنزاع حتى المحيط الهندي. يأتي هذا بعد ساعات فقط من الخطاب الذي ألقاه الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان في الجامعة العامة للأمم المتحدة، وأكد فيه مجددا بأن بلاده لن تستسلم بعد تهديدات الرئيس الأمريكي بإبادة الجمهورية الإسلامية. هذا ووصل الرئيس الصيني للولايات المتحدة وحظي باستقبال حافل من قبل نظيره الأمريكي دونالد ترامب. الرئيس الصيني شي جين بينغ أكد على ضرورة الشراكة بين بكين وواشنطن. هذه التصريحات تأتي قبل محادثات مرتقبة بين ترامب وشي، وفي هذا السياق قال السفير هريدي حسين مساعد وزير الخارجية المصري السابق لشؤون الآسيوية، قال إن الاستقبال الحافل الذي خص به الرئيس الأمريكي أو خصه الرئيس الأمريكي لنظيره الصيني في واشنطن هو بمثابة إعلان عن تمديد الهدنة التجارية بينهما وتراجع واشنطن عن بيع أسلحة لتايوان. وكانت قد سألته الزميلة فايزة مصطفى.
10: الرؤساء الأمريكيين لا يستقبلون ضيوفهم في أندروز إير فورس بيس وخصوصا في زيارات الدولة. خروج ترامب عن تقليد البروتوكول الأمريكي أنا في تقديري له بواعث اقتصادية، إنه ترامب يريد خلال هذه القمة أن يتم الإعلان رسميا أن الصين قررت شراء عدد من طائرات بوينغ، أيضا شراء كميات محددة من فول الصويا والحصيلة الزراعية الأمريكية. دي أول حاجة. ثاني حاجة، وزير الخزانة الأمريكي أعلن النهاردة أنه في اتفاق على مد الهدنة التجارية بينهما اللي هتنتهي في 10 نوفمبر القادم حتى 10 يناير، علما أن الولايات المتحدة الأمريكية أو إدارة الرئيس ترامب كانت قد وافقت في ديسمبر الماضي على صفقة سلاح لتايوان تقدر ب 11 مليار دولار. فالرئيس شي جين بينغ في القمة الأمريكية الصينية في بكين في مايو الماضي وفي هذه القمة في واشنطن بيركز على أن تايوان خط أحمر بالنسبة لعلاقات الصين مع الولايات المتحدة الأمريكية.
8: كنا في الاستماع لمساعد وزير الخارجية المصري السابق لشؤون الآسيوية هريدي حسين. هذا وقبل انعقاد هذه القمة قال متحدث باسم وزارة الدفاع الصينية إنه على الولايات المتحدة توخي الحذر الشديد بشأن بيع أي أسلحة لتايوان. أعلن مجلس السلام برئاسة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال اجتماع لأعضائه أمس عن خطة لبدء إعادة إعمار قطاع غزة تبلغ 2.45 مليار دولار. والتفاصيل معك لميس زين الدين.
11: المقترح الذي عرضه مسؤولو مجلس السلام يتألف من 66 مشروعا من أجل إعادة تأهيل البنية التحتية والاقتصاد في غزة. تقدر خطة المجلس الأضرار المادية في غزة بحوالي 35 مليار دولار، وتشير إلى أن التعافي الكامل وإعادة الإعمار سيتطلبان نحو 71 مليار دولار على مدى العقد المقبل. كما تدعو الخطة أيضا إلى إصلاح المعابر الحدودية واستعادة البنية التحتية للكهرباء والمياه، كما نشر 25 ألف وحدة محمولة للطاقة الشمسية إلى جانب ردم الأنفاق. وفي حين قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إن المشروع طويل الأمد ولن يتحقق في غضون 6 أشهر، أقر جارد كوشنر بأن الاقتراح واجه تأخيرات مختلفة، مشددا على حق إسرائيل في إنهاء المهمة في غزة إذا لم تلقي حماس بسلاحها وفق تعبيره. من جهته مفد المجلس إلى غزة نيكولاي ملادينوف اعتبر أن من حق الفلسطينيين والإسرائيليين أن يتجاوزوا الخوف من العنف الذي سيطر على حياتهم.
8: بالتزامن مع التصعيد المتواصل بين موسكو وكييف، أعلن الكرملين أنه سينظر في الدعوة التي وجهها دونالد ترامب إلى نظيره الروسي فلاديمير بوتين للمشاركة في قمة مجموعة 20 المقررة في الولايات المتحدة في ديسمبر ديسمبر المقبل. رأت الاستخبارات العسكرية الدنماركية أن غزو روسيا لدولة عضو في حلف الشمال الأطلسي هو احتمال وارد غير مرجح. ونختم بهذا الخبر، حيث أعرب مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان عن صدمته إزاء تزايد الضحايا المدنيين في اليمن. بهذا الخبر نأتي إلى نهاية هذه النشرة، إلى اللقاء.
12: QMA Australia. معكم سيرين. How about a quick little riddle? Ready? حضروا حالكم. I sleep by day, I fly by night. I have no feathers to aid my flight. What am I? بنب نهار، طير بالليل، بس ما عندي، well, عندي جوانح، but no feathers to aid my flight. شو أنا؟ What am I? Is it what? Mazboot. Nice one. That'll keep you going. Let's get back to music. More music right after this.

الصب بيقول

0: Throughout Australia, this is your 2ME. Have you ever walked into a grocery store and wondered where all the different varieties of apples come from? Red Delicious, Pink Lady, Jamaican, Granny Smith, and so much more. The story of how is a long and scientific one, so I'm definitely not going to get into that. But interestingly, there are about 7,500 apple varieties across the world. Why? Basically, because of humanity's effort to bear new fruit. Apparently, to make a new type of apple, there's two parent trees, a mother and a father, if you will, where the seeds are mixed, and it can take up to 5 years for the new tree to form. Then, more years through lots of different processes for the new apple variety to take shape and become. There's so much that farmers actually study, from taste, texture, sweetness, colour, size, and so much more. We eat apples without really thinking about any of this, and may not even do so next time we eat one. But 7,500 varieties? Wow. Teni marra zabadnanamul argile. Ayet feha hanastamul yatara. I'm Serene on Radio 2ME. You can catch us on the web, 2ME.com.au.
1: 2ME, maximum hits and more. Maximum music. Maximum hits. 2ME, Australia.
2: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارول لانوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوى التأمين، دعاوى السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100.
3: هل تبحث عن وظيفة تعطيك المزيد؟ المزيد من الحماس؟ المزيد من الإثارة؟ وظيفة يمكنك من خلالها إحداث فرق أكبر في مجتمعك المحلي؟ ابحث عن Police Recruits، شرطة نيو ساوث ويلز. العمل معنا يعني المزيد.
1: Now. Enjoy the new music first, fresh and clean. From the original 2ME.

الأغاني القديمة يلي بنسمعها اليوم بتبين أحلى وأغاني اليوم يلي بتصير جزء من حياتنا هون

0: 1638 to any Australia City Macon Ehlo Sahla Ficon Hetla Maticon Hazura Sri. Let's break it up a little bit with a riddle. What belongs to you, but others use it more than you do? Heidi Sharlila Elkon Bas Railkon Bistamlua Akterma Ento Tastamlua. Sure here. What am I? Eza Elto Isimkon, your name? You would be right. Not bad. Well done. All right, we'll be back right after this with more music here on 2ME. 2ME. The
1: original. قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The KingdomSat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySatGo or KingdomSat.com.
2: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلها ملحوظ؟
3: بدي أعمل جسر، وين بروح؟
4: هيدي المشاكل وأكثر حلها عند Maryland Dental Clinic MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك، عمل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية، ضمان 12 شهر على أعمالهم.
5: Maryland Dental Clinic 515 Maryland Road, Maryland West, corner of Marcus Street 9897222 خلف الKFC.
6: بظل الأزمة القائمة بمنطقة أشجار اللاقوصة، المحطة الوحيدة اللي بتنقل لكم آخر وأهم الأخبار عبر 2ME أستراليا.
7: فيكتوريا، لقد عادت هيئة كهرباء الولاية. أنا هنا مع الريح للحصول على تعليق. تفضلي أيتها الريح. إذن أنت تقولين إن هيئة كهرباء الولاية تستثمر في الطاقة المتجددة مثل طاقة الرياح والطاقة الشمسية والتخزين، وتدعمنا للتحول إلى استخدام الكهرباء في المنزل. إذن هي ستساعد في خفض فواتير الطاقة وتقليل الانبعاثات وخلق فرص العمل. شكراً لك يا ريح، استمري بعملك الرائع. هيئة كهرباء الولاية تمد ولاية فيكتوريا بالكهرباء من أجل سكانها. secvictoria.com.au صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ملبورن.
8: هل أنت مستعد لمواجهة الكوارث؟ تتعاون أستراليا بوست مع أستراليان ريد كروس لمساعدة الأسر على الاستعداد لما هو غير متوقع. خطوات بسيطة اليوم قد تحدث فرقا غدا. زوروا redcross.org.au/prepare.
9: هل تبحث عن وظيفة تعطيك المزيد؟ المزيد من الحماس؟ المزيد من الإثارة؟ وظيفة يمكنك من خلالها أحداث فرق أكبر في مجتمعك المحلي؟ ابحث عن بوليس ريكروتس. شرطة نيو ساوث ويلز، العمل معنا يعني المزيد.
10: First. 2ME Australia.

0: أهلا بكم إلى هذه النشرة من MTV وMFM، وإليكم أبرز العناوين. نيويورك تجمع قادة العالم لليوم الثالث على التوالي. سلام، نعمل على حصر السلاح بيد الدولة. قبل 3 أشهر من مغادرتهم لبنان، خسائر اقتصادية كبيرة على لبنان مع مغادرة اليونيفيل. بحرس شرف وبساط أحمر، ترامب يستقبل الرئيس الصيني وترقب عالمي للقمة المنتظرة. 8 محاولات انتحار على متن إبراهام لينكولن، تفاصيل تتكشف. تتجه الأنظار اليوم إلى القمة المرتقبة بين الرئيسين الأمريكي والصيني في خطوة يأمل العالم أن تسهم في استقرار النظام الدولي. وسيحظى الزائر الصيني باستقبال رسمي في البيت الأبيض مسحوبا باستعراض جوي عسكري. في الأثناء تستكمل الجمعية العمومية للأمم المتحدة اجتماعاتها لليوم الثالث على التوالي وسط أجواء مشحونة بالترقب والأمال. أما محليا فانتظار لكلمة رئيس الحكومة نواف سلام التي سيلقيها الجمعة المقبل في نيويورك على وقع بدء العد العكسي لمغادرة قوات اليونيفيل الجنوب والأثار التي ستتركها على أكثر من صعيد. البداية من القمة الأمريكية الصينية المنتظرة، فمن مدرج قاعدة أندروز إلى قلب البيت الأبيض مشهد نادر يعكس محاولة واشنطن والصين فتح صفحة جديدة. تقرير شربل أبي هاشم.
1: على مدرج قاعدة أندروز الجوية كسر الرئيس دونالد ترامب بروتوكولا أمريكيا عمره عقود. الرئيس الأمريكي خرج شخصيا لاستقبال نظيره الصيني تشين جينغ بينغ عند وصوله إلى واشنطن في خطوة نادرة لم يقدم عليها رئيس أمريكي في هذا المكان منذ أكثر من 6 عقود. آخر رئيس أمريكي استقبل زعيما أجنبيا شخصيا على مدرج القاعدة كان جون كينيدي عام 1962 عندما استقبل رئيس الوزراء البريطاني هارولد ماكميلن. اليوم اختار ترامب أن يعيد هذا المشهد وهذه المرة مع تشين جينغ بينغ في أول زيارة دولة للرئيس الصيني إلى واشنطن منذ 11 عاما. استقبال حافل بالمراسم يفتتح زيارة تمتد لثلاثة أيام تتخللها مراسم رسمية في البيت الأبيض واستعراض للقوات ومأدبة عشاء بحضور عدد من أبرز وجوه التكنولوجيا والأعمال الأمريكية. لكن خلف السجاد الأحمر ملفات ثقيلة. التجارة أولا، واشنطن وبكين اتفقتا على تمديد الهدنة التجارية بينهما شهرين بعدما كان الاتفاق مهددا بالانتهاء في 10 تشرين الثاني المقبل ليمتد الآن حتى 10 كانون الثاني 2027. وعلى الطاولة أيضا الرسوم الجمركية والمعادن الأرضية النادرة التي تمتلك الصين نفوذا واسعا في إنتاجها وتكريرها والرقائق والذكاء الاصطناعي في ظل سباق تكنولوجي متصاعد بين القوتين. أما تايوان فملف آخر لا يغيب عن القمة مع مبيعات الأسلحة الأمريكية للجزيرة إضافة إلى العلاقات الصينية مع إيران. تشي جينغ بينغ دخل واشنطن برسالة واضحة، الصين والولايات المتحدة ينبغي أن تكونا شريكتين لا خصمين وأن تعملا على إدارة خلافاتهما وتعزيز التعاون. لكن داخل واشنطن لا يبدو الجميع مرتاحا لهذا التقارب، فأصوات في الكونغرس انتقدت الحفاوة التي خص بها ترامب نظيره الصيني وحذرت من أن التقارب مع بكين لا ينبغي أن يأتي على حساب ملفات الأمن والتسلح وتايوان أو علاقات الولايات المتحدة بحلفائها. وبينما يستعيد مدرج أندروز مشهدا يعود إلى عهد كينيدي، يحاول ترامب وتشي فتح صفحة جديدة في علاقة لطالما تراوحت بين المنافسة والمواجهة والهدنات. والسؤال الآن ليس فقط ماذا سيقول الرئيسان داخل البيت الأبيض، بل ماذا سيبقى من الهدنة عندما تنتهي المراسم وتعود ملفات التجارة والتكنولوجيا وتايوان وإيران إلى الطاولة.
0: بالتوازي تتواصل اليوم الثالث على التوالي في نيويورك أعمال الدورة 81 للجمعية العمومية للأمم المتحدة بمشاركة واسعة من قادة ورؤساء دول وحكومات العالم. ومن أبرز المتحدثين على جدول أعمال اليوم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بالإضافة إلى الرئيس الفلسطيني محمود عباس الذي سيلقي كلمته عبر تقنية الفيديو عن بعد بسبب عدم منحه تأشيرة، إلى جانب رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا الذي سيتحدث تحدث نيابة عن الاتحاد الأوروبي، وولي عهد دولة الكويت شيخ صباح خالد الأحمد الصباح. وكان رئيس الحكومة نواف سلام وفي حديث خاص عبر الام تي في أكد أن العمل جار بين بيروت ودمشق لتفعيل اللجنة العليا المشتركة اللبنانية السورية، كاشفا أنه من الممكن أن تنعقد اللجنة في الشهرين المقبلين.
2: نحن من فترة عم نعمل على فتح صفحة جديدة من العلاقة مع الإخوان السوريين، قائمة على الثقة، على عدم التدخل بشؤون الآخرين، وعم نبنيها على المصالح المشتركة. وأطلعنا رئيس ترامب على المفاوضات اليوم المباشرة أو غير مباشرة الجارية مع إيران، وكانت جولة على الوضع بالمنطقة. فنحن هون تأكدنا أنه في لبنان جديد اليوم، عم نعمل نحن على خطين هدول متكاملين، واحد خط الإصلاح الداخلي يلي هو أساس لعملية النهوض يلي بدنا إياها للبنان، وخط تاني هو خط استعادة السيادة اللبنانية، وهذا اللي أكدت عليه بمعظم هاللقاءات. طبعا في موضوع خاص بالأمم المتحدة هو يعني ماذا بعد اليونيفيل، طالما هيدي مهمتها ستنتهي بنهاية السنة، ولكن هيدا تأكيد انه ما معناتها نحن ما حنضمنا بحاجة لقوات دولية في الجنوب، ومهامها واضحة.
0: وفي نيويورك ايضا حديث حصري لام تي في وانا سوريا مع الرئيس السوري احمد الشرح.
3: اول شيء بدنا نسألك عن هالعلاقات الجيدة بين لبنان وسوريا، كيف توصف اليوم العلاقة بين لبنان وسوريا؟
4: والله هو في إرث قديم صعب، يعني نحن نحاول يعني ننشئ علاقة بصورة جديدة وبمعطيات جديدة، يعني تنبنى بالبداية على الاقتصاد والتحسن العلاقات أيضا السياسية اللي بتأثر بالمستقبل على الوضع الأمني واستقرار المنطقة. يعني اللي بين لبنان وسوريا شيء كتير كبير، نحن تقريبا هموم واحدة، وبالتأكيد لازم نكون دائما بأفضل العلاقات، يعني فبما أنه نوايا طيبة بالبداية فهذا هو البداية الصحيحة للعمل. يعني
3: ما النصيحة بس اللي بتعطيها للدولة اللبنانية اليوم من خلال المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية، لأنه كمان هنالك طبيعة الحال مفاوضات سورية إسرائيلية، شو النصيحة يلي بتعطيهم إياها؟
4: والله أنا ما فيني أحكي نيابة عن اللبنانيين، بس اللي بحسن أقوله أنه نحن دائما خلينا يكون في عنا صراحة مطلقة مع شعوبنا، ونتكلم دائما ضمن الممكن. يعني فأحيانا يعني الأسقف والوعود والأزمنة اللي بتعرض إذا كان مبالغ فيها بتسبب شوي صدمات وتأثر شوي على مساحة الثقة، فنحن دائما محتاجين أنه نزرع الثقة بيننا وبين المجتمعات حتى تنبنى أمورنا بشكل صحيح.
3: توصف بس اللقاء امبارح كان مع الرئيس ترامب وكل قادة العرب؟
4: مقبول جيد، يعني ما في شيء كتير، يعني هذا مقبول خلينا نقول.
3: واللقاء مع زيلينسكي
4: أيضا جيد.
0: وفي سياق اجتماعات نيويورك أيضا وترقب لكلمة سلام التي سيلقيها غدا الجمعة، ينضم إلينا عبر الهاتف المحلل السياسي إبراهيم ريحان. أهلا بك أستاذ إبراهيم.
5: أهلا فيك، يعطيك العافية.
0: يعني أولا قبل الغوص في مضمون الكلمة المنتظرة لرئيس الحكومة اللبنانية، أود أن أسألك أولا عن جدوى كل هذه الكلمات والمتابعة لما يحصل في نيويورك على مدى أسبوع تقريبا في ظل عالم يتخبط بالحروب واستمرار أيضا يعني الأزمة في مضيق هرمز.
5: أولا برجع بجد تحية لكل المشاهدين اليوم، بمعزل عن كلمات اللي هي أكثر كانت كلمات بروتوكولية، سوى كلمة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اللي كانت بشكل واضح عم تحكي عن الحرب القائمة مع إيران، بيبقى في أهمية أيضا اليوم للكلمة اللي بدي يلقيها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الساعة 9 بتوقيت بيروت، يلي بدها تتضمن يعني حسب ما تسريبات الإعلام الإسرائيلي سقف عالي تجاه إيران، وأيضا ما سمي بمفاجآت تتعلق بالجبهات الأخرى. وبالتالي يوم مضمون كلمة نتنياهو متوقع أن تستمر لـ40 دقيقة، وهي عمليا كلمة طويلة نسبيا بالنسبة لكلمة تلقى أمام الأمم المتحدة.
0: برأيك تشهد مقاطعة بعض ممثلي الدول والحكومات؟
5: بلا شك حيكون في مقاطعة واسعة على كلمة نتنياهو، ذلك بتكرار لمشهد السنين الماضية أو مشاهد الماضية اللي مرأت بالجمعية العامة للأمم المتحدة بسبب حرب غزة وأيضا ملحقته من قبل المحكمة الجنائية الدولية. وبيبقى كمان الأهمية نحن كلبنانيين لما سيقوله الرئيس نوال سلام، يعني كلمته بدها تتضمن بحسب بعض المصادر بدها تتضمن إشارة لاستمرار الاحتلال الإسرائيلي والخروقات الإسرائيلية، وأن لبنان من جهة اتفاق الإطار نفذ ما عليه من خطوات، لكن التعنت الإسرائيلي باستمرار العمليات والبقاء في جنوب لبنان يعيق أي خطوة.
0: طيب سيد إبراهيم، بس سريعا يعني بأقل من 30 ثانية إذا أمكن، يعني اليوم هناك كلام في الصحف عن عدم رضا أمريكي عما يحصل في لبنان وانتقاد لبطء الحكومة في تطبيق يعني تسليم السلاح وغيره، شو المعلومات اللي عندك يا المتوافرة في هذا الملف؟
5: نعم، اولا بداخل الاداره الامريكيه في تباين بهذا الراي، في راي حتى بيقول انه لا لابد من الانسحاب الاسرائيلي لتسهيل عمل الدوله اللبنانيه، وهذا اللي حكي فيه الرئيس جوزيف عون من فتره انه الوجود الاسرائيلي بجنوب لبنان والاحتلال والاعتداءات اللي عم بتصير تعيق انتشار الجيش اللبناني وانتم الدوله بمهامها، وبالتالي اليوم بقاء الاحتلال ما بيخدم الا جهتين اللي هم يعني الاسرائيليين من جهه وايضا الحزب المتمسك بسلاحه من جهه اخرى، وتكون الضحيه هي الدوله اللبنانيه.
0: المحلل السياسي ابراهيم ريحان، شكرا لك على هذا المداخله. وعلى بعد أشهر من مغادرتها لبنان، ما مصير القوى الأممية وهل من بديل وما انعكاس هذا الرحيل عن الجنوب؟ التفاصيل مباشرة مع الزميلة يارا الهندي من الاستوديو. يارا أبدأ معك أولا عن تداعيات هذا القرار، يمكن يعني قليل أن نتكلم عن هذا الملف ولكن على الصعيد الاقتصادي.
6: رالف صحيح، مثل ما ذكرت يعني بغض النظر عن الأمور الأمنية التي تتعلق بوجود قوات حفظ السلام بالجنوب اللبناني، في أثر اقتصادي كتير كبير رح يكون عم تتركه اليونيفيل لدى مغادرتها. لحد هيدي اللحظة في عنا 7462 جندي لا يزالون في الجنوب اللبناني، يعني تقريبا من 46 وحدة، ولكن لدى خروج هذه الوحدات وهذه العناصر من الجنوب اللبناني رح يكون في أثر اقتصادي كتير كبير. أولا نبدأ في حاليا 450 موظف لبناني في هذه يعني باليونيفيل، وكانوا قبل تقريبا 700 موظف، ولكن هول ال 400 بدنا نبلش برواتبهم، ببلش اقل راتب من الرواتب هي 3000 دولار وطلوع، يعني في رواتب كثير عاليه باليونيفيل كان عم يعتاش منها عيال كثير كبيره. كذلك قوات حفظ السلام هي ثاني اكبر شخص يعني بيشغل الجنوب، يعني من بعد الدوله اللبنانيه عندنا تقريبا 25 مليون دولار امريكي سنويا من مشتريات اليونيفيل، نصف مشتريات اليونيفيل هن من السوق اللبناني، يعني عم نحكي كمبيوتر، تليفونات، طن حديد وغيرها من الامور بيشتروها من السوق اللبنانيه. كذلك كان في خدمات كتير كبيره يكون عم بيقدموها عناصر اليونيفيل لابناء الجنوب، ولكن

الحب من أول نظرة يمكن كلنا عشناه بالمراهقة، الحب اللي بيجمع دايما الاثنين، وهيدا شيء معروف جدا جدا. حب المراهقة اللي بيكون فيه البراءة، حب المراهقة اللي دايما هيك بيكون في عواطف جياشة مثل ما بيقولوا. اليوم نحن أمام طريق مفعم بالحب، وكل حدا منا عايش الحب ببراءته. قديش حلو نكفي كمان بالحب حتى يثمر أكتر وأكتر من عيل، ويثمر أكتر وأكتر من رابط عائلي فعلي.

0: عم تسأل بهالوقت شو بدك تعمل، أو هيك راجع من شغلك ومش عارف شو بدك تعمل، بقول لك أنت وعلى الطريق، ما عليك غير تحط 1638 AM وأكيد تسمعنا على موجتنا، ودايما الموجة اللي ما بتشوش أبدا أبدا أبدا. عرفتوا عن شو عم بحكي؟ أكيد عم بحكي عن راديو 2ME 1638 AM. من وراء الميكروفون دليدا اسكندر معك.
1: 2ME, you have no idea what's coming. 2ME Australia. Lock it in right here on the one channel. 2ME. The only channel. 2ME. The original channel where you don't miss a thing. This is 2ME Australia.
0: 2ME أستراليا. درب الألام يمكن كتير، ودرب الألام بتاخد حيز لبعض الأشخاص اللي بيعيشوا الألام. المرض بعرف أنه هو يمكن صعب كتير، وخاصة للشخص اللي مصاب. ما بدنا نحكي عن أهمية المرض على أكثر أنه بل لازم نحكي عن أهمية المريض اللي دايما لازم يكون محاط برعاية مهمة جدا، بحنان العيلة، وأيضا قواعد البيت اللي لازم تكون دايما إلى جانبه.
2: استمعوا لأول وأجدد الأغاني عبر 2ME أستراليا.

0: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق مايسات جو. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على مايسات جو أو kingdomsat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or kingdomsat.com.
1: Suffolk now heading north along Bishop Street.
2: Roger that.
3: هل تبحث عن وظيفة تعطيك المزيد؟ المزيد من الحماس؟ المزيد من الإثارة؟ وظيفة يمكنك من خلالها أحداث فرق أكبر في مجتمعك المحلي؟ ابحث عن بوليس ريكروتس. شرطة نيو ساوث ويلز، العمل معنا يعني المزيد.
4: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارولين أوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوي التأمين، دعاوي السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100.
5: New music that makes you feel good and without interruptions.
6: That's good.
5: كل الموسيقى الجديدة.

بجنوب الكرة الأرضية. استمتعوا بأجمل وأعظم الأغاني كل الوقت على راديو 2ME. راديو 2ME. The original 2ME.

0: المغامرة بالحياة حلوة كتير وكلنا منحب المغامرة، مين منا ما عايش مغامرة حلوة؟ بتعرفوا دايما بأوقاتنا مننطر أنه نعيش يمكن أمور ما عشناها بحياتنا العادية. أنا بدي أتمنى لكم أحلى مغامرة بحياتكم بتعشوها.
1: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
2: Get the news first from 2ME.
3: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاء الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت، تلقوها بكل محلات السمانة العربية.
4: كنت فخورا جدا، كانت ابنتي تتخرج من الجامعة، لقد بذلت أقصى جهدها. في الطريق ظلت عائلتي تطلب مني تخفيف السرعة، فقلت أنا أسير بسرعة 10 كيلومتر فقط فوق الحد الأقصى للسرعة، لن أقود السيارة بشكل خطير. كنت أعرف الطريق جيدا، ليتني استمعت إليهم وخففت سرعتي. لم نصل إلى حفل التخرج في ذلك اليوم بسببي. ابقى تحت الحد الأقصى للسرعة، كل كيلومتر مهم. رسالة من حكومة نيو ساوث ويلز.
5: هل أنت مستعد لمواجهة الكوارث؟ تتعاون أستراليا بوست مع أستراليان ريد كروس لمساعدة الأسر على الاستعداد لما هو غير متوقع. خطوات بسيطة اليوم قد تحدث فرقا غدا. زوروا redcross.org.au/prepare.
6: قواعد جديدة دخلت حيز التنفيذ في المنشآت التي تبيع الأغذية أو تتداولها. على المنشآت التي تنتج 4000 لتر من النفايات أسبوعيا، أي ما يوازي حاويتين كبيرتين من النفايات أو أكثر، أن تفصل نفايات الطعام عن النفايات العامة للحد من النفايات التي ترسل إلى المكبات وخفض الانبعاثات. اعرفوا ما يجب على منشأتكم فعله. ابحثوا اليوم عن Food Waste New South Wales، مبادرة من حكومة New South Wales.
7: 1638 AM 2ME، أعطينا دقائق منعطيك العالم على مسمعك. On the air, every hour. First. 2ME Australia News.
8: الرابعة بالتوقيت الفرنسي.
9: وهيبة خداش.
8: نشرة إخبارية جديدة إليكم أبرز العناوين. أشغال الجمعية العامة المتحدة في نيويورك متواصلة، والولايات المتحدة والصين تعارضان فرض قيود على الذكاء الاصطناعي قبل قمة ترامب وشي. قوات الدعم السريع السودانية تكثف الهجمات في جبهة قتال مع الحكومة. والجيش الإثيوبي يعلن مقتل 272 متمردا في معارك بشمال البلاد، وسكان تيغراي يخزنون المؤن تحسبا لتجدد الحرب الشاملة.
9: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
8: أهلا بكم إلى تفاصيلها. في وقت تتواصل فيه أشغال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، تتوجه الأنظار إلى القمة المرتقبة بين الرئيس الصيني شي جين بينغ والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، هذا الأخير الذي خص شي باستقبال حافل. وقبل هذه القمة أعلن دونالد ترامب أن الصين وبلاده تتفقان في معارضتهما فرض قيود تنظيمية على الذكاء الاصطناعي، إلا أن النظام القانوني الأمريكي سيتولى ضبط هذه التكنولوجيا. ما هي أبرز الملفات المطروحة على قمة الرئيسين الأمريكي والصيني؟ وإلى عواد الباحث في الشؤون الأسيوية يجيبنا، كان متحدثا للزميلة ليال بشارة.
10: ما مسألة الذكاء الاصطناعي ستتصدر النقاش بينهما، باعتبار أن الرئيس الأمريكي أكد في خطابه أمام الجمعية العمومية على أن أمريكا ما زالت القوة المتفوقة في هذه المجال، لكن الصين ستلحق بالولايات المتحدة وتطالب أيضا تعالوا أن نتحدث معا. الملف الآخر ملف إيران، أن الولايات المتحدة الآن فرضت قيودا وتعريفات جمركية على روسيا وإيران وكل من يشتري النفط منهما. لهذا السبب الصين تعد مستورد الرئيسي للنفط الإيراني، وبالتالي فإن دخول الولايات المتحدة في مواجهة مباشرة مع الصين هذا الملف قد يحدث هناك بعض المفاجآت، لأن الصين لن تقبل بممارسة الضغط على إيران، وبالتالي واشنطن ترى بأن بكين عليها القدرة على تنفيذ بعض التأثيرات على المسار السياسي والمباحثات مع إيران. قد لا يكون هناك نوع من التوافق في المواقف، قد تقوم الصين بالتضحية بمحطة نفط أو بنوع من سمح للطيران الإيراني أو غيرها، لكنها بالتأكيد لن تقبل بالإملاءات الأمريكية.
8: استمعتم للباحث في الشؤون الآسيوية وائل عواد. قال متحدث باسم وزارة الدفاع الصينية اليوم إنه على الولايات المتحدة توخي الحذر الشديد بشأن بيع أي أسلحة لتايوان، ذلك طبعا قبل انعقاد قمة الرئيس دونالد ترامب والصيني شي جين بينغ. هذا وقد يجري مجلس الشيوخ الأمريكي اليوم تصويتا هذا لمطالبة الرئيس دونالد ترامب بإنهاء الحرب على إيران أو الحصول على تفويض من الكونغرس لمواصلتها، حيث يسعى الديمقراطيون إلى إجراء هذا التصويت بشأن الصراع الذي لا يحظى بتأييد الرأي العام قبل انتخابات التجديد النصفي للكونغرس. تولون الاستماع دائما لنشرة الأخبار من مونتي كارلو الدولية في باريس. يصل البابا ليون 14 إلى فرنسا في زيارة تحمل طابعا دينيا، لكنها تلامس أيضا ملفات خلافية مع باريس مع نهاية الحياة والإجهاض إلى حدود العلاقة بين الدولة والكنيسة. الملف من إعداد منى ذويبية.
11: زيارة البابا ليون 14 إلى فرنسا لا تأتي في فراغ سياسي أو اجتماعي، بل في لحظة تتقاطع فيها رسالته الدينية مع عدد من الخيارات التي اتخذتها باريس. أبرز نقاط التباين هي مسألة نهاية الحياة، ففرنسا أقرت هذا العام قانونا يفتح ضمن شروط محددة الحق في المساعدة على الموت، بينما ترفض الكنيسة الكاثوليكية هذا المبدأ وتدافع عن الرعاية التلطيفية وعن حماية الحياة حتى نهايتها الطبيعية. الخلاف أعمق من مجرد قانون، إنه اختلاف في تصور مفهوم الحرية نفسه، فباريس تنطلق من حق الفرد في تقرير مصيره في نهاية حياته، بينما تنطلق الكنيسة من أن الحياة الإنسانية لا يمكن أن تصبح موضوعا لقرار فردي أو تدخل طبي. يضاف إلى ذلك ملف الإجهاض بعدما كرست فرنسا حق اللجوء إليه دستوريا، وهو أيضا موقف يتعارض مع العقيدة الكاثوليكية. الزيارة ليست مواجهة بين باريس وروما، لكنها اختبار لقدرة الطرفين على إدارة خلافات عميقة حول الحياة والقيم من دون تحويلها إلى مواجهة سياسية.
8: وستتابع مونتي كارلو الدولية زيارة البابا ليون 14 إلى فرنسا في نشرتنا اللاحقة. في الشأن السوداني، قال سكان في ولاية شمال كردفان إن قوات الدعم السريع شبه العسكرية كثفت هجماتها بطائرات مسيرة على مدن تسيطر عليها الحكومة في الولاية، وهي جبهة وقتال بين الطرفين. هذا وسارع سكان إقليم تيغراي هذه المرة في شمال إثيوبيا إلى تخزين المواد الغذائية والنقد والسلع الأساسية، خشية من أن يؤدي تجدد القتال إلى اشتعال حرب كبرى جديدة في وقت قتل فيه 272 متمردا في معركة بشمال البلاد. بهذا الخبر نأتي إلى نهاية هذه النشرة، إلى اللقاء.

مع كل إشراقة شمس أكيد أمل جديد وحب جديد، مع كل غياب الشمس وهيك منشوف القمر بيطل، إنما شغلة وحدة ما بتختفي أبدا وبتضل 24 على 24 مواكبتكن بالنهار وبالليل. عن شو عم نحكي؟ أكيد عم نحكي عن راديو تي أم إي 1638 AM. ما تنسوا دايما على موجتنا، خلوكن معنا بأجمل الأغاني، وأكيد نحن دايما على تواصل معكم.

0: لك الخبر بس على بكرة.
1: No, thank you.
0: بس ولا إذاعة بتوصل لك الخبر 24 ساعة على 24.
1: Yeah, why not? Why not?
0: 2ME بتوصل الخبر مثل ما هو باللحظة ذاتها. ما حدا بيقدر يوصل لك الخبر مثل ما هو إلا إذاعتكم إذاعة 2ME أستراليا.
2: المشاركة دايما حلوة كتير، والمشاركة اللي بتعطينا الدفع المعنوي قديش حلو نتشارك بعائلتنا ومن ثم أيضا نتشارك بين أصدقائنا، نتشارك الحلو والمر مثل ما بيقولوا، على الحزن سوا، على الفرح سوا، على المحبة سوا، وأيضا على الخطر سوا. إن شاء الله كلنا دايما منكون مجموعين بحب المشاركة.
3: تغيير هام سيعرفه أصحاب الأغنام والماعز في نيو ساوث ويلز. اعتبارا من 1 كانون الثاني يناير 2027، يجب أن يكون لكل خروف وماعز علامة تعريف إلكترونية من نظام NLIS قبل مغادرتها أي ملكية. تساهم الهوية الإلكترونية في تحسين إمكانية التتبع، مما يساعد على حماية قطاعات الأغنام والماعز لدينا. تفقد newsouthwales.gov.au وابحث عن Sheep and Goat EID أو قم بزيارة مكتب خدمات الأراضي المحلي الخاص بك.
4: فيكتوريا، لقد عادت هيئة كهرباء الولاية. أنا هنا مع الريح للحصول على تعليق. تفضلي أيتها الريح. إذن أنت تقولين إن هيئة كهرباء الولاية تستثمر في الطاقة المتجددة مثل طاقة الرياح والطاقة الشمسية والتخزين، وتدعمنا للتحول إلى استخدام الكهرباء في المنزل. إذن هي ستساعد في خفض فواتير الطاقة وتقليل الانبعاثات وخلق فرص العمل. شكرا لك يا ريح، استمري بعملك الرائع. هيئة كهرباء الولاية تمد ولاية فيكتوريا بالكهرباء من أجل سكانها. secvictoria.com.au صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ملبورن.
0: انتو معنا، نحن معكم عبر 1638 AM.
2: من موبايلك أكيد على 96530 تواصل معنا مباشرة على الهواء، لهيك ناخد رأيك بآخر أخبارنا، وكمان يكون في مشاركة عظيمة منك. تعرف أنت شو دواك؟ دواك أنك تحط الراديو تأم إي 1638 AM بها العجقة، وأكيد أكيد أكيد دايما دليل أسكندر معك.
0: استمعوا لأول وأجدد الأغاني عبر 2ME أستراليا.

0: through the clutter with the hot new stuff.
1: وصف أنا فيك صفن عمر ما يرف الجفن لعيونك تغرق سفن لو فيها بحر.

0: أنا مش عارفة ليش البعض بيتشائم بحياته ودايما بيشوف الأمور من ناحية سوداوية. عن جد نحن بالحياة جايين مرة واحدة، خلينا دايما نلون حياتنا بتفاؤل، نلون حياتنا بفرح وبمحبة.
1: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
2: Your news coming up moments from now on 2ME Australia.
3: هل أعددت وصية؟ إذا لا، فهل فكرت بما سيحدث لممتلكاتك بعد وفاتك عندما يكون لديك أطفال وضيوف في الخارج أو تزوجت في الخارج؟ فهناك صعوبات كبيرة ونفقات إضافية للوصول إلى العقارات من نيو ساوث ويلز حيث لا توجد وصية. اتصل بشات بارتنرز اليوم لتحضير وصيتك 9790-7000. شات بارتنرز ربحوا ثقتكم 44 سنة بخدمة الجيلي بكل أضايا القانونية. اتصل بشات بارتنرز اليوم لتحضير وصيتك.
4: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
5: المعلمون مهمون جدا في مجتمعنا، إنهم يلهمون ويحفزون ويحدثون تأثيرا حقيقيا على حياة الكثير من الناس. هنا في ولاية فيكتوريا يعد وجود معلمين من خلفيات ثقافية مختلفة أمرا مهما، ويمكن أن يفيد في تعلم الطلاب. إذا كنت تريد أن تصبح معلما أو أي شخص تعرفه يريد أن يصبح معلما هنا في ولاية فيكتوريا، فهناك مجموعة من الدورات التعليمية المتاحة. قد تكون أيضا مؤهلا للحصول على منحة دراسية تساعدك في أن تصبح معلما في المدرسة الثانوية. لمعرفة المزيد من المعلومات حول كيفية الانخراط في سلك التعليم، ابحث عن Teach the Future، مصرح به من قبل ولاية حكومة فيكتوريا ميلبورن.
6: انعطف يسارا للوصول إلى كاميرات السرعة المتنقلة، انعطف يمينا للوصول إلى وحدة الدراجات النارية تابعة للشرطة، واصل السير إلى الأمام للوصول إلى موقع حادث مهدد للحياة.
7: القرار يعود لك بشأن كيفية انتهاء عطلتك. إذا تجاوزت السرعة المحددة حتى ولو قليلا فهذا خيار غير صائب. رسالة من TAC.
8: Twenty-four-seven, on the hour, every hour. First. 2ME Australia News.
9: الرابعة بالتوقيت الفرنسي.
10: وهيبة خداش.
9: نشرة إخبارية جديدة إليكم أبرز العناوين. أشغال الجمعية العامة المتحدة في نيويورك متواصلة، والولايات المتحدة والصين تعارضان فرض قيود على الذكاء الاصطناعي قبل قمة ترامب وشي. قوات الدعم السريع السودانية تكثف الهجمات في جبهة قتال مع الحكومة. والجيش الإثيوبي يعلن مقتل 272 متمردا في معارك بشمال البلاد، وسكان تيغراي يخزنون المؤن تحسبا لتجدد الحرب الشاملة.
10: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
9: أهلا بكم إلى تفاصيلها. في وقت تتواصل فيه أشغال جمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك تتوجه الأنظار إلى القمة المرتقبة بين الرئيس الصيني شي جين بينغ والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، هذا الأخير الذي خص شي باستقبال حافل. وقبل هذه القمة أعلن دونالد ترامب أن الصين وبلاده تتفقان في معارضتهما فرض قيود تنظيمية على الذكاء الاصطناعي، إلا أن النظام القانوني الأمريكي سيتولى ضبط هذه التكنولوجيا. ما هي أبرز الملفات المطروحة على قمة الرئيسين الأمريكي والصيني؟ والعواد الباحث في الشؤون الأسيوية يجيبنا، كان متحدثا للزميلة ليال بشارة.
11: مسألة الذكاء الاصطناعي ستتصدر النقاش بينهما، باعتبار أن الرئيس الأمريكي أكد في خطابه أمام الجمعية العمومية على أن أمريكا ما زالت القوة المتفوقة في هذه المجال، لكن الصين ستلحق بالولايات المتحدة وتطالب أيضا تعالوا أن نتحدث معا. الملف الآخر ملف إيران، أن الولايات المتحدة الآن فرضت قيودا وتعريفات جمركية على روسيا وإيران وكل من يشتري النفط منهما. لهذا السبب الصين تعد مستورد الرئيسي للنفط الإيراني، وبالتالي فإن دخول الولايات المتحدة في مواجهة مباشرة مع الصين هذا الملف قد يحدث هناك بعض المفاجآت، لأن الصين لن تقبل بممارسة الضغط على إيران، وبالتالي واشنطن ترى بأن بكين عليها القدرة على تنفيذ بعض التأثيرات على المسار السياسي والمباحثات مع إيران. قد لا يكون هناك نوع من التوافق في المواقف، قد تقوم الصين بالتضحية بمحطة نفط أو بنوع من سمح للطيران الإيراني أو غيرها، لكنها بالتأكيد لن تقبل بالإملاءات الأمريكية.
9: استمعتم للباحث في الشؤون الآسيوية وائل عواد. قال متحدث باسم وزارة الدفاع الصينية اليوم إنه على الولايات المتحدة توخي الحذر الشديد بشأن بيع أي أسلحة لتايوان، ذلك طبعا قبل انعقاد قمة الرئيس دونالد ترامب والصيني شي جين بينغ. هذا وقد يجري مجلس الشيوخ الأمريكي اليوم تصويتا، و هذا لمطالبة الرئيس دونالد ترامب بإنهاء الحرب على إيران أو الحصول على تفويض من الكونغرس لمواصلتها، حيث يسعى الديمقراطيون إلى إجراء هذا التصويت بشأن الصراع الذي لا يحظى بتأييد الرأي العام قبل انتخابات التجديد النصفي للكونغرس. تولون الاستماع دائما لنشرة الأخبار من مونتي كارلو الدولية في باريس. يصل البابا ليون 14 إلى فرنسا في زيارة تحمل طابعا دينيا، لكنها تلامس أيضا ملفات خلافية مع باريس مع نهاية الحياة والإجهاض إلى حدود العلاقة بين الدولة والكنيسة. الملف من إعداد منى ذويبية.
12: زيارة البابا ليون 14 إلى فرنسا لا تأتي في فراغ سياسي أو اجتماعي، بل في لحظة تتقاطع فيها رسالته الدينية مع عدد من الخيارات التي اتخذتها باريس. أبرز نقاط التباين هي مسألة نهاية الحياة، ففرنسا أقرت هذا العام قانونا يفتح ضمن شروط محددة الحق في المساعدة على الموت، بينما ترفض الكنيسة الكاثوليكية هذا المبدأ وتدافع عن الرعاية التلطيفية وعن حماية الحياة حتى نهايتها الطبيعية. الخلاف أعمق من مجرد قانون، إنه اختلاف في تصور مفهوم الحرية نفسه، فباريس تنطلق من حق الفرد في تقرير مصيره في نهاية حياته، بينما تنطلق الكنيسة من أن الحياة الإنسانية لا يمكن أن تصبح موضوعا لقرار فردي أو تدخل طبي. يضاف إلى ذلك ملف الإجهاض، بعدما كرست فرنسا حق اللجوء إليه دستوريا، وهو أيضا موقف يتعارض مع العقيدة الكاثوليكية. الزيارة ليست مواجهة بين باريس وروما، لكنها اختبار لقدرة الطرفين على إدارة خلافات عميقة حول الحياة والقيم من دون تحويلها إلى مواجهة سياسية.
9: وستتابع مونتي كارلو الدولية زيارة البابا ليون 14 إلى فرنسا في نشرتنا اللاحقة. في الشأن السوداني، قال سكان في ولاية شمال كردفان إن قوات الدعم السريع شبه العسكرية كثفت هجماتها بطائرات مسيرة على مدن تسيطر عليها الحكومة في الولاية، وهي جبهة وقتال بين الطرفين. هذا وسارع سكان إقليم تيغراي هذه المرة في شمال إثيوبيا إلى تخزين المواد الغذائية والنقد والسلع الأساسية، خشية من أن يؤدي تجدد القتال إلى اشتعال حرب كبرى جديدة في وقت قتل فيه 272 متمردا في معركة بشمال البلاد. بهذا الخبر نأتي إلى نهاية هذه النشرة، إلى اللقاء.

دايما بيحكوا عن التعنيف بالمنزل، التعنيف للمرأة، وبالفعل الكثير من المجتمعات اللي اليوم عم تعاني من هالمشكلة الكبيرة، ولكن الجمعيات اللي حكيت عن ضد العنف وحكيت دايما عن المرأة قديش هي قيمة فعلية وقيمة إيجابية بمجتمعنا. اليوم علينا أنه نتوجه أكيد للرب، للرب دايما يبعد عنا وعن عيالنا هالخطر الفادح اللي اليوم عم يعتري مجتمعنا.

Thank you.

روحي وانت جنبي وانت جنبي بنسى روحي وانت جنبي بنسى كل الدنيا الا عنك حبايبي.

0: بظل الأزمة القائمة بمنطقة أشتار اللاقوصة، المحطة الوحيدة اللي بتنقل لكم آخر وأهم الأخبار عبر راديو أمي أستراليا.
1: صوت بيلمع وأغنية بتلمع وموسيقى بتدندن، بدكن تعرفوا وين؟ أكيد عرفتوا وين، عن شو عم بحكي. عم بحكي عن راديو تي أم إي 1638 AM، ما إلكن إلا من موبايلكن تتصلوا فينا على 96530، هيك لنتواكبوا معنا آخر التطورات على الساحة المحلية وأيضا السياسية. كانت معكن دليدا إسكندر. معك
2: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق ماي سات جو. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySatGo أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySatGo app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySatGo or KingdomSat.com.
3: هل تفضل الاتصال لطلب إجراء صيانة لنظام الطاقة الشمسية؟ أم المخاطرة باندلاع حريق في منزلك؟ من خلال الحفاظ على نظام الطاقة الشمسية في أفضل حالة، ستتجنب خطر نشوب حريق ناتج عن عطل كهربائي، وستتمتع بمزايا نظام أكثر كفاءة. لذا إذا كنت تمتلك ألواحا شمسية منذ عامين أو أكثر، فتخلص من هذا الخطر. احرص على السلامة عند استخدام الطاقة الشمسية. قم بصيانة نظام الطاقة الشمسية على يد كهربائي مرخص من الفئة A. لمزيد من المعلومات قم بزيارة الموقع energysafe.vic.gov.au. energy safe دوما، صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ملبورن.
4: 2MA all the time. 2MA every time. 2MA.
1: صوتكم المفضل دائما عبر أثيرنا، أثير الراديو تي أم إي 1638 AM، وأيضا فيكم تسمعونا عبر الإنترنت دائما على الويب سايت www.tme.com.au. لنوي فيكم بآخر أخبارنا ودائما عبر راديو تي أم إي 1638 AM. دليدا اسكندر معك.
5: استمعوا لأول وأجدد الأغاني عبر 2ME أستراليا.

0: لا تشوي للأغاني الجديدة باسم شركات الإنتاج. شركات الإنتاج اسمع الأغنية كاملة لأرضائك. لا لا لا أرضائك. وهي أغنية جديدة من الأولى بإطلاق الأغاني الجديدة
1: الأولى دائما.
0: دو إن إي أستراليا عايشين معكن.
2: عمر ما يرف الجفن لعيوني تغرق سفن لو فيها بحارة
3: بصفن أنا فيك صفن.

0: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخك. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم، وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل، وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
1: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلها ملحوظ؟
2: بدي أعمل جسر، وين بروح؟
3: هيدي المشاكل وأكتر حلها عند ماريلاند دينتشر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك، عمل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية، ضمان 12 شهر على أعمالهم.
4: ماريلاند دينتشر كلينيك، 515 ماريلاند رود، ماريلاند ويست، كورنا أوف مارك ستريت، 9897-222 خلف الـKFC.

0: حب العائلة بينبع دايما من حب عظيم جدا، ومنشوف الأب والأم اللي بيضحوا بها العائلة ومنعتبرهم هن الركيزة الأساسية لعائلتنا، مثل المسبحة اللي منصلي فيها حبة وحبة لما بتكون إلى جانب بعض لتعطي مسبحة قوية جدا ومتينة جدا، وهيك العائلة بتكون مثلها.
1: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
2: لحظات وبتكونوا مع آخر الأخبار. الأخبار كلها معنا من 2ME أستراليا.
3: هل أعدت وصية؟ إذا لا، فهل فكرت بما سيحدث لممتلكاتك بعد وفاتك عندما يكون لديك أطفال ولدوا في الخارج أو تزوجت في الخارج؟ فهناك صعوبات كبيرة ونفقات إضافية للوصول إلى العقارات بنيو ساوث ويلز حيث لا توجد وصية. اتصل بشات بارتنرز اليوم لتحضير وصيتك 9790-7000. شات بارتنرز ربحوا ثقتكم 44 سنة بخدمة الجيلي بكل أضايا القانونية. اتصل بشات بارتنرز اليوم لتحضير وصيتك.
4: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مون جاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مون جاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مون جاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
5: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلها ملحوظ؟
6: بدي أعمل جسر، وين بروح؟
7: هيدي المشاكل وأكتر حلها عند ماريلاند دينتشر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك، عمل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية، ضمان 12 شهر على أعمالهم.
8: ماريلاند دينتشر كلينيك 515 ماريلاند رود، ماريلاند ويست، كورنا أوف مارك ستريت، 9897-2222 خلف KFC.
9: هل أنت مستعد لمواجهة الكوارث؟ تتعاون أستراليا بوست مع أستراليان ريد كروس لمساعدة الأسر على الاستعداد لما هو غير متوقع. خطوات بسيطة اليوم قد تحدث فرقا غدا. زوروا redcross.org.au/prepare.
10: MA Australia News.
11: الرابعة بالتوقيت الفرنسي.
12: وهيبة خداش.
13: نشرة إخبارية جديدة إليكم أبرز العناوين. أشغال الجمعية العامة المتحدة في نيويورك متواصلة، والولايات المتحدة والصين تعارضان فرض قيود على الذكاء الاصطناعي قبل قمة ترامب وشي. قوات الدعم السريع السودانية تكثف الهجمات في جبهة قتال مع الحكومة. والجيش الإثيوبي يعلن مقتل 272 متمردا في معارك بشمال البلاد، وسكان تيغراي يخزنون المؤن تحسبا لتجدد الحرب الشاملة.
12: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
13: أهلا بكم إلى تفاصيلها. في وقت تتواصل فيه أشغال جمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك تتوجه الأنظار إلى القمة المرتقبة بين الرئيس الصيني شي جين بينغ والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، هذا الأخير الذي خص شي باستقبال حافل. وقبل هذه القمة أعلن دونالد ترامب أن الصين وبلاده تتفقان في معارضتهما فرض قيود تنظيمية على الذكاء الاصطناعي، إلا أن النظام القانوني الأمريكي سيتولى ضبط هذه التكنولوجيا. ما هي أبرز الملفات المطروحة على قمة الرئيسين الأمريكي والصيني؟ والعواد الباحث في الشؤون الأسيوية يجيبنا، كان متحدثا للزميلة ليال بشارة.
14: مسألة الذكاء الاصطناعي ستتصدر النقاش بينهما، باعتبار أن الرئيس الأمريكي أكد في خطابه أمام الجمعية العمومية على أن أمريكا ما زالت القوة المتفوقة في هذه المجال، لكن الصين ستلحق بالولايات المتحدة وتطالب أيضا تعالوا أن نتحدث معا. الملف الآخر ملف إيران، أن الولايات المتحدة الآن فرضت قيودا وتعريفات جمركية على روسيا وإيران وكل من يشتري النفط منهما، لهذا السبب الصين تعد مستورد الرئيسي للنفط الإيراني، وبالتالي فإن دخول الولايات المتحدة في مواجهة مباشرة مع الصين هذا الملف قد يحدث هناك بعض المفاجآت، لأن الصين لن تقبل بممارسة الضغط على إيران، وبالتالي واشنطن ترى بأن بكين عليها القدرة على تنفيذ بعض التأثيرات على المسار السياسي والمباحثات مع إيران. قد لا يكون هناك نوع من التوافق في المواقف، قد تقوم الصين بالتضحية بمحطة نفط أو بنوع من سماح للطيران الإيراني أو غيرها، لكنها بالتأكيد لن تقبل بالإملاءات الأمريكية.
13: استمعتم للباحث في الشؤون الآسيوية وائل عواد، قال متحدث باسم وزارة الدفاع الصينية اليوم إنه على الولايات المتحدة توخي الحذر الشديد بشأن بيع أي أسلحة لتايوان، ذلك طبعا قبل انعقاد قمة الرئيس دونالد ترامب والصيني شي جين بينغ. هذا وقد يجري مجلس الشيوخ الأمريكي اليوم تصويتا هذا لمطالبة الرئيس دونالد ترامب بإنهاء الحرب على إيران أو الحصول على تفويض من الكونغرس لمواصلتها، حيث يسعى الديمقراطيون إلى إجراء هذا التصويت بشأن الصراع الذي لا يحظى بتأييد الرأي العام قبل انتخابات التجديد النصفي للكونغرس. طولنا الاستماع دائما لنشرة الأخبار من مونت كارلو الدولية في باريس. يصل البابا ليون 14 إلى فرنسا في زيارة تحمل طابعا دينيا، لكنها تلامس أيضا ملفات خلافية مع باريس مع نهاية الحياة والإجهاض إلى حدود العلاقة بين الدولة والكنيسة، الملف من إعداد منى ذويبية.
15: زيارة البابا ليون 14 إلى فرنسا لا تأتي في فراغ سياسي أو اجتماعي، بل في لحظة تتقاطع فيها رسالته الدينية مع عدد من الخيارات التي اتخذتها باريس. أبرز نقاط التباين هي مسألة نهاية الحياة، ففرنسا أقرت هذا العام قانونا يفتح ضمن شروط محددة الحق في المساعدة على الموت، بينما ترفض الكنيسة الكاثوليكية هذا المبدأ وتدافع عن الرعاية التلطيفية وعن حماية الحياة حتى نهايتها الطبيعية. الخلاف أعمق من مجرد قانون، إنه اختلاف في تصور مفهوم الحرية نفسه، فباريس تنطلق من حق الفرد في تقرير مصيره في نهاية حياته، بينما تنطلق الكنيسة من أن الحياة الإنسانية لا يمكن أن تصبح موضوعا لقرار فردي أو تدخل طبي. يضاف إلى ذلك ملف الإجهاض بعدما كرست فرنسا حق اللجوء إليه دستوريا، وهو أيضا موقف يتعارض مع العقيدة الكاثوليكية. الزيارة ليست مواجهة بين باريس وروما، لكنها اختبار لقدرة الطرفين على إدارة خلافات عميقة حول الحياة والقيم من دون تحويلها إلى مواجهة سياسية.
13: وستتابع مونت كارلو الدولية زيارة البابا ليون 14 إلى فرنسا في نشرتنا اللاحقة. في الشأن السوداني، قال سكان في ولاية شمال كردفان إن قوات الدعم السريع شبه العسكرية كثفت هجماتها بطائرات مسيرة على مدن تسيطر عليها الحكومة في الولاية، وهي جبهة وقتال بين الطرفين. هذا وسارع سكان إقليم تيغراي هذه المرة في شمال إثيوبيا إلى تخزين المواد الغذائية والنقد والسلع الأساسية، خشية من أن يؤدي تجدد القتال إلى اشتعال حرب كبرى جديدة في وقت قتل فيه 272 متمردا في معركة بشمال البلاد. بهذا الخبر نأتي إلى نهاية هذه النشرة، إلى اللقاء.
16: Yes, sir.

0: صدري على شناب يقضوا جرحي على دراعه يبنوا قصري يا صارت الدنيا على بشار يا صارت
1: الدنيا. دايما متابعين معكم عبر أثير راديو تي أم إي، فاصل صغير وعودة لألكم.

0: لبنان، غزة، إيران، الخليج، أخبار الشرق الأوسط تتغير بالساعة وبالدقيقة. فقط شبكة أخبار وحيدة تنقل لكم الخبر كما هو. تويمي أستراليا تنقل الخبر كما هو من موقع الحدث.
1: الفشل بالحياة مش يعني خلصت الدنيا، دايما فينا نتعلم من الفشل الكتير، من النجاح والنجاح الوفير نتعلم من أخطائنا، من الخفقات اللي نحن واجهناها نتعلم كيف بدنا نصلحها وكيف دايما نعطيها حلة جديدة. هو الحسد والغيرة موجود بطبيعة الحال أكيد عند كل شخص، يمكن ما عنده ثقة بحاله أو ما عنده حب المسؤولية، دايما بيطلع على غيره شو عم يعمل وكيف عم يعمل وبأي طريقة، وبيحب أنه عن جد يتشبه فيه. نحن يمكن منخدها من ناحية السلبية، ولكن اليوم خلينا ما نضيق، بالعكس أنه الحسد موجود أكيد، بس نخدها دايما من ناحية الإيجابية، أنه الثقة بالذات هي التي تعزز النجاح.
2: استمعوا لأول وأجدد الأغاني عبر 2ME أستراليا.

0: تغيير هام سيعرفه أصحاب الأغنام والماعز في نيو ساوث ويلز. اعتبارا من 1 كانون الثاني يناير 2027، يجب أن يكون لكل خروف وماعز علامة تعريف إلكترونية من نظام NLIS قبل مغادرتها أي ملكية. تساهم الهوية الإلكترونية في تحسين إمكانية التتبع، مما يساعد على حماية قطاعات الأغنام والماعز لدينا. تفقد newsouthwales.gov.au وابحث عن Sheep and Goat EID أو قم بزيارة مكتب خدمات الأراضي المحلي الخاص بك.
1: فيكتوريا، لقد عادت هيئة كهرباء الولاية. أنا هنا مع الريح للحصول على تعليق. تفضلي أيتها الريح. إذن أنت تقولين إن هيئة كهرباء الولاية تستثمر في الطاقة المتجددة مثل طاقة الرياح والطاقة الشمسية والتخزين، وتدعمنا للتحول إلى استخدام الكهرباء في المنزل. إذن هي ستساعد في خفض فواتير الطاقة وتقليل الانبعاثات وخلق فرص العمل. شكرا لك يا ريح، استمري بعملك الرائع. هيئة كهرباء الولاية تمد ولاية فيكتوريا بالكهرباء من أجل سكانها. secvictoria.com.au صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ملبورن. 2MA The Original.

0: كل الموسيقى جديدة كلها معنا
1: 2ME أستراليا.
2: وصف الأنا فيك صفن، عمر ما يرف الجفن، لعيونك تغرق سفن لو فيها بحارة. وصف الأنا فيك صفن.

هلا فيكن تنزلوا الاب على 2ME Australia او روحوا على الموقع الالكتروني 2ME.com.au 2ME.com.au

0: على عيش الحب وطير يا حمام.
1: الوقت بيمر دايما ولازم نستفيد من وقتنا، نستفيد من حياتنا ومن ايامنا. حلو نعيش كل لحظة بلحظتها ودايما نطلع الى الامام، وكل شي بضايقنا مثل ما بيقولوا على اللبناني نخليه ورانا.
2: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق مايسات جو. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على مايسات جو أو kingdomsat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySatGo or KingdomSat.com.
3: لبنان، غزة، إيران، الخليج، أخبار الشرق الأوسط تتغير بالساعة وبالدقيقة. فقط شبكة أخبار وحيدة تنقل لكم الخبر كما هو. تعيمي أستراليا تنقل الخبر كما هو من موقع الحدث.
4: من سنة 1977 أسس المحامي جورج شاد شاد بارتنرز، وبفضل ثقتكم بفريقنا استمرينا من جيل لجيل بالدفاع عن حقوقكم وحل مشاكلكم القانونية، نقل الملكية، شراء وبيع البيوت، العقود التجارية وكتابة الوصية. وهلأ ديفيد وماسيو شاد مستمرين معكم على 52 كيتشنر بيريد بانكستون 9790 7000. شاد بارتنرز، ثقة، كفاءة ومصداقية بالعمل.
5: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم، وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
6: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلها ملحوظ؟
7: بدي أعمل جسر، وين بروح؟
8: هيدي المشاكل وأكتر حلها عند ماريلاند دنتشر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك، عمل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية، ضمان 12 شهر على أعمالهم.
9: ماريلاند دنتشر كلينيك 515 ماريلاند رود، ماريلاند ويست، كورنا أوف مارك ستريت 9897222، خلف الكي اف سي.
10: هل تفضل الاتصال لطلب إجراء صيانة لنظام الطاقة الشمسية أم المخاطرة باندلاع حريق في منزلك؟ من خلال الحفاظ على نظام الطاقة الشمسية في أفضل حالة، ستتجنب خطر نشوب حريق ناتج عن عطل كهربائي، وستتمتع بمزايا نظام أكثر كفاءة. لذا إذا كنت تمتلك ألواحا شمسية منذ عامين أو أكثر فتخلص من هذا الخطر. احرص على السلامة عند استخدام الطاقة الشمسية. قم بصيانة نظام الطاقة الشمسية على يد كهربائي مرخص من الفئة A. لمزيد من المعلومات قم بزيارة الموقع energysafe.vic.gov.au. Energy Safe دوما، صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ميلبورن.
11: الرابعة بالتوقيت الفرنسي.
12: وهيبة خداش.
11: نشرة إخبارية جديدة إليكم أبرز العناوين. أشغال الجمعية العامة المتحدة في نيويورك متواصلة، والولايات المتحدة والصين تعارضان فرض قيود على الذكاء الاصطناعي قبل قمة ترامب وشي. قوات الدعم السريع السودانية تكثف الهجمات في جبهة قتال مع الحكومة. والجيش الإثيوبي يعلن مقتل 272 متمردا في معارك بشمال البلاد، وسكان تيغراي يخزنون المؤن تحسبا لتجدد الحرب الشاملة.
12: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
11: أهلا بكم إلى تفاصيلها. في وقت تتواصل فيه يشغل جمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك تتوجه الأنظار إلى القمة المرتقبة بين الرئيس الصيني شي جين بينغ والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، هذا الأخير الذي خص شي باستقبال حافل. وقبل هذه القمة أعلن دونالد ترامب أن الصين وبلاده تتفقان في معارضتهما فرض قيود تنظيمية على الذكاء الاصطناعي، إلا أن النظام القانوني الأمريكي سيتولى ضبط هذه التكنولوجيا. ما هي أبرز الملفات المطروحة على قمة الرئيسين الأمريكي والصيني؟ والعواد الباحث في الشؤون الأسيوية يجيبنا، كان متحدثا للزميلة ليا البشارة.
13: مسألة الذكاء الاصطناعي ستتصدر النقاش بينهما، باعتبار أن الرئيس الأمريكي أكد في خطابه أمام الجمعية العمومية على أن أمريكا ما زالت القوة المتفوقة في هذه المجال، لكن الصين ستلحق بالولايات المتحدة وتطالب أيضا تعالوا أن نتحدث معا. الملف الآخر ملف إيران، أن الولايات المتحدة الآن فرضت قيودا وتعريفات جمركية على روسيا وإيران وكل من يشتري النفط منهما. لهذا السبب الصين تعد مستورد الرئيسي للنفط الإيراني، وبالتالي فإن دخول الولايات المتحدة في مواجهة مباشرة مع الصين هذا الملف قد يحدث هناك بعض المفاجآت، لأن الصين لن تقبل بممارسة الضغط على إيران، وبالتالي واشنطن ترى بأن بكين عليها القدرة على تنفيذ بعض التأثيرات على المسار السياسي والمباحثات مع إيران. قد لا يكون هناك نوع من التوافق في المواقف، قد تقوم الصين بالتضحية بمحطة نفط أو بنوع من سماح للطيران الإيراني أو غيرها، لكنها بالتأكيد لن تقبل بالإملاءات الأمريكية.
11: استمعتم للباحث في الشؤون الآسيوية وائل عواد. قال متحدث باسم وزارة الدفاع الصينية اليوم إنه على الولايات المتحدة توخي الحذر الشديد بشأن بيع أي أسلحة لتايوان، ذلك طبعا قبل انعقاد قمة الرئيس دونالد ترامب والصيني شي جين بينغ. هذا وقد يجري مجلس الشيوخ الأمريكي اليوم تصويتا، و هذا لمطالبة الرئيس دونالد ترامب بإنهاء الحرب على إيران أو الحصول على تفويض من الكونغرس لمواصلتها، حيث يسعى الديمقراطيون إلى إجراء هذا التصويت بشأن الصراع الذي لا يحظى بتأييد الرأي العام قبل انتخابات التجديد النصفي للكونغرس. طولنا الاستماع دائما لنشرة الأخبار من مونت كارلو الدولية في باريس. يصل البابا ليون 14 إلى فرنسا في زيارة تحمل طابعا دينيا، لكنها تلامس أيضا ملفات خلافية مع باريس مع نهاية الحياة والإجهاض إلى حدود العلاقة بين الدولة والكنيسة. الملف من إعداد منى ذويبية.
14: زيارة البابا ليون 14 إلى فرنسا لا تأتي في فراغ سياسي أو اجتماعي، بل في لحظة تتقاطع فيها رسالته الدينية مع عدد من الخيارات التي اتخذتها باريس. أبرز نقاط التباين هي مسألة نهاية الحياة، ففرنسا أقرت هذا العام قانونا يفتح ضمن شروط محددة الحق في المساعدة على الموت، بينما ترفض الكنيسة الكاثوليكية هذا المبدأ وتدافع عن الرعاية التلطيفية وعن حماية الحياة حتى نهايتها الطبيعية. الخلاف أعمق من مجرد قانون، إنه اختلاف في تصور مفهوم الحرية نفسه، فباريس تنطلق من حق الفرد في تقرير مصيره في نهاية حياته، بينما تنطلق الكنيسة من أن الحياة الإنسانية لا يمكن أن تصبح موضوعا لقرار فردي أو تدخل طبي. يضاف إلى ذلك ملف الإجهاض، بعدما كرست فرنسا حق اللجوء إليه دستوريا، وهو أيضا موقف يتعارض مع العقيدة الكاثوليكية. الزيارة ليست مواجهة بين باريس وروما، لكنها اختبار لقدرة الطرفين على إدارة خلافات عميقة حول الحياة والقيم من دون تحويلها إلى مواجهة سياسية.
11: وستتابع مونت كارلو الدولية زيارة البابا ليون 14 إلى فرنسا في نشرتنا اللاحقة. في الشأن السوداني، قال سكان في ولاية شمال كردفان إن قوات الدعم السريع شبه العسكرية كثفت هجماتها بطائرات مسيرة على مدن تسيطر عليها الحكومة في الولاية، وهي جبهة قتال بين الطرفين. هذا وسارع سكان إقليم تيغراي هذه المرة في شمال إثيوبيا إلى تخزين المواد الغذائية والنقد والسلع الأساسية خشية من أن يؤدي تجدد القتال إلى اشتعال حرب كبرى جديدة في وقت قتل فيه 272 متمردا في معركة بشمال البلاد. بهذا الخبر نأتي إلى نهاية هذه النشرة. إلى اللقاء.

حبنا لكم بيزيد يوم عن يوم، وأكيد محبتكم بتغمرنا بكل لطف وحنين، ودايما لما بتتصلوا فينا ونسمع جميع آرائكم، آرائكم الحرة. هالمنبر هو حر وهو للجميع، لجميع الآراء وجميع الأفرقاء. نحن بدنا نتمنى لكم أكيد أوقات حلوة وهيك مفرحة جدا، ودايما عبر راديو تي ام اي 1638 اي ام دليدا اسكندر معيكي.

Get the news first from 2ME.

لقود ليلى بنت ضيعتنا ترتاح معها وما بتتعبني الله يرضى عليك يا ابني يا ابني.

up me. صوت لا إله بنت ضيعة نار بنت عيلي مثل عيلتنا يا

ومعود على الرأس ليلي سلمى ما عنده عليك حنية ومعود على الرأس ليلي بعود عنها وخود عيني وخود روحي ولا تعذبني الله يرضى عليك يا ابني يا ابني يا ابني يا ابني يا

0: يا ابني عدرب الخير عم بهديك، يا ابني عدرب الخير عم بهديك، الله يرضى عليك يا ابني يا ابني، الله يرضى عليك يا ابني يا ابني.
1: مع اتساع نطاق الحرب بالشرق الأوسط لتشمل لبنان والخليج، شبكة بث وحدة وبس بأستراليا بتوصل لك كل دقيقة بدقيقتها آخر الأخبار المستجدة. توأم إي وشركاء الكتار والمنتسبين وين ما كان بيقولوا لك توأم إي أستراليا هي هلأ بكامل طاقتها. خليكن معنا وين ما كان على شبكة الأخبار الفورية على مدار 24/24 توأم إي أستراليا، الأخبار أول بأول.
2: في السرعة الندامة وفي مثل ما بيقولوا التأني السلامة، وبالفعل يمكن هذه الخبرية أخذناها من نحن وصغار مع الأرنب والسلحفات. دايما لما منستعجل على الأمور أوقات منندم لأنه ما منحصل على النتيجة الجيدة جدا، ولما منتروى بكل تفاصيل حياتنا دايما بتكون الحتى

0: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلة ملحوظ؟
1: بدي أعمل جسر، وين بروح؟
2: هيدي المشاكل وأكتر حلا عند ماريلاند دينتشر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك، عمل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية، ضمان 12 شهر على أعمالهم.
3: ماريلاند دينتشر كلينيك 515 ماريلاند رود، ماريلاند ويست، كورنا أوف مارك ستريت، 9897-2222 خلف KFC.
4: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.

0: يوم عن يوم ويوم جديد بيبدأ، يوم بيروح ويوم تاني بيجي، يوم بيحمل أخبار ويوم بياخد أخبار، منروح ومنسافر فيه لبعيد ومنرجع أكيد دايما إلى أثيرنا، إلى أثير راديو TME 1638 AM. من وراء الميكروفون دليدا اسكندر معيكي.
1: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
2: لحظات وبتكونوا مع آخر الأخبار المحلية ومن الشرق الأوسط. كل الأخبار وأجدد الأخبار من 2ME أستراليا. لحظة.
3: عم بتفكروا ببيع أو شراء، استئجار أو تأسيس مصلحة تجارية؟ هل أنتوا بصدد شراء أرض للبناء أو الاستثمار؟ لتعرفوا حقوقكم وحماية مصلحتكم وتطوير أعمالكم، اتصلوا بالمحامي ماثيو شاد من شاد بارتنرز. 43 سنة بخدمة الجالي بكافة القضايا القانونية، ثقة، كفاءة ومصداقية بالعمل. شاد بارتنرز 9790 7000.
4: قواعد جديدة دخلت حيز التنفيذ في المنشآت التي تبيع الأغذية أو تتداولها. على المنشآت التي تنتج 4000 لتر من النفايات أسبوعياً، أي ما يوازي حاويتين كبيرتين من النفايات أو أكثر، أن تفصل نفايات الطعام عن النفايات العامة للحد من النفايات التي ترسل إلى المكبات وخفض الانبعاثات. اعرفوا ما يجب على منشأتكم فعله. ابحثوا اليوم عن Food Waste New South Wales، مبادرة من حكومة نيو ساوث ويلز. قواعد جديدة دخلت حيز التنفيذ في المنشآت التي تبيع الأغذية أو تتداولها. على المنشآت التي تنتج 4000 لتر من النفايات أسبوعياً، أي ما يوازي حاويتين كبيرتين من النفايات أو أكثر، أن تفصل نفايات الطعام عن النفايات العامة للحد من النفايات التي ترسل إلى المكبات وخفض الانبعاثات. اعرفوا ما يجب على منشأتكم فعله. ابحثوا اليوم عن Food Waste New South Wales، مبادرة من حكومة نيو ساوث ويلز.
5: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلها ملحوظ؟
6: بدي أعمل جسر، وين بروح؟
7: هيدي المشاكل وأكتر حلها عند ماريلاند دينتشر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك، عمل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية، ضمان 12 شهر على أعمالهم.
8: ماريلاند دينتشر كلينيك 515 ماريلاند رود، ماريلاند ويست، كورنا أوف مارك ستريت، 9897 222 خلف الكي إف سي.
9: First,
10: الخامسة مساء بالتوقيت الفرنسي.
11: سميرة والنبي،
10: مرحبا بكم مستمعنا الكرام إلى فترة المساء الإخبارية من إذاعة مونتي كارلو الدولية. تتضمن مجموعة من الفقرات نستهلها بنشرة مفصلة للأخبار. وفي عناوين النشرة: الرئيس الأمريكي يعلن أن الولايات المتحدة والصين تعارضان فرض قيود على الذكاء الاصطناعي، ونظيره الصيني يؤكد على تعزيز التواصل بين واشنطن وبكين. الرئيس محمود عباس في كلمته المصورة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة يعتبر السياسات الإسرائيلية تهدد حياة ووجود الشعب الفلسطيني. حزب العدالة والمعاصرة يتصدر حزب الأصالة والمعاصرة يتصدر نتائج انتخابات تشريعية للمغرب وسط نسبة مشاركة متدنية. معارك مستمرة في شمال إثيوبيا لليوم الثاني وسط دعوات إلى التهدئة. السعودية تعلن التصدي لهجمات جديدة للحوثيين، والمعارك مستمرة بين أنصار للحوثيين والقوات الحكومية. وبابا الفاتيكان إلى فرنسا في زيارة تحمل طابعا دينيا لكنها تلامس ملفات خلافية مع باريس.
11: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
10: مسيتكم بالخير مستمعينا الكرام. يستقبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نظيره الصيني تشي جين بينغ في البيت الأبيض في زيارة دولة حافلة بالمراسم، سعيا إلى إبراز المصالح المشتركة بين البلدين رغم استمرار التوتر التجاري ودعم بكين لإيران. وخص ترامب الرئيس الصيني باستقبال رسمي في مقر الرئاسة قبل أن ينتقل إلى محادثات في المكتب البيضوي على أن تختتم الزيارة بمأدبة فخمة مساء هذا اليوم. والتعريفات الجمركية والزراعة والاستثمار لم تعد سوى ملفات جزء من ملفات ومنافسة أوسع تشمل التكنولوجيا والمعادن الحرجة والتجارة العالمية والطاقة، إضافة إلى الحرب في إيران وملف تايوان، وصولا إلى سندات الخزانة الأمريكية، وذلك رغم وجود حالة معلنة من الانضباط في التنافس بشكل كبير بين الولايات المتحدة والصين، ما أبرز الملفات المطروحة على قمة الرئيسين الأمريكي والصيني والعواد الباحث في الشؤون الآسيوية.
11: مسألة الذكاء الاصطناعي ستتصدر النقاش بينهما، باعتبار أن الرئيس الأمريكي أكد في خطابه أمام الجمعية العمومية على أن أمريكا ما زالت القوة المتفوقة في هذه المجال، لكن الصين ستلحق بالولايات المتحدة وتطالب أيضا تعالوا أن نتحدث معا. الملف الآخر ملف إيران، أن الولايات المتحدة الآن فرضت قيودا وتعريفات جمركية على روسيا وإيران وكل من يشتري النفط منهما، لهذا السبب الصين تعد مستورد الرئيسي للنفط الإيراني، وبالتالي فإن دخول الولايات المتحدة في مواجهة مباشرة مع الصين هذا الملف قد يحدث هناك بعض المفاجآت، لأن الصين لن تقبل بممارسة الضغط على إيران، وبالتالي واشنطن ترى بأن بكين عليها القدرة على تنفيذ بعض التأثيرات على المسار السياسي والمباحثات مع إيران. قد لا يكون هناك نوع من التوافق في المواقف، قد تقوم الصين بالتضحية بمحطة نفط أو بنوع من سمح للطيران الإيراني أو غيرها، لكنها بالتأكيد لن تقبل بالإملاءات الأمريكية.
10: استمعنا إلى وائل عواد الباحث في الشؤون الأسيوية متحدثا إلى الزميلة ليال بشارة. ولم يتوانى الرئيس الأمريكي بالإعلان أن الصين والولايات المتحدة تتفقان في معارضتهما فرض قيود تنظيمية على الذكاء الاصطناعي، مشيرا إلى أن النظام القانوني الأمريكي سيتولى ضبط هذه التكنولوجيا. سفير هريدي حسين مساعد وزير الخارجية المصري السابق للشؤون الأسيوية يرى أن الاستقبال الحافل الذي خص به الرئيس الأمريكي نظيره الصيني في واشنطن هو بمثابة إعلان عن تمديد الهدنة التجارية بينهما.
12: الرؤساء الأمريكيين لا يستقبلون ضيوفهم في أندروز إير فورس بيز، وخصوصا في زيارات الدولة. خروج ترامب عن تقليد البروتوكول الأمريكي أنا في تقديري له بواعث اقتصادية، إنه ترامب يريد خلال هذه القمة أن يتم الإعلان رسميا أن الصين قررت شراء عدد من طائرات بوينغ، أيضا شراء كميات محددة من فول الصويا والحصيدة الزراعية الأمريكية. دي أول حاجة. ثاني حاجة، وزير الخزانة الأمريكي أعلن النهاردة أنه في اتفاق على مد الهدنة التجارية بينهما اللي هتنتهي في 10 نوفمبر القادم حتى 10 يناير، علما أن الولايات المتحدة الأمريكية أو إدارة الرئيس ترامب كانت قد وافقت في ديسمبر الماضي على صفقة سلاح لتايوان تقدر ب 11 مليار دولار. فالرئيس شي جين بينغ في القمة الأمريكية الصينية في بكين في مايو الماضي وفي هذه القمة في واشنطن بيركز على أن تايوان خط أحمر بالنسبة لعلاقات الصين مع الولايات المتحدة الأمريكية.
10: استمعنا إلى سفير هريدي حسين مساعد وزير الخارجية المصري السابق للشؤون الآسيوية. الملف الإيراني ومحاولة إيجاد تسوية للحرب في المنطقة سيكون في صلب المباحثات بين الرئيس الأمريكي ونظيره الصيني حليف طهران. أشغل الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك تتواصل اليوم الثالث على التوالي النزاع الفلسطيني الإسرائيلي في صلب الخطابات، وفي هذا الصدد اعتبر الرئيس الفلسطيني محمود عباس في كلمته المصورة التظاهر أمام الجمعية العامة أن السياسات الإسرائيلية باتت تهدد حياة ووجود الشعب الفلسطيني وليس فقط حل الدولتين. وقال محمود عباس في كلمته المصورة مسبقا: لم يعود الخطر يقتصر على تقويض حل الدولتين ومنع إقامة الدولة الفلسطينية، بل وصل الآن إلى حد تهديد حياة ووجود الشعب الفلسطيني على أرض وطنه. ورفض محمود عباس قرار واشنطن الذي وصفه بالعقاب عدم منحه تأشيرة لدخول الولايات المتحدة لحضور اجتماعات الأمم المتحدة. ومن المرتقب أن يلقي رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو كلمة يتوقع أن يحمل فيها على الأعداء والمنظمة الدولية في آن، في وقت يجد نفسه معزولا على الساحة الدولية ويخوض داخليا حملة انتخابية جد صعبة. هذا وشدد وزير الخارجية المغربي على في الأمم المتحدة على ضرورة أن يولي الاجتماع الدولي الأولوية لثلاث محاور هي: مواجهة الجماعات المسلحة غير الحكومية كخطر يهدد الأمن والاستقرار الدوليين، ومواجهة التغييرات المناخية وأثارها، ومعالجة التحديات الإقليمية خاصة في الشرق الأوسط بإقرار حل الدولتين كما جاء في كلمة ناصر بوريطة. ونبقى في المغرب حيث شهدت انتخابات تشريعية تصدر نتائجها المؤقتة حزب الأصالة والمعاصرة، بينما تراجع التجمع الوطني للأحرار قائد الائتلاف الحكومي إلى المرتبة الثانية. طغت عليها على هذه الانتخابات قضايا معيشية لكنها سجلت نسبة مشاركة هي الأدنى منذ حوالي عقدين من الزمن من الرباط جلال مخفي.
13: انتهت عملية الفرز وباتت ملامح البرلمان المغربي الجديد شبه واضحة. النتيجة الأبرز تمثلت في تراجع المشاركة إلى 38%، عزوف واسع يرجعه المحللون لتلامي الفجوة بين الشباب والطبقة السياسية وفقدان الثقة في الوعود الانتخابية. وأظهرت النتائج تحولا حادا، حيث تصدر حزب الأصالة والمعاصرة الترتيب، وشهدت الصناديق عودة قوية لحزب العدالة والتنمية رغم استبعاد إمكانية مشاركته في الحكومة المقبلة، بجانب صعود نسبي لتحالف اليسار. في المقابل تلقى حزب التجمع الوطني للأحرار قائد التحالف الحكومي المنصرم عقابا انتخابيا متوسطا في معاقل عدة. ومع حسم الصدارة تترقب الأنظار تعيين العاهل المغربي للشخصية المكلفة بالمفاوضات، وتتزايد التخمينات حول إمكانية دخول المغرب عهدا سياسيا غير مسبوق في حال تكليف المنسقة الوطنية للأصالة والمعاصرة فاطمة الزهراء المنصوري لتكون أول امرأة تترأس الحكومة في تاريخ المملكة. وتضع هذه المهمة قيادة المفاوضات أمام خارطة تحالفات معقدة، حيث يفرض تشتت الأصوات بناء توافقات متينة تجمع الحزب المتصدر بقوى سياسية أخرى لضمان تشكيل أغلبية برلمانية منسجمة قادرة على مجابهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية المقبلة. جلال المخفي، الرباط، مونت كارلو الدولية.
10: ومن الأخبار الأفريقية، أعلن الجيش الأثيوبي عن مقتل 270 متمردا وإصابة 260 آخرين في اشتباكات في شمال البلاد ضد جبهة تحرير شعب تيغراي. منى دويبية والتفاصيل.
14: أعلنت جبهة تحرير شعب تيغراي أن المواجهات مع الجيش الفيدرالي دخلت مرحلة حرب شاملة، خاصة بعد امتداد القتال من إقليم تيغراي إلى أمهر وعفر وسط تقارير عن معارك وقصف ونزوح، فيما تتحدث الحكومة عن هجوم مضاد ضد قوات الجبهة. التصعيد لا يقف عند حدود تيغراي، فالجبهة باتت تتحرك إلى جانب ميليشيات فانو في أمهر ضمن تحالف أوسع مع فصائل معارضة أخرى أعلنت هدفها الإطاحة بالحكومة في أديس أبيبا. كما سيطرت قوات تيغراي على مطارات الإقليم، ما أدى إلى تعليق الرحلات الجوية منه وإليه. المشهد يعيد إلى الأذهان حرب تيغراي السابقة التي انتهت باتفاق بريتوريا، لكن السلام بقي هشا ولم تنفذ بنوده بالكامل، وظل مئات الألاف من النازحين في الإقليم. والخوف الآن أن يتجاوز الصراع الحدود الأثيوبية بالتزامن مع التوتر في أريتريا والسودان، والخوف الأكبر أن يتحول القتال إلى أزمة إقليمية تمس أمن البحر الأحمر وطرق الإمداد إلى أثيوبيا.
10: إلى جبهة اليمن، وفي سياق النزاعات، أعلن التحالف الذي تقوده السعودية لدعم الشرعية اليمنية أن قواته اعترضت 6 صواريخ باليستية أطلقها الحوثيون المدعومون من إيران، قائلا إنه أحبط هجمات على مدينتي الطائف وينبع السعوديتين. إلى ذلك تتواصل المعارك بين القوات اليمنية وقوات الحوثي. آخر هذه التطورات ينقلها من صنعاء محمد السماوي.
15: شن الطيران السعودي غارة على شبكة الاتصالات في مركز مديرية قطابر بمحافظة صعدة معقل جماعة أنصار الله الحوثيين، وشن أيضا 3 غارات على مديرية مران بمحافظة صعدة، كما شن الطيران السعودي غارتين على مديرية حيفان في محافظة تعز. وأفاد المتحدث الرسمي للقوات المسلحة التابعة لجماعة أنصار الله الحوثيين أن الطيران السعودي شن 52 غارة جوية وصاروخا خلال 24 ساعة الماضية استهدفت محافظات الحديدة وتعز والبيضاء ومأرب وصعدة، فيما المواجهات العسكرية في الميدان مستمرة إلى هذه اللحظة بين جماعة أنصار الله الحوثيين والقوات الحكومية على مختلف الجبهات. وفي ظل الاشتباكات يزداد أعداد النازحين، حيث أعلنت الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين في اليمن نزوح أكثر من 149,000 شخص في 8 محافظات جراء التصعيد العسكري المستمر. محمد السماوي، صنعاء، مونتي كارلو الدولية.
10: يواصل الجيش السوداني تقدمه نحو مناطق سيطرة قوات الدعم السريع في إقليم دارفور وولاية كردوفان، فيما كثفت قوات الدعم هجماتها بالطائرات المسيرة. والمتابعة معك فيزا مصطفى.
16: استهدف القصف الجوي المكثف للجيش السوداني تجمعات وتحصينات تابعة لقوات الدعم السريع في مناطق عدة بشمال وغرب كردفان، مع تراجع نسبي للمعارك البرية بين الجانبين. وكان الجيش قد أعلن الأحد الماضي إسقاط طائرة مسيرة شمال منطقة كوكايتي بالولاية بعد تقدم حققه في أكثر من 10 مناطق أخرى وإحكام السيطرة عليها. في المقابل أشارت مصادر إلى وصول نائب قائد قوات الدعم عبد الرحيم دقلو مرفقا بقوة عسكرية إلى منطقة ود بندا قادما من يالا في إطار مساعيه لإعادة ترتيب الصفوف بعد الخسائر الميدانية التي تعرضت لها هذه القوات خلال الأيام الماضية. وتكتسب جبهة كردفان أهمية متزايدة في مسار الحرب، إذ تشكل حلقة وصل بين وسط البلاد وإقليم دارفور في الغرب، ولذلك تحولت في الأشهر الأخيرة إلى إحدى أبرز ساحات القتال واستخدام المسيرات بين الطرفين المتنازعين.
10: ويصل بابا الفاتيكان إلى فرنسا في زيارة تحمل طابعا دينيا مع بروز ملفات خلافية مع باريس. منى دويبية والتفاصيل.
17: زيارة البابا ليون 14 إلى فرنسا لا تأتي في فراغ سياسي أو اجتماعي، بل في لحظة تتقاطع فيها رسالته الدينية مع عدد من الخيارات التي اتخذتها باريس. أبرز نقاط التباين هي مسألة نهاية الحياة، ففرنسا أقرت هذا العام قانونا يفتح ضمن شروط محددة الحق في المساعدة على الموت، بينما ترفض الكنيسة الكاثوليكية هذا المبدأ وتدافع عن الرعاية التلطيفية وعن حماية الحياة حتى نهايتها الطبيعية. الخلاف أعمق من مجرد قانون، إنه اختلاف في تصور مفهوم الحرية نفسه، فباريس تنطلق من حق الفرد في تقرير مصيره في نهاية حياته، بينما تنطلق الكنيسة من أن الحياة الإنسانية لا يمكن أن تصبح موضوعا لقرار فردي أو تدخل طبي. يضاف إلى ذلك ملف الإجهاض بعدما كرست فرنسا حق اللجوء إليه دستوريا، وهو أيضا موقف يتعارض مع العقيدة الكاثوليكية. الزيارة ليست مواجهة بين باريس وروما، لكنها اختبار لقدرة الطرفين على إدارة خلافات عميقة حول الحياة والقيم من دون تحويلها إلى مواجهة سياسية.
10: ختام النشرة. وكان في أبرز عنوانها: الرئيس ترامب يشيد بصداقته العظيمة مع نظيره الصيني، ويعلن أن بكين وواشنطن تعارضان فرض قيود على الذكاء الاصطناعي. الرئيس الصيني يؤكد عليها.
18: دائما هيك من نعطي هيك مثل نصيحة أن الواحد يتزود بالفترة الصباحية من 3 أمور ويكونوا غذاء لنا: الغذاء الفكري، الغذاء الروحي، والغذاء الجسدي. هودي 3 أمور إذا قدرنا مرسناهن وحفظنا عليهن وغزيناهن، أكيد قادر يكون وضعنا أفضل بكتير، ونقدر كمان من خلالهن نتجدد. فأنا بدي أتمنى لكم مستمعينا نهار موفق يا رب. كل اللي عم بيحضروا حالوا لاستقبال هيدا النهار الجديد، بدعيكم للمتابعة مشوارنا مع البريكفاست شو. مثل ما قلكم بالعادي، تعرفوا آخر خبر وآخر حدث، تحاليل سياسية، قراءات أكيد موضوعية رح نتبعها نحن وياكم ضمن برنامجنا مع البريكفاست شو. دقيقة أكيد رح يكون عنا محطات إخبارية لمتابعة كل جديد، لمتابعة الأحداث الإخبارية اللي عم تصير حول العالم، هيدا بالإضافة لرأيكم الحر يلي كمان عادة بيكون بفقرة التوك باك على 0296 5330. بنستقبل اتصالاتكم ومشاركاتكم معنا.

0: مشوار على 1638 AM نكمل احنا وياكم جولتنا الإخبارية اللي بترافقكم على مدار كل ساعة. البي بي سي من لندن رح تكون معكم بعد دقائق من الوقت، خليكم معنا على السمع على 1638 AM.
1: هل تصعد من الشعب الإسرائيلي ربما قوى أو تيار لست أدري يمكن أن يأخذ بزمام الأمور ويأخذ بيد إسرائيل إلى طريق جديد، إلى أسلوب جديد في التعامل مع المحيط، مع الإقليم ومع المجتمع الدولي ككل؟
2: أنا متفائل وأؤمن بذلك، ولكن ليست بين ليلة وضحاها. أعتقد أنه أيزنكوت وحتى بنت يعطون رؤية مختلفة. لن تكون هناك حكومة يسارية أو حتى حكومة وسط يعني، ولكن حكومة كثير متعددة وملونة ومختلفة، ومن الصعب جدا يعني الحكم بهذه الظروف بين الليبرمان اليميني المتشدد واليسار الإسرائيلي ديمقراطيين ويائير جولان، إلى العرب اللي يدعمون هذه الحكومة من الخارج. وهذا امتحان كبير واختبار كبير جدا للمعارضة. هل يمكن أن يجد قاسم مشترك غير كره نتنياهو، ولكن رؤية جديدة، أفق جديد، سلام مع العالم العربي ومع الغرب؟ هذه أسئلة كبيرة ومهام كبيرة جدا.
1: نعم، وتستدعي وقتا كما تقول. جينا أبوكم بوين ستانلي، الآن الإدارة الأمريكية تعمل جاهدة بشتى الوسائل، والرئيس ترامب حسب الكثيرين في نوع من المأزق، يريد مخرجا من الوضع الذي قاده إليه بنيامين نتنياهو ضد إيران. كيف تتوقعين أن الإدارة الأمريكية تنظر إلى المشهد السياسي الإسرائيلي؟ لأنه لاحظي معي أن المستر ترامب يعمل على حل استعصاء الشرق الأوسط بمفرده، لا يشرك بنيامين نتنياهو شريكه في قرار الحرب، لا يشركه في الجهود الحالية مع الإيرانيين عبر أكثر من قناة.
3: الحقيقة الرئيس بطبيعة الحال يهمه إيجاد مخرج من هذه التحديات التي يواجهها، فخطة غزة للسلام حتى الآن لم تؤتي أكلها فيما يتعلق بإعادة الإعمار في قطاع غزة أو حتى إنجاز المرحلة الأولى من وقف إطلاق النار، ألا وهو ضمان تدفق المواد إلى داخل القطاع بما فيها مواد البناء. هذا الأمر لم يجري تطبيقه فعليا، والحكومة الإسرائيلية غير معنية بتطبيق.
0: من راديو تؤميم كاملين نحن وياكم سوا مشوارنا على 1638 AM عبر شبكة الانترنت tuami.com.au، عبر الساتلايت، عبر مايسات. وبحب ارجع اذكر مستمعينا نزلوا الابليكيشن تؤمي أستراليا وتؤمي جولد لتستمعوا على الأغاني المنوعات والأخبار بتقنية صوت عالية الجودة. كمان بحب ارجع اذكركم مستمعينا بأهم الأخبار اليوم لتزيد ردود الفعل حول معرفة رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي بالخرق للبيانات الحكومية اللي هي شكلت هيك ضجة إعلامية كتير كبيرة ولا تزال حتى في تضارب المعلومات. رئيس الوزراء بيقول أنه أنا لست على علم، عرفت من السي او لأوبن AI، ولكن أندرو هاستي اللي بيقول أنه أنا رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي هو على علم في هذه الخرق لوكيل الذكاء الاصطناعي لبيانات حكومية وغير حكومية. مين اللي هو على حق؟ بعد لغاية هالوقت الأمور عم تشكل سجل داخلي. هذا بالإضافة لقمة شي وترامب اللي رح نشوف أهم ما في هذه القمة انعكاساتها على العالم، لأنه نعرف أنه هالقطبين يلي هني لهم تأثيرات على كيف رح تكون المرحلة المقبلة بالعالم من ناحية الاقتصادية، الأمنية، التكنولوجيا، وأيضا على مستوى الاقتصاد العالمي. فرح نتابع نحن وياكم قمة القمة الصينية الأمريكية. خليكم معنا برفت راديو تؤمي أستراليا على 1638 AM.
4: هل أعددت وصية؟ إذا لا، فهل فكرت بما سيحدث لممتلكاتك بعد وفاتك عندما يكون لديك أطفال وليو في الخارج أو تزوجت في الخارج؟ فهناك صعوبات كبيرة ونفقات إضافية للوصول إلى العقارات من يوسوسوز حيث لا توجد وصية. اتصل بشات بارتنز اليوم لتحضير وصيتك 9790-7000. شات بارتنز بحوثي أدكم 44 سنة بخدمة الجيلي بكل أضايا القانونية. اتصل بشات بارتنز اليوم لتحضير وصيتك.
5: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلة ملحوظ؟
6: بدي أعمل جسر، وين بروح؟
7: هيدي المشاكل وأكتر حل عند ماريلاند دينتشر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك، عمل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية، ضمان 12 شهر على أعمالهم.
0: ماريلاند دينتشر كلينيك 515 ماريلاند رود ماريلاند ويست كورنا أوف مارك ستريت 9897-2222 خلف الكأفسي. صباح الخير لكل المستمعين الأحبة اللي عم يترافقوا معنا بخلال هالوقت. وبعرف لي متخيلتكن هلأ اللي قاعدي ست البيت عم تغلي ركوة القهوة، أو اللي عم بيسوق سيارته ما عنده وقت هيك يشرب قهوته الصبح على رواق عم يشربها بداخل سيارته، أو اللي اخد هيك هدنة بطبيعة الأشغال مبلشين عملكن على بكير كمان عم تمزمزوا مثل ما بتنقال بالهيك العربي الدارج قهوتكن على رواق بالفترة الصباحية. بعرف أنه بدكن تسمعوا على الأخبار والأحداث اللي عم تصير حول العالم، فمنتمنى تكون حامدة هيك شوية انفراجات. هيدا الشيء اللي منتمنيه. بعد لحظات رح ننتقل لجولة أخبار من صوت لبنان بتابعوها عبر راديو تؤمية أستراليا. كونوا معنا. ABC News.
8: Tim Wharton with the latest ABC News. The opposition says AI companies should be forced to alert governments quicker about incidents such as the OpenAI data breach. The Prime Minister has confirmed an OpenAI artificial intelligence agent gained unauthorized access to a Medicare data portal in June. The company did not notify the government of the incident until 3 months after the fact by email. Shadow Defence Minister James Patterson says the government should place obligations on AI companies to report as soon as they are identified. Chinese President Xi Jinping says that the US and China have a responsibility to ensure that humans always operate artificial intelligence. As Mr. Xi met with Donald Trump at the White House for the first time, the technology and growing fears over its potential risks have been a key point of discussions. Mr. Trump has previously been dismissive of calls to regulate the technology, citing the AI race with China. Mr. Xi has stressed that the two superpowers can solve many global problems through cooperation. And Palestinian President Mahmoud Abbas has told the United Nations his people faces one of the most dangerous times in its history. Appearing via video, Mr. Abbas says Israel has targeted all the basic necessities of life in both the occupied West Bank and Gaza. The 90-year-old has again implored the international community to take more vigorous action, speak out more loudly against Israel. The Israeli government has strongly refuted claims and any reports that suggest it's carried out genocide in Gaza. That's the latest ABC News. I'm Tim Wharton.

0: العناوين. سلام بعد لقائه بزشكيان، لبنان لا يريد أن يكون ساحة للصراعات. أضربات بالجملة ومذكرة معيشية على طاولة عون. استئناف رحلات الجوية بين باريس وبيروت قريباً. وفي لبانوراما أيضاً، الصفحة الاقتصادية، الأحوال الجوية، نشرة أخبار الـ LBCI، وأسعد الله مساءكم.
1: كن الأول في معرفة ما يجري من خلال أكاونت صوت لبنان على منصة X.
2: Follow us on X.
1: صوت لبنان، أول من يعلم من خلال X at صوت لبنان.
3: كبرت كبرت كبرت تع تعبولت تعبولت تع
4: الهرمو سكر أو ما سكر، انت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وانت

التليفون ركز معي شوي هون تعبوري لا كتير شوب هيك كتير شوب Let's make extra great again يا معلم إبري

0: شبيب الطيبة
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين
0: تفاحتين
1: اخضر واحمر
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة
1: ترامب بيشرب تفاحتين
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك
2: يا صفار يا رجال
3: اي رجال كبير
4: هيدي عينة عن اجتماعات البناية هالايام خففوا عن حالكم ستريس الحل عنا جيم 3 سويتش من أوتس بيصرف أقل من مايكروويف بيضل يخدكن ويجيبكن 100 مرة بلا كهرباء وأهم من هيك بيركب على الطاقة الشمسية اتصلوا على أوتس على 15 39 لتعرفوا أكثر.

خرق خبر لقاء رئيس الحكومة نواف سلام في نيويورك بالرئيس الإيراني جدول اللقاءات والمواعيد، ورفع منسوب الترقب لمعرفة ما سيحمل الاجتماع من رسائل ومواقف، في وقت ينتظر أن ينقل سلام إلى بزشكيان الموقف اللبناني حيال ضرورة احترام سيادة لبنان. ومن نيويورك إلى واشنطن، الأنظار شاخصة إلى القمة الصينية الأمريكية، وما إذا كانت ستفتح نافذة للحوار وبادرة أمل لتخفيف التصعيد. إذن لقاء جمع رئيس الحكومة نواف سلام والرئيس الإيراني مسعود بجيشكيان في مبنى الأمم المتحدة في حضور وزير الخارجية يوسف رجي والوزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي. سلام وفي خلال اللقاء أكد أن لبنان دفع ثمنا باهظا من أمنه واستقراره واقتصاده، ولا يريد أن يكون ساحة للصراعات أقليمية أو لتبادل الرسائل. وأكد سلام أن العلاقة بين لبنان وإيران تاريخية والشعبين، ولبنان يتطلع إلى فتح صفحة جديدة وبناء علاقة سليمة من دولة إلى دولة. ومن نيويورك أكد وزير الخارجية يوسف رجي أن ما يحتاج لبنان من المجتمع الدولي والأشقاء العرب هو الضغط على إسرائيل لوقف هجماتها والانسحاب من لبنان وعن إيران لكفية حزب الله عن الدولة. واعتبر رجي أن الحكومة اتخذت قرارا صعبا جدا لم تأخذه أي حكومة منذ 35 سنة وبدأ التطبيق، إلا أن الموضوع معقد. وعن اليونيفيل قال في مقابلة لقناة المملكة الأردنية، لسوء الحظ لم نستطع التمديد للقوات الدولية ونعمل حاليا لإيجاد قوة أو إطار يكون بديلا من القوة الدولية. في الميدانيات، استهدف تفجير ضخم بلدة الخيام وتفجير آخر بنت جبيل، وسجلت غارات على المنصور ووادي سلوكي والقنطرة، وقصف مدفعي على بلدة شكرة وبيت يحون وبلدة برعشيط وأطراف كفرة. وأفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي بأن الجيش قلص في الأيام الأخيرة بشكل كبير من حجم قواته المقاتلة في المنطقة الأمنية في جنوب لبنان، وانخفض عدد الألوية في القطاع من 8 إلى 6. وذكرت الإذاعة الإسرائيلية أن 4 ألوية غادرت لبنان، وهي لواء الكوماندوس الذي عمل في مرتفع علي الطاهر، ولواء جولاني الذي قاتل في منطقة قلعة الشفيقيف، ولواءان من الاحتياط. وفي محاولة لمساعدة لبنان، أقر الاتحاد الأوروبي

0: رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي شارل عربيد مذكرة تناولت الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية الراهنة والضغوط المعيشية، وتضمنت اقتراحات استباقية ووقائية لتحسين الاستقرار الاجتماعي، من بينها إطلاق حوار وطني اقتصادي واجتماعي. هذا ويستمر إضراب الإدارة العامة لليوم الثاني على التوالي احتجاجا على ارتفاع أسعار المحروقات، كما يبدأ غدا إضراب المساعدين القضائيين وأساتذة التعليم الرسمي. أما الأربعاء المقبل فمن المقرر أن ينفذ اتحادات ونقابات قطاع النقل البري إضرابا عاما واعتصامات وتحركات على جميع الأراضي اللبنانية. فهل تنفع أموال تعميم مصرف لبنان في ظل التضخم الحاصل؟ مروان الأدوم.
1: الوضعية الاقتصادية الأصعب على الشعب اللبناني منذ الانهيار سنة 2019 هي اليوم في المحروقات والمواد الغذائية والمدارس والاستشفاء والكهرباء والماء وغيرها من الخدمات الضرورية اليومية للمواطن اللبناني الذي كان يستفيد إلى جانب راتبه من التعميمين 158 و166 اللذين أصدرهما مصرف لبنان أيام الحاكم السابق رياض سلامي، وكانا بمثابة البحصة التي تسند الخابية عندما تآكلت رواتب القطاعين العام والخاص في لبنان بعد الأزمة. أما اليوم فلم تعد أموال هذين التعميمين تجدي نفعا في ظل التضخم الحاصل، ولا يزال الحاكم الجديد كريم سعيد متمسك بهذين التعميمين دون تطوير ودون تحديث، ويبقيهما كما كانا على أيام رياض سلامي، بحسب الكاتب والخبير الاقتصادي أنطوان فرح.
2: من البديهي أنه ارتفاع نسب التضخم بالعالم وبلبنان عم بتؤدي إلى تآكل القدرة الشرائية للعملات بما فيهم الدولار، وبالتالي طبيعي أنه المدفوعات على التعميمين 158 و166 خسروا كتير من قيمتهم الشرائية، وبالتالي ما كان يتقاضاه المواطن أو المودع منذ 3 سنوات ولا يزال يتقاضاه اليوم، أكيد أصبحت نسبة القدرة الشرائية أضعف بكتير لهالمدفوعات. وإذا كنا بدنا نخلي القدرة الشرائية هي نفسها، مفروض نرفع قيمة الدفع على التعميمين بنفس نسبة التضخم للي هي عم تتراوح بين 20 و30%.
1: فرح لفت إلى أن فارقا كبيرا اليوم ما بين الوضع الاقتصادي والقدرة الشرائية للمواطن عند بداية الأزمة وما بين التضخم الحاصل حاليا من جراء عوامل داخلية وخارجية.
2: يبقى السؤال، هل هناك اتجاه لرفع قيمة المدفوعات على التعميمين 158 و166؟ الجواب حتى اليوم ما في مؤشرات بهذا الاتجاه، لأن بالحقيقة انطرح الموضوع وكان في احتمال أنه يصير في تعديل، لكن لما اجت الحروب وصار الوضع الأمني سيء وبالتالي الاقتصادي والمالي سيء، صار في حذر لدى مصرف لبنان أنه يكون هلأ عم يقدم على هذه الخطوة. واليوم الكلام أنه نحن عم نحاول نشتغل على حل لموضوع الفجوة، وللي بموجب هذا الحل
3: Tim Wharton with the latest ABC News. The opposition says AI companies should be forced to alert governments quicker about incidents such as the OpenAI data breach. The Prime Minister has confirmed an OpenAI artificial intelligence agent gained unauthorized access to a Medicare data portal in June. The company did not notify the government of the incident until 3 months after the fact by email. Shadow Defence Minister James Patterson says the government should place obligations on AI companies to report as soon as they are identified. Chinese President Xi Jinping says the US and China have a responsibility to ensure that humans always operate artificial intelligence. As Mr. Xi met with Donald Trump at the White House for the first time, the technology and growing fears over its potential risks have been a key point of discussions. Mr. Trump has previously been dismissive of calls to regulate the technology, citing the AI race with China. Mr. Xi has stressed that the two superpowers can solve many global problems through cooperation. And Palestinian President Mahmoud Abbas has told the United Nations his people faces one of the most dangerous times in its history. Appearing via video, Mr. Abbas says Israel has targeted all the basic necessities of life in both the occupied West Bank and Gaza. The 90-year-old has again implored the international community to take more vigorous action, speak out more loudly against Israel. The Israeli government has strongly refuted claims and any reports that suggest it's carried out genocide in Gaza. That's the latest ABC News. I'm Tim Wharton.

0: برفقة راديو توأمية على 1638 AM رح نتوقف عند استراحة، ومن بعدها مباشرة رح نكمل نحن وياكم مع محطات فنية، وعلى تمام الساعة 6 بيكون لنا جولة إخبارية لمتابعة آخر وأهم المستجدات لليوم. رح نكمل نحن وياكم مع الأخبار البارزية إن كان على المستوى الأسترالي، أهم ما ورد ب بقمة شي وترامب، هذا بالإضافة كمان مستمعينا للاجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة المنعقدة بنيويورك، ومشاركة رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي، وخاصة اليوم رئيس الوزراء يلي هو أمام يمكن مشكلة جديدة عم تواجهه، هو إذا كان على معرفة بالخروق البيانات الحكومية وغير الحكومية، أم عارف من الرئيس التنفيذي لأوبن أي آي. رح نتابع نحن وياكم مستمعينا كمان اليوم الإضراب العمالي اللي أثر مبارح على حركة الطيران والتأخير الرحلات، وبحب أرجع أذكر كمان المستمعين في ما عم بيتم يعني كمان الأخبار الرياضية اللي رح نتابعها، وخاصة اليوم رح نشوف في هيدي المواجهة اللي رح تكون بين دولفينز وروسترز بسان كورب ستاديوم، اللي رح يلتقي كمان بيرث بينترز مع نيوكاسل نايتس بأكور ستاديوم بسيدني أولمبيك بارك. يعني اليوم رح تكون السهرة كتير مولعة، خاصة أنه أي فريق بيخسر بيخرج أكيد بيخسر للمشاركة بالنهائيات. رح نتابع نحن وياكم من راديو توأمية أستراليا على 1638 AM.
1: تغيير هام سيعرفه أصحاب الأغنام والماعز في نيو ساوث ويلز. اعتبارا من 1 كانون الثاني يناير 2027، يجب أن يكون لكل خروف وماعز علامة تعريف إلكترونية من نظام NLIS قبل مغادرتها أي ملكية. تساهم الهوية الإلكترونية في تحسين إمكانية التتبع، مما يساعد على حماية قطاعات الأغنام والماعز لدينا. تفقد newsouthwales.gov.au وابحث عن Sheep and Goat EI Day، أو قم بزيارة مكتب خدمة الأراضي المحلي الخاص بك.
2: فيكتوريا، لقد عادت هيئة كهرباء الولاية. أنا هنا مع الريح للحصول على تعليق. تفضلي أيتها الريح. إذن أنت تقولين إن هيئة كهرباء الولاية تستثمر في الطاقة المتجددة مثل طاقة الرياح والطاقة الشمسية والتخزين، وتدعمنا للتحول إلى استخدام الكهرباء في المنزل. إذن هي ستساعد في خفض فواتير الطاقة وتقليل الانبعاثات وخلق فرص العمل. شكراً لك يا ريح، استمري بعملك الرائع. هيئة كهرباء الولاية تمد ولاية فيكتوريا بالكهرباء من أجل سكانها. secvictoria.com.au صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ميلبورن.
3: هون ميوزك تو ام اي ميوزك اوستراليا.
4: The hits before they hit.
5: Today's hottest hits.
6: اتمتعوا بأجمل موسيقى وآخر الأغاني بصيف أستراليا عبر تو ام اي.
7: تو ام اي
6: أستراليا.

0: جولة أخبار جديدة رح نترافق معها عبر راديو توأمية أستراليا على 16:38 AM. رح نكون نحن وياكم مع تطورات الأوضاعنا بلبنان، هيدا بالإضافة ل يعني كمان الاجتماع ترامب وشي الرئيس الصيني من بعد غياب استمر لأكثر من 10 سنوات، اليوم يعود بأول زيارة له بعد كل هالفترة هيدي، وكان التقوا الرئيسين من 4 أشهر بشهر مي. ولكن رح نشوف أهم رح يورد في هذه القمة. خليكم معنا على السمع برفقة 2AME أستراليا على 16:38 AM. 2AME maximum hits and more. Maximum music. Maximum hits. 2AME أستراليا. قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
1: معدودة تتابعون جولة أخبار مفصلة عبر 2ME أستراليا.
2: انعطف يسارا للوصول إلى حافلة فحص الكحول التابعة للشرطة. انعطف للوصول إلى الدراجات النارية التابعة للشرطة والمزودة باختبارات التنفس. واصل السير إلى الأمام للوصول إلى موقع حادث مهدد للحياة.
3: القرار يعود لك بشأن كيفية انتهاء عطلتك. إذا قدت السيارة تحت تأثير الكحول فهذا خيار غير صائب. رسالة من TAC.
2: انعطف يسارا للوصول إلى كاميرات السرعة المتنقلة. انعطف يمينا للوصول إلى وحدة الدراجات النارية التابعة للشرطة. واصل السير إلى الأمام للوصول إلى موقع حادث مهدد للحياة.
3: القرار يعود لك بشأن كيفية انتهاء عطلتك. إذا تجاوزت السرعة المحددة حتى ولو قليلا فهذا خيار غير صائب. رسالة من
4: ABC News.
5: Tim Wharton with the latest ABC News. The opposition says AI companies should be forced to alert governments quicker about incidents such as the OpenAI data breach. The Prime Minister has confirmed an OpenAI artificial intelligence agent gained unauthorised access to a Medicare data portal in June. The company did not notify the government of the incident until 3 months after the fact by email. Shadow Defence Minister James Patterson says the government should place obligations on AI companies to report as soon as they are identified. Chinese President Xi Jinping says the US and China have a responsibility to ensure that humans always operate artificial intelligence. As Mr. Xi met with Donald Trump at the White House for the first time, the technology and growing fears over its potential risks have been a key point of discussions. Mr. Trump has previously been dismissive of calls to regulate the technology, citing the AI race with China. Mr. Xi has stressed that the two superpowers can solve many global problems through cooperation. And Palestinian President Mahmoud Abbas has told the United Nations his people faces one of the most dangerous times in its history. Appearing via video, Mr. Abbas says Israel has targeted all the basic necessities of life in both the occupied West Bank and Gaza. The 90-year-old has again implored the international community to take more vigorous action, speak out more loudly against Israel. The Israeli government has strongly refuted claims and any reports that suggest it's carried out genocide in Gaza. That's the latest ABC News. I'm Tim Wharton.

0: نشرة الليلة الذكاء الاصطناعي الطرف الثالث في قمة أمريكا الصين. ماذا سيحمل خطاب نتنياهو في نيويورك من معلومات جريمة وشرف؟ كيف يكون ذلك؟
1: نشرة أخبار الثامنة من LBCI مع ندى أندراوس ويزبك وهبي.
2: مساء الخير. يبدو أن زعيما ثالثا يشارك في القمة الأمريكية الصينية. الزعيم الثالث هو الذكاء الاصطناعي الذي لم يغب عن كلام الرئيس الأمريكي والرئيس الصيني. يقول ترامب إنه سيبحث قضايا ملحة تشمل الذكاء الاصطناعي خلال محادثاته مع نظيره الصيني تشي جي بينغ، مضيفا: القرارات التي نتخذها في هذه المجالات اليوم يمكن أن تعزز السلام والازدهار لعقود مقبلة. في المقابل اعتبر الرئيس الصيني جي بينغ أن على واشنطن وبكين مسؤولية تطوير وإدارة الذكاء الاصطناعي بما يخدم الصالح العام وضمان أن يظل تطويره دائما في ظل الرقابة البشرية. يبدو أن مصيبة الذكاء الاصطناعي جمعت ترامب وجي بينغ، والخوف أن يفقد الإنسان العالم السيطرة على ما اخترعه. إلى الذكاء الاصطناعي يواجه الرئيسان تحديات كبرى أبرزها توازن الرعب العسكري، وهذا ما عبر عنه الرئيس الصيني بقوله: على الصين والولايات المتحدة التزام مبدأ عدم الدخول في نزاع أو مواجهة بينهما، وعلى جيشي البلدين الحفاظ على حوار منتظم وتحسين آليات التواصل وتجنب الأزمات. من محاولات التهدئة بين قطبي العالم إلى التصعيد في الخليج، الرياض اعترضت اليوم 6 صواريخ باليستية أطلقتها جماعة الحوثي وأحبطت هجمات على الطائف وينبع. الحوثيون كانوا قد أعلنوا مهاجمة مواقع عسكرية سعودية في جازان. وفي التطورات المرتبطة بالمواجهة مع إيران، أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني في الإمارات تعليق رحلات شركات الطيران الإيرانية من الدولة الخليجية وإليها حتى إشعار آخر. وذكرت الهيئة في بيان نقلته وكالة الأنباء الرسمية أن قرار التعليق جاء بناء على الحظر الأمريكي المفروض على شركات الطيران الإيرانية في استخدام المطارات بمختلف دول العالم. البداية من الحدث الأمريكي الصيني.
0: قمة تاريخية شهدتها واشنطن اليوم تمثلت بمباحثات الرئيس الصيني شي جين بينغ في البيت الأبيض مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي أعد له استقبالا خاصا قبل أن يعقدا مؤتمرا صحفيا مشتركا.
3: Working together, President Xi and I have made tremendous strides on the issues facing our two countries. During my last visit last May, we created the Board of Trade, and through that, it's a brand new mechanism and was something that's been unbelievably successful. Our teams have been working to encourage a more balanced trading relationship, including the new market access for American farmers and ranchers. In this visit, we will also discuss pressing issues concerning security, technology, and superintelligence, SI. The decisions we make in these areas today can promote peace and prosperity for decades and decades to come.
4: على الصين والولايات المتحدة أن تعززا التواصل وأن تتجنبا النزاع والمواجهة، وبوصفنا دولتين كبيرتين وأكبر اقتصادين في العالم نتحمل مسؤولية تاريخية في دفع التنمية البشرية والتقدم، ولدينا القدرة والمسؤولية معا لتطوير الذكاء الاصطناعي وإدارته بما يخدم الصالح العام وضمان أن يبقى تطوره دائما تحت الرقابة البشرية.
0: الاستقبال الخاص لم يقتصر على البيت الأبيض، بل بدأ من قاعدة أندروز في ماريلاند إلى حيث وصلت طائرة الضيف الصيني. سجادة حمراء امتدت أمام الطائرة، والرئيس الأمريكي دونالد ترامب حضر شخصيا لاستقباله على المدرج. اللافت لم يكن فقط في حجم الاستقبال، بل في رمزيته أيضا، استقبال رئيس أمريكي شخصيا لزعيم أجنبي في هذه القاعدة، ما يعكس الأهمية التي يوليها ترامب لهذه الزيارة. في الإطار الرمزي أيضا كان لافتا خلال الاستقبال تحليق قاذفتين من طراز بيوان في الإجواء، بينما كانت فرقة القوات الجوية للجيش تعزف النشيد الوطني الأمريكي.
2: ولمعرفة ما الذي حصل خلال القمة ننتقل إلى الزميلة هبة نصر مديرة مكتب قناة الشرق في واشنطن لنسألها. هبة تحياتي، ما هي آخر المعلومات والمعطيات حول قمة ترامب تشي؟
5: بالطبع يزبك، من الصعب الآن استخلاص نتائج من خلال الكلام، يعني الكلام الدبلوماسي المنطقي بعد هكذا استقبال، لكن البيان الأخير قد يترجم ربما مسار القمة، يعني كيف سارت الأمور وما الذي تم الاتفاق عليه. بالطبع كل ما ذكرتموه فيما يتعلق بالتصريحات مهم، لكن أعتقد هناك جزئية أيضا في كلام الرئيس الصيني هي الجزئية التي يجب ربما معرفة ما إذا كانت ستتم ترجمتها لاحقا في التعاون بين البلدين، وما إذا كان سيكون هذا التعاون مؤسساتي. وما أقصده بالمؤسساتي، يعني الصين لديها شخص واحد هو شي، لكن عندما نتحدث عن الولايات المتحدة التي ترى بأن الصين هي التحدي الأكبر بالنسبة لها، هناك آراء متعددة. بالطبع شخصية ترامب يعتبر أكثر من تحدى الصينيين، لكن ما فرضه على الصين في الولاية الأولى لم يغيره جو بايدن، وذلك انطلاقا من إيمان الحزبين وتلاقيهما حول هذه المسألة ربما بشكل وحيد. لذا العبارة التي استوقفتني أو التي يمكن أن يأمل العالم أن تتم ترجمتها هي عندما قال شيء أنه علينا أن نتعاون بإخلاص، يعني sincerely استخدم أو ترجمتها إلى اللغة الإنجليزية من الصينية. مصالح الصين والولايات المتحدة متشابكة بعمق وهناك مجال واسع للعمل معا. قال إن التعاون لن يحل كل مشكلة، لكن من دون تعاوننا سيكون من الصعب حل الكثير من مشكلات العالم. وقال إنه الصين مرحبة بالشركات الأمريكية، لكن ما فينا، لا يمكننا إلا أن نقف عند ما كتبه ترامب على تروث سوشيال بشأن الجارد ريلز للذكاء الاصطناعي أو القيود على الذكاء الاصطناعي، والتي حددها بوزارة العدل الأمريكية وليس بدولة خارجية. وبالتالي الكلام الدبلوماسي يبقى دبلوماسيا في إطار البروتوكول المنطقي البديهي في هكذا زيارة. ما يجب علينا أن نترقبه ما الذي يمكن أن يحدث فيما يتعلق بالرقائق المتقدمة، فيما يتعلق بالمعادن الثمينة، فيما يتعلق بتايوان، فيما يتعلق بإيران، وفيما يتعلق بالذكاء الاصطناعي. البورد أوف تريد التي تحدث عنها ترامب والتي تم تشكيلها في الزيارة الأولى والتي أنتجت بالأمس تمديدا للهدنة التجارية إلى يناير قد تكون أقل المشاكل، لأن هذه فيها فائدة اقتصادية للبلدين. هي مشكلة صعبة مش جدا، لكن ما أتحدث به أن هناك مشاكل أعمق بالنسبة للأمريكيين والصينيين. ومجددا الفلسفة في هذا الخلاف هو أن لديك الولايات المتحدة التي باتت تخشى من تقلص هذه الفجوة في الصدارة باتجاهها، يعني هي نحن نعلم أن الولايات المتحدة لا تزال حتى هذه اللحظة هي رائدة العالم، لكن الاختبار الذي تواجهه في الشرق الأوسط وإذا احتاجت الصين لحله بشكل نهائي هذا سيكون نقطة لصالح الصين. النقطة الثانية أيضا التي أود أن أركز عليها هي أن الرئيس الأمريكي منذ بداية ولايته الثانية حتى في الولاية الأولى تحدث عن الأسلحة النووية. كان هناك اتفاقيات مع روسيا أكثر من اتفاقية فيما يتعلق بالحد من انتشار الأسلحة. هذه الاتفاقيات لم يتم تجديدها، وبالمنطق كما تقول الولايات المتحدة لأن هناك قوة ثالثة باتت موجودة تريد الولايات المتحدة أن أن يشمل تجديد أي اتفاقية ضم الصين إليها. الصين لا تريد ذلك. الصين لديها 600 رأس نووي الآن، تريد أن توازن عدد الرؤوس مع كل من الولايات المتحدة وروسيا وبعدها تجلس إلى الطاولة. لم ينجح الرئيس الأمريكي في الاجتماعات السابقة في إقناع الصينيين بالعمل على اتفاقيات. حتى هذه اللحظة لا يبدو أن الصينيين منفتحين على ذلك. لذلك الكلام الدبلوماسي جيد، الاستقبال جيد، لكن ما يجب أن ننتظره هو النتيجة العملية لهذا الاجتماع.
2: شكرا للزميلة هبة نصر، مديرة مكتب قناة الشارق في واشنطن. ومن العاصمة الأمريكية إلى نيويورك، حيث تنعقد الجمعية العامة للأمم المتحدة، وحيث ينتظر أن يكون لرئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو كلمة خلالها بعد قليل.
6: ينتظر الإسرائيليون كلمة رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو أمام الجمعية العمومية للأمم المتحدة، ليس فقط لأهميتها، إنما لمراقبة ماذا سيدور خارج مبنى المنظمة الدولية وداخل قاعاتها لحظة وصول نتنياهو. بعدما تحول جزء من العالم إلى مسرح مناهض لما ترتكبه إسرائيل في حروبها من لبنان إلى غزة والضفة وسوريا، وكل ذلك وسط نقاش داخلي حاد حول تدهور مكانة إسرائيل الدولية وتنامي الكراهية للإسرائيليين في الخارج.
2: بحسب مكتبه، سيرد نتنياهو على كل الهجوم، سواء من الرئيس الفرنسي أو من الأردنيين أو من دول إضافية ومن قطر، ومحاولة كشف النفاق من وراء قناع الأكاذيب التي يوجهونها لإسرائيل. وطبعا جزء كبير من الخطاب سيتناول إيران وقدرتها على استعادة قدراتها بعد عملية زئير الأسد. هذه رسالة مزدوجة، إنها رسالة إلى الداخل الإسرائيلي، لكنها بلا شك رسالة إلى المجتمع الدولي، وإذا شئت إلى دونالد ترامب.
6: رحلة نتنياهو إلى نيويورك تمتد لساعات محدودة تحت ذريعة إمكان تعرضه لاستهداف هناك بحسب محيطنا به، من دون أن يتضح ما إذا كانت هذه المخاوف تستند إلى معلومات استخبارية. وجوده يؤمنه جهاز الخدمة السرية الأمريكية، أما تفاصيل كل ما يحيط به فمحط انتقاد تقوده المعارضة الإسرائيلية، وهي تركز حملتها على إخفاقاته، وطبعا كل ذلك قبيل الانتخابات التشريعية الشهر المقبل.
7: هناك خطر من عمليات لإلحاق الضرر به أو بإسرائيل، لن نفصل أكثر، لكن توجد هناك قوات كبيرة جدا من جانبنا وقوات أكبر أمريكية، ونحن ملزمون بالخضوع لإجراءاتهم وقوانينهم، فنحن أمام شخصية موجودة في وضع غير مسبوق.
6: نتنياهو من جهته سيسعى من خلال كلمته إلى عكس صورة مختلفة عن إسرائيل، وبحسب مسؤول رفيع في محيطه سيركز في خطابه على إيران ووكلائها، وهو سيعرض معلومات جديدة بشأن الجهود الإيرانية في المجال النووي ومحاولات إعادة بناء القدرات التي تضررت، إلى جانب قدرات طهران الصاروخية. بين نتنياهو وكلمته والمعارضة الإسرائيلية، الكل يعمل لتأمين أصوات الناخب الإسرائيلي لمصلحته، هذا في وقت تشير استطلاعات الرأي إلى استمرار تراجع شعبيته وكتلة الائتلاف الحاكم. وبالأرقام يتفوق منافسه غادي أيزنكوت عليه، وهو يحصل على 22.
8: هذا الراديو تؤمي منتبع نحن وياكم مع تسكير بحالة طقس اليوم بسيدني، رح يكون طقس بالإجمال طقس جيد، درجات الحرارة 29 على صعيد ميلبر، درجات الحرارة بها النهار بتوصل لل 26 درجة.

صباح الخير لجميع مستمعين راديو تؤمية أستراليا مع هالغنية اللي كتير حلوة. أتمنى تكونوا استمتعتوا برفقتها مع بداية هالصباح، وأيضا كل اللي متوجه على عمله لأشغاله، فبنتمنى يكون لكم نهار مثمر وقد ما فينا القيادة على مهل وبانتباه. بصباح اليوم عند الساعة 1 تقريبا كان في حادث للأسف مؤسف جدا، خاصة من خلال وفاة شرطية والسير حاليا بمنطقة ردفن، كمان كتير عم بيكون صعب. حسب آخر المعلومات توفيت الشرطية بسيدني، وهي شرطية من نيو ساوث ويلز، بحادث خطير جدا وقع بصباح اليوم بمنطقة ريدفن عند الساعة 1:30 الصباح، لما اصطدمت سيارة الشرطة بشجرة أثناء وجودها طبعا بمهمة واستخدام صفارات الإنذار. الشرطية اللي كانت بالسيارة توفيت بمكان الحادث، بينما نقل شرطي آخر للمستشفى وحالته مستقرة حسب آخر المعطيات اللي أعلن عن تحقيق اليوم عن هالحادث هيدا. والطرق كلها بالمحيط ريدفن من المتوقع أنه تستمر فيها حركة المرور بطيئة أو تحويل بحركة السير. فإذا صباح اليوم رح يكون شوي ضاغط من خلال التحقيقات اللي عم تجريها الشرطة بهالحادث اللي وقع صباح اليوم الساعة 1:30 الصباح بمنطقة ريدفن بسيدني. إذا رح بيكون في تحويلات بهالأثناء، عجقة سير قد تكون كمان خانقة الصباح، ومع التحويل اللي ممكن يؤدي إلى كمان تأخير بحركة السير. فحبينا نعطيكم معلومات خاصة اللي بيتوجه بخلال هالوقت يعني كمان شغلوا بهالمناطق هيدي المحيطة أو بده يمرق من ريدفن، فعم بيكون في تحويلات سير. فأكيد بمنطقة ريدفن نتيجة هالحادث المؤلم اللي توفيت من خلاله شرطية في سيدني. أيضا في العناوين البارزة لليوم، الطفل يلي عمره 11 سنة، يعني اليوم في طفلين يلي كانوا عم بيصارعوا الحياة، ولكن للأسف اليوم طلعتنا الأخبار أنه هالطفل اللي عمره 11 سنة واللي تمت إصابته بطلق ناري بالوجه والرقبة داخل شقة بنورويست بشمال غرب سيدني اللي توفى، أعلنت عائلته عن وفاته. والشرطة قالت أنه 5 أشخاص آخرين يلي كانوا داخل الشقة أثناء وقوع الحادث، للأسف أنه ما حدا عم يتعاون مع الشرطة، ما حدا عم يتعاون مع الشرطة. هل كمان البيت مش مرخص فيها السلاح، وبعد التحقيقات يعني ما عم بيكون في حدا عم بيقدر يساعد الشرطة بالتحقيق مين، هل هو أكسيدان مثلا، هل أكسيدنت يعني وقع بعملية إطلاق النار، أم هي مقصودة. لغاية هالوقت في شاب يلي عمره 18 سنة رفضت الشرطة إخلاقه بكفالة، كما تم إطلاق سراح البقية. اليوم الشرطة أكيد عم تواصل التحقيق بكيفية وصول هالسلاح للشقة أو كيف وقع إطلاق النار، كما عم يدرس كمان المحققون وجود صلات محتملة بجريمة المنظمة. طفل توفى مبارح بالمستشفى بعد عدة أيام من إصابته. كمان الأم يلي أطلقت النار، لأنه بعدها تحقيقها طبعا توجيه الاتهام لهالأم اللي أطلق، يعني كمان تعانيت 3 أطفال مثل ما سبق وذكرنا توجيه التهمة لها، 3 أطفال يلي واحد منهم بداية الأسبوع توفى، ولكن 2 آخرين يلي كانوا عم يتعالجوا بالمستشفى وإصابتهم خطيرة. كمان للأسف طفل منهم اللي كمان اليوم أعلن عن وفاته.
خلينا نتابع نحن وياكم إذن مستمعين عبر راديو توأمية أستراليا مع الجريمة اللي عم تصير للحقيقة عنا في سيدني وارتفاع نسبة الجريمة يلي مفروض يعني كمان اليوم تعاطي مع هذا الأمر بكتير من الجدي، مش أنه نعتبرها خلاص مثل عادي وماشي. فللأسف اليوم ما بعرف كيف ممكن الشرطة تاخد إجراءات صارمة أو قوانين مشددة لحتى تخفف من هذه الجريمة المنتشرة عنا في سيدني. رح نتابع نحن وياكم من توعمية أستراليا على المستوى طبعا اليوم الاقتصادي يلي كمان بقطاع البناء بأستراليا اللي عم يواجه ضغوط خاصة بعد دخول باتلا جروب بالإدارة الطوعية، وبأزمة بترتبط بمشاريع سكنية بتبلغ قيمتها مليارات الدولارات، وهون في عدد كتير كبير من الموظفين اللي رح يتوقفوا عن العمل. نرجع منتابع نحن وياكم مستمعين عبر راديو توأمية مع مزيد من آخر وأهم الأخبار العربية والدولية. أهم عباس يتعهد بإجراء أول انتخابات برلمانية فلسطينية من 20 سنة. اليوم الرئيس الفلسطيني محمود عباس يلي توعد بإجراء أول انتخابات من وقت 20 سنة. البيجر وممداني وتركيا رسائل نتنياهو أمام الأمم المتحدة. فالعالم يعني أكيد ناطر ليشوف كيف رح يكون موقف نتنياهو وكيف رح تكون ردة الفعل على كلمته بجمعية العامة للأمم المتحدة اللي قام بهجوم على إيران وعلى تركيا وعلى حزب الله ودافع عن العمليات العسكرية الإسرائيلية بالمنطقة خلال كلمته. وكان بلش كلمته بمهاجمة رئيس بلدية نيويورك زهران ممداني، هو من أبرز منتقدي، بيقول له ما رح تقدر اسكتي. الخلاف يعني كان قبل انعقاد الجمعية العامة وتبادل رسائل بيناتهم وسجال كلامي بعد ما وصف مبداني نتنياهو بمجرم حرب، ولكن نتنياهو كمان اللي اتهمه بدعم حماس والتحريض ضد إسرائيل. كمان بالملف الإيراني نتنياهو بيقول أن إسرائيل سحقت الجيش الإيراني وقدراته البحرية والجوية، وبيقول أيضا بكلمته أنه لولا تدمير المنشآت النووية الإيرانية لكن كلنا اليوم بحكم الموتى بإطار دفاعه عن العمليات العسكرية الإسرائيلية ضد إيران. خليكم معنا على السماع برفة راديو توأمية أستراليا، منتابع نحن وياكم مزيد من آخر وأهم الأخبار لصباح اليوم عبر راديو توأمية. كونوا معنا وتابعونا. إذا منتوقف عند استراحة ومن بعدها جولة أخبار الساعة 6:30، فكونوا معنا وتابعونا برفة توأمية أستراليا مع بريك ومنكمل.

0: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارولين أوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوي التأمين، دعاوي السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100.
1: هل أنت مستعد لمواجهة الكوارث؟ تتعاون أستراليا بوست مع أستراليان ريد كروس لمساعدة الأسر على الاستعداد لما هو غير متوقع. خطوات بسيطة اليوم قد تحدث فرقا غدا. زوروا redcross.org.au/prepare.
2: The greatest songs of all time and the best of the new stuff.

من عودة لمتابعة مشوارنا دائما عبر راديو تؤمية أستراليا 1638 أيام لحظات من الوقت، ومننتقل لجولتنا الإخبارية لمتابعة آخر وأهم المستجدات لصباح اليوم. كونوا معنا وتابعونا.

0: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق مايسات جو. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على مايسات جو أو kingdomsat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or kingdomsat.com.
1: قواعد جديدة دخلت حيز التنفيذ في المنشآت التي تبيع الأغذية أو تتداولها. على المنشآت التي تنتج 4000 لتر من النفايات أسبوعياً، أي ما يوازي حاويتين كبيرتين من النفايات أو أكثر، أن تفصل نفايات الطعام عن النفايات العامة للحد من النفايات التي ترسل إلى المكبات وخفض الانبعاثات. اعرفوا ما يجب على منشآتكم فعله. ابحثوا اليوم عن Food Waste New South Wales، مبادرة من حكومة New South Wales.
2: Twenty-four-seven on the hour, every hour. First. 2ME Australia News.
3: من صوت لبنان نحييكم ونقدم نشرة أخبار لبنان اليوم التي تبث عبر شبكة 2ME أستراليا.
4: التصعيد الإسرائيلي متواصل. مساء الخير لبنورا مع صوت لبنان، مع تحيات غلاديس الخوري أنطونيوس وماريو سعاده.

0: العناوين. سلام بعد لقائه بزشكيان، لبنان لا يريد أن يكون ساحة للصراعات. أضربات بالجملة ومذكرة معيشية على طاولة عون. استئناف رحلات الجوية بين باريس وبيروت قريبا. وفي البانوراما أيضا، الصفحة الاقتصادية، الأحوال الجوية، نشرة أخبار الـ LBCI. وأسعد الله مساءكم. خرق خبر لقاء رئيس الحكومة نواف سلام في نيويورك بالرئيس الإيراني جدول اللقاءات والمواعيد، ورفع منسوب الترقب لمعرفة ما سيحمل الاجتماع من رسائل ومواقف، في وقت ينتظر أن ينقل سلام إلى بزشكيان الموقف اللبناني حيال ضرورة احترام سيادة لبنان. ومن نيويورك إلى واشنطن، الأنظار شاخصة إلى القمة الصينية الأمريكية، وما إذا كانت ستفتح نافذة للحوار وبادرة أمل لتخفيف التصعيد. إذن لقاء جمع رئيس الحكومة نواف سلام والرئيس الإيراني مسعود بجيشكيان في مبنى الأمم المتحدة في حضور وزير الخارجية يوسف رجي والوزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي. سلام وفي خلال اللقاء أكد أن لبنان دفع ثمنا باهظا من أمنه واستقراره واقتصاده، ولا يريد أن يكون ساحة للصراعات أقليمية أو لتبادل الرسائل. وأكد سلام أن العلاقة بين لبنان وإيران تاريخية والشعبين، ولبنان يتطلع إلى فتح صفحة جديدة وبناء علاقة سليمة من دولة إلى دولة. ومن نيويورك، أكد وزير الخارجية يوسف رجي أن ما يحتاج لبنان من المجتمع الدولي والأشقاء العرب هو الضغط على إسرائيل لوقف هجماتها والانسحاب من لبنان، وعن إيران لكف يد حزب الله عن الدولة. واعتبر رجي أن الحكومة اتخذت قرارا صعبا جدا لم تأخذه أي حكومة منذ 35 سنة وبدأ التطبيق، إلا أن الموضوع معقد. وعن اليونيفيل قال في مقابلة لقناة المملكة الأردنية، لسوء الحظ لم نستطع التمديد للقوات الدولية، ونعمل حاليا لإيجاد قوة أو إطار يكون بديلا من القوة الدولية. في الميدانيات، استهدف تفجير ضخم بلدة الخيام وتفجير آخر بنت جبيل، وسجلت غارات على المنصوري ووادي سلوكي والقنطرة، وقصف مدفعي على بلدة شكرة وبيت يحون وبلدة برعشيط وأطراف كفرة. وأفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي بأن الجيش قلص في الأيام الأخيرة بشكل كبير من حجم قواته المقاتلة في المنطقة الأمنية في جنوب لبنان، وانخفض عدد الألوية في القطاع من 8 إلى 6. وذكرت الإذاعة الإسرائيلية أن 4 ألوية غادرت لبنان، وهي لواء الكوماندوس الذي عمل في مرتفع علي الطاهر، ولواء جولاني الذي قاتل في منطقة قلعة الشفيقيف، ولواءان من الأحطية. وفي محاولة لمساعدة لبنان، أقر الاتحاد الأوروبي حزمة مساعدات بقيمة 505 ملايين أورو لدعم استقرار لبنان وتعافيه وإصلاحاته، وسيركز هذا المبلغ على الخدمات الأساسية. دعا الرئيس نبيه بر اللجان النيابية المشتركة إلى جلسة الأربعاء المقبل لدرس عدد من مشاريع واقتراحات القوانين. في قصر بعبدة، تسلم الرئيس جوزيف عون من رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي شارل عربيد مذكرة تناولت الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية الراهنة والضغوط المعيشية، وتضمنت اقتراحات استباقية ووقائية لتحسين الاستقرار الاجتماعي، من بينها إطلاق حوار وطني اقتصادي واجتماعي. هذا ويستمر إضراب الإدارة العامة لليوم الثاني على التوالي احتجاجا على ارتفاع أسعار المحروقات، كما يبدأ غدا إضراب المساعدين القضائيين وأساتذة التعليم الرسمي. أما الأربعاء المقبل، فمن المقرر أن ينفذ اتحادات ونقابات قطاع النقل البري إضرابا عاما واعتصامات وتحركات على جميع الأراضي اللبنانية. فهل تنفع أموال تعميم مصرف لبنان في ظل التضخم الحاصل؟ مروان الأدوم.
1: الوضعية الاقتصادية الأصعب على الشعب اللبناني منذ الانهيار سنة 2019 هي اليوم في المحروقات والمواد الغذائية والمدارس والاستشفاء والكهرباء والماء وغيرها من الخدمات الضرورية اليومية للمواطن اللبناني الذي كان يستفيد إلى جانب راتبه من التعميمين 158 و166 اللذين أصدرهما مصرف لبنان أيام الحاكم السابق رياض سلامي، وكان بمثابة البحصة التي تسند الخابية عندما تآكلت رواتب القطاعين العام والخاص في لبنان بعد الأزمة. أما اليوم فلم تعد أموال هذين التعميمين تجدي نفعا في ظل التضخم الحاصل، ولا يزال الحاكم الجديد كريم سعيد متمسك بهذين التعميمين دون تطوير ودون تحديث، ويبقيهما كما كانا على أيام رياض سلامي بحسب الكاتب والخبير الاقتصادي أنطوان فرح.
2: من البديهي أنه ارتفاع نسب التضخم بالعالم وبلبنان عم بتؤدي إلى تآكل القدرة الشرائية للعمولات بما فيهم الدولار، وبالتالي طبيعي انه المدفوعات على التعميمين 158 و166 خسروا كتير من قيمتهم الشرائية، وبالتالي ما كان يتقاضاه المواطن او المودع منذ 3 سنوات ولا يزال يتقاضاه اليوم، اكيد اصبحت نسبة القدرة الشرائية اضعف بكتير لهالمدفوعات. واذا كنا بدنا نخلي القدرة الشرائية هي نفسها، مفروض نرفع قيمة الدفع على التعميمين بنفس نسبة التضخم للي هي عم تتراوح بين 20 و30%.
1: فرح لفت إلى أن فارقا كبيرا اليوم ما بين الوضع الاقتصادي والقدرة الشرائية للمواطن عند بداية الأزمة وما بين التضخم الحاصل حاليا من جراء عوامل داخلية وخارجية.
2: يبقى السؤال، هل هناك اتجاه لرفع قيمة المدفوعات على التعميمين 158 و166؟ الجواب حتى اليوم ما في مؤشرات بهذا الاتجاه، لأن بالحقيقة انطرح الموضوع وكان في احتمال أنه يصير في تعديل، لكن لما اجت الحروب وصار الوضع الأمني سيء وبالتالي الاقتصادي والمالي سيء، صار في حذر لدى مصرف لبنان أنه يكون هلأ عم يقدم على هذه الخطوة. واليوم الكلام أنه نحن عم نحاول نشتغل على حل لموضوع الفجوة، وللي بموجب هذا الحل رح يتم رفع هذه المدفوعات، وبالتالي هامش الوقت ما كتير واسع، وبالتالي حتى اليوم مصرف لبنان قراره انتظار مشروع حل الفجوة لحتى تكون الزيادات أتت ضمن الحل.
1: مصدر اقتصادي رسمي لفت لصوت لبنان إلى أن السياسة المركزية اليوم لا تزال هي ذاتها التي رسمها رياض سلامي، مع فارق واحد، عدم قبول المركزي أو قدرته على طلب الحكومات الاستدانة منه في شتى القطاعات وخاصة الكهرباء. مروان الدوم، صوت لبنان.
0: أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في خلال استقباله الرئيس الصيني تشي جين بينغ في البيت الأبيض أن الولايات المتحدة فخورة بعلاقاتها مع الصين، مشيدا بالعلاقة التي تجمعهما رغم المنافسة بينهما. وقال: سنتحدث مع الرئيس الصيني عن القضايا الملحة بشأن الأمن والذكاء الاصطناعي. الرئيس

0: جدا للموسيقار ملحم بركات. منكمل احنا وياكم مع اخبار هالصباح واخبار استراليا بالوقت يلي كمان عم نتابع مع زميلنا محسن الأخبار يعني طبعاً والتعليقات حول أهم المواقف اليوم السياسية وردود الفعل حولها، لا سيما الخطة اللي وضعتها الحكومة اليوم وعملت هيك تعديلات عليها فيما يتعلق بالنسبة للهجرة، رد فعل المعارضة يلي انتقدت بشدة موضوع الباكباكرز. فبقلك محسن يعطيك ألف عافية وصباح الخير.
1: يسعد صباحك كلود وصباح المستمعين.
0: صباح النور محسن، شو تعليقك يعني طبعا اليوم على الخطة والتعديلات اللي صارت على موضوع الهجرة وخاصة بالنسبة للي بيوصلوا لأستراليا وبيشغلوا هيك بشكل مؤقت، فشو تعليقك على اليوم ما قامت فيه الحكومة وردت الفعل المعارضة؟
1: والحكومة اليوم تتعبط في دائرة صغيرة لمحاولة تحسين وضع الانتخابي واستطلاعات الرأي اللي عم تظهر انه تراجع كتير كبير بشعبية أنتوني ألبانيزي والحكومة. والموضوع الأهم اليوم كلود ليس فقط بأستراليا بل حول العالم، يعني الكلام اللي عم نسمعه بالجمعية العمومية للأمم المتحدة يركز على موضوع الهجرة وخطاب دونالد ترامب كان من أهم النقاط اللي حكي فيها موضوع الهجرة غير المدروسة إلى أوروبا والمحاولة لتغيير وجه هذه القارة بشكل كامل. اللي عم نشوفه بإستراليا نفس الشيء اليوم، الحكومة الأسترالية تعتمد على المهاجرين اللي بيجوا على أستراليا لتحسين وضع المادي بفرض ضرائب لأنه ما عنده أي نظرة لتحسين الوضع الاقتصادي وجمع الأموال إلا بهذه الطريقة. مبارح كان في تقرير لأحد المعلقين السياسيين بأستراليا أنه الحكومة تربح مليارات الدولارات من المهاجرين الشرعيين وغير الشرعيين بسبب عدم وجود خطة اقتصادية لتنمية الاقتصاد الأسترالي، وهذا اللي عم تعمله اليوم بمحاولة تخويف أصحاب الفامز وأصحاب المصالح الصغرى أنه رح يكون في عنا نقص باليد العاملة إذا ما لغينا الهجرة لمدة 3 سنوات كما تطالب بولين هانسون.
0: نعم فعلا اليوم الحكومة كأنه عم بتستهدف الأشخاص الغلط، يعني طبعا اليوم الأشخاص اللي نحن بحاجة لهم اليوم عم بتستهدفهم.
1: كلود من سنة 2000 لما كان جون هاورد رئيس وزراء لليوم عدد سكان أستراليا زاد 10 مليون شخص بفترة زمنية ضيقة كتير، يعني المفروض يكون نحن هلأ حوالي 20 مليون أو أكتر شوي، ولكن هذه موضوع الهجرة وقوانين الهجرة الغير مدروسة واعتماد الحكومات بشقيها الأحرار والعمال على المهاجرين لتحسين وضع الموازنة بأستراليا، هذا خطأ كتير كبير وخطأ عم نشوفه. يعني منجيب 10 مليون وبعد عندنا نفس المستشفى بويستن سيدني، بنسمع بس بويست ميد هوسبيتال ما في مستشفيات جديدة، ما في طرقات جديدة، بصير في عمار بمناطق بويستن سيدني من دون فتح طرقات لهذه المنازل الضخمة اللي عم نشوفها قريبا من ما بنسكن نحن. يعني هذه عدم الوضع دراسي مزبوطة عم تشكل خطر كتير كبير إن كان على الطرقات على المستشفيات وعلى المدارس، والحكومة ماضية يعني لو لم تحرك بولين هانسون موضوع الهجرة ما كانوا عملوا ولا أي دراسة ولا نظرة إلى هذا الموضوع للأسف.
0: نعم نرجع لموضوع عملية الهاكر اللي صارت على بيانات حكومية وغير حكومية بعد لغاية هالوقت، يعني للحقيقة ضايع القصة، هل فعلا بيعرف رئيس الوزراء بالموضوع ومصرح العام مصرح الشعب الأسترالي بهيدا الأمر أم عرف فيها من المدير التنفيذي للأوبن أي آي يعني كمان بنيويورك؟
1: هي مش أول مرة السيد أنتوني ألبنيزي ما بيخبر الأستراليين شو عم بيصير، مش هيدا الموضوع، في كتير مواضيع أخرى أخطر من هذه من هذا الموضوع. ولكن الملفت كلود اليوم واللي مبين إنه الاي اي رح تكون في إلا دور كتير كبير بحياة المواطن، مش على صعيد أستراليا فقط ولكن على صعيد العالم، وهيدي السايبر اتاك اللي بتصير أو عدم الانتباه، خصوصا إذا كان في برامج إلكترونية جديدة بضل فيها أخطاء. ولكن مفروض على السيد أنتوني ألبنيزي يصارح المواطن منذ حزيران الماضي، يعني من أربعة أشهر أو ثلاثة أشهر مفروض يكون في مصارحة، وهذا اللي ما عم بيصير.
0: هلا أكيد في كتير مواضيع كتير أهم، بس أنه هيدا الموضوع المطروح اليوم يعني من
1: لا في كتير هيدا موضوع كتير مهم كمان، لأنه هيدا يعرض المواطن لكتير من الحصول على معلومات، وإذا بدك بيصير في يعني واحد بيقول أنه أنا شخص فلاني يستعمل هذه المعلومات بوضع صور أو بوضع تزوير أو بكل هذه الأمور، فالمفروض أنه الحكومة يكون في عندها رقابة. ولكن بالمقابل أنه هيدا موضوع برنامج جديد بعده نازل، مثل كل البرامج اللي بتنزل ربما يصبح فيه أخطاء، ولكن يجب على الحكومة يكون في عندها مراقبة ومراقبة شديدة حول من يستلم هذه هيدا القطاع إذا بدي، لأنه في مصداقية بالتعاطي وفي حياة ناس بتعرض للخطر.
0: نعم، شكرا محسن، رح نتابع نحن ويكون مستمعينا بالراديو تؤمي أستراليا 16:38 مع آخر وأهم الأخبار لصباح اليوم. بحب أرجع أذكر مستمعينا رح يكون لنا لقاء عند الساعة من بعد أخبار الساعة 7:30 مع ضيفنا العزيز جدا رئيس التنفيذي لإذاعة صوت المحبة أستراليا فاذر مارون موسى، اللي رح يكون ضيف البريكفاست. استراحة قصيرة ومن بعدها جولتنا الإخبارية، كونوا معنا وتابعونا.

0: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
1: News headlines. 2ME.
2: دخلت مجموعة باتلا جروب العقارية مرحلة جديدة من أزمتها المالية بعد فشل محاولة تأمين تمويل إضافي يتيح استمرار أعمال الإنشاء. وأعلن المديرون الإداريون لشركة تينيو توقف أعمال البناء في 13 موقع مع إيقاف حوالي 125 موظف عن العمل. أيضا في عناوين هذا الصباح، توفي طفل يبلغ من العمر عاما واحدا في المستشفى بعد 5 أيام من إصابته في حادثة طعن في منطقة فالي هايتس في البلو ماونتن غرب سيدني. وكانت الشرطة قد عثرت ظهر الأحد على 3 أطفال وإمرأة تبلغ من العمر 42 عاما داخل سيارة. أيضا في أخبار هذا الصباح، أوقفت الشرطة في نيو ساوث ويل رجلين يبلغان من العمر 19 عاما و 34 عاما في إطار تحقيقات حول شبكة يشتبه بتورطها في توزيع المخدرات في جنوب غرب سيدني. في العناوين البرزيلية اليوم، توفي طفل أيضا يبلغ من العمر 11 عاما في المستشفى بعد إصابته برصاصة في الوجه والرقبة داخل شقة في نور ويست شمال غرب سيدني. مزيد من الأخبار بعد لحظات.
1: Get the news first from 2ME.
3: Suspect now heading north along Bishop Street.
4: Roger that.
5: هل تبحث عن وظيفة تعطيك المزيد؟ المزيد من الحماس؟ المزيد من الإثارة؟ وظيفة يمكنك من خلالها أحداث فرق أكبر في مجتمعك المحلي؟
6: This is Officer Chung. We found your daughter. She's safe.
5: ابحث عن Police Recruits. شرطة نيو ساوث ويلز، العمل معنا يعني المزيد.
7: أهلا بكم. اختتم كبير مستشاري الدفاع البريطاني لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا نائب الأدميرال أدوارد ألغرين زيارة استمرت يومين في لبنان. ولفتت السفارة البريطانية في بيان إلى أن نائب الأدميرال ألغرين شدد على استمرار شراكة بريطانيا مع الجيش اللبناني وعلى الدور الحيوي الذي يطلع به الجيش في تأمين حدود لبنان ودعم الاستقرار في الجنوب وتمكين جهود خفض التصعيد. كما أكدت الزيارة مجددا دعم المملكة المتحدة لحكومة لبنان بما في ذلك جهودها الدبلوماسية الرامية إلى ضمان مستقبل أكثر سلاما للشعب اللبناني يحمي سيادة لبنان وسلامة أراضيه. أكد وزير المال ياسين جابر أن الحكومة تولي أهمية كبيرة لتعزيز تصدير الإنتاج الزراعي اللبناني، ولا سيما بعد إزالة عدد من العقبات التي كانت تعترض عبور الشاحنات، إلى جانب تعزيز إجراءات التدقيق في حمولاتها من خلال تشغيل الجمارك لأجهزة سكانر في منطقة المصنع وفي المرافق. وخلال استقباله وفدا من نقابة مستوردي ومصدري الخضار والفاكهة في لبنان لعرض واقع عمليات التصدير والصعوبات التي يواجهونها والسبل الممكنة لتقديم تسهيلات لتنشيط الصادرات الزراعية اللبنانية، أوضح جابر أن الوفد عرض عددا من المشكلات والمطالب من بينها مستحقات تعود إلى سنوات سابقة لدى مؤسسة إيدال لم يحصل عليها المصدرون، مشيرا إلى أن هذا الموضوع سيجري بحثه والتشاور بشأنه داخل الحكومة بهدف التوصل إلى تسوية مناسبة.
8: بحثنا معهم في إمكانية يعني إعطائهم بعض الإعفاءات، يعني مثلا لبنان يفتقر اليوم إلى عدد كافي من الشاحنات المعدة للتصدير، ف يعني نحن حاضرين بالحكومة أنه نعطي إعفاءات جمركية على استيراد شاحنات جديدة من الخارج. فإن شاء الله حيصير في بحث مع رئيس الحكومة ببعض مطالبهم ونعرضها على الحكومة مع الوزراء المختصين.
7: جال وزير الزراعة نزار هاني على عدد من المناطق الزراعية البقاعية ومراكز التوضيب وعمليات الفرز، وشملت جولته محطات ومشاريع زراعية وإنتاجية، مطلعا على واقع الإنتاج الزراعي ومشاريع وأساليب الإنتاج الحديثة. وشهدت الجولة افتتاح مزرعة جديدة لإنتاج البلوبري، على أن تبدأ المزرعة إنتاجها في أيار المقبل، بما يؤمن نحو ربع حاجة لبنان من هذه الفاكهة. وأشار وزير الزراعة إلى أن لبنان يستورد سنويا نحو 200 طن من البلوبري من عدد من الدول العربية والأوروبية من بينها مصر، لافتا إلى أهمية تعزيز إنتاجها محليا، مؤكدا أن تأمين المحروقات للمزارعين يشكل أولوية في ظل الأزمة الراهنة. التقى وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي المستشار الأكبر لمنظمة فرسان مالطا ريكاردو باترنو دي مونتيكوبو في مقرها في نيويورك، وشكر الوزير للمنظمة وقوفها الدائم إلى جانب لبنان، ولا سيما ما تقدمه للجنوب منذ بداية الحرب بما يساعد أهالي القرى على الصمود في أرضهم. وأعرب المستشار الأكبر من جهته عن استعداد المنظمة لتقديم كل الدعم المطلوب، وأبلغ الوزير رجي بأن مركزا صحيا نموذجيا سيفتتح قريبا في زوطر الغربية، على أمل أن يعمم هذا المشروع على أكثر من منطقة في الجنوب. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الصين والولايات المتحدة تتفقان في معارضتهما فرض قيود تنظيمية على الذكاء الاصطناعي، مشيرا قبيل قمة مرتقبة مع نظيره الصيني شي جي بينغ إلى أن النظام القانوني الأمريكي سيتولى ضبط هذه التكنولوجيا. وأوضح ترامب أن الذكاء الفائق سيكون محورا رئيسيا في النقاش، لكنني أريد إبقاء الوضع تماما كما هو عليه، مشيرا إلى أن ذلك هو موقف الصين أيضا، وصمام الأمان لدينا هو وزارة العدل الأمريكية. نقلت صحيفة وول ستريت جورنال عن مصادر أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو سعى لترتيب لقاء مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على هامش زيارته إلى نيويورك، لكن ذلك لم يتحقق. هذا ومن المقرر أن يقضي نتنياهو نحو 6 ساعات فقط على الأراضي الأمريكية بعدما أقلعت طائرته من إسرائيل على أن تهبط في مطار عسكري في ولاية نيوجيرسي، قبل أن يتوجه إلى منهاتن لإلقاء خطابه أمام الجمعية العامة، ثم يعود إلى إسرائيل مساء اليوم نفسه، وفق ما أوردت صحيفة معارف. حذر المستشار العسكري للمرشد الإيراني من أن أي هجمات أخرى تشنها أمريكا وإسرائيل على إيران قد توسع ساحة المعركة حتى المحيط الهندي على حد قوله. وقال يحيى رحيم صفوي: مع امتداد النزاع الآن من الخليج ووديق هرمز إلى البحر الأحمر، من المحتمل أن يتسع هذا النطاق ردا على حرب محتملة حتى المحيط الهندي أو ربما أبعد منه، مشيرا إلى أن مصيرا مشتركا يربط الإيرانيين باليمنيين، وأن تهديد اليمن هو تهديد لإيران، وأن أن أنصار الله الحوثيين لديهم أهدافهم واستراتيجيتهم الخاصة، وقد حققوا تقدما في مجال تصنيع الأسلحة. ختام الموجز، نعود ونلتقي في الموعد الإخباري المقبل في نشرة 8:15. فإلى اللقاء.

0: في عطلة الراسية
1: عجد هالقد؟
0: ايه فات عن خط التيب ما عطلتيب إذا بدك الحقيقة ما بقدر استغني عن إذاعتكم هالحلوة التوأمية
1: يا الله شو حلو
0: الله

0: طبعا البترول والغاز والديزل.
1: انا بدي اعمل معك مقابله، ما بدي، انا بيهمني صوتكم.
2: لا لا عيب،
1: لا عيب هيدا،
2: لا لا عيب هيدا الكلام اللي بحق رئيس جمهوريتك، هيدا مش مقبول.
1: لا لا لا
2: هيدا، لا لا بدنا نعمل، هيدا رئيس جمهوريتك، بدك تحترمه،
1: بدك تحترمه،
2: بدك تحترمه، بدك تحترمه، بدك تحترمه.
3: لحظة لحظة لو سمحت بهالخبر العاجل، حسب نيويورك تايمز
0: شغلة حلوة عندك انك تعبتي من كل الجهات المعروفة، وانتو في شغلة حلوة عندكم بالتوامين، عبكرة بتحطوا اخبار كل الجهات يمين وشمال. ممكن اتصالاتي معكم مع التوامين تخصرني شغلي؟
1: كيس
0: يا عبد العال، شو في عندك محللين؟
1: اعطيني رايك، اعطيني رايك، عم بيعطي رايه.
0: بدي احيي اذاعه تويمين مواكبه الحدث بلحظه اذاعه الخبر.
1: شكرا،
0: الف شكرا لك كمان، احسن برنامج، احسن اذاعه، احسن كلام، احسن اعلاميين.
4: Sydney, Redfern, a serious crash. Regent Street is closed in both directions between Cleveland Street and Lawson Street. On the Glazeville Bridge, heavy traffic on Victoria Road making its way to the Iron Cove Bridge. Homebush, a crash on Parramatta Road and Underwood Road. And Melbourne, Western Freeway clear in the both directions. Jack's Tyres and Auto have huge driveway deals this month on selected premium brands. Search Jack's today to find out more. Jack's Tyres and Auto, peace of mind of driving. I'm Ian Wallace with the latest traffic for Sydney and Melbourne on 1638 2ME Australia.
1: عودي من جديد لكم مستمعين عبر راديو تويمي، مذكركم بحالة الطقس اليوم بسيدني. رح يكون طقس حار، درجات الحرارة بين 29 لل 32 ببعض المناطق، أما بملبن جيد 25 درجة.

معكم دائما عبر راديو توأمية أستراليا 1638 AM. كملين نحن وياكم إذن لقاءنا الصباحي عبر راديو توأمية اللي راح يكون معنا بعد شوي فادر مارون موسى الرئيس التنفيذي لإذاعة صوت المحبة أستراليا. أكيد كتير من المواضيع المهمة اللي رح نضطر لها اليوم، فخليكم معنا على السمع. دايما فيكم تتواصلوا كمان معنا على 02-96-33-330. أكيد كتير من القضايا اللي بتشغل بال المسيحيين، خاصة ما يحدث اليوم في الجنوب اللبناني. رح نحكي كمان عن مناسبة عيد ماريو حنا الحبيب، شفيع كنيسة ماريو حنا، اللي طبعا رح نحكي عن الاحتفال نهار الأحد وبالوقت وضع المسيحيين بالجنوب اللبناني، هيدا بالإضافة لكمين أهمية احترام المقدسات والرموز الدينية، وخاصة ما حدث بحريسة، وبالوقت يلي كمان رح نحكي عن عالم التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي وتأثيره على كمان على الإيمان المسيحي، فكمان رح نتطرق لهذه المواضيع. خليكم معنا على السماع برفيت راديو توأمية أستراليا. أي سؤال حابين كمان تطرحوه على ضيفنا فادر مارون موسى، ففيكم تتواصلوا معنا على 02-96-33-330. أكيد رح نتابع نحن وياكم مع آخر وأهم الأخبار لليوم، هيك بجولة سريعة حول الموضوع اللي كان عمل ضجة إعلامية كبيرة الأسبوع الماضي، هو دخول مجموعة باتلا العقارية. اليوم دخلت كمان أزمة جديدة بعد فشل المحاولات تأمين تمويل إضافي يتيح استمرار أعمال الإنشاء والبناء. حسب تأكيد المسؤولين، توقيف أعمال البناء، توقف أعمال البناء ب 13 موقع، فإذن في 13 موقع ما بقى في أعمال البناء فيها، مع إيقاف حوالي 125 موظف عن العمل، بقي عدد محدود من الموظفين لمتابعة الإجراءات وإدارة المرحلة المقبلة. كانت باثلا يلي دخلت بإجراءات الإدارة الطوعية بشهر آب الماضي وسط التزامات مالية كبيرة، وخاصة بعد تعثرها بتأمين تمويل طويل الأجل. اليوم عم تتجه الأولوية حاليا إلى العمل مع المقرضين على بيع منظم لأراضي ومشاريع الشركة. تقدر التزامات الشركة بحوالي 3.4 مليار دولار أسترالي، ما بيجعل مستقبل عدد من المشاريع والعقارات المرتبطة فيها موضع متابعة من المشتريين والمستثمرين والمقاولين وأيضا الموظفين. فهيدي من كمان ضمن الشركات يلي عم بتأفلس واللي عم بتتأثر بهيدي الأزمة الاقتصادية الخانقة نتيجة الضريبة اللي فرضتها الحكومة على قطاع البناء، وكمان مسألة النيجاتيف جيرينج والكابيتال جين تاكس اللي كانت تراجعت الحكومة من بعد ما وعدت أنه ما تمس فيهم، ولكن هيدا الشيء ما صار لأنه ما بعرف كم وعد انتخابي نكست فيه الحكومة. هذا بالإضافة يعني كمان لارتفاع أسعار مواد البناء، وبطبيعة الحال الأزمات الخارجية اللي كمان أثرت بشكل كتير كبير كمان على الوضع الاقتصادي العالمي، ونحن كمان هون بأستراليا لسيما أنه كمان تأثرنا فيه. رح نكمل نحن وياكم مستمعينا من خلال يعني كمان برجع بذكر بالنسبة لهالحادث اللي وقع في مدينة سيدني بمنطقة روتون، اللي توفيت شرطية أحد إحدى عناصر الشرطة نتيجة حادث سيارة مروع من خلال اصطدامة بشجرة أثناء إداء أو عملها، فكان إلى جانبها أحد عناصر الشرطة، نقل على أثر هالحادث للمستشفى وهو بحالة مستقرة، ولكن الشرطية يلي توفت على الفور بمكان الحادث، وهذا الشيء اللي صار صباح اليوم عند الساعة 1:30 الصبح. ف
فأدى هالشي اليوم على عجقة سير وتحويل، وأكيد كتار يلي بي بي يعني توجه طريق توجههم لعملهم بيكون من خلال هيدا طريق. بنعرف قديش كان لها تأثيرها يعني هيدي الحوادث على حركة السير والمرور، صار في تحويلات كبيرة وتأخر بحركة السير. رح نتابع نحن وياكم الراديو تعيمية أستراليا لـ 1638 AM مزيد من أخبارنا لليوم، انتبعها بعد استراحة قصيرة من الوقت. كونوا معنا وتابعونا.

0: مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها، اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماه كارولين أوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوى التأمين، دعاوى السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي. ديانا فرح 929-17100.
1: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضري الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مون جاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مون جاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مون جاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
2: نرجع لكم مستمعين عبر راديو توأمية على 1638 مع مزيد من الأخبار لليوم. نروح للجمعية العامة للأمم المتحدة اللي كان أكثر شيء ملفت اليوم واللي كتار كانوا ناطرين كيف رح تكون ردة فعل المجتمعين اليوم أثناء كلمة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اللي ظاهر وجه سهمه لتركيا لإيران لحزب الله، وهيدا شيء اللي ركز عليه نتنياهو بكلامه. هذا بالإضافة لقمة ترامب وشيء اللي هي اليوم عم نشوف تعزيز التعاون بين الطرفين، وهيدا شيء بينعكس على قد ينعكس على تحسين الوضع الاقتصادي بالعالم حسب آخر المعطيات. والاجتماع والقمة بين الطرفين، دعا الرئيس الأمريكي ترامب وصيني شي جين بينغ إلى إدارة التنافس بين أكبر اقتصاديين بالعالم. استقبل ترامب نظيره الصيني بالبيت الأبيض بمراسم كانت رسمية بعد أن كان باستقباله لدى وصوله لقاعدة أندروز المشتركة بالقرب من واشنطن، بيتضمن برنامج زيارة، عروض عسكرية، محادثات بين الرئيسين ومأدبة عشاء رسمية. ترامب يلي أشيد بما وصفه بصداقة عظيمة تجمعوا بشي، وبيقول أنه العمل المشترك بيناتهم حقق تقدم بكتير من القضايا اللي بتواجه البلدين. يعني ملاحظة أنه أدي الصين عم تلعب صح، دايما الصين لاعب محترف، لاعب سياسي محترف، يعني العدو والصديق وكله ماشي حاله. هلأ منشوف أنه أدي قريبة من روسيا، ولكن ما قطعت علاقتها مع واشنطن. قريبة من إيران، من إحنا مساعدكم من بعيد لبعيد، ولكن تلتزم بالشروط الأمريكية. فبتلاقيها يعني كمان اليوم كيف تنقال المثل اللي عنا بيلعب على الحبلين. فهون قادرة الصين تضبط كل الأمور وتكون مع حلفائها، وأيضا نحن يمكن البعض بيشوفها أنه خصم سياسي، كمان بتقدر دايما تفتح قنوات للتواصل مع الخصم السياسي، لأنه بالنهاية هي ما بتعرف إلا مصلحتها، هي بتعرف، فهون ما بتعرف إلا مصلحتها الصين. كما واشنطن كمان الولايات المتحدة أهم شيء عندها مصلحتها، مصالح أمريكا. كمان هو ملاحظ يلي فيما بيتعلق بالنسبة للولايات المتحدة، حتى مع حلفائة ممكن بلحظة بتتخلى، مش بسي تتخلى عنهم بس أنه يعني ما بتدعمهم بالشكل الكبير. هيدا اللي شفناه ب علاقتها مع الدول الأوروبية، شفنا علاقتها كمان مع الدول الخليجية خاصة المملكة العربية السعودية. فبنهاية لازم نعرف كتير منيح أنه هالدول الكبيرة وهالقطبين الاقتصاديين وأهم اقتصاديين بالعالم ما بيعرفوا إلا مصالحهم مع الحليف ومع الخصم السياسي. رح نتابع نحن وياكم إذا مستمعينا بالراديو توأمية أستراليا. قدي حلو هيك ذكرني بهالخبر، بس أخذنا مرة بيام المدرسة كنا بعدنا بلبنان وقت اللي ربحت الحكمة فريق الحكمة الباسكت بول قاموا عطيونا نهار فرصة، فهيدا الشيء اللي رح يصير بفيكتوريا كمان اليوم رح يكون عندهم public holiday قبل الجراند فاينل الاي اف ال، الجراند فاينل اللي رح يكون نهار الاحد، واكيد كايلي مينوغ النجمة كايلي مينوغ اللي رح تحيي افتتاحية او كمان نهائيات الاي اف ال النجمة العالمية كايلي مينوغ اللي كان عندها بارح عدة لقاءات وحكيت عن هيدا الموضوع، وهي كتير سعيدة انه ترجع يعني كمان لبلدها الام، وكمان هيك ترجع تتذكر ايام الشباب يعني قديش كانت كمان تكون موجودة وتحيي حفلات الالعاب كمان الرياضية هون عنا بأستراليا. فأكيد الأجواء كتير حلوة بميلبورن، وخاصة اليوم مثل ما سبق ذكرنا رح يكون عندهم public holiday بفيكتوريا قبل الـ AFL Grand Final. رح نتابع نحن وياكم من تويمية على 1638 AM مع مزيد من أخبارنا الصباحية، ويعني كمان هون فيما بيتعلق بالنسبة لبعض المعلومات اللي عم تردنا بخلال هالوقت بالنسبة لفريق رئيس الوزراء البانيزي اللي صرحوا انه ما رح يلتقوا مع كايلي مينوغ بالاي اف ال. ليه اسم الله؟ ما عرفنا ليه، يعني شو اللي مزعلون؟ فالحقيقة غريبة شوي. البانيزي يلي ما رح فريق البانيزي يلي ما رح يلتقوا مع كايلي مينوغ بالاي اف ال، وهن عادة بيلتقوا مع اي نجم او مغني باي بيرفورمانس، يعني وقت بيكون يعني عندهم احتفال او يكونوا هن رح يفتتحوا هذه الالعاب او النهائيات. فبعد ظهر أنه مؤثر عليهم خبرية رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي، بس حكي كلام مسيء بحق نجمة كايلي مينوغ وعملت ضجة إعلامية كتير كبيرة، فهون الفريق ما رح يلتقي مع كايلي مينوغ كما جرت العادة. رح نتابع نحن وياكم من راديو تؤمية أستراليا 1638 أيام مؤتمر صحفي لمساعد وزير الخارجية الإماراتي لشؤون الطاقة والاستدامة بشأن مؤتمر المياه بال 2026. كمان بحب أرجع أذكر بعض العناوين الرئيسية: ترامب وشي، إدارة التنافس والذكاء الاصطناعي يتصدران القمة، عباس يتعهد بإجراء أول انتخابات برلمانية فلسطينية منذ 20 عام، البيجر وممداني وتركيا، رسائل نتنياهو أمام الأمم المتحدة، قيود جديدة، واشنطن تستهدف شبكات سياحة الولادة. ما في أشطر منهم هيدي بعنا كتير مشهورة بلبنان، منروح منولد بأمريكا منيخد الجنسية، فهون ظاهر أنه بعد فترة طويلة كشفوا يعني هيدا الشيء، قيود جديدة، واشنطن تستهدف شبكات سياحة الولادة. في عناوين اليوم: واشنطن تعدي لوائح العقوبات بعد شطب سوريا من قائمة الإرهاب. منروح لبريك ومن بعدها أخبار هذا الصباح برتو أمي، كونوا معنا وتابعونا. إذن استراحة قصيرة من الوقت ومنتابع من بعدها مشوارنا الصباحي، كونوا معنا.

0: الرابعة بالتوقيت الفرنسي.
1: وهيبة خداش،
0: نشرة إخبارية جديدة إليكم أبرز العناوين. أشغال الجمعية العامة المتحدة في نيويورك متواصلة، والولايات المتحدة والصين تعارضان فرض قيود على الذكاء الاصطناعي قبل قمة ترامب وشي. قوات الدعم السريع السودانية تكثف الهجمات في جبهة قتال مع الحكومة. والجيش الإثيوبي يعلن مقتل 272 متمردا في معارك بشمال البلاد، وسكان تيغراي يخزنون المؤن تحسبا لتجدد الحرب الشاملة.
1: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
0: أهلا بكم إلى تفاصيلها. في وقت تتواصل فيه أشغال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، تتوجه الأنظار إلى القمة المرتقبة بين الرئيس الصيني شي جين بينغ والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، هذا الأخير الذي خص شي باستقبال حافل. وقبل هذه القمة أعلن دونالد ترامب أن الصين وبلاده تتفقان في معارضتهما فرض قيود تنظيمية على الذكاء الاصطناعي، إلا أن النظام القانوني الأمريكي سيتولى ضبط هذه التكنولوجيا. ما هي أبرز الملفات المطروحة على قمة الرئيسين الأمريكي والصيني؟ وائل عواد الباحث في الشؤون الأسيوية يجيبنا، كان متحدثا للزميلة ليال بشارة.
2: مسألة الذكاء الاصطناعي ستتصدر النقاش بينهما، باعتبار أن الرئيس الأمريكي أكد في خطابه أمام الجمعية العمومية على أن أمريكا ما زالت القوة المتفوقة في هذه المجال، لكن الصين ستلحق بالولايات المتحدة وتطالب أيضا تعالوا أن نتحدث معا. الملف الآخر ملف إيران، أن الولايات المتحدة الآن فرضت قيودا وتعريفات جمركية على روسيا وإيران وكل من يشتري النفط منهما. لهذا السبب الصين تعد مستورد الرئيسي للنفط الإيراني، وبالتالي فإن دخول الولايات المتحدة في مواجهة مباشرة مع الصين هذا الملف قد يحدث هناك بعض المفاجآت، لأن الصين لن تقبل بممارسة الضغط على إيران، وبالتالي واشنطن ترى بأن بكين عليها القدرة على تنفيذ بعض التأثيرات على المسار السياسي والمباحثات مع إيران. قد لا يكون هناك نوع من التوافق في المواقف، قد تقوم الصين بالتضحية بمحطة نفط أو بنوع من سمح للطيران الإيراني أو غيرها، لكنها بالتأكيد لن تقبل بالإملاءات الأمريكية.
0: استمعتم للباحث في الشؤون الآسيوية وائل عواد. قال متحدث باسم وزارة الدفاع الصينية اليوم إنه على الولايات المتحدة توخي الحذر الشديد بشأن بيع أي أسلحة لتايوان، ذلك طبعا قبل انعقاد قمة الرئيس دونالد ترامب والصيني شي جين بينغ. هذا وقد يجري مجلس الشيوخ الأمريكي اليوم تصويتا، و هذا لمطالبة الرئيس دونالد ترامب بإنهاء الحرب على إيران أو الحصول على تفويض من الكونغرس لمواصلتها، حيث يسعى الديمقراطيون إلى إجراء هذا التصويت بشأن الصراع الذي لا يحظى بتأييد الرأي العام قبل انتخابات التجديد النصفي للكونغرس. تولون الاستماع دائما لنشرة الأخبار من مونتي كارلو الدولية في باريس. يصل البابا ليون 14 إلى فرنسا في زيارة تحمل طابعا دينيا، لكنها تلامس أيضا ملفات خلافية مع باريس مع نهاية الحياة والإجهاض إلى حدود العلاقة بين الدولة والكنيسة. الملف من إعداد منى ذويبية.
3: زيارة البابا ليون 14 إلى فرنسا لا تأتي في فراغ سياسي أو اجتماعي، بل في لحظة تتقاطع فيها رسالته الدينية مع عدد من الخيارات التي اتخذتها باريس. أبرز نقاط التباين هي مسألة نهاية الحياة، ففرنسا أقرت هذا العام قانونا يفتح ضمن شروط محددة الحق في المساعدة على الموت، بينما ترفض الكنيسة الكاثوليكية هذا المبدأ وتدافع عن الرعاية التلطيفية وعن حماية الحياة حتى نهايتها الطبيعية. الخلاف أعمق من مجرد قانون، إنه اختلاف في تصور مفهوم الحرية نفسه، فباريس تنطلق من حق الفرد في تقرير مصيره في نهاية حياته، بينما تنطلق الكنيسة من أن الحياة الإنسانية لا يمكن أن تصبح موضوعا لقرار فردي أو تدخل طبي. يضاف إلى ذلك ملف الإجهاض بعدما كرست فرنسا حق اللجوء إليه دستوريا، وهو أيضا موقف يتعارض مع العقيدة الكاثوليكية. الزيارة ليست مواجهة بين باريس وروما، لكنها اختبار لقرار قدرة الطرفين على إدارة خلافات عميقة حول الحياة والقيم من دون تحويلها إلى مواجهة سياسية.
0: وستتابع مونتي كارلو الدولية زيارة البابليون الرابع عشر إلى فرنسا في نشرتنا اللاحقة. في الشأن السوداني، قال سكان في ولاية شمال كردفان إن قوات الدعم السريع شبه العسكرية كثفت هجماتها بطائرات مسيرة على مدن تسيطر عليها الحكومة في الولاية، وهي جبهة قتال بين الطرفين. هذا وسارع سكان إقليم تيغراي هذه المرة في شمال إثيوبيا إلى تخزين المواد الغذائية والنقد والسلع الأساسية خشية من أن يؤدي تجدد القتال إلى اشتعال حرب كبرى جديدة في وقت قتل فيه 272 متمردا في معركة بشمال البلاد. بهذا الخبر نأتي إلى نهاية هذه النشرة، إلى اللقاء.
4: Sydney, Redfern, a serious crash. Regent Street is closed in both directions between Cleveland Street and Lawson Street. There are delays in the area. Peakhurst, a crash on Forest Road and Boundary Road. Chester Hill, front broken at Woodville Road southbound. In Melbourne, no problems on the Monash Freeway in both directions. SAN has helped people navigate complex mental health for 40 years. If you or someone you care for needs free information, recovery support or community connection, visit SAN.org today. I'm Ian Wallace with the latest traffic for Sydney and Melbourne on 1638 2ME Australia.
5: حالة السنة لليوم 32 على صعيد ملبن، أقصى درجات الحرارة بملبن بتوصل بها نهار 25 درجة. نسمع فيروز.

0: صباح الخير لكم مستمعين راديو توأمية أستراليا 16:38 AM. رح نكون نحن وياكم بعد لحظات من الوقت، رح نكون نحن وياكم مع ضيفنا فاذر مارون موسى، رئيس التنفيذي لإذاعة صوت المحبة أستراليا، وأكيد كتير من المواضيع المهمة اللي رح نتطرق لها. وبحب أرجع أذكركم مستمعينا لكل اللي عنده أي تعليق أو أي مشير على الهواء، فيكن تتواصلوا معنا وتشاركونا على 02-96-53-0. إذن رح نكون نحن وياكم مع استراحة قصيرة، ومن بعدها منتابع نحن وياكم سوا مشوارنا الصباحي من توأمية. كونوا معنا وتابعونا.
1: مع كل صباح تحية منكن غير شكل، بكل صباح مقابلة غير شكل، بس الغير شكل أنه رأيكن حر وغير شكل، ومع الموسيقى صبحية غير شكل أكيد دايماً عبر 2ME أستراليا.
2: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارول أند أوداي.

0: الآليات التي ترسل إلى المكبات وخفض الانبعاثات. اعرفوا ما يجب على منشأتكم فعله. ابحثوا اليوم عن Food Waste New South Wales، مبادرة من حكومة New South Wales.
1: عودي من جديد لكم مستمعي راديو توامي أستراليا، 1638 أيام كاملين نحن وياكم لقاءنا الصباحي على 1638 أيام رح نكون نحن وياكم بهالأثناء مع فاذر مارون موسى لمتابعة أكيد يعني طبعا اليوم مناسبة كتير مهمة عم نتحضر لها، خاصة عيد القديس ماريو حنا، ماريو حنا اللي ماريو حنا الحبيب، والاحتفالات اللي رح تكون نهار الأحد. ففاذر مارون برحب فيك مجددا عبر هوا راديو توامية أستراليا.
2: يعطيك العافية كلود، الله أبيكم وكل مستمعي توام إيه.
1: شكرا لك فاذر مارون. مثل ما شايف يعني اليوم العجقة والهيك الخفقة اللي نحن هون موجودين فيها دايما بين الأخبار السياسية وما بين الأخبار كمان اللي عم نتبعها بالنسبة لأستراليا والأوضاع الاقتصادية الصعبة اللي عم تواجهنا، إلى أنه كمان بتبقى هالمحطات الحلوة اللي هيك ترجع بتعيدنا وبتخلق فينا هيدا التوازن، خاصة المحطات الروحية يلي أكيد من خلالك اليوم رح نحكي أكثر عن رسالة القديس ماريو حنا شفيع الكنيسة اللي حضرتك أكيد مسؤول عنها، كنيسة ماريو حنا الحبيب مندرويت.
2: أكيد مثل ما ذكرتي كلودي، أكيد إحنا كل الأخبار اللي نسمعها هي أخبار بالحقيقة ما بتفرح القلب مثل ما هرد بيقول، مع الأسف، مع أنه هي الأخبار اللي بتكون بالأساس هي الخبر المفرح يلي بيفرح الإنسان، لكن مع الأسف اللي عم نشوفه بالعالم أو اللي عم يوصلنا من العالم هو الأخبار يلي ما بتساعد الإنسان حتى يكون هيك فرحان بحياته اليوم ويكون عنده رجاء أنه بكرة يكون أحسن، لأنه كل الأشياء اللي عم نسمعها ونشوفها هي بتقلنا أنه ما بعرف لوين العالم رايح. بهيك عالم بهيك جو الإنسان محتاج لهيك واحة، مثل الإنسان ماشي بالصحراء يلي ما بيعرف الاتجاهات وما بيعرف لوين واصل، لما بيوصل على واحة، الواحة هي اللي بتعطيه هالرجاء انه في حياة، في مي، في امكانية للاستمرارية. دايما هالمحطات الدينية هي منا شيء على هامش الحياة، هي حياة، هي اكسير الحياة، هي الغذاء يلي بتخلي الانسان حياة يكون عم يتابع بحياته، بتعطي معنى للحياة. من هون احتفالاتنا بكل أعياد القديسين والمناسبات الدينية هي حياة، خلينا نخد هذه المحطة يلي محتاج لقلها الإنسان، هي الخبر السار يلي محتاج لقلها الإنسان بوسط الأخبار يلي هي مثل ما قلنا ليست سارة وليست مساعدة حتى يكون على الإنسان عم يستمر، لأنه بالنهاية الإنسان محتاج لبكرة، مش بس محتاج اليوم. اليوم نعتبره أنه قادرين ندبر حالنا، بس بكرة يلي مش عارفينه ومش شايفينه محتاج أنا لهذا الضوء حتى يكون عم يشجعني اشتغل لبكرة، حتى إذا نمت بعرف حالي أنه بكرة عندي نهار جديد. هيدي بهالإطار هيدا خلنا ناخد أنه مثلا عيد ماريو حنا الحبيب يلي احنا عم نحتفل فيه برعيتنا بمندرويت، ويلي هو بذات الوقت شفيع، مش بس الرعية، شفيع الرهبني يلي احنا ننتمي لها جمعية المرسلين اللبناني الموارني، تقريبا بكل مراكزنا بالعالم عنا يوحنا الحبيب هو الشفيع، لأنه يوحنا الحبيب هو يوحنا الإنجيلي، يوحنا الرسول، هو يلي كتب الإنجيل الرابع ويلي هو إنجيل الرجاء، خلنا نعتبره
1: صحيح.
2: يلي هو ما انتهى بس بالإنجيل، ختموا بسفر الرؤيا وقت اللي بيحكي عن الحياة الجديدة والسماء الجديدة، الشيء اللي هو شايفه ما بعد هذه الحياة. هيدا هو الرجاء اللي احنا عم نحكي عنه واللي احنا بنحتفل فيه دايما، ما بنحتفل بشخص أكثر ما بنحتفل بقضية، هالقضية نعم. هيدي بتهم كل الناس.
1: نعم صحيح. فاذر مارون، كيف ممكن يعني كمان الدور الكنيسة قادرة تحول هذا العيد المبارك من أجواء احتفالية لرجاء؟ يعني اليوم شو دور الكنيسة في هذا الإطار؟
2: أكيد لكن الرجاء هو

0: يعني يبنى على هيك ضمانات، والضمانة هي دايما الآخر. يعني نعم. الإنسان دايما محتاج لآخر بحياته ليكون في ضمانة. الإنسان وحده منه رجاء، ما بيعطي رجاء، دايما نحن محتاجين إلى آخر. سبحان الله، الإنسان ما قال الله خلق الدنيا قال لا يحسن الإنسان أن يكون وحده. يعني الإنسان وحده ما بيعمل رجاء. حتى بوسط الصحراء اللي حكيت عنها، إذا كان في اثنين بصير عندهم رجاء انه يوصلوا، لكن اذا كان شخص واحد ما بيقدر يوصل.
1: صحيح.
0: من هون وقت بتجي الاحتفالات اللي هي بتجي الجمعة، يعني وقت بصير في جمعة، وقت بصير في عجقة العيد خلينا نعتبرها، هي مش بس انه حتى افرح هلا، حقيقة هي بتعطينا علامة الرجاء انه بعدنا بخير، انه احنا مكملين بهالشيء. مش هيك احنا مثلا ما بنعمل بس النهار، بنعمل اسبوع، وبلشنا فيه الاسبوع من التنين 14 شهر باسبوع كامل يلي هو شمل كل الفئات العمرية بالرعية. نعم. وبكل الرعية اللي شاركونا اكيد، من الاخويات للأطفال، لبعدين يلي هن بيدرسوا الكتاب المقدس يلي كمان كان لهم دور، للكبار المسنين، بتمنى للأطفال. كلهم سوا كانوا الشبيبة أكيد، كلهم كان لهم دور حتى يكونوا كلهم سوا معنيين. هذه الاحتفالات هيدي حياة هي بتصير علامة رجاء، لأنه هي بتجمع كل الأشخاص مع بعضهم البعض، ونقول إن إحنا قادرين نجتمع ولو اختلفنا على أشياء تانية، لكن قادرين نجتمع على الفرح. الاجتماع على الفرح هو قاسم مشترك بكل البشرية. يعني بغض النظر حتى الأديان، يعني ممكن الإنسان يروح على محل مش من دينه، لكن إذا في احتفال بحس حاله بفرحان، لأنه الفرح هو قاسم مشترك بكل البشرية. صحيح. كل إنسان بطبعه مجبول إنه هو يكون عم يفرح، يعني مدعو. نعم. إلى الفرح، هذا بميز الإنسان، هو الإنسان فرح.
1: دائما بيسبق الاحتفال الكبير اللي هو رح يكون نهار الأحد تحضير روحي، ومثل ما قلت أجواء من الفرح. كيف كانت خلال هالسنة؟
0: الحقيقة كانت يعني كانت حلوة، ومش بس عم بقول تحضير، يعني كل يوم كان احتفال كبير. حتى أقول مش بس الأحد الجاي هو الاحتفال الكبير، هو كل يوم كان له طعم خاص وهيك ميزة خاصة، وكان احتفال أكيد بالنسبة لنا. وكله سوا أكيد بيرجع يختم بيوم الأحد يلي عاملينه نهار كامل أصلا.
1: نعم.
0: بالأيام التانية كانت عم تكون المساء، هو التركيز على المساء لأنه بأيام الجمعة، أما الأحد هو كل نهار رح يكون عنا هذا الاحتفالات. هيدا كانت كلها سوا تحضير، لا الأبي معنا تحضير إنه إحنا عم نعيش هيك كل الفئات، بعدين يوم الأحد بنجتمع كلنا سوا. قبل بتمنى كان مخصصة كل ليلة لفئة عمرية، أما الأحد صارت للجميع، للعائلات كلها سوا، بتتضمن الكل حتى الكل سوا يكونوا موجودين. نعم. عم يفرحوا. وخاصة نحن السنة يعني هيك بوسط هذه الاحتفالات أطلقنا مشروع البناء الجديد اللي احنا نعم. كنا نبلش فيه، اللي سميناه واحد ماري يوحنا الحبيب.
1: نعم.
0: يلي هي بتضمن التشاكير سنتر الجديد اللي رح كنا عم نبقى فيه مع باركينج كبير. مع
1: هذا مش بغريب عليكم أبونا، هذا النشاط وهذا الجد الكبير تعودنا عليكم، يعني دائما بتفاجئونا بأشياء كتير حلوة وإيجابية.
0: لك هذه حاجة وهذه ضرورية، وهذه أنا بشوفها شغلة طبيعية. شغلة طبيعية الإنسان يكبر، الإنسان ينمى، لأنه بالنهاية نحن بنكبر مثل حياة لعائلة، مثل حياة لبيت.
1: نعم.
0: بتبلشي ببيت صغير لأنه بيكونوا اثنين، بعدين بصير بتفكري بدك توسع لأن صرتوا عائلة، وبدك تفكري باللي جايين كمان، بقى بتصير إنه طبيعيا نكون عم نعمل هيك.
1: نعم. قديه هيدا الشيء يعني العلاقة بين الآباء الروحيين وال يعني طبعا والكوميونتي، قديه هيدي طبعا العلاقة بينتهم مهمة، يلي هي طبعا عاملة ثقة يعني بالرجل الدين اللي بيكون عم بيقود، يعني مثل الراعي الصالح اللي بيكون عم بيقود رعيته بالشكل الصحيح. هيدي ثقة بينكم وبين الكوميونتي قديش مهمة قديش ضرورية؟
0: دائما الثقة بدها تبنى على وقت، ما بتبنى بوقتها، بدها وقت. ونحن يعني صرنا وقت، خليني أقول أكثر من 30 سنة عم نخدم بالجالية هون. هذا الوقت اللي استثمر بالخدمة بتصور هذا هو البنى الثقة. يعني احنا الراعي هو دوره يراعي الرعية، مش مش العكس مثل ما قال الراعي الصالح يسوع المسيح وقت قال انه انا جئت لاخدم مش لاخدم. وهون بتصير كل القصة. مع الاسف وقت اللي بتتحول القيادي والرئاسي وهيك المسؤولية هي لمصلحة شخصية وبتصير الرعية هي بدها تخدم الراعي، هون بتقلب المقاييس وهون تفقد الثقة.
1: صحيح.
0: هيدا اللي بنشوفه وقت كتير بالعالم، وقت الأشخاص مسؤولين بالبلد مثلا بيوصلوا، بس بيوصلوا حتى هني يوصلوا مش حتى يوصلوا الشعب.
1: صحيح. صحيح.
0: حتى بيكونوا بخدمة الشعب، بيصيروا هني المسؤولين، بيصير الشعب هني بخدمتهم.
1: نعم. مثل حال زعمائنا، وانا بدناش نروح سياسة،
0: ما عم لطش بس عم قول حكي عم قول بالعالم كله سوا موجود هيدي.
1: نعم.
0: يعني عم قول هيدي نظرة العالم مع الأسف. لكن لما بتكون الناس الثقة مثل عمول تبنى، لما بعرف انه انا تماما مثل ثقة الابناء باهلهم، انت ولادك لما بيعرفوا انه كل عم تتعبيه هني كرمالهم بسرعة عنده ثقة فيك مش كرمالك انت.
1: نعم.
0: طبيعي هيك، يعني احنا رعايتنا هي رعاية ابوي، مش انا بعتوا لي ابونا، يعني لانه منا رعاية مسؤول وحتى نسمى خادم.
1: نعم.
0: الرعية الخادم هو بخدمة الآخرين مش الآخرين بخدمته. هذه تبدي الثقة. وأكيد هلأ مع كل ضعف الإنسان، يعني مدام مش عم نحكينا منزهين عن الخطأ والخطيئة أو الإنسان يكون، لأنه بالنهاية إحنا كل إنسان عنده
1: بشر.
0: يعني عنده الزيتيته وأناليته إيش اللي عنده إياها، بس بشكل عام أكيد الناس بتقشع.
1: نعم.
0: يعني هلأ عمول الناس بتقشع وبتعرف، مش هناك بتعطي الثقة.
1: صحيح. ونحن ثقتنا فيك كبير يا فادر مرمون، وهيدا مثل ما قلت يعني العمر والزمن يلي هو بيكشف هيدا الأمر، الوقت يلي بيكشف كمان قدي أنت قادر توثق بهيدا الشخص أو ما توثق فيه. فوجودك هون بأستراليا وروحت يعني ذهابك للبنان وعودتك لأستراليا وتسلمك كمان المدير التنفيذي لإذاعة صوت المحبة بأستراليا وكمان بماندرويت، فقدي هيدا الشيء يعني تجربتك خلال هالفترة هيدي الطويلة هون بأستراليا كيف بتقيمها؟
0: يعني بقيم أنه أنا شبت بأستراليا بالمعنى الإيجابي.
1: نحن حابين نشيب معك هون بأستراليا أبونا.
0: إيه، يعني وقت في ناس مثلا بلتقي فيه الناس بيقولوا لي يعني هيك من الأسبوع الماضي أنه أنت عمتنا، وعم نحكي عن أشخاص اللي هدي صاروا كبار. وقت اللي بشوف حالي أنه أنا عم زوج أشخاص هلأ أنا معمدهم أو مزوج أهلهم،
1: دي حلو.
0: ايه بحس حالي انه كبرت اول شيء. تحسي بهذا
1: رهبة العمر.
0: ايه انه اكيد خطير بتصور هيدا، بس يعني منه شيء سلبي، انا مشوفها شيء ايجابي
1: طبعا.
0: يعني اكيد قضيت نص عمري هو موجود باستراليا، انا بخدمة باستراليا هون، ويلي هي اكيد بشوفها انه يعني ما بتخلي الإنسان يتعب ويختير، يعني لأنه بيضل الإنسان عنده عطول شيء يعمله، لأنه الإنسان اللي بيختير هو اللي بيبطل يقول أنا ما بقى عندي شيء يعمله، معي تخلصت، ما بقى عنده طموح للمستقبل، بينما الشاب هو يلي دائما بفكر للمستقبل. بقى لو كان ظاهريا أنه صرنا هيك بيضطينا،
1: لا لا لا اسمال عليك أبونا،
0: لكن لكن نحس على أنه بعد مش هناك عم نفكر بعد عن المستقبل عم نشتغل.
1: تعرف هيدا التعاطي مع الناس ومع الأطفال مع الشباب مع الكبار السن بتخليك بالعكس هيدي بتعطيك روح شبابية أنك تضلك تعمل وتجتهد، ويعني بالعكس هيدي بتعطيك مثل ما بيقولوا نفحة شبابية دايمة، ما هيك ولا لا؟
0: أكيد
1: أكيد,
0: أكيد.
1: خاصة
0: يعني
1: تعاطي مع الشباب والأطفال.
0: ايه لانه مش محصورين بنفس الفئه مثل عم اقول انا عم نحكي.
1: نعم.
0: مع الكل سوا.
1: صحيح.
0: لكن حتى يعني ان كان الاطفال وان كان الكبار يلي هني اصلا بيرجعوا بيصيروا مثل الاطفال
1: بياخذ منهم الحكمه.
0: كمان هولي كمان نفس الشيء بيخليك تحسي انه انت بعدك يعني عم تتصرفي يعني بعد عندك شيء تعملي بهالمعنى هيدا.
1: نعم.
0: لانه اوقات الانسان بحس حاله يعني بإستراليا بحسوك بس صيري فوق 60 انه انت صرتي عم تربي صرتي ريتايرد
1: صاروا
0: هلا كلود صاروا
1: أبونا مارون أكيد رح يسمعك رح يطول اليوم، بدنا ناخذ من وقتك، أكيد رح نحكي كتير من المواضيع المهمة خاصة فيما بيتعلق يعني أكيد باحتفال نهار الأحد التحضير له بكنيسة مار يوحنا الحبيبي مندرويت. رح نحكي عن مسيحيي اليوم الجنوب وما تعاني منه هذه المناطق والضياع المسيحية، بالوقت يلي رح نحكي مواضيع كمان مهمة، احترام المقدسات الدينية وما حدث بحريصة وشو نظرتكم لها وكيف طريقة تعطيكم مع مثل هذه الأمور. ولكن رح نروح لفاصل ومن بعدها رح نشرب قهوتنا وأكيد ننتقل حتى نكون مع جولة الأخبار. كونوا معنا مستمعينا برفيت راديو توائمية أستراليا.
2: كل الإذاعة بتوصل لك الخبر بس عبكرة. بس ولا إذاعة بتوصل لك الخبر 24 ساعة على 24.
3: Yeah, why not? Why not?
2: 2ME بتوصل الخبر مثل ما هو باللحظة ذاتة. ما حدا بيقدر يوصل لك الخبر مثل ما هو إلا إذاعتكم إذاعة 2ME أستراليا.
4: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
2: لحظات وبتكونوا مع آخر الأخبار المحلية ومن الشرق الأوسط. كل الأخبار وأجدد الأخبار من 2ME أستراليا. لحظة.
5: هل تفضل الاتصال لطلب إجراء صيانة لنظام الطاقة الشمسية أم المخاطرة باندلاع حريق في منزلك؟ من خلال الحفاظ على نظام الطاقة الشمسية في أفضل حالة، ستتجنب خطر نشوب حريق ناتج عن عطل كهربائي، وستتمتع بمزايا نظام أكثر كفاءة. لذا إذا كنت تمتلك ألواحا شمسية منذ عامين أو أكثر فتخلص من هذا الخطر. احرص على السلامة عند استخدام الطاقة الشمسية. قم بصيانة نظام الطاقة الشمسية على يد كهربائي مرخص من الفئة A. لمزيد من المعلومات قم بزيارة الموقع energysafe.vic.gov.au. Energy Safe دوما، صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ميلبورن.
6: On the hour, every hour. First. 2ME Australia.

0: مساء الخير. ألقى رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو كلمته المنتظرة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة فيما يستمر جيشه في اعتداءاته على لبنان وغزة وسوريا وتتوسع خطته الاستيطانية في الضفة الغربية، لكن الأهم من كل ذلك وفق حساباته أن الكلمة تأتي قبل أسابيع من الانتخابات الإسرائيلية المنتظرة التي يخوض فيها معركة توصف بأنها الأصعب في تاريخه السياسي. هذا المعطى ظهر بوضوح في كلمته التي خاطب فيها اليهود أولا ثم غيرهم من الإسرائيليين، وفي مستهل كلمته رد نتنياهو على الرئيس السوري أحمد الشرع الذي أكد أمس الأربعاء من المنبر نفسه أن الجولان السوري بموجب القانون الدولي، قائلا إن اليهود أتوا إلى الجولان منذ موسى وباقون هناك، وأضاف سننتصر لأن ليس لدينا خيار آخر، ولو لم ندمر المنشآت النووية الإيرانية لكنا جميعا في عداد الموتى، وتابع يبقى الرئيس ترامب أكبر شريك لنا لأنه تصدى بكل جرأة لخطر داهم يهددنا ويهدد العالم. وفي سياق متصل شن نتنياهو هجوما كلاميا على دولة قطر متهما إياها بتمويل دعاية مناهضة لإسرائيل في الجامعات الأمريكية وبتمويل الإرهاب، وتهجم أيضا على الأصوات البريطانية والفرنسية المناهضة لما يقترفه وعلى كل من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وعمدة نيويورك زهران ممداني.
1: Yet they accuse Israel, tiny Israel, of colonialism, some colonialism. And who's accusing us? Well, among them are people in Britain and in France. For God's sakes, they invented the term. Their colonies braced the entire globe. Colonialism. Give us a break. Now, the latest country to become a super spreader of anti-Semitic lies is Turkey. Erdogan. Erdogan is a tyrant. He also hosts the Hamas terror chiefs. So to all those that are spreading these lies about my country and about our brave soldiers, whether they sit in this hall or in the office of the anti-Semitic mayor of New York, I say this, shame on you. Shame on you for distorting the facts. Shame on you for inverting victim and aggressor. Shame on you for spitting in the face of truth. Mr. Mamdani, since you were elected mayor of this city, many Jews no longer feel safe in New York.
0: وفور صعود نتنياهو إلى منبر الأمم المتحدة وفي مشهد بات يتكرر في الجمعية العامة خرج مئات المشاركين من وفود عربية وغربية رسمية، فيما حاول صحفيون وناشطون إسرائيليون دعم نتنياهو وهتفوا تأييدا له وهو يراقب خروج الوفود الرسمية من القاعة، وقال إذا كان هناك المزيد من الجبناء الذين لم يغادروا القاعة بعد ما أطلب منهم المغادرة الآن، مضيفا كثر من الوفود المغادرة شكرت إسرائيل سرا على ما فعلته في إيران. وقبيل كلمة نتنياهو كان العالم بأسره منشغلا بالمباحثات التي أجراها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع نظيره الصيني شي جين بينغ في البيت الأبيض، والتي وصف فيها ترامب الذكاء الاصطناعي بالذكاء الخارق وأشاد بنظيره الصيني الصديق وبأهمية التعاون بين الصين والولايات المتحدة في مختلف المجالات، فيما أكد الرئيس الصيني أن المطلوب هو أن تكون المنافسة بينهما صحية والعلاقة صادقة.
2: Working together, President Xi and I have made tremendous strides on the issues facing our two countries. During my last visit last May, we created the Board of Trade and through that. It's a brand new mechanism and was something that's been unbelievably successful. Our teams have been working to encourage a more balanced trading relationship, including the new market access for American farmers and ranchers. In this visit, we will also discuss pressing issues concerning security, technology, and superintelligence, SI. The decisions we make in these areas today can promote peace and prosperity for decades and decades to come.
3: على الصين والولايات المتحدة أن تعززا التواصل وأن تتجنبا النزاع والمواجهة، وبوصفنا دولتين كبيرتين وأكبر اقتصادين في العالم نتحمل مسؤولية تاريخية في دفع التنمية البشرية والتقدم، ولدينا القدرة والمسؤولية معا لتطوير الذكاء الاصطناعي وإدارته بما يخدم الصالح العام وضمان أن يبقى تطوره دائما تحت الرقابة البشرية.
0: وفي سياق متصل، نقلت وكالة أنباء الصين عن الرئيس الصيني شي جين بينغ قوله خلال اجتماعه مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب في البيت الأبيض اليوم أن بكين تؤيد عودة واشنطن وطهران إلى مذكرة تفاهم توصل إليها البلدان في حزيران الماضي بهدف إنهاء الحرب وفتح مضيق هرمز. وكانت رويترز قد كشفت اجتماع بين المفاوضين الأمريكيين والإيرانيين في نيويورك لبحث مسار مرحلي لإنهاء الحرب. في المقابل، وبعد رفض الولايات المتحدة إعطاء تأشيرة الدخول إلى أراضيها، اعتبر الرئيس الفلسطيني محمود عباس في كلمة مسجلة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة أن السياسات الإسرائيلية باتت تهدد حياة ووجود الشعب الفلسطيني وليس فقط حل الدولتين. ومن نيويورك، وخلال اجتماع التحالف العالمي لحل الدولتين، شدد وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان على أن الحفاظ على حل الدولتين يضمن تحقيق السلام للمنطقة.
4: وستظل المملكة ثابتا في سعيها نحو تسوية عادلة وداعمة، لا من خلال ترتيبات مؤقتة تقدم باعتبارها حلولا نهائية، ولا من خلال تسوية تمليها حصر اعتبارات جيوسياسية عابرة، ولا عبر غض الطرف عن المعاناة التاريخية والراهنة للفلسطينيين واللبنانيين والسوريين والإسرائيليين على حد سواء. إن نسعى إلى ما هو أكثر طموحا، ولكنه في الوقت ذاته أكثر واقعية، سلام يقام على العدالة ويصونه الأمن وتعززه المصالحة وتميض جراح الماضي، سلام قادر على تحويل الصدمات المتوارثة إلى عزم مشترك على ألا تتكرر أبدا. إن الحفاظ على حل الدولتين لا يتعلق بالحفاظ على شعار دبلوماسي، بل بالحفاظ على إمكانية بناء مستقبل مختلف، فلسطين واحدة، دولتان، منطقة تنعم بالسلام، دولة فلسطينية ذات سيادة قابلة للحياة ومتصلة جغرافيا تعيش جنبا إلى جنب مع إسرائيل بأمن واستقرار.
0: نتابع نشرة لكن بعد الفاصل.

0: سخونة التصريحات الدبلوماسية في نيويورك تقابلها سخونة ميدانية في الخليج العربي، فقد اعترضت أنظمة الدفاع اليونانية التي تمتلكها الرياض اليوم 6 صواريخ باليستية أطلقها الحوثيون باتجاه المملكة، وأحبطت هجمات على الطائف وينبع التي تعد المسار البديل الرئيسي للنفط السعودي، وذلك في أعقاب إطلاق تحذيرات واسعة شملت جدة ومكة.
1: قواتنا المسلحة مستمرة في تأدية مهامها بكل قوة وحزم بالرد على مصادر التهديد والرد على أي اعتداء أو عدوان ورصد واستهداف كل التحركات المعادية أينما كانت بإذن الله تعالى.
0: وفي سياق متصل، أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إرسال وسائل عسكرية من أجل حماية منشآت ينبع في غرب السعودية التي استهدفها الحوثيون. وقال ماكرون في مقابلة مع قناتين فرنسيتين: هذا ما ناقشناه مع السعوديين، سنرسل وسائل عسكرية أي جنودا ورادارات وأنظمة دفاع لحماية هذا الموقع، وليس للانخراط في أي نزاع بل لحماية الموقع والسعي لتهدئة الأسعار المرتفعة في سوق النفط. وردا على السؤال بشأن احتمال إرسال مقاتلات رافال، قال ماكرون: سنرى كيف ستتطور الأمور وسنتصرف وفق الاحتياجات لدينا منها في المنطقة. وتابع: لكن على أي حال نعمل على حماية هذا الموقع الذي كان يمر عبره قبل بضعة أسابيع أكثر من 5 ملايين برميل يوميا. الإمارات العربية المتحدة أعلنت اليوم من جهتها تعليق رحلات شركات الطيران الإيرانية من وإلى البلاد، مستندة إلى العقوبات الأمريكية المفروضة على شركات الطيران الإيرانية. وفي أعقاب القرار الإماراتي، كشفت وكالة أنباء إنسا الإيرانية أن طهران كانت اتخذت قرار إلغاء جميع رحلات شركات الطيران الإيرانية إلى الإمارات منذ منتصف الليل الماضية. وكان الأمين للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني محسن رضائي قد هدد باستهداف مصالح الدول التي تساعد واشنطن في حربها الاقتصادية على طهران. وفي إطار المباحثات التي يعقدها الرئيس نواف سلام على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة، كان لافتا اجتماعه برئيس الجمهورية الإيرانية مسعود بيزيشكيان. سلام شدد على أن لبنان دفع ثمنا باهظا من أمنه واستقراره واقتصاده، وأنه لا يريد أن يكون ساحة لصراعات إقليمية أو لتبادل الرسائل. كما أوضح أن لبنان يتطلع إلى فتح صفحة جديدة مع إيران وبناء علاقات سليمة من دولة إلى دولة تقوم على احترام سيادة كل منهما واستقلاله وعدم التدخل في شؤون الآخر وعلى المصالح المشتركة. كذلك دعا إيران إلى ترشيح سفير جديد لها في لبنان. سلام اجتمع كذلك مع رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف.
2: Sydney Redfern, a serious crash. Regent Street is closed in both directions between Cleveland Street and Lawson Street. There are delays in the area. Ashfield truck broken down Parramatta Road and Liverpool Road. Chullora Centenary Drive remains busy going northbound to Arthur Street. In Melbourne, Calder Freeway looking okay in both directions. At Jack's Tyres and Auto, get great cashback deals or your fourth tyre free on selected premium brands. Search Jack's today to find out more. Jack's Tyres and Auto, peace of mind. Driving, I'm Ian Wallace with the latest traffic for Sydney and Melbourne on 1638 2ME Australia.
3: حالة الطقس لليوم بسيدني راح يكون طقس جيد، درجات الحرارة بين 29 لل 32 ببعض المناطق، أما بملبن 25.

0: www.mixcloud.com.au.
1: نرجع لكم مستمعينا دائما عبر راديو تؤمية على 1638 AM. رح نكون نحن وياكم بهالأثناء مجددا مع فادر مارون موسى الرئيس التنفيذي لإذاعة صوت المحبة أستراليا، وأكيد كمان لحتى نحكي أكثر عن الاحتفالات، خاصة الاحتفال نهار أحد لعيد مار يوحنا الحبيب بكنيسة مار دروت، بكنيسة مار يوحنا مار دروت. فادر مارون برجع برحب فيك مجددا عبر هوا راديو تؤمي لنحكي عن كثير من المواضيع بالوقت اللي حكينا عن الاحتفال نهار الأحد، ولكن خلينا بخلال هالوقت نرجع نضوي على موضوع كثير مهم ما يعاني منه اليوم المسيحيين في القرى بالجنوب اللبناني اللي اليوم عم بينزف، وبالوقت كيف عم تتعاطى الكنيسة مع هذه الأزمة اللي عم بيواجهها المسيحيين في منطقة الجنوب في الجنوب اللبناني.
2: أكيد مثل ما قلت كلود، هو موضوع مهم لأنه فيها موضوع يعني موضوع وجود لأشخاص، إن كان وجودهم بمناطقهم أو وجودهم على قيد الحياة، لأنه أكيد هني موجودين بمحل في خطر. خلينا نقول أول شيء إنه هيك تحية كبيرة وهيك، وربنا يكون عم يباركهم لأنه هني هيك اختاروا البقاء بضياعهم بأماكنهم هونيك بالرغم من الخطر يلي ممكن يكون موجود من جهتين عليهم، لأنه هني موجودين تقريبا بوسط حرب، خلينا نقول هالحرب هيدي اللي دمرت وهجرت وقتلت كتار من أهل لبنان يعني، وخاصة منطقة الجنوب. الوضع هونيك خلينا نقول أنه الوضع يعني نشكر الله في يعني هيك في أمل، لأنه في عنده مثل ما كنا عم نحكي عن الرجاء، لأنه في واحة. هالواحة هيدي واحة الرجاء اللي عندهم إياها أنه هني مش وحدهم. خلينا نقول أنه الكنيسة تعمل يعني بهيك أمور على عدة مستويات، أكيد في المستوى يعني العلاقات العامة يلي عم تقوم فيها الكنيسة حتى تكون عم تأكد أنه هني مع الدول اللي عندها فيها هيك كلمة، حتى يكون في حماية للمسيحيين الباقيين بمناطقهم، وعلى الصعيد هيك الدعم العملي والمادي الكنيسة عندها مؤسسة كاريتاس يلي هي بنعتبرها هي الذراع الاجتماعي للكنيسة. يعني الكنيسة تشتغل من خلال أذرع، هالأذرع هيدي معناتها هي اللي بتشتغل عمليا، في عندك الذراع الروحي، عندك الذراع الاجتماعي، الذراع يعني كل هالأشياء هيدي اللي هي بتكون عم تشتغل. هالمؤسسة اللي اسمها كاريتاس اللي مؤسسة عالمية تابعة للكنيسة مباشرة، وهي موجودة بكل بلدان العالم، باستراليا موجودة كمان، عندها يعني مؤسسة هيك أو لجنة محلية لألهية، ويلي هي الدورة الأساسي من كلمتها كاريتاس اللي هي كلمة محبة.
1: نعم.
2: كاريتاس معناتها هي تعمل بعمل المحبة المتجسدة اللي هي خدمة الإنسان الآخر المحتاج. وعادة كاريتاس لأنه هي تابعة للكنيسة ما بتميز بالأشخاص، ما بتميز بين الدين والعرق والوين انتماء، اللي هو معروف أنه عم تخدم كل إنسان محتاج. كاريتاس هي هلأ صلة التواصل الأساسية مع الضيعة اللي هي موجودة بالجنوب من خلال هيك القافلات المساعدات اللي هي عم تدركون عم توصلون إياها بالتنسيق مع أكيد الأمم المتحدة والصليب الأحمر الدولي، مع كل المؤسسات اللي ممكن يكون عم تساعد حتى يكون عم يوصلوا، ومع كمان السفارة البابوية اللي هي تنشط بهذا المجال أنه عم بالدعم المعنوي والدعم العملي كمان حتى يكون عم توصل للمساعدات. لكن إذا ما نحكي عن الكنيسة، لأنه أوقات الناس بتفهم الكنيسة أنه كأنه أشخاص، الكنيسة هي مؤسسة، يعني مؤسسة وتعمل خلال مؤسسة، يعني
1: صحيح.
2: يعني لأنه الناس بتوقع أنه أنا يمكن إذا رحت دقيت باب الكنيسة لازم مين ما كان فيه يعطيني شيء يعطيني مصاري. الكنيسة بتعطي كل إنسان محتاج، لكن عندها مؤسسة يلي هي من خلالها كنا بتعطي، يعني وهيدي بكون عم تعطي احسن لانه في استمرارية وفي يعني في عناية خاصة لان في اشخاص قادرين يكونوا عم بيقدروا يوصلوا ويكونوا بيعرفوا الحاجات الاساسية لهالاشخاص هيدي. مش انا كمان انه مش متركين اكيد وعم تيجي مساعدات من كل العالم يعني من خلال الكاريتاس بنعرف من استراليا كمان وسيدنا راح كمان زارون مع وفد كاريتاس
1: اللي بدي احكي انه الزياره لهذه المناطق قديش برايك مهمه لتثبيت مسيحي الجنوب بيديعون وبمناطقهم؟
2: اكيد لانه هي زياره معنويه بتصير بالاضافه لعمول المساعده الماديه اللي عم توصل لهم هي في زياره معنويه انه احنا حدكم ومشتركينكم. لكن دي أكيد الزيارة من هينة لأن أنت بالنهاية عم تقطعي صرتي حدود الحرب يعني الحرب وضعت حدود يعني
1: طبعاً.
2: حتى كون عم تقطعي وتوصل إلى الأشخاص أو دي مش هناك يعني من هينة لكن دايما احنا وعم تنشاف هيدي علنيا على على وسائل الإعلام أنه عن الزيارات اللي عم تصير لقلوت هني هونيكي وبتصور هني شاكرين وعارفين أنه يعني من نحسين حالهم متروكين خلينا نقول هالشغلة هيدي يعني كل تعبيرهم عم يعبروا عن امتنان انه الوقوف حد منهم بهداك المحل يلي الدولة مش قادرة تكون عم توقف حد منهم ان كان بمؤسساتها العسكرية او مؤسساتها الاجتماعية لانه مش قادرة تكون موجودة هونيك صاروا موجودين بارض خلينا نسميه ارض محتلة لانه
1: صحيح.
2: لانه فيها حرب.
1: يعني معلي بدي اضطر لهيدا السؤال يعني يمكن ببعض الأوقات التسهيلات اللي عم تتقدم للمسيحيين في منطقة الجنوب أو بالقرى الجنوبية يمكن ببعض الأوقات عم نسمع كلمات أنه بالتخوين معلي خليني أقولها كما هي يعني تخوين بعض المسيحيين في هذه القرى كيف بتردوا يعني على هذا الأمر؟
2: هلا إذا واحد بقي بأرضه بيصير خاين هذه مشكلة الإنسان الآخر يلي هو عم يشوف هالنظر هيدي
1: نعم.
2: أو عم يقسم المناطق إلى كأنه فيها منطقة لبنانية ومنطقة غير لبنانية حسب هو انتمائه أو حسب هو ميوله إن كان الدينية أو إن كان ميوله السياسية. لكن كل إنسان كلنا بنعرف إنه هالأرض هي أرض لبنانية وهن شعب لبناني عايشين بأرضهم. إذا احتلوا مش معناتها هني يعني هني الخاين هو يلي بيروح عند العدو
1: نعم.
2: وبيتعامل معه مش اللي بعدو بيجي لعنده يعني عمليا ما فينا يعني واضحة الشغلة ما في حد يحكي عن هالموضوع هيدا وبالنهاية نحن يعني خلينا نكون واقعيين الحرب اللي عم تصير بلبنان منا حرب بين دولتين يعني هي مجموعات عم تحارب أشخاص
1: صحيح.
2: عم تحارب وثلاث أرباع اللبنانيين منا مع هذه الحرب يعني مش الحرب اللي هي أقامتها الدولة اللبنانية قالت احنا بدنا نحارب دولة أخرى هني مجموعات يلي هني قاموا فيها هالمجموعات يلي إذا بتعتبر الآخرين مشاركوهم بتفكيرهم السياسي أو تفكيرهم الديني أو يعني الطريقة اللي عم يستعملوها هني أكيد صار الإنسان كل هذه صار كلمة خائن ما بقت تعبر بمحلها يعني ما تستعمل عطا الخائن يلي هو بيخون بلده
1: صحيح.
2: بيخون يعني بيخون المجموعة الكبيرة يعني في خون مجموعة يعني يلي هو بيطلع من بسموه بيطلع من تيابه
1: من جلده على كل يعني كمان هون يعني نحن عم نحكي عن الدور الكنيسي اللي عم تقوم فيه تجاه مسيحي الجنوب عندك هيك أي تعليق سريع حول دور الدولة اليوم اللبنانية تجاههم؟
2: أكيد ما في دور متمنى لأنه مش قادرة الدولة توصل بمؤسساتها الرسمية لأنه هني صاروا خلف الحدود خطوط النار يعني وقت عم نحكي الحدود يعني بعدنا حدود لبنان طبيعية بس لما عم نحكي عن حرب وعم نعرف انه في عنا ما بعرف قديش كم بلدة صارت محتلة بالجنوب
1: نعم.
2: يعني اكيد الدولة معروف وين صارت يعني عادة لحتى توصل الدولة توصل بخلال مؤسساتها الرسمية اللي هي اهم شغلة وين بيقدر يوصل الجيش حتى يقدر يوصلوا معهن الجيش معروف وين قدر يوصل مش هناك يعني دولة عاجزة عن تقديم اي مساعدة هونيكي المساعدة الوحيدة اللي عم توصل هي من خلال المؤسسات الكنسية اللي عم تقدر توصلها او مؤسسات الدولية
1: يعني
2: الاجتماعية اللي هي صليب الاحمر
1: نعم اذا يعني بموضوع المسيحيين الموجودين بالقرى والضيعة الجنوبية عم بيكون في تقصير من قبل الدولة فكيف بالاحرى يعني ما بعرف اذا في لزوم نتطرق يعني كمان لموضوع المبعدين من المسيحيين إلى إسرائيل فكيف بتشوف يعني هذا الموضوع هيك بشكل سريع
2: يعني
1: وين صار ملفهم
2: هلأ وين ملفهم أنا بقول هيدا يعني ملف مثل ما أقول هني كلمة مبعدين، مش اختاروا كمان يكونوا موجودين، هونيك فرض عليهم يكون هذا البعد.
1: نعم.
2: يعني مع الأسف بعدنا بلبنان نحن ما عندنا دولة، خلينا نقول إنه ما عندنا دولة بمعنى دولة تحكم ذاتها بذاتها وبمنطق يعني في منطق عام يلي هو بينطبق على كل الأشخاص. يعني مثل ما أقول إنه يعتبر الخائن هو بس خائن لأنه هو تعامل مع طرف معين، بينما الإنسان إذا تعامل مع طرف آخر ولو كان ضد بلده ما يعتبر خائن، هذا مش مزبوط، لأنه الإنسان في خون مثل الخيانة الزوجية. يعني الخيانة مش ضروري حدا يخون شريكه مع حدا غريب، فيكون شريكه يخونه مع أقرب الناس لأله هو، يعني كمان بضل خيانة. نحن عهدنا هو نكون كلبنانيين مع بعضنا البعض، إذا خنتي مع حدا تاني ضد شريكك بالوطن كمان بتكون أيدي خيانة. لكن المبعدين هن المبعدين قصرا، ويلي هن أصلا ومش من طائفة واحدة، نحن دايما بنفتكر ومنطلع فيهم هن من طائفة واحدة، هن من كل الأشخاص اللي كانوا موجودين أصلا بجنوب لبنان على مدى سنوات طويلة وقت كان فيها الاحتلال، ويلي هن اضطروا إلى الحياة بمعنى إلى التعامل مع الأمر الواقع، لأنه بالنهاية أنت ما فيك تقولي أنا لا أنا ما بدي أتعامل مع هذا الشخص لأنه ما بدي أكل ما بدي أشرب ولا شيء، لا، وهودي طالما شخص كان عم يعمل لك الحماية، لأنه بالنهاية نحن برجع بقول ولا مرة كان نحن يعني على القليلة بهلا بالعصر الحديث اللي عم نعيش فيه هلا، نحن ولا مرة كان لبنان هو دولة واحدة هي عم تعمل قرار الحرب والسلم مع الآخرين، أكثر ما يكون دائما هو حروب الآخرين بلبنان.
1: صحيح.
2: وهن فئات معينة هي اللي عم تختار هذه الحروب أو المفاوضات أو الحرب أو شيء، مش هناك أنه ما فينا نحكي عن فئة أنه نسميها أنه هني فئة هذه
1: مبعدة
2: بمعنى أنه هي اللي مسؤولة عن هذا الإبعاد. أكيد
1: فردت
2: إيه هؤلاء أشخاص لبنانيين وهؤلاء أشخاص بحق لهم يكونوا يرجعوا على بلدهم. عم يحكي عن انه هودي اشخاص ولدوا باسرائيل مثلا صار على هويتهم موجودين في ولادة هونيك، بالنهاية مثل واحد بيولد بحي لبلد معين بس هو مش معناتها انه هو بيخسر انتمائه لبلده الاساسي، كلها سبع عنا هون اكتر من هوية نحن حاملينها.
1: صحيح.
2: وبالنهاية خلينا نفكر فيها، العالم كله رايح الى سلام ومجبور يروح إلى سلام، لأن السلام هو طبيعة الإنسان، ما فينا نضلنا عايشين بحروب إلى الأبد، هذه الحروب إلى الأبد هي من الشرير ومن الشيطان ليست من الله. يعني دعوة الله للإنسان أن يكون الإنسان عايش بسلام مع أخيه الإنسان بغض النظر عن انتمائه الطائفي وانتمائه العرقي أو شيء، لكن الدعوة إلى السلام، سلام بين الدول، سلام بين الإنسان وأخيه الإنسان، هي المسار الطبيعي للإنسان لازم يسلكه بهذه الحياة، وقال الإنسان ما بيبطل على صورة الله ومثاله، بيصير على صورة الشرير ومثاله.
1: صحيح.
2: إذا في أشخاص اختاروا يكونوا أشرار ما فين يفرضوا شريعتهم ونظرتهم للعالم على الآخرين، هني أشرار يتبعوا الشرير، مثل ما يسوع كان دايما مشكلته مع حتى مع الأشخاص يلي كانوا أكثر تدينا بأيامه يلي يسموهن الفريسيين اللي هو حزب متدين وبيعتبر حاله هو يعني تحت الله بشوي وبيفهم أكثر من غيره، كان يقول لهم أنتوا أبناء أبيكم الإبليس لأنكم تفكيركم تفكير الشيطان. يعني من هي الإنسان بيطلع لأهله بيطلع لبيه، ما فيني نقول أنا لأني اسمي هالشي هيدا أو معلق صليب معناته أصرت مسيحي، من ثمارهم تعرفونه.
1: صحيح.
2: هيدي هي
1: فادر مارون، أكيد بعد عنا حديث مطول خاصة الملف الاحترام المقدسات الدينية وما حدث في حريصة وتأثير الذكاء الاصطناعي، أو ما بعرف إذا صار فينا نمشي بتسمية جديدة كما ذكر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذكاء المتفوق تأثيره على الإيمان المسيحي. بنحكي عن هالملفين بعد استراحة، رح يكون عنا موجز إخباري ومن بعدها منتابع سوا مشوارنا ولقائنا الصباحي من راديو تويمي أستراليا مع فادر مارون موسى. خليكم معنا وتابعونا.
0: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارولين أوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة، دعاوي التأمين، دعاوي السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17100. آخر.
3: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق My Sat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على My Sat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the My Sat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySatGo or KingdomSat.com.
4: المعلمون مهمون جدا في مجتمعنا. إنهم يلهمون ويحفزون ويحدثون تأثيرا حقيقيا على حياة الكثير من الناس. هنا في ولاية فيكتوريا يعد وجود معلمين من خلفيات ثقافية مختلفة أمرا مهما، ويمكن أن يفيد في تعلم الطلاب. إذا كنت تريد أن تصبح معلما أو أي شخص تعرفه يريد أن يصبح معلما هنا في ولاية فيكتوريا، فهناك مجموعة من الدورات التعليمية المتاحة. قد تكون أيضا مؤهلا للحصول على منحة دراسية تساعدك في أن تصبح معلما في المدرسة الثانوية. لمعرفة المزيد من المعلومات حول كيفية الانخراط في سلك التعليم، ابحث عن Teach the Future، مصرح به من قبل ولاية حكومة فيكتوريا ملبورن.
5: First. 2ME Australia News.
6: ABC News.
7: Michael Black with the top stories. Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu's faced a mass walkout at the United Nations. Dozens of international delegates left the chamber ahead of a fiery speech in which he praised Donald Trump and attacked his critics. He's rejected genocide accusations levelled by a UN-backed inquiry, human rights groups and world leaders, calling them, quote, the greatest lie of the century. Australia is moving to tighten AI regulation after a rogue OpenAI agent breached a government website. A forensic investigation into the breach will now feed into new national AI standards. The government says tech companies aren't doing enough to make their models safe before releasing them. The traditional AFL Grand Final parade kicks off this morning in Melbourne, with tens of thousands of fans lining the streets. The Brisbane Lions and Fremantle Dockers will travel from John Cain Arena through Melbourne Park and into the MCG precinct. Kickoff is tomorrow at 2:30 at the MCG. And for more news at any time, you can follow the ABC News Top Stories podcast.
8: الرئيس الصيني يلتقي ترامب في البيت الأبيض ويدعو واشنطن وطهران للعودة إلى الحوار والالتزام بمذكرة إسلام أباد. في كلمته أمام جمعية العامة للأمم المتحدة، نتنياهو يتمسك بخياراته تجاه إيران ويؤكد أن نظامها سيسقط. السعودية تتصدى لصواريخ أطلقتها جماعة الحوثي، والرئيس الفرنسي يعلن إرسال قوات وردارات ومعدات للدفاع عن منشآت نفطية سعودية. دعا الرئيس الصيني تشي جين بينغ الولايات المتحدة وإيران، دعا إلى العودة في أقرب وقت إلى حل خلافاتهما بالحوار، ذلك خلال مباحثاته مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في البيت الأبيض. نقلت وكالة شينوخوا عن تشي تأييد بكين عودة الطرفين إلى مذكرة التفاهم المبرمة في إسلام أباد، معربا عن أمله في توصلهما إلى اتفاق شامل بشأن الملف النووي وقضايا أخرى. رفض مجلس الشيوخ الأمريكي بفارق ضئيل تشريعا قاده الديمقراطيون يهدف إلى وقف الحرب مع إيران ما لم يصدر تفويض بالعمليات القتالية من الكونغرس، وصوت مجلس الشيوخ على مشاريع قرارات تتعلق بصلاحيات الحرب على إيران 14 مرة منذ أن بدأت واشنطن العمليات العسكرية ضد إيران في 28 من فبراير الماضي، ولم يتم تأييد إلا 2 منهما. أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة أن قرار استهداف وتدمير المنشآت النووية الإيرانية كان من أسهل القرارات التي اتخذها طوال فترة رئاسته للوزراء.
6: قبل 14 عاماً وقفت على هذه المنصة ورسمت خطاً أحمر وتعهدت بمنع دكتاتورية إيران القاتلة من تطوير القنابل الذرية. لقد كان تدمير المنشآت النووية الإيرانية أمراً صعباً وكان تنفيذه بالغ الصعوبة، لكن بالنسبة لي كان واحدة من أسهل القرارات التي اتخذتها طوال فترة رئاستي للوزراء، لأننا لو لم نفعل ذلك لكنا جميعاً في عداد الموتى. إسرائيل تدافع أيضاً عن العديد من الدول التي غادروا مندوبوها هذه القاعة للتو. في الواقع أريدكم أن تعرفوا أن العديد من قادتهم يشكروننا سراً على تدمير الأسلحة النووية الإيرانية.
8: وقبل بدء اعتلاء رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو منبر الجمعية العامة للأمم المتحدة لإلقاء كلمته، شهدت القاعة انسحابا جماعيا ومقاطعة واسعة من عشرات الوفود والمندوبين الدوليين احتجاجا على حضوره. نتنياهو رد فورا على هذه الخطوة بمهاجمة المغادرين بحدة، واصفا إياهم بالجبناء. أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني في دولة الإمارات تعليق رحلات شركات الطيران الإيرانية من وإلى الدولة وحتى إشعار آخر. وأكدت الهيئة في بيان لها أن قرار التعليق جاء بناء على الحظر الأمريكي المفروض على شركات الطيران الإيرانية في استخدام المطارات بمختلف دول العالم. دعت 80 دولة إلى إعادة فتح مضيق هرمز فورا واستعادة حرية الملاحة فيه بالكامل. في بيان مشترك تلاه وزير الخارجية البحريني عبد اللطيف الزياني بمقر الأمم المتحدة، أدانت الدول الموقعة الممارسات الإيرانية وهجمات الحوثيين في البحر الأحمر، محذرة من أن تقدمهم باتجاه باب المندب يزيد المخاطر على التجارة العالمية وعلى أمن الطاقة.

جديد الإصدارات ستار سعد سابي هالغنية اللي سمعتوا لها عبر راديو توعمية أستراليا. من كامل نحن وياكم سوا لقائنا ومشوارنا الصباحي. خليكم معنا على السماء, وبحب أذكر مستمعينا على كل اللي عنده أي تعليق وحابين كمان يتواصل معنا على 0296-533-0 عبر توعمية أستراليا. منتبع سوا لقائنا الصباحي, فكونوا معنا وتابعونا بالوقت. Get the app now, free, 2me.com.au. بالوقت يلي فيكم تتابعونا دايما عبر الابليكيشن على 2me أستراليا وأي

0: هيك حالات.
1: خلينا نقول انه هايدي يعني خلينا نفصل بالامور. يمكن الحدث يلي صار هو حدث فردي، يعني خلينا نقول انه هو منه حدث كأنه مثل حدا مخطط وهجوم ورايح حتى يكون عم بيهجم على مركز مقدس او يعني مسمي ساعات عمل ارهابي او عمل هيك. هيدا عمل جهل ينجم عن جهل الانسان بالشيء اللي عم يتصرفه، يعني جهله لانه هو جاهل، انسان جاهل يعني بغض النظر عن عمره عن كل الاشياء هيدي. وبتصور من التعليقات يعني الناس علقوا عبين انه جاهل، يعني معمولة انه اوكي لازم تعرفي انه انت المطرح اللي جاي علي تعملي سيرش وتشوفي هذا المحل شو لازم نعمل. هلا بمراكز كل المراكز خاصة المراكز اللي احنا بنسميها المراكز السياحة الدينية، السياحة الدينية معناتها بيجيكي سواح من كل العالم وما بيكونوا جايين بس، وما فيك تفتش الأشخاص على هوياتهم، يعني لأنه هيدا يعني مركز مسيحي معناتها بس فقط المسيحيين الذين يدخلون إليه.
0: نعم صحيح.
1: هيدا مركز عالمي معناتها كل إنسان بده يفوت. الشرط الوحيد اللي بنحط أنه يكون في احترام للمكان. هالاحترام مثل كل دول العالم أنت فيك تعبري عنه بالمظهر الخارجي، يعني على أبواب حريصة في أشخاص موجودين يلي هني إذا حدا فايت ويعتبر غير بثياب غير محتشم يا ما بيدخل أو بيضطر يلبس عليه، خاصة كان النساء أو حتى الشباب يلي لابسين شورت أو لابسين شيء في مثل الشرشف أو شيء بيلبسوه حتى يكون إذا بيدخل أو ما بيدخل. وهي موجودة أصلا بأكترية المحلات بكل أوروبا وما كان حتى بالفاتيكان، يعني إذا الأشخاص مطرح بيدخل على المكان هيدا ما بيسألوك عن هويتك، بيسألوك بس عن شكلك، يعني من أنه أنت هيدا محل مفتوح لكل العالم. الشرط الوحيد انه تحترمي هذا المكان، والاحترام اللي يعبر عنه هو فيك تضبطيه هو المظهر الخارجي، ما في حدا يقدر يضبط الكلام اللي بده يطلع من الانسان.
0: نعم.
1: او شو ممكن يتصرف بالانسان. لكن حتى اقول انه ما في قصه تقصير، انه لانه في ناس بيقولوا انه مكان لازم يخلوهم يفوتوا، ما فيك تمنعي حدا يفوت على هيك محل. أنا حتى بالكنيسة عنا إذا أنا حدا فيت أنا ما فيني أعرف من شكله أو بفوت أهلا وسهلا، هذا بيت بيت الله وبيت صلاة، إذا فيت يصلي أهلا وسهلا فيه.
0: نعم.
1: بس إذا عمل شيء مخل للصلاة بداخل مين مكان كان هو أو حتى شخص مسيحي، ساعتها أنا مضطر أنه أخذ تدابير أنه خليه ما يأثر. لكن بغض النظر عن هوية هذا الشخص، دائما نحن بنعتبر أنه تصرف الشخص هو يلي بيأثر على هالموضوع. هيدا بقى التصرف يلي صار أكيد هو التصرف يعني
0: بينما عن جهل، ولكن
1: عن جهل.
0: فاذر مارون هي مؤثرة، يعني شو يعني مؤثرة؟
1: معناتها جهل، مشكلة لأنه جهل مؤثر.
0: نعم.
1: مش كل الإنسان يلي بيطلع، نحن صار عنا مشكلتنا أنه وسائل التواصل الاجتماعي بطلت هي للأشخاص المتخصصين. انت بعدك على الراديو ما بيخلوك تشتغلي هون الا ما يكون عندك متخصصه بالراديو حتى تكوني مؤثره بالعالم، بمعنى انه بتعرفي قواعد انه شو اللي لازم تحكي على الراديو شو ما لازم تحكي على الراديو. في ممنوعات بتصير.
0: نعم.
1: ما فيك تحكي كلام مسيء مثلا على الهواء، انت ما فيك بعد هيدي مثل على التلفزيون وين ما كان، هودي بعضهم مضبوطين
0: في شروط،
1: لكن وسائل التواصل الاجتماعي فيك تحكي اللي بدك اياه وتصيري مؤثره. كلمه مؤثر فيك تاثري ايجابيا وسلبيا، يعني التاثير هو مش معناته دائما تاثير
0: بس هؤلاء اللي عم يتكرموا كمان. إيه؟ للاسف يعني
1: مع الاسف كرموا. بس انا بقول انه بشكل عام انت بتشوفي يلي ماني بياخذوا قديش الفيوز على اساسها بيعتبروا هذا مؤثر، يا اما في اشخاص بيطلع بيحكوا كلام بلا طعمه بلا طعمي. صحيح. ومع الأسف هذا اللي بيجيب فيوز أكتر من الحديث اللي عم نحكيه أنا وياك هلا. إذا بدنا نطلع عم نحكي يكون حديث مهم بتطلع بتلاقي يمكن كم واحد ما بعرف قديش بيطلعوا، لكن إذا لو عم نحكي كلام ما له معنى كان كلام أو كان طحنك أو بي بي بي بالشكل أو يلي هو اللسان اللي بيعمله بيجذب ناس أكتر مع الأسف. يعني طيب مش معناتها هوليك صار لأنه محتواهن بسموه صانع محتوى، ايه عم يحتم عم

0: محتوى في هالمحتوى يكون مبتذل وفي يكون محتوى له قيمة. يعني مش هيدا هو المقياس قديش في ناس عم بيشوفوا.
1: نعم.
0: هالشي هيدا هو صار هلا يكرموا، لأنه مع الأسف نحن كمان نكرم كل الأشخاص يلي هن على أساس الفيو تبعيتهم، على أساس قديش عم يأثروا بالآخرين. ما عم نشوف هالتأثير إذا كان تأثير إيجابي ولا سلبي، أكثر ما نحن بس مقياسنا قديش عم يأثروا. هيدا صار المقياس، لأنه هيدا هو فيك
1: هيدا هو هيدا الشيء عم يفسد المجتمع.
0: ايه بس هيدا هو الشغل الوحيد اللي فيك يعني تعملي حسابات. بيطلعوا وكان عنده مليون متابع، معناتها هي مؤثرة بمليون شخص. إذا عنده واحد ألف متابع، معناتها مؤثر بألف. بس هالألف يمكن شخص اللي عم يتابعوه أو مئة شخص هودا عم يستفيدوا، بينما هالمليون واحد هودا عم ينضروا مساوات من المحتوى اللي عم ينعمل.
1: نعم.
0: بس من هي هذه مسؤولية أخلاقية فردية كمان، هو الإنسان هو يلي بده يقيم، وأكيد مسؤولية الأهل ومسؤولية المؤسسات يلي هي تعنى بتوعية الآخرين. ونحكي أنه ليس كل ما يعرض هو صحيح. يعني
1: قادر مرون، يعني كيف تعاطيت الحكومة مع هذه المسألة لحتى ما تتكرر؟
0: هلا الحكومة ما بعرف شو اللي شو ممكن تتعاطى. يعني
1: الكنيس.
0: احنا
1: الكنيس. ايه. بدي اقول الكنيس يعني.
0: اوكي. بس حتى الحكومة، لان في ناس كانوا طالبوا الحكومة انه بطلوا يخلوهم يدخلوا على البلد، يعني تاخذ اجراءات. هلا لبنان، لانه هو ممكن تحكي بهالموضوع بلبنان، بس ما بغير بلدان ما في تحكي فيها، لانه ما فيك انت، لانه الدول المدنية خلال تبري هي ما العلاقة بالدين، حتى لو شو ما تعملي. نعم. بالنسبة لهم هم ما يكون حين متفجرات وفاتت تفجر البلد، هذا بيمنعوك. بينما لبنان مع الأسف بعدنا نحن مجتمع ديني ليس مدني، وبعده ويننا ودستورنا مبني على أساس الدين، يعني الانتماء الطائفي كمان. يعني أنت ما فيك تكون النايبة إلا ما تكوني من هالفئة هذيك، عن هالفئة من الأشخاص. وبعدنا نحن موزع المراكز بالبلد على أساس التوزيع الطائفي والحصص الطائفية. مشان هيك إيه بلبنان بينحكى عن أنه شو ممكن يكون إلى دور الدولة، أنه هي بالمس بالمقدسات، وكل شيء بمس المقدسات بيعتبر هذا من المحرمات، ويلي هو بخالف القواعد العيش المشترك بالبلد، وفيها تاخذ اجراءات. هلا الكنيسه اللي بدها تعمل شو بتعمل الكنيسه ما بتتصرف بردات فعل. دائما هيك بذكرني البابا القديس يوحنا بولس الثاني، ما اجى حدا ساله مره سؤال، حدا صحفي قال له قديس البابا بدي اسالك سؤال، اذا حدا عرفت انه اجى هيك اخذ منك هو مع الكتاب المقدس معك وزكته بالتواليت بالمرحاض، شو بتعمل؟ قالوا اول شيء شو بتعمل اول شيء؟ قالوا بتصل بالبلاما بسانكاري، حتى يقول انه بصلح
1: التواليت عمود هيدي.
0: لا لحتى يقول انه ما بيأثر، يعني أنا إذا حدا كمش الإنجيل وزدته بالهديك لا يهان الله لأنه حدا نسد الكتاب. هذه لا تؤثر على، بتأثر على الشخص، بتأثر يمكن على محله، بس ما بتأثر. يعني نحن بنعتبر الله قدوس، لا فينا نزيد من قداسته ولا فينا ننقص من قداسته. إذا بيخطأ الإنسان ما بينقص. في أكثر من الشيطان، كلنا نؤمن في شيطان. الشيطان هو خطيته لا تختفر، وخطيته كانت بوجه الله، لكن ما أثرت على قداسة الله، ما أثرت على كمال الله. مش هناك شو ما يعمل الإنسان ما بتأثر على الله. مش هناك أنا مش مضطر دافع عن الله لأنه هو ما تأثر بهالشي. حقيقة اللي تأثر هو خيال الإنسان الآخر. أنا اللي بدي أعمله هو حتى أحمي الآخر من التأثير، من هذا المؤثر يلي عم نحكي عنه ومسميه المؤثرين، لكن هن عم يأثروا على الإنسان مش عم يأثروا على الله.
1: بس قد ايه بيأثروا على الإيمان يعني كمان اليوم؟
0: لا، على إيمان الإنسان. يعني خلينا نركز أنه أنا هودي أشخاص بيأثروا على الإنسان، بس ما بيأثروا لا عن مريم العذراء، ولا بيأثروا على ربي يسوع المسيح، ولا على إلهنا الخالق الجميع وكل الأديان. لكن لا تؤثر، يعني أنا مش مضطر أقول أنه هي هيدي أهانة الله وأنا بدي دافع عن الله ولازم حاكمها لأنه هي عملت إساءة إلى مريم العذراء أو إلى هذا المكان المقدس. هي ما أسأت إلى المكان المقدس، أسأت إلى نفسها هي أول شغلة، وهي أسأت إلى الأشخاص الموجودين هونيك. تماما أنا بقول شغلة مثل إذا أنا عم بقدس بالكنيسة وبيفوت حدا كان بكلامه بيزعج أو بتيابه. ليش نحن بنقول مثلا اعتبري أنه الحشمة هي حتى الحشمة مش كرمال الله؟ يا جماعة نحن ما عندنا مشكلة مع الله، الله شايفك بتيابه بدون التياب ما عنده مشكلة، المشكلة مع الإنسان الآخر. إذا هذا ما كان صلاة، كل شيء أنا بيشتتني عن الصلاة هيدا بيصير بضر بهذا المكان. يعني أنا بالنسبة لي مثل الشخص ما هني هودي الفيتين لابسين تياب محتشمين أصلا،
1: مزبوط.
0: يعني ما هديك كان على رأسهم كان هوليك لابسين تياب وعم يعملوا عرض للتياب المحتشمين، مش عم يعملوا عرض أزياء للتياب غير محتشمة. لكن هذا التصرف اللي تصرفوا هالأشخاص اللي شافوه أكيد هني أساء لألون هني، يعني أنا ما بيساعدني على الصلاة. مش هناك احنا بالكنيسة هونيك بحريصة كل يمكن 5 دقايق بيطلع صوت حدا مسجلينه بيقول هذا المكان للصلاة، إذا بتريدوا كل شيء بينافي الصلاة ما تعملوه، ممكن رجاء الصمت. لأن حتى الحكي في الإنسان يكون أحيانا تليفون وعم يحكي ألو أنا ماما موجود بي هلأ هون وعم شوفوني أنا شو عم بعمل، هذا الكلام ولو مش عم يعمل شيء بس هذا ما بيخلي الإنسان الآخر حضن لك يصلي، لأنه جاي محل تيصلي. حتى مش هناك عم ركز أنه ليس إساءة إلى المكان الديني، هو الإساءة للأشخاص الموجودين لحتى مش ما ساعدتهم على الصلاة. يعني هذا الشخص اللي عم نحكي عنه بالعمل اللي عملته هي أساءت وأثرت سلبا على الأشخاص الموجودين يلي هني مفترض يكون عم يصلوا هونيك، هي اللي طبعت بذهنهم هلأ هالشيء هذا يلي
1: نعم. فضل مارون الحديث معك لا يمل الحقيقة، والوقت بيمرق معك بشكل فظيع بسرعة فظيعة، ولكن في بعد نقطة لازم نضوي عليها هو تأثير الذكاء الاصطناعي على دوركم ككهنة وكرجال دين. يعني اليوم صار الذكاء الاصطناعي
0: هذا مثلا صار خدنا اليوم على وظيفتك وعلى شغلك وعلى الأشخاص
1: بلشنا نحط حالنا بهيدي الأجواء.
0: مع الأسف حتى يعني كنت عم بقرأ من فترة أنه بلشوا اختبارات على ياخذوا وظيفتنا نحن كمان ككاهن.
1: ما هذا اللي حكيته امبارح حقيقة،
0: انه كأنه عم يحطوا حدا بمحل الكاهن بكرسي الاعتراف. اكيد ما رح توصل انه يكون، بس انه كأنه عم بيكون انه ممكن يسمع للاشخاص ويعطيهم نصائح بالايمان، اذا حدا عندهم تساؤلات حول الايمان بشكل عام. الكنيسة بتقول انه هذا الذكاء بما انه اصطناعي ما لازم يكون، مع أنه هو من صنع الإنسان بالنهاية، منه اصطناعي جاي من الفضاء، منه شيء خارج عن عمل الإنسان. الكنيسة بهم تضل الإنسان هو المركز، هو هو هو هو مركز الذكاء، يعني هو يلي عمله. ولو كان هذا صار عم يشتغل أحسن مني أنا، لكن أنا اللي عملته بالنهاية، الإنسان يلي عمله هو جمع يعني مجموعة كل معلومات البشرية كلها سوا حتى بفحل واحد يلي أنا مش قادر أعملها. هذا الذكاء الاصطناعي اللي الكنيسة عملت وثيقة فيها قداسة البابا وحكي فيها عن الذكاء الاصطناعي، كل شيء كان تركيزه انه نحن مع كل شيء بيساعد الانسان حتى يضل انسان. يعني حتى الانسان ما يفقد، يعني حتى اذا هالشيء اثر على الوظائف هذا بتصير ضد قيمة الانسان، مثل ما الثورة الصناعية اللي هي بلشت. والمفارقة انه البابا ليون 14 هو أخذ اسم بعد بابا ليون 13 يلي هو كان ببداية الثورة الصناعية يلي انطلقت ويلي بلشت الصناعة تاخد محل الإنسان، يلي كان الإنسان يشتغل بإيده كل الصناعات اللي كانت تصير. وقت بلشت هيك يعملوا إشياء على المكنات الصناعية، هو وقتها قال أنه أوكي نحن مع هالشي هيدا بس ما لازم تأثر على الإنسان. البابا ليون 14 يلي هو مع انطلاقة الثورة هيك الذكاء الاصطناعي العالمي، كل تركيزه انه ما يحل محل الانسان. في محلات في حل محل الانسان ببعض المحلات، بس يعني يضل الانسان عنده قيمته، يعني ما يصير هذا الذكاء اهم من الانسان، لانه هذا رح يضل يعطيك معلومات بس ما بيعطيك لا احاسيس ولا شعور
1: صحيح.
0: ولا هيك احساس بالانتماء.
1: يعني تعليقك هيك بشكل سريع على شيء اللي عم نسمعه من يعني كمان من إيلون ماسك مثلا عم بيخوف البشرية اليوم انه يعني تنتهي البشرية بعد حلول 10 سنوات وراح يحل محل الذكاء الاصطناعي، هذا الكلام اللي عم نسمعه، فشو تعليقكم
0: ممكن
1: على
0: ممكن هلا؟ لكن ممكن انا مش ما بنعرف شو ممكن، يعني ما بقى حدا بيقدر، ما بقى ليس مستحيل بقى هلا على الانسان. كان دائما هي المقولة يقال عن الله، هي قال الملك جبرائيل مريم، هناك ليس مستحيل عند الله، لأن الإنسان هو حقيقة هو صورة الله، خلينا نقول ايه ليس مستحيل شيء. هلا ما بقى في شيء اسمه مستحيل. كل شيء اللي كنا نقول انه معقول يعملوا هيك ايه صار معقول، صار كل شيء معقول وممكن هالشيء يصير. لكن مع الاسف صار هذا الخطر اذا ما انحط له قواعد وضوابط بصير في خطر وجودي على البشريه. ايه معه حق ساعتها اذا نحن صار التحكم هو الذكاء الاصطناعي اللي هو بياخذ القرارات عن الانسان، لان هو ما عنده اخلاقيات الحياه. يعني هو ممكن ياخذ قرار بفناء البشريه ويعني يصير في هلا باستراليا بنعرف نحن امبارح كان يحكي رئيس الوزراء عن انه صار في خروق على من الذكاء الاصطناعي مش من اشخاص. يعني الذكاء الاصطناعي اللي هو اخذ كل الداتا تبع
1: السوشيال
0: تبعنا احنا. طيب هيدي هون دور الكنيسه بتحكي عن يعني كل شيء بيساعد الانسان على حياه افضل مع الكنيسة، لأنه هذا نتيجة عمل الإنسان. لكن كل شيء راح يأثر على قيمة الإنسان والأخلاقيات، يعني يصير ما بقى عندك أخلاقيات بالتعامل بين البشر، الكنيسة أكيد راح تكون ضده.
1: رئيس إذاعة صوت المحبة أستراليا فادر مارون موسى، من القلب منشكرك ومنتمنى لك كل التوفيق يا رب برسالتك. كلمة أخيرة بتحب توجهها لمستمعي راديو تؤمي أستراليا، ونحن من هلأ بدنا نعيدكم بمناسبة عيد مار يوحنا الحبيب، هيك نحكي بس بشكل سريع عن نهار الأحد.
0: نهار الأحد يلي هو الأحد 27 شهر يلي هو الأحد القادم علينا. الله راد. نحن عنا قدسات اللي دائما اليوم الأحد قدسات، عن قدس الساعة 8 الصبح، الساعة 11 والساعة 6:30 المساء. القدس الساعة 11 رح يكون عم ترأسه سيدنا صاحب السيد المطران أنطوان شربل ترابي، ورح يكون عنا كل نهار صلوا معنا يكون طقس حلو لأنه بين فيها شوية شتي. أوكي بس بالرغم من الشتي رح نكون عم نتابع. عنا كل يعني عنا نهار مهرجان. هالمهرجان هيدا بيتضمن مهرجان للأطفال، الرايدز، المأكولات، للكبار، للعيال، للصغار، وكل نهار رح يكون يعني رح يكون لساعة 6:30 المساء، يعني من الظهرية تقريبا للمساء رح يكون كل نهار عنا هالاحتفالات الموجودة. بقى بنتعيكم نكون عم تشاركونا بالقداس أول شيء، لأنه هو العيد بالقداس بيطلع حفلة عادية.
1: نعم.
0: ومن بعد منا نشارك سوا بيها هيك الاحتفالية اللي هي بتجمعنا كلنا سوا مع بعضنا البعض. أنا بتمنى عيد مبارك على الجميع، لأنه يوحنا هو اسمه يوحنا الحبيب. الحبيب معناته كل إنسان في بقلبه محبة، يعني كل إنسان في نعيط له يوحنا الحبيب إذا طالما في بقلبه محبة بغض النظر عن انتماء هو. لكن كلنا سوا عنا انتماء إلى الحب مفترض، لأنه الإنسان إذا فقد الحب فقد الإنسانية تبعيته. الإنسان بلا بلا بلا حب هو بيصير هذا الروبوت عم نحكي عنه، أو هذا الاي اي اللي بعد ما صار في عنده حب ما بعرف، يعني ما رح يقدر يحطوا له حب حتى يكون عم حب يحطوا له كل الذكاء. لكن الحب ما لازم يكون اصطناعي، هو الحب هو الحب بشري خاصة بالبشرية، ينعاد على البشرية وكل مستمعي تؤمي. أنا بشكركم أكيد، وبشكر خينا سيد على دائما الالتفات تبعيته على كل هيك الدعم والمساعدة عم يعملها لإذاعة صوت المحبة اللي هي كمان هيك ماشي معكم بهالمسيرة هيدي، واللي هي عم توصل هذه الكلمة هيك الحلوة. وأكيد بنشكر كل الأشخاص اللي عم يدعموها، كل الأشخاص اللي واقفين معها حتى تبقى كلمة الله هي حياة، هي الكلمة اللي ضلت توجه المسير والمسار.
1: ينعاد عليك فادر مارون موسى، ونحن كمان بدنا نشكرك على كل هالجهد الجبار اللي عم تقوم فيه لاستمرارية إذاعة صوت المحبة، ولأكيد رعيتك اللي أنت الراعي الصالح لهذه الرعية، إن شاء الله تضلك بهذه الهمة. شكرا لك فادر مارون موسى على تلبيتك لدعوتنا، وعلى أمل لقاء جديد برفقتك كمان بحديث مطول، لأنه الحديث معك أكثر من روعة ولا يمل مثل ما بتنقال. شكرا لك إذن فادر مارون موسى. رح نروح نحن ويكون لبريك، من بعد مباشرة جولتنا مع الأخبار عبر تؤمي أستراليا. كونوا معنا.
2: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارول لانوداي، الشركة اللي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوي التأمين، دعاوي السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار، وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17100.
3: Download the app now from 2ME and 2ME.com.au. نزلوا التطبيق حاليا على 2ME.com.au. آخر الأخبار والتطورات الحالية. استمعوا لإذاعة 2ME أستراليا ونزلوا التطبيق حاليا.
4: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
5: On the hour, every hour. First. 2ME Australia News.
6: أهلا بكم. اختتم كبير مستشاري الدفاع البريطاني لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا نائب الأدميرال أدوارد ألغرين زيارة استمرت يومين في لبنان. ولفتت السفارة البريطانية في بيان إلى أن نائب الأدميرال ألغرين شدد على استمرار شراكة بريطانيا مع الجيش اللبناني وعلى الدور الحيوي الذي يطلع به الجيش في تأمين حدود لبنان ودعم الاستقرار في الجنوب وتمكين جهود خفض التصعيد. كما أكدت الزيارة مجددا دعم المملكة المتحدة لحكومة لبنان بما في ذلك جهودها الدبلوماسية الرامية إلى ضمان مستقبل أكثر سلاما للشعب اللبناني يحمي سيادة لبنان وسلامة أراضيه. أكد وزير المال ياسين جابر أن الحكومة تولي أهمية كبيرة لتعزيز تصدير الإنتاج الزراعي اللبناني ولا سيما بعد إزالة عدد من العقبات التي كانت تعترض عبور الشاحنات إلى جانب تعزيز إجراءات التدقيق في حمولاتها من خلال تشغيل الجمارك لأجهزة سكانر في منطقة المصنع وفي المرافق. وخلال استقباله وفدا من نقابة مستوردي ومصدري الخضار والفاكهة في لبنان لعرض واقع عمليات التصدير والصعوبات التي يواجهونها والسبل الممكنة لتقديم تسهيلات لتنشيط الصادرات الزراعية اللبنانية، أوضح جابر أن الوفد عرض عددا من المشكلات والمطالب من بينها مستحقات تعود إلى سنوات سابقة لدى مؤسسة إيدال لم يحصل عليها المصدرون، مشيرا إلى أن هذا الموضوع سيجري بحثه والتشاور بشأنه داخل الحكومة بهدف التوصل إلى تسوية مناسبة.
7: بحثنا معهم في إمكانية يعني إعطائهم بعض الإعفاءات، يعني مثلا لبنان يفتقر اليوم إلى عدد كافي من الشاحنات المعدة للتصدير، ف يعني نحن حاضرين بالحكومة أنه نعطي إعفاءات جمركية على استيراد شاحنات جديدة من الخارج. فإن شاء الله حيصير في بحث مع رئيس الحكومة ببعض مطالبهم ونعرضها على الحكومة مع الوزراء المختصين.
6: جال وزير الزراعة نزار هاني على عدد من المناطق الزراعية البقاعية ومراكز التوضيب وعمليات الفرز، وشملت جولته محطات ومشاريع زراعية وإنتاجية مطلعا على واقع الإنتاج الزراعي ومشاريع وأساليب الإنتاج الحديثة. وشهدت الجولة افتتاح مزرعة جديدة لإنتاج البلوبري على أن تبدأ المزرعة إنتاجها في أيار المقبل بما يؤمن نحو ربع حاجة لبنان من هذه الفاكهة. وأشار وزير الزراعة إلى أن لبنان يستورد سنويا نحو 200 طن من البلوبري من عدد من الدول العربية والأوروبية من بينها مصر، لافتا إلى أهمية تعزيز إنتاجها محليا مؤكدا أن تأمين المحروقات للمزارعين يشكل أولوية في ظل الأزمة الراهنة. التقى وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي المستشار الأكبر لمنظمة فرسان مالطا ريكاردو باترنو دي مونتيكوبو في مقرها في نيويورك. وشكر الوزير للمنظمة وقوفها الدائم إلى جانب لبنان ولا سيما ما تقدمه للجنوب منذ بداية الحرب بما يساعد أهالي القرى على الصمود في أرضهم. وأعرب المستشار الأكبر من جهته عن استعداد المنظمة لتقديم كل الدعم المطلوب، وأبلغ الوزير رجي بأن مركزاً صحيا نموذجيا سيفتتح قريبا في زوطر الغربية على أمل أن يعمم هذا المشروع على أكثر من منطقة في الجنوب. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الصين والولايات المتحدة تتفقان في معارضتهما فرض قيود تنظيمية على الذكاء الاصطناعي، مشيرا قبيل قمة مرتقبة مع نظيره الصيني شي جي بينغ إلى أن النظام القانوني الأمريكي سيتولى ضبط هذه التكنولوجيا. وأوضح ترامب أن الذكاء الفائق سيكون محورا رئيسيا في النقاش، لكنني أريد إبقاء الوضع تماما كما هو عليه، مشيرا إلى أن ذلك هو موقف الصين أيضا، وصمام الأمان لدينا هو وزارة العدل الأمريكية. نقلت صحيفة وول ستريت جورنال عن مصادر أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو سعى لترتيب لقاء مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على هامش زيارته إلى نيويورك، لكن ذلك لم يتحقق. هذا ومن المقرر أن يقضي نتنياهو نحو 6 ساعات فقط على الأراضي الأمريكية بعدما أقلعت طائرته من إسرائيل على أن تهبط في مطار عسكري في ولاية نيوجيرسي قبل أن يتوجه إلى منهاتن لإلقاء خطابه أمام الجمعية العامة، ثم يعود إلى إسرائيل مساء اليوم نفسه وفق ما أوردت صحيفة معارف. حذر المستشار العسكري للمرشد الإيراني من أن أي هجمات أخرى تشنها أمريكا وإسرائيل على إيران قد توسع ساحة المعركة حتى المحيط الهندي على حد قوله. وقال يحيى رحيم صفوي: مع امتداد النزاع الآن من الخليج ومضيق هرمز إلى البحر الأحمر، من المحتمل أن يتسع هذا النطاق ردا على حرب محتملة حتى المحيط الهندي أو ربما أبعد منه، مشيرا إلى أن مصيرا مشتركا يربط الإيرانيين باليمنيين، وأن تهديد اليمن هو تهديد لإيران، وأن أن أنصار الله الحوثيين لديهم أهدافهم واستراتيجيتهم الخاصة، وقد حققوا تقدما في مجال تصنيع الأسلحة. ختام الموجز، نعود ونلتقي في الموعد الإخباري المقبل في نشرة 8:15. فإلى اللقاء.

0: أطيب بتحيات لكم مستمعين راديو توأمي من أي مكان عم بتابعونا بأستراليا أو من أي مكان حول العالم على توأمي.com.au عبر الساتلايت أو كمان من خلال الابليكيشن توأمي أستراليا وتوأمي جولد. لكل اللي عنده أي تعليق على مواضيع اليوم من بعد ما كنا بهاللقاء المميز والشيق مع فادر مارون موسى بهالحديث الراقي والحديث اللي كتير فيه من العمق حول كتير من الملفات اللي تبعناها برفقته، فكمان رح نرجع لأخبارنا والمواضيع السياسية اليوم. بالنسبة ل كلمة نتنياهو بالجمعية العامة للأمم المتحدة واللي كانت ردود فعل حولها، وفينا نقول أنه في عدد كتير كبير من المشاركين اللي خرجوا أثناء كلمته. فهون الهجوم اللي كان من قبل نتنياهو على إيران، على تركيا، على حزب الله، واللي دافع عن العمليات العسكرية الإسرائيلية بالمنطقة، فخليني اسمع رأيكم بهذا الموضوع. كيف شفتوا ردة الفعل أثناء كلمة نتنياهو يلي اليوم عم نشوف فيه غضب دولي على الإداء الرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو؟ وهيدا بكل سنة عم نشوف كيف ردة الفعل اللي عم بتكون لدى كتير من الدول وزعماء الدول اللي عم ينسحبوا من اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة. فخليني اسمع انتو رأيكم بهيدا الموضوع. هل فعلا اليوم نتنياهو أصبح رجل سياسي مكروه بالعالم؟ وإذا بدي أطرح سؤال، مين أكثر سياسي بالعالم أو رئيس أصبح مكروه في العالم؟ خليني اسمع رأيكم بهذا الإطار على 02-96-530، وخليني اسمع رأيكم كمان حول ردة الفعل من خلال انسحاب عدد من الزعماء المشاركين في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة. فإذن سؤالنا، من هو السياسي لأكثر حدا مكروه بالعالم نتيجة سياسته الفاشلة، نتيجة ما ارتكبه من إجرام إذا بدكن، ويمكن كمان فيما بيتعلق بالنسبة لنحن ما عم نحدد أي شخصية أو عم نركز على أي شخصية سياسية. أنا رح أترك الهوى لإلكن لحتى تقولونا مين أكثر سياسي مكروه بالعالم وليه، يعني شو هي الأسباب اللي بتخلي أي سياسي أو أي رئيس يصبح في اشمئزاز من سياسته أو توجهه. فمنسمع رأيكم على الهواء على 02-96-33-33-0 عبر الواتساب على 04-10-638-638. هيدا هو طبعا الموضوع اللي حابين نتشارك عليه وتعطونا أراءكم حوله. إذن برجع بكرر سؤالي، من هو الأكثر سياسي مكروه بالعالم؟ هيدا بالإضافة كمان يعني كمان تعليقاتكم على انسحاب عدد من الرؤساء المشاركين بالجمعية العامة للأمم المتحدة أثناء إلقاء كلمة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. رح روح لبريك ومن بعدها بنسمع تعليقاتكم على الهواء لكل اللي عنده أي تعليق ومشاركة.
1: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
2: عندكم عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها، اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماه كارول لانوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوى التأمين، دعاوى السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي. ديانا فرح 929-17-100.
3: فيكتوريا، لقد عادت هيئة كهرباء الولاية. أنا هنا مع الريح للحصول على تعليق. تفضلي أيتها الريح. إذن أنت تقولين إن هيئة كهرباء الولاية تستثمر في الطاقة المتجددة مثل طاقة الرياح والطاقة الشمسية والتخزين، وتدعمنا للتحول إلى استخدام الكهرباء في المنزل. إذن هي ستساعد في خفض فواتير الطاقة وتقليل الانبعاثات وخلق فرص العمل. شكراً لك يا ريح، استمري بعملك الرائع. هيئة كهرباء الولاية تمد ولاية فيكتوريا بالكهرباء من أجل سكانها. secvictoria.com.au صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ملبورن.
4: كل الموسيقى جديدة كلها معنا
5: 2ME أستراليا.
0: 2ME.com.au. نرجع لكم مستمعينا دائما عبر راديو 2ME، معنا بخلال هالوقت كمان اتصال ومشاركة حول مواضيع اليوم، خاصة فيما بيتعلق بالنسبة لانسحاب عدد من الزعماء حول العالم من خلال يعني أثناء كلمة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. كيف بيشوفوا هذا التصرف من قبل هذه دول زعماء هالدول؟ وهيدا بالإضافة يعني كمان طرحنا سؤال، من أكثر، من هو الأكثر سياسي ورئيس مكروه بالعالم؟ معنا أستاذ هاني القدسي من لاكيمبا سيدني. صباح الخير.
6: صباح الخير سيدي كلود، صباح الخير عادة المستمعين الكرام.
0: يا هلا أستاذ.
6: أكثر ناس مكروهين بالعالم نتنياهو وترامب، هدول اثنين معروفين، اثنينتهم صهاينة، يهود صهاينة أكثر من هيك. بفين
0: بس يعني لأنهم يهود وصهاينة أو ما بعرف يعني؟
6: لا لأنه عم بينافسوا الأجندة تبعت الصهاينة الأولى بالثلاثينات وبالعشرينات، يلي بيقولوا إسرائيل الكبرى من البحر للفرات، وعم بيحاولوا ينافسوها ويحققوها للأسف.
0: طيب شو تعليقك على انسحاب عدد كتير كبير من الموجودين بالجمعية العامة للأمم المتحدة اليوم بنيويورك، انسحابهم أثناء كلمة نتنياهو؟
6: هذا شيء طبيعي، إنه إنسان مجرم بيقتل الأطفال قبل الكبار وبيدمر البلاد وبيهجر شعوب من أراضيها، شو منتظر من العالم المتحضر؟ للأسف يعني نقول متحضر، بس على أرض الواقع من الواقعيين ما بيوقفوا وقفة جد ضد التوسع الصهيوني بالمنطقة بالشرق الأوسط، ولاحظ بالشعب الفلسطيني تشرد طول عمره بتشرد ولا يزال عم بيأكله.
0: عظيم. طيب يعني كمان اليوم، هل هو فقط رئيس الوزراء الإسرائيلي هو من يرتكب هذه الجرائم؟ لأنه ممكن يكون في هونيك البعض بيعتبر أنه في هونيك قضية يعني كمان حماس ما ارتكبته بحق الشعب الإسرائيلي، وكيف بتشوف يعني هذا الأمر من وجهة نظرك؟
6: هذا شيء لا يذكر، لأنه الشعب مضطهد تحت الاحتلال من 1948، فلما عاد عم بينتفض مشان يوصل لحقوق وأراضيه ما تنتهب، والمزارع الزيتون والليمون ما تنشال من أراضيها من أساسها، كيف وعدين عم بيجوعوهم واعتقالات عشوائية، مجرد أنه ولد صغير عمره 7 سنين ضرب حجرة بحطوه بسجن 30-40 سنة.
0: طيب اليوم نتنياهو يلي كمان بيشوف الرئيس رجب طيب أردوغان واللي وصفه بالديكتاتور وبيعتبر أنه كمان عنده أطماع باحتلال سوريا.
6: يعني هذه كلها أوهام من نتنياهو بس مشان يفيق العالم أنه مش بس سن اليهود أو الصهاينة اللي عنده التوسعات. تركيا كمان عندها أطماع بسوريا بالعراق وبكذا دولة عربية، وهذا على أرض الواقع هذا ما له حياة ولا إثباتات.
0: نعم
6: للأسف.
0: شكرا لك استاذ هاني، رح اتابع كمان مع اتصال اخر معنا على الخط من باراماتا سيدني. معنا حميد، صباح الخير.
7: صباح الخير ست كلود، صباح الخير لجميع المستمعين.
0: صباح النور.
7: يعني ما كنت انا حابب اطلع وارد على هالموضوع، بس انا كلبناني بدي اشوف مين دمر بلدي بالاول. الفلسطيني، معلش بحب شوي سمعوا لهالي، يمكن ذكرته لحالة معينة صارت خفيفة. لما تدمروا البنيان الفلسطينيين ياسر عرفات الله يرحمه ببقى جوزا للرحمة على البيت، وعدوا قوله الشهير سأرمدوا لبنان، شو عملوا اللبنانية مع الفلسطينيين تيركدوا لبنان ويحاولوا يغدوا لبنان بدل ضائع عن فلسطين، البلد اللي حواهن والبلد اللي قواهن والبلد اللي طعمهن البلد اللي شربهن. بس الناس العرب عنده ذاكرة خفيفة بعتقد. وأنا كلبناني كمان، إيران شو بدها من لبنان؟ دمرت لبنان إيران، شو ربحت؟ ربحت الجنوب، ردت فلسطين، ردت القدس. الجنوب كله تدمر، 48 دولة دمرتها إسرائيل لأنه الحزب الله عم بحارب إسرائيل بالجنوب لبنان، كرمال بيت، كرمال فلسطين، كرمال إيران، كرمال الخامنئي. شو ربحنا نحن؟ دمروا لبنان. مشان هيك أنا كلبناني ما لح أقول بكره، بس عتب كبير كتير كتير كتير كتير عبالي فلسطين وعلى القادة تبعون وعلى إيران وعلى حزب الله. بعدين بالنسبة لنتنياهو عم بتقولي يمكن سحبوا ناس كتير من الجمعية العمومية بنيويورك، مين اني هالدول هون؟ شو بيمثلوا؟ ما بيمثلوا شيء. لما بتسمعي الخطاب تبعه وتوجه ل هذا شو اسمه تبع المية تبع نيويورك، قامت القاعة كلها بنيويورك، زهران منداني قامت القاعة بالتصقيف لإله. بعدين سحبوا، مين اني هول اللي سحبوا؟ شو بيمثلوا على الأرض؟ ولا شيء. كفى بقى حد خلص يعني كلود اللي أنا كلبناني تدمر لبنان كرمال بيت عيون بيت.
0: طيب اليوم إذا بدي أطرح سؤال، مين هو الرئيس أو زعيم بالعالم الأكثر شيء مكروه؟ هذا سؤال كمان طرحني، مين برأيك؟
7: أنا برأيي كلبناني ما بقدر بكره حدا، بس أنا عتبي على العالم كله سواء لأنه العالم ترك لبنان لوحده، إيران وخصوصا إيران. وهلا اللي الفلسطيني روحوا كلهم تدمروا القادة تبعهم، شو بدي اكرههم ولا حبهم؟ خلص روحوا. وهيدي ايران كمان عم تدمر كرمال مين؟ حزب الله تدمر. شهداء هالشباب اللبناني، هيدا هالشباب اللبناني اللي عم يموت كرمال مين؟ انا بكره، يعني اسمحي لي اللي بكره القادة تبعهم اللي عم يبعثوهم تيموتوا.
0: نعم شكرا لك. شكرا لك حميد على مداخلتك. خلينا نسمع كمان مزيد من الأريهلة. هذا جود داي، رح نتابع نحن وياكم مستمعينا من بوزلي بارك سيدني. معنا فنار، صباح الخير.
8: صباح الخير سنت كلود.
0: صباح النور.
8: صباح الخير لجميع المستمعين.
0: يا هلا فنار، شو تعليقك؟
8: يعني احنا ما نقدر نقول هذا كويس وهذا مو كويس. تعليقا على أفهامي أول واحد المتصل لما قال أكره واحد هو ترامب ونتنياهو، يمكن نتنياهو هو كويس لشعبه، هو كويس لبلده، أو شعبه يحبه يفضله على غير رئيس. ويمكن ترامب كويس لأمريكا. وإذا إحنا نحكي مثلا أمريكا مثلا مو كويسة للدول العالم كلها، كل الرؤساء اللي جوي من بوش كلينتون وغيره وترامب، هذولا بيجوا هذولا لازم يسعوا لمصلحة أمريكا. إذا هو كويس لبلده لشعبه، إحنا لازم نقول منه. يعني سؤالك إذا يعني تسمحي لي لازم يتغير، تقولين منه الرئيس اللي كويس لشعبه. مثلا أنت لو احنا لو نقول اللي الرئيس اللي مو كويس لشعبه مثل رئيس كوريا، هذا مو كويس لشعبه. مثل ما نقول مثلا صدام حسين كان مو كويس لشعبه.
0: عظيم.
8: هذا الخطر في بالي واتصلت فيك يا
0: زلمة. أهلا وسهلا فيك. يعني بترفض السؤال من هو السياسي المكروه بالعالم؟
8: ما هو إحنا ما نعرف هذا إحنا لازم نقول لشعبه هو. إذا شعبه هو المختاره يعني هو كويس.
0: نعم، إذا لشعبه كان كويس مثل ما عم بتقول ولشعب غيره كان ظالم، انه هيدا كيف بتفسره؟
8: احنا شعلنا يعني شعلنا من غيرنا. احنا اسالك انا مثلا،
0: اذا مثلا حدا اجى واحتل لك بلدك مثلا وكان منيح لشعبه، انه هيدا كيف بيكون؟ كيف بتكون نظرتك تجاهه؟
8: وين بيكون الغلط من عندنا احنا؟
0: الاحتلال بيكون الغلط، بس يصير في احتلال بيكون الغلط من عندك؟ كيف؟
8: إذا لما احتلوا العراق الغلط من وين كان؟ من أمريكا؟ لا، كان الغلط من صدام حسين، من الرئيس. ليش ما راحت أمريكا احتلت أردن مثلا أو المغرب أو غير مثلا غير البلدان؟ ليش؟ الغلط من الداخل يكون من رئيس البلد لما يجيب المشكلة على بلد تبعه. هسه مثلا نتنياهو شو ما يسوي؟ شو ما يحتل؟ بس هو كويس لبلده.
0: شكرا لك فنار من بوزي بارك سيدني. بسمع كمان رأي آخر. مع يا هلا، رح نتابع مع هادي من رايت سيدني. صباح الخير.
9: صباح النور ست حلود، يعطيك العافية.
0: الله يعافيك، صباح النور.
9: بحبني بالتعليق من مطرح صور الأخ حميدي يمكن كان عم بيقول انه الفلسطيني بده ياخذ لبنان الوطن البديل. انا قبل ما اساله لحميد ليش الفلسطيني كان بده ياخذ الوطن البديل ومين قال له انه ياخذ لبنان الوطن البديل، ليش الفلسطيني تهجر على لبنان؟ هل الفلسطيني تهجر على لبنان برضا ام غصب عنه؟ ومين هجره ومين وعده بالوطن البديل؟ نعم نحن ضد يكون لبنان وطن بديل للفلسطيني، لانه بدنا الفلسطيني يكون بارضه. ممنوع الفلسطيني يحتل لبنان، لأن الفلسطيني يزيكم معززة خرب بأرضه. فكأن احنا منا مع اللي صار بعمل منظمة التحرير بلبنان أو بعض الفصائل الفلسطينية اللي بلبنان، نحن أكيد نحن نرفضه كليا، ولكن هذا الشعب انظلم وانقرض على لبنان مشان هيك.
0: طيب هو ظلم، ويمكن كمان ببعض الأوقات ظلم، يعني نقل ظلمه وحولوا لكمان يظلم الآخرين. يعني نحن ما
9: عم يدمروا لبنان ست دول، هو كان عملاء لإسرائيل ومعروفين بالأسلام من ياسر عرفات وشري لهلا آخره محمود عباس. هو عملاء لإسرائيل وهي حطتهم بالمحلات هذيك تيشتغلوا لمصالحها هي.
0: طيب خلينا نرجع لموضوعنا لو سمحتوا. خلينا نرجع لموضوعنا، تعليقكم على انسحاب عدد كتير كبير من الزعماء أثناء كلمة نتنياهو، وأيضا يعني كمان اليوم من هو زعيم اللي أكثر شيء مكروه بالعالم؟
9: في كتير زعماء مكروهين بالعالم، يعني أكثرهم يعني زعيم رئيس الوزراء الإسرائيلي بسبب الجرائم والفظائع اللي عم يرتكبها، وإنه هو غير آمن بهاي قرارات دولية، وهو معتبر حاله إنه هو فوق القوانين وفوق كل الإجراءات الدولية والإنسانية والحقوقية واي شيء بالعالم كله يتساوى ويرجع بعد منه ترامب وغيره وغيره وغيره. في عندك ماكرون كمان, في عندك زيلينسكي, في عندك في ناس تكره بوتين, في كثير ناس. يعني كل واحد حسب هو شو اهدافه بالحياه وقديش عم بيأثر على حياتنا. نحن ليش نكره نتنياهو لو ما هو يأثر على حياتنا وأثر على طريقه عيشنا بلبنان ودمرنا كورونا ودمرنا ارضنا ودمرنا اقتصادنا, وكل مره بده يرجع يدمرنا ارضنا وكورونا. احنا دائما بنحب نلقي اللون على المقاومه, وانت حضرتك دائما بتقولي نحن لو ما حزب الله ضرب اسرائيل وعمل حرب الاسناد ما كان صار فينا هيك. هذا الشيء غلط, هذا مع احترامي لك, بس هذا الشيء غلط. احنا اليوم ما لازم نطلع عن قرار المقاومه لما كان الاحتلال يتكي عندنا في لبنان او في المنطقه دائما 400 سنه ولا يوم وقفت المقاومه بالامير
0: فكر. تعرف انه نحن بفتره وقت حرب التحرير اللي كل لبنان احتفل فيه وعملنا له عيد وزقفنا وهللنا, والهيل اللي اتخذها حزب الله في فترة معينة كلنا اعترفنا بهيدا الإنجاز, بس دحر العدو الإسرائيلي. بس وقت اللي راح هارب بسوريا, وقت اللي كمان راح يعني كمان يحارب مع حماس ضد إسرائيل, فهيدا الشيء اللي خليك يعني ترجع تقول أنه عم بينفذ أجندة خارجية, عم بينفذ أجندة إيرانية, وما وصلنا لقلو بلبنان, ما وصلنا لقلو من دمار بالجنوب, وما تحملوا اليوم الجنوبي يعني طبعا أهل الجنوب اللي هني عم يدفعوا الثمن الأكبر. ساعتها بدك تطرح أنت طبيعي بطبيعة الحال بدك

0: صباح الخير.
1: صباح النور أخت كلود. صباح النور المستمعين.
0: يا هلا صباح النور. شو تعليقك؟
1: أنا بحيي الأخ حبيب ثاني واحد، هو فسر كل الأمور بشكل صحيح وبمكانها. يعني إذا ما واحد يعتدي، وإذا ما واحد يعتدي على الأول، الثاني يكون له حصة اعتداء. فكل هذه الأمور اللي صارت الحرب الأخيرة، أنا أشوف الاعتداء جاء من حماس الممثلة بفلسطين، الفلسطينيين، بس مو فتح، منظمة فتح، منظمة حماس هي اللي بدت هاي البؤرة، اللي كان رئيس حماس أهدافهم لا يهودي ولا مسيحي، كلهم إرهاب. هذه كانت أهداف حماس. كيف يتوقف الناس عن هيك شيء؟ يعني نتنياهو دافع عن نفسه، نتنياهو دافع عن نفسه. هذه من جهة. من جهة ثانية عندك إيران، يعني هم يمثلون على أساس إسلام، بس هم فرس، هم يريدون يدمرون العرب. كل هاي الأمور اللي صارت هي من سبب الفرس. هم الناس ما يعرف كيف يوجهون، يقولون على أساس إنها إسلامية، دولة إسلامية. هي مو دولة إسلامية، هي أجندات تضرب الدول العربية، بس بطريقة يعني مغطاة بالإسلام. هم فرس. هاي الحضارة الفارسية موجودة، طيب، معلومة لدى العرب كلها. يعني
0: كده مش هيدا هو موضوعنا، مش هيدا هو موضوعنا. موضوعنا بالنسبة لها كمان اليوم تعليقك على ردة الفعل للدول المشاركة بجمعية العاملة الأمم المتحدة بنيويورك بانسحابهم أثناء إلقاء نتنياهو كلمته. كيف بتشوف هذا التصرف؟ وكمان من هو الرجل السياسي الأكثر شيء مكروه بالعالم؟
1: أكثر شيء المكروه بالعالم هم ممثلين الإيران وممثلين فلسطين. هذه أكثر الناس، بس هم كلهم راحوا مثل ما ذكر أخ حبيب، كلهم قادة انتهوا. بس هي هذه الحالة. بس هم يقولون على أساس دمر نتنياهو، نتنياهو يدافع عن نفسه.
0: نعم. شكرا لك إدوارد على مداخلتك. بتابع مع زياد من الريفر وود سيدني. صباح الخير.
2: صباح الخير ستنا لك ولكل المستمعين.
0: أهلا وسهلا فيك زياد، شو تعليقك؟
2: للأسف نسمع في ناس بتحكي باللغة العربية وبتحكي هيك.
0: طيب خلينا بس نركز على آرائنا، أوكي؟ كل حدا عنده رأي يعطينا ياب لو سمحتوا. بالنسبة للسؤال اللي
2: رأي واحد عايش بالخفة أو بالملفوفة شكله. المهم بالنسبة للزعمة، ما بعرف إذا رئيس مجلس الوزراء اللبناني عنا انسحب ولا ضل قاعد، ما تبعت والله عن جد، انسحب ولا ضل قاعد؟
0: ما بعرف. انه انت شو بدك اياه، يدله ولا يفل؟
2: ما بعرف.
0: يعني عم يعمل مفاوضات مع اسرائيل، كي بدك اياه ينسحب؟
2: اوكي ضل، يعني ما ف كله هيدي تمثيليات بس لي هيك يخففوا ضغط عنهم بشعوبهم. يعني كل هذه التمثيليات بيكونوا حتى اللي انسحبوا بيكونوا من تحت الطاولة، يمكن منسقين مع الأمريكان والإسرائيلية ومترجين وعاملين، وكلها بس تمثيليات على الشعب عن جد، لأنه الشعوب بميلي والزعمة بميلي. للأسف هيدا واقعنا.
0: طيب مين الرجل السياسي المكروه؟
2: كلهم. ما في سياسة إلا ما مكروه بالعالم.
0: أوكي شكرا. نعم؟ كلهم، يعني جمالتهم كلهم.
2: أكيد كلهم، أكيد، لأنه كلهم ممثلين وكلهم كذبين، كله بيكذب على كله.
0: شكرا زياد على مشاركتك. خليني تابع كمان مع اتصال من بوكيميل سيدني. صباح الخير لسمير.
3: صباح الخير مدام كلود.
0: صباح
3: مدام كلود. المشكلة عمودية، نحن بلبنان وذكرنا هالشي من 10 سنين، عندنا مشكلة كبيرة بلبنان. إذا نحن كشعب لبناني ما بنعرف أنه نحن نحب بلدنا، رؤساء جمهوريتنا كلهم سوا معتدوا على ولا بلد. المقاومة اللي عم بيقول هذه عنها صدرت الكبتاجون للعالم كله سوا، وبدهم يضربوا الدول العربية وقطعوا لنا العلاقات الخارجية مع الدول العربية. وبدي رد على زياد وقل له انه وقت اللي كان الرئيس الامريكي
0: بدون رد على زياد، كل نحن اتفقنا انه كل حدا يعطي رايه، بليز بليز بليز، يعني هي بتمنى

0: إياها دائما أنه نتعود نعطي رأينا بدون ردود على بعضنا لو سمحت.
1: يا مدام كلود عم بحكي على الكلام اللي
0: أوكي.
1: يقوله
0: فضل. فضل.
1: على الانسحابات، على الانسحابات ما هيك؟ لما انسحب الوفد الإيراني وتلي انسحب الوفد الكوبي ليه دل الرئيس الإيراني موجود وقاعد ما انسحب؟ ما شافوه وما بدهم يشوفوه مثلا، يعني أنا عم بأتي مثل يعني أنه أنا مني بالأمم المتحدة مثل ما كل واحد عم بيقرأ الأخبار، ليش انسحب الوفد الكوبي؟ وتاني شيء نتنياهو قال لهم للوفود اللي انسحبت قال لهم أنا عم دافع عنكم.
0: تاني شيء يعني لفتني على نقطة كتير كمان مهمة، يعني اليوم إيران اللي هي عم بتستهدف من قبل الجانب الـ يعني كمان الأمريكي اللي قبلوا كمان المشاركة في الجمعية العامة للأمم المتحدة، فكمان هيدي أمر نعم. ملفت يعني هن اللي
1: طبعا مدام كلود، ما أنا اللي عم بقوله مدام كلود، مع احترامي لبعض الناس بتقرأ بس ما بدها تشوف وبدها تسمع وما بدها تحكي الحقيقة، أنه فقط بس نطلع على الإذاعة بس نسمع صوتنا للعلم أنه نحن طلعنا حكينا. يا عمي أنا عم بقولك اطلع احكي بالمبدأ المضبوط، أنا كلبناني تردك للأساس، أنا كلبناني بتقولي لي بتكره ياسر عرفات والقياديين تبعينون، يس بكره ياسر عرفات والقياديين تبعينون، تكره سوريا والنظام السوري، بكره النظام السوري كله سوا، قولي لي بتكره كذا كذا، يس لأني أنا كلبناني ما اعتديت على حدا مدام كلود. لا عم نحلل الفلسطيني اللي عمل الإجرام بلبنان، واي شو ذنبي أنا كلبناني اتحمل هالعذابات كلها سوا؟ رؤساء جمهوريتنا ورؤساء حكوماتنا ما اعتدوا على أي دولة، جيش اللبناني ما اعتدى على أي دولة، طيب ليش نحن عم نتحمل كل هالعذابات بلبنان وعم نحلل لحماس وعم نحلل الفلسطينية وعم نقول الإسرائيلي عم بيفزع بالهدى؟ يا عمي أنا ضد هالشيء، بس ما الفلسطيني عمل فيني قبل، ليش؟ طيب شو السبب؟ ليش انا قاعد ببيتي؟ خلينا نقوم نحن الاثنين هون باستراليا ونعمل اللي نعمله باستراليا هون هالدولة العظيمة اللي استقبلتنا كلنا سوا، خلينا نطلع نعمل عليها واحد سلاح كفاح مسلح مثلا. شو رايك مدام؟
0: نعم.
1: المستمعين
0: شكرا لك سميرة على مشاركتك، بتابع معكم مستمعينا عبر راديو تو امي استراليا على 1638 AM.

تستمعوا لجديد الإصدارات بتوزيع جديد لبيت الشعر لباسكال مشعلاني. نسمع نحن وياكم هالغنية كتير حلوة وهيك فيها كتير من الحماس بهالتوزيع الجديد لباسكال.

0: الغنية الأساسية هي للفنانة الكبيرة والأديرة سميرة توفيق، ولكن حبيت تجددها باسكال مشعلاني لأول مرة بتستمعوا لها بأستراليا عبر راديو توأمي. رح نكمل نحن وياكم لقائنا الصباحي من راديو توأمي أستراليا. يعني نحن الصباح هيك بحس برنامجنا حلو ومر، هبي سخني وهبي بردي، يلي هالفقرات اللي بتمرق بالبرنامج الصباحي بيكون في يمكن ببعض الأوقات تحدي بالنقاش، وبترجع يعني أكيد بننتقل من مرحلة لمرحلة مع هالأجواء الفنية اللي دايما هي كمان بتلون المشوار. هالمرة رح نرجع ننقلكم لأجواء إخبارية بعد لحظات من الوقت. رح تستمعوا لجولة أخبار الساعة 10 من راديو توأمية أستراليا، كونوا معنا.
1: Listen live, live the dream in pure digital stereo. 2me.com.au.
2: هل أنت مستعد لمواجهة الكوارث؟ تتعاون أستراليا بوست مع أستراليان ريد كروس لمساعدة الأسر على الاستعداد لما هو غير متوقع. خطوات بسيطة اليوم قد تحدث فرقا غدا. زوروا redcross.org.au/prepare.
3: قواعد جديدة دخلت حيز التنفيذ في المنشآت التي تبيع الأغذية أو تتداولها. على المنشآت التي تنتج 4000 لتر من النفايات أسبوعيا، أي ما يوازي حاويتين كبيرتين من النفايات أو أكثر، أن تفصل نفايات الطعام عن النفايات العامة للحد من النفايات التي ترسل إلى المكبات وخفض الانبعاثات. اعرفوا ما يجب على منشأتكم فعله. ابحثوا اليوم عن Food Waste New South Wales، مبادرة من حكومة New South Wales.
4: News headlines. 2ME.
0: آخر أهم الأخبار لصباح اليوم. توفي طفل يبلغ من العمر عام واحد في المستشفى بعد 5 أيام من إصابته في حادثة طعن وقعت في منطقة فالي هايتس في البلو ماونتينز غرب سيدني. أيضا أوقفت شرطة نيو ساوث ويلز رجلين يبلغان من العمر 19 و34 عاما في إطار تحقيقات حول شبكة يشتبه بتورطها في توزيع المخدرات في جنوب غرب سيدني. أيضا توفي طفل يبلغ من العمر 11 عاما في المستشفى بعد إصابته برصاصة في الوجه والرقبة داخل شقة في منطقة نورويست شمال غرب سيدني. وكانت فرق الشرطة والإسعاف قد وصلت إلى الشقة مساء الاثنين، حيث عثرت على طفل مصابا بجروح خطيرة ولكنه فارق الحياة مساء. بينما يجوب رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي العالم ويشارك في المؤتمرات واللقاءات الدولية، أعلنت حكومتها اليوم عن اتفاق أمني جديد مع أوكرانيا يتضمن حزمة إضافية بقيمة 60 مليون دولار أسترالي. وأكيد رح نتابع هذا الموضوع بيسي مشوارنا بالراديو توأمية أستراليا مع مزيد من الأخبار بعد لحظات من الآن.
4: Your news coming up moments from now on 2ME Australia. On the hour, every hour. First. 2ME Australia. News.
5: ABC News.
6: Michael Black with the top stories. Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu faced a mass walkout at the United Nations. Dozens of international delegates left the chamber ahead of a fiery speech in which he praised Donald Trump and attacked his critics. He's rejected genocide accusations levelled by a UN-backed inquiry, human rights groups and world leaders, calling them, quote, the greatest lie of the century. Australia is moving to tighten AI regulation after a rogue OpenAI agent breached a government website. A forensic investigation into the breach will now feed into new national AI standards. The government says tech companies aren't doing enough to make their models safe before releasing them. The traditional AFL Grand Final parade kicks off this morning in Melbourne, with tens of thousands of fans lining the streets. The Brisbane Lions and Fremantle Dockers will travel from John Cain Arena through Melbourne Park and into the MCG precinct. Kickoff is tomorrow at 2:30 at the MCG. And for more news at any time, you can follow the ABC News Top Stories podcast.
7: We'll be right back.
5: الرئيس الصيني يلتقي ترامب في البيت الأبيض ويدعو واشنطن وطهران للعودة إلى الحوار والالتزام بمذكرة إسلام أباد. في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، نتنياهو يتمسك بخياراته تجاه إيران ويؤكد أن نظامها سيسقط. السعودية تتصدى لصواريخ أطلقتها جماعة الحوثي، ورئيس الفرنسي يعلن إرسال قوات وردارات ومعدات للدفاع عن منشآت نفطية سعودية.